0: من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
1: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج
0: عراق ميديا.
1: عراق ميديا،
0: إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج التاريخي عراق بيدي. هذا البرنامج التاريخي دائما ما يأتيكم ونناقش فيه قضايا ومحاور من تاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث. البرنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5.

في محاور حلقة برنامج عراق بيدا لهذا اليوم ستكون متنوعة، وطبعا سيكون هناك تركيز على البصرة وعلى الأسر البصرية وعلى الصراع الذي الصراع المجتمعي الذي كان في البصرة. المحاور الثلاثة في برنامج عراق بيدا اليوم هي عن نظام التبني والأولاد عند البابليين، يعني كيف كانت صورة هذا التبني في هذا في المحور الأول، ثم نتكلم عن الصراع الأرمني اليهودي في البصرة عام 1800 ميلادي، وفي المحور الثالث نتكلم عن الأسر البصرية التي تسلمت أرض البصرة من العثمانيين. طبعا هذه المحاور تأتيكم عبر البرنامج برنامج عراق ميديا، معكم أنا في الإعداد والتقديم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني عمار مشتاق في الإخراج الصوتي، وفي الإشراف العام حسين وعلي عبد الباقي.

إذن مستمعين الكرام، نبدأ بالمحور الأول من برنامج عراق بيديا، وكما قلنا نتكلم عن نظام التبني والأولاد عند البابليين. طبعا عندما أقول البابليين أقصد بهم العراقيين القدماء، العراقيين القدماء بصورة عامة، سواء كان من سبقهم من الأقوام السومرية سبقت البابليين، أو من جاء من بعدهم الأقوام الآشورية. كل هذه الأقوام السومرية البابلية الأكادية الآشورية تسمى الأقوام العراقية القديمة، وكلها أنتجت حضارة واحدة سميت بحضارة بلاد الرافدين أو حضارة العراق القديم. من الأمور المجتمعية أو من العلاقات الاجتماعية التي وردت إلينا في النصوص المسمارية تتكلم عن العائلة وعن الزواج وعن الإرث وعن الأولاد وعن التبني، كلها وردت في القوانين العراقية وكلها وردت في نصوص مسمارية. طبعا نتكلم في بادئ الأمر عن الأولاد وعن نظام التبني عند البابليين. أنا يعني خصصت البابليين لأنه قانون حمورابي البابلي عالج هذا الموضوع بصورة دقيقة، فضلا عن قوانين أخرى، يعني فضلا بالإضافة إلى قوانين أخرى عالجت هذا الموضوع، موضوع التبني. كما يعلم الجميع أن الأولاد هم الهدف الرئيسي من الزواج، يعني تكوين أسرة جديدة على أسس قوية وإنجاب أطفال ينتسبون إلى أبوين معروفين. كانت الرغبة موجودة في المجتمعات، في المجتمع العراقي القديم، هو الإكثار من البنين. طبعا الإكثار من البنين، وأنا أقصد بالبنين هنا يعني سواء الأولاد أو البنات. راح نشوف أنه هل هناك تمييز الأولاد على البنات في المجتمع العراقي القديم أو عند البابليين، وهذا الأمر شائع. طبعا يبدو أن مشكلة أو مسألة ولادة الإناث لم تكن مشكلة ظاهرة في المجتمع العراقي القديم، يعني لا ليس هناك ما يمكن التهرب منه كما هو موجود عند العرب قبل الإسلام، في زمن الجاهلية قبل الإسلام أنه كانوا يتعيرون من أن المرأة تلد أنثى أو تلد بنت، وهذا يعني حتى ورد في القرآن الكريم. لكن عند البابليين، عند السومريين، عند الآشوريين، عند العراقيين القدماء بصورة عامة، الأقوام العراقية القديمة بصورة عامة، لم تكن ولادة الإناث كما يبدو أن تخلق مشاكل عائلية رئيسة بالنسبة للزوجين، بل أن المشكلة التي قد تحدث بين الزوجين بسبب الأولاد هي في حالة عدم الإنجاب. هذه قد تكون هناك مشكلة وتعالج ضمن قوانين وضمن أعراف وضمن أمور مجتمعية سائدة في ذلك الوقت. طبعا أيضا كما هي المجتمعات الأخرى وكما هي النظم الاجتماعية في الحضارات القديمة وحتى في الوقت الحاضر، اعتقد يبدو أنه أن العراقيين القدماء اعتقدوا بل ظنوا أن الزوجة فقط هي المسؤولة عن عدم الإنجاب. هذا كان الأمر شائع يعني عند في الحضارات القديمة، لذلك فإنهم وضعوا مجموعة من الحلول أمام الزوج للحصول على الأولاد في حالة أنه الزوجة تعسر عليها الإنجاب أو حرمت من الإنجاب، لأنه كما قلت أن قضية الإنجاب اعتقده بالاعتقاد السائد قديما هو من مسؤولية الزوجة، من مسؤولية الزوجة، وهذا الأمر شائع في الحضارة القديمة وخصوصا عند العراقي. لذلك ظهرت لدينا بعض المعالجات القانونية المجتمعية التي تعالج قضية عدم إنجاب الزوجة للأولاد، ووضعت الحلول للزوج. طبعا هذه الحلول جاءت في القوانين كما قلنا، في القوانين العراقية القديمة، ومن أهمها قانون حمورابي. يعني مثلا نقرأ على سبيل المثال في المادة 138، إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التي لم تلد له أولادا فعليه أن يعوضها نقودا بقدر مهرها ويسلمها الهدية المهر نسميه التي جلبها من بيت أبيها ثم يطلقها. طبعا هذا طلاق مشروط، أنت إذا تطلق زوجتك في حالة أنها لم تلد، باعتبار أنهم يعتقدون الولادة هي حكرا على الزوجة وهي مسؤولة عن عدم الإنجاب الزوجة، لذلك أنه عندما تريد أن تطلقها كان عليك أن تدفع المهر وتعوضها بأموال
وهذا ما يرد كما قلنا في المادة 138. أيضا يعني أنا يخطر على بالي الآن قضية أنه من الممكن أن تبقي زوجتك التي يتعسر عليها أو تعذر عليها الولادة، يمكن أن تبقيها زوجة لك، ويمكن أن تدفع بخادمتها أو بأمتها أو بامرأة أخرى لتكون زوجة ثانية لها. هذا كان سائدا في المجتمع العراقي القديم، كان سائدا هذا الأمر، وهذا الأمر طبق في زمن أو في حالة النبي إبراهيم عليه السلام. السيدة سارة تعذر عليها الإنجاب في بادي أمرها وهي في العراق. طبعا سارة وإبراهيم الخليل عليه السلام هاجروا من بابل، هاجروا من بابل ليس من أور، من بابل، وكانوا ضمن المجتمع البابلي القديم. يعني ضوابط المجتمع البابلي القديم كانت سائدة على حتى على إبراهيم باعتباره هو جزء من المجتمع، جزء من المجتمع. هسه في وقتها كان نبيا، لم يكن نبيا هذا بحث آخر، لكن عندما تعذرت الولادة على على على سارة، هسه بسبب سارة أو بسبب إبراهيم، دفع بأمتها هاجر، وهاجر هي امرأة عراقية بابلية، تكلمنا عليها عنها في مواضيع في حلقات سابقة، وقلنا بأن هاجر هي امرأة بابلية ومعناها آجيرو، الأجيرة، الخادمة الأجيرة أو العامل الأجيرة أو الأمة التي كانت عند سارة أو عند إبراهيم، دفعتها إليه فتزوجها. وهذا كان الأمر جزء من العادات الاجتماعية أو النظام الاجتماعي في العراق القديم، والذي كان جزءا منه النبي إبراهيم عليه السلام.

إذن مستمعين الكرام، نبقى مع قضية الأولاد والإنجاب عند البابليين، عند العراقيين بصورة عامة. قلنا بأن العراقيين اعتقدوا بأن الإنجاب هو مسؤولية الزوجة حصرا، الإنجاب مسؤولية الزوجة حصرا، يعني في حال أنه تعذر على الزوجة على الزوجين الإنجاب، فالمسؤولية تقع على الزوجة. وحدد القانون وحدد العرف العراقي القديم بعض الأمور القانونية في حال رغبة الزوج أن يطلق زوجته لعدم الإنجاب. وقلنا أيضا من الممكن أن يتخذ الزوج إحدى الإماء أو الخادمات أو الجواري سرية له تنجب له الأطفال دون أن تؤثر على زواج على الزوجة الأولى، نظريا على الأقل دون أن تؤثر على مركز الزوجة الأولى. حتى يرد في قانون أورنمو، أعتقد في المادة 18 من قانون أورنمو، إذا تعسرت الولاء أو تعذرت الولادة على الزوجة فيمكن للزوج أن يتخذ إحدى الجواري زوجة ثانية له، على أن لا تساوي الجارية الزوجة الجارية نفسها بسيدتها الأولى. طبعا هو ذكرنا مثال بما يخص النبي إبراهيم بكونه أحد أفراد المجتمع البابلي قبل هجرته من بابل إلى فلسطين كنعان وإلى مكة. من الأمور الأخرى أو من الحلول الأخرى التي اتبعها العراقيون القدماء للحصول على الأولاد، الحصول على الأولاد، هي قضية التبني. والتبني كان شائعا جدا في المجتمع العراقي القديم، في المجتمع العراقي القديم. طبعا يقصد بالتبني يعني هو إيجاد علاقة البنوة بين رجل أو امرأة أو كليهما من جهة مع ولد أو بنت من جهة أخرى، ويتم إقرار هذه العلاقة بموجب عقد قانوني. يعني هو التبني ليس فقط أنه يعني قضية شفاهية كانت في المجتمع العراقي القديم، إنما كان يتم بموجب عقد قانوني محرر وبموجب قواعد قانونية كانت سائدة في المجتمع العراقي القديم. وهذه يعني الكتابة أو التحرير، طبعا تحرر على رقم طينية، على رقم طينية، هذه الكتابة كانت تضمن للأبوين وتضمن للولد أو البنت المتبنات حقوقهم، بحيث أنه قد ينفر أحدهما من الآخر في مع مرور الزمن. وكما قلنا التبني بصورة عامة هو من النظم الاجتماعية الشائعة في المجتمعات القديمة، في الحضارات القديمة، وظل معمولا به في منطقة الشرق الأدنى القديم، سواء كان في العراق أو في الجزيرة أو في سوريا القديمة أو في اليمن، معمولا في جميع

أنحاء الشرق الأدنى القديم حتى ظهور الإسلام. طبعا الإسلام حرم هذا النظام، يعني أقصد به نظام التبني، لأنه بحسب الضوابط الشرعية الإسلامية أنه يؤدي إلى ضياع النسب وتفسخ الأسرة الطبيعية. يعني هذه نظرية الإسلام تجاه، أو وجهة نظر الإسلام تجاه التبني، أنه يضيع النسب وتتفسخ الأسرة وتتشتت الأفراد. ومع ذلك فقد نظمت القوانين العراقية القديمة، باعتبارها يعني الديانة العراقية القديمة في مراحل، في عدة مراحل هي كانت ديانة تعددية. أقصد بالتعددية هي تعدد الآلهة، يعني يعبدون أكثر من إله. مع أنه قد يضيع النسب وتتفسخ الأسرة كما قاره الإسلام لاحقا، إلا أن القوانين العراقية القديمة بصورة عامة نظمت، قننت نظام التبني، ويعني اعتبر عملا مشروعا. وهذا العمل المشروع يلجأ إليه الأفراد والناس بصورة عامة الذين لم يرزقوا بالأولاد، أو يعني مو فقط اللي ما عنده أولاد كان يتبنى عند البابلي، لا، أيضا بعض الناس أرادوا زيادة عدد الأفراد أسرتهم، يعني لغرض العمل في الأسرة، في الأسرة، فلذلك تجدهم يلجؤون إلى التبني. وهذا التبني كما قلنا هو وفق قوانين، وفق عقود خاصة بالتبني، إضافة إلى حصول الأسر التي ليس لها أولاد على أولاد من الممكن أن يحملوا أسماءهم ويقوموا بأداء طقوس دينية لازمة. هسه صارت عندنا ثلاث أسباب للتبني. أول شيء اللي ما يقدر يخلف يتبنى، واللي يريد يزيد عدد أولاده وأفراد أسرته من أجل العمل أيضا يتبنى، لا. والمرحلة الثالثة أو الجزء الثالث من التبني، أو الشكل الثالث من التبني، هو أنه بعض العوائل تتبنى بعض الأولاد أو البنات لأجل العمل في المعابد أو في الأماكن الدينية، لغرض أنه تحمل أسماءهم في هذه الأماكن الدينية. طبعا وللتبني كما قلنا قوانين وضوابط خاصة في القانون العراقي القديم، سواء قانون حمورابي أو قانون أشنونة أو قوانين السائدة في ذلك الوقت.

إذن مستمعينا الكرام، لازلنا في الحديث عن قضية التبني وأشكال التبني. قلنا بأشكال التبني، هناك من تعذر عليه الإنجاب، يتبنى أحد الأولاد أو البنات، وهناك من يريد أن يزيد عدد أفراد عائلته أيضا يتبنى بعض الأولاد أو البنات لغرض العمل، وهناك من يتبنى أولادا أو بنات لغرض الخدمة في المعابد لكي يحملوا اسما مقدسا لهذا العائلة. طبعا نظام التبني عند العراقيين بصورة عامة لم يكن محدد على عائلة دون أخرى، بل أيضا هو سمح لصنف من الكاهنات. طبعا في المعابد العراقية القديمة كان هناك مجموعة من الكاهنات اللائي كان يسمح لهن بالزواج، لكن كنا يمنعن من الإنجاب، يعني من ممكن أنه هذه الكاهنة تتزوج، كاهنة في المعبد تتزوج، لكنها ممنوع عليها أن تنجب. طبعا يرد إلى بالي الآن قصة سرجون الأكدي، كيف يتكلم عن نفسه وقال أني ابن كاهنة كان يحق لها الزواج ولكن لم يحق لها الإنجاب، حملت بي سرا ووضعتني في سلة، وباقي تفاصيل القصة التي تشابه قصة النبي موسى عليه السلام. من هذه الكاهنات يسمى الناديتوم، طبعا صنف من الكاهنات كما قلنا يحق لهن الزواج لكن لا يحق لهن

يتمتع بها الابن الطبيعي، ويعامل أيضا معاملة الابن الطبيعي حتى وإن حصل الأبوين بالتبني على ابن طبيعي لاحقا، يعني حتى وإن رزقوا لاحقا بابن خاص. القوانين التي عالجت التبني كثيرة في المجتمع العراقي القديم، وقلنا ظاهرة التبني هي ظاهرة شائعة جدا في المجتمعات القديمة، وهذه الظاهرة ظل معمولا بها كما قلنا في جميع أرجاء الحضارات القديمة، في الحضارة الشرقية القديمة وحتى الغربية طبعا، وحرمت مع مجيء الإسلام. وقلنا بأن هذا التحريم دون شك يؤدي إلى ضياع النسب وتفسخ الأسرة الطبيعية وتشتت الأفراد وتداخل الأنساب مع بعضها. بالإضافة إلى التبني هناك أيضا نظام يسمى نظام الرضاعة. نظام الرضاعة أيضا قد لا تتمكن الأم الطبيعية أو الأم بالتبني، سواء الطبيعية أو بالتبني، قد لا تتمكن من رضاعة طفلها وتربيته لأي سبب كان، سبب صحي، سبب عمل، سبب يعني عائق معين. لذلك كانت المرأة تلجأ إلى المرضعات الممتهنات هذه المهنة، يعني بعض النساء يمتهنن مهنة الرضاعة. فهاي القضية أيضا المشرع العراقي القديم حدد قوانين معينة ومسؤولية المرضعة يعني تحديد حتى مقدرتها على رضاعة الطفل وسلامته وصحته، وحتى فرضت عقوبات على المرأة المرضعة التي قد تتسبب في وفاة الولد الذي يؤخذ للرضاعة. طبعا قانون أشنونة هذا في تل حرمل، هذا الاكتشاف العالم الآثاري الكبير المرحوم طه باقر، يشير بجوانب كثيرة إلى قضية التبني وقضية الرضاعة، فضلا عن قوانين عراقية أخرى سواء كانت قانون لبت عشتار أو قانون حمورابي أو القوانين الآشورية الوسيطة.

مستمعين الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج عراق بيلي، هذا البرنامج التاريخي اللي يناقش محاور من تاريخ العراق، وننتقل معكم إلى المحور الثاني من البرنامج. طبعا هذا المحور خصص لفترة معينة من تاريخ البصرة الحديث، تحديدا 1800. في هذه الفترة حدث هناك صراع سياسي اقتصادي بين الأرمن في البصرة وبين اليهود في البصرة، تحديدا في 1800. معطيات أو الملابسات لهذا الصراع أو ما رافق هذا الصراع قد تكون بدأت من الشرارة التي حدثت في إحدى كور الطابوق في شمال البصرة. طبعا عندما أقول البصرة أنا أقصد بها من الفاو إلى مناطق العمارة الحالية، كلها كانت تسمى البصرة أو لواء البصرة. في سنة 1791 تحديدا، في سنة 1791 عثر أحد العمال على جثة ملقاة في أكوام النفايات، أكوام النفايات التي كانت قريبة من كور الطابوق في البصرة، معامل الطابوق. هسه احنا من نطلع من البصرة لوحي العمارة نشوف مناطق العزير، مناطق قلعة صالح، هذه الأبراج التي تخرج الدخان الأسود هي معامل الطابوق في شمال البصرة. هذه الجثة طبعا تم الإبلاغ عنها، تم الإبلاغ عن هذه الجثة، و يعني بسرعة هرعت السلطات إلى التعرف أو إلى الوصول إلى هذه الجثة، وتم التعرف على القتيل الموجود في كومة النفايات بجانب معمل الطابوق في مناطق شمال البصرة. المتسلم، طبعا المتسلم يعني مثل المحافظ الآن، كان يسمى المتسلم، متسلم البصرة. المتسلم تعرف على هذه الجثة واتضح بأن المجني عليه هو، طبعا المجني عليه كان قد خنق، يعني تم خنقه وقتله بطريقة الخنق. هذه الجثة تعود إلى تاجر يهودي ثري في البصرة في ذلك الوقت يدعى شالوم، وشالوم كان قد أخبر عن ضياعه أو عن اختفائه في ذلك الفترة، يعني زوجته أخبرت عن ضياع هذا، عن هذه الشخصية. لذلك بالفعل تم العثور عليه مقتولا، مخنوقا ومقتولا ومرميا في أكوام النفايات كما قلنا في إحدى كور الطابوق في البصرة أو في شمال البصرة. طبعا الجرائم في ذلك الوقت، يعني أقصد أنا بالجرائم يعني حالات القتل وحالات الاختطاف في البصرة في ذلك الوقت لم يكن بشيء نادر، يعني كانت بسبب الصراعات العرقية التجارية الاقتصادية، لم تكن مذهبية، صراعات اقتصادية سياسية، كانت الجرائم الاختطاف والقتل أيضا شائعة في ذلك الوقت. لذلك فإن العثور على جثة هذا التاجر الثري اليهودي الذي كما قلنا يدعى شالوم كانت من الأمور التي عجلت في قضية الصراع الأرمني اليهودي. أخواني، أنا عندما أقول الصراع الأرمني اليهودي ليس فقط الصراع المجتمعيا، تطور إلى صراع فيما بعد إلى صراع دولي، لأنه الأرمن تقف وراءهم البريطانيين، في حين اليهود تقف وراءهم أيضا جهات دولية أخرى. لذلك أنه كان صراع دولي في البصرة كما قلنا بدأ مع 1800 ميلادي.

مستمعين الكرام، البصرة في عام 1800 كانت تواجه مجموعة من الأزمات والكوارث المتنوعة، سواء كان من فعل البشر أو من فعل الطبيعة، سواء كان من الوباء أو الحرب مع الفرس مع إيران في ذلك الوقت من 1800 وصعودا، غارات القبائل البدوية على البصرة، أعمال السلب والنهب على الطرق التجارية والقرصنة، الاضطراب السياسي، العلاقة المتوترة بين البصرة والدولة العثمانية، بين البصرة وبغداد والدولة العثمانية، كلها أثرت على حالة البصرة في عام 1800 ميلادية. طبعا ومع ظهور هذه الجريمة التي قلنا وجود جثة التاجر اليهودي شالوم الملقات في أكوام النفايات في إحدى كور البصرة، كور الطابوق في البصرة، زاد الأمر سوءا على الوضع العام في البصرة. بعد العثور على هذه الجثة، جثة شالوم التاجر اليهودي في النفايات مرمية، قام الخواجة عبد الله بن يوسف، طبعا هذا كان شخصية بارزة، شخصية يهودية بارزة في البصرة، قام هذا الخواجة عبد الله بن يوسف باتهام الأرمن أنهم هم الذين قاموا بقتل التاجر اليهودي الثري شالوم. طبعا وكما قلنا أنه الخواجة عبد الله بن يوسف اليهودي شخصية ذات نفوذ قوي ومقرب من السلطات العثمانية، وكان الثراء الذي يتمتع به قد يعني أتاه من الـ من الـ من الـ من التجارة، كما تعلمون أنه اليهودية تميزوا بالجانب التجاري والاقتصادي في البصرة في ذلك الوقت. بالمقابل السلطات يعني الحكومة البصرية في ذلك الوقت، الحكومة المحلية خلينا نسميها أو المتسلم المحافظ في البصرة في عام 1800، حاول أن يحتوي هذه الأزمة، أزمة قتل التاجر اليهودي واتهام عبد الله اليهودي أو عبد الله بن يوسف اليهودي اتهامه للأرمن بارتكاب هذه الجريمة، حاول أن يحتويه. طبعا لم يسيطر على بعض الأمر، قام اليهود بجمع ما يقارب 500 يهودي بمن فيهم النساء والأطفال، وقاموا بمظاهرة ومسيرة إلى دار المتسلم، إلى دار المحافظ يعني خلينا نسميه، وطالبوه بمعاقبة جميع الطائفة الأرمنية بسبب أنهم ارتكبوا حسب ادعائهم ارتكبوا هذه الجريمة بحق اليهودي شالوم. وهذه طبعا التظاهرة أو المظاهرة أو المسيرة الاحتجاجية التي تطالب بالاقتصاص من الأرمن بصورة عامة، قادها الخواجة كما قلنا عبد الله ابن يوسف اليهودي. وبالفعل متسلم البصرة يعني حاكم البصرة في ذلك الوقت أذعن للضغط اليهودي في عام 1800 ميلادي، أضغط للضغط اليهودي وبالفعل أصدر أمر باعتقال مجموعة من أشخاص أو عدد من الأرمن الذين كانوا موجودين في البصرة، وقام باستجواب هؤلاء لمعرفة هل فعلا الأرمن قتلوا هذا التاجر اليهودي. في أثناء هذا الصراع وفي هذا أثناء هذا الاتهام وفي أثناء هذه الحالة من القتل، دخل على الخط المقيم الإنجليزي. طبعا كما قلنا في بادئ الأمر أن الصراع اليهودي الأرمني في البصرة ليس صراعا بين طائفتين أو قوميتين في البصرة، وإنما هو صراع دولي لكل منهما أجندات خارجية أو دعم خارجي. الأرمن مسنودين من القوات البريطانية أو من النفوذ البريطاني في البصرة في ذلك الوقت، في حين أن اليهود مسنودين من الدولة العثمانية. إذن هو كان الصراع يهودي أرمني بالبصرة في قبال صراع عثماني بريطاني أيضا على المستوى الدولي أقصد. طبعا المقيم الإنجليزي اللي هو كان اسمه صامويل مانستي احتج على متسلم البصرة باعتبار يعني كيف تتهم الأرمن أنهم من قاموا بقتل التاجر اليهودي، لذلك قام بفرض الحماية على الأرمن، وقال أنه لا يحق لموظفي الدولة العثمانية أن يعتقلون الأرمن. وهذا الأمر زاد من التوتر الطائفي وزاد من النزاع بين المتسلم المحافظ وبين المقيم الإنجليزي، حتى دخل على الخط أيضا مرة ثالثة الوالي العثماني في بغداد اللي هو كان سليمان باشا الكبير في عام 1800 ميلادية. وبرغم اعتماد ولاية يعني بغداد، ولاية بغداد العثماني اعتمادها على الملاحة الإنجليزية، إلا أن الوالي العثماني اللي هو قلنا سليمان باشا
وقف بثبات عفوا وقف بثبات وراء زعماء اليهود في نزاعهم مع المقيم الإنجليزي اللي هو قلنا صامويل مانستي.

مستمعينا الكرام، لازلنا والحديث عن قضية الصراع بين الأرمن واليهود في البصرة عام 1800 ميلادية، الذي ظهر إلى السطح بعد أن عثر على جثة التاجر اليهودي شالوم، هذا التاجر الثري الذي اتهم به بمقتله الأرمن. في الحقيقة أنه العداء بين الطائفتين الأرمنية واليهودية هو عداء غير مألوف، لأنه كل من اليهود والأرمن في البصرة في 1800، يعني حتى ما قبل 1800، كانت من الطوائف التي تتعاطف في التجارة وبشكل بارز في البصرة، خصوصا الأرمن واليهود كانوا تجار، يعني على مستوى أنه الأرمن كانوا لهم التجارة البرية مع فارس، مع إيران القديمة، واليهود كانت لهم أيضا تجارة برية مع مناطق الدولة العثمانية في ذلك الوقت. ويبدو أن الصراع بين الأرمن واليهود في البصرة كان ذا بعد أعمق من مجرد كون أنه قتل التاجر اليهودي شالوم أو كذا. لذلك أنه كما قلنا استعداد السلطات في بغداد والبصرة على دعم اليهود جاء بتوجيه من الـ من الـ من الـ من الإنجليز، في مقابل أنه الأرمن كما قلنا أيضا، الأرمن أيضا كانت لهم دعم من الإنجليز، لكنه اليهود بصورة عامة لهم دعم من السلطات العثمانية في ذلك الوقت. وهو بصورة عامة أو بطبيعة الحال هو صراع بين العثمانيين وبين الإنجليز، تجلى في صورة صراع بين الأرمن وبين اليهود في البصرة. طبعا وبالمحصلة العامة أن نتائج الصراع ستكون مؤثرة، أو كانت عفوا مؤثرة على المجتمع البصري في ذلك الوقت، وخصوصا أن السفن التي تغادر موانئ البصرة في تلك الفترة قد نقلت صورة الصراع، وبالتالي أثر على إنتاج البصرة أو على واردات البصرة البحرية أو واردات البصرة التجارية بصورة عامة. طبعا هذه التفاصيل يعني ممكن أنه للمهتمين بهذا الأمر مراجعتها في كتاب الدكتور ثابت عبد الجبار عبد الله، أستاذ التاريخ وأستاذ عراقي صابئي في إحدى الجامعات الكندية، بحث في هذا الموضوع بشكل مفصل وبشكل ممتاز جدا. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى المحور الثالث من برنامج عراق ميديا، والمحور هذا هو متخصص أو خاص بالأسر البصرية التي تسلمت أرض البصرة من العثمانيين، أو خلينا يعني نعيد ترتيب هذا المحور بالتساؤل، هو كيف أصبحت للأسر البصرية أراضي زراعية واسعة أخذتها من الدولة العثمانية؟ لماذا هذه الأسرة، لماذا هذه القبيلة أخذت أراضي واسعة ممتدة شاسعة من البصرة دون القبائل أو دون الأسر البصرية الأخرى؟ كما تعلمون أن الدولة العثمانية في سياستها تجاه البصرة، خصوصا باعتبار أن البصرة من المدن البعيدة أو من الولايات البعيدة التي يصعب السيطرة عليها، الدولة العثمانية كانت قد واجهت قضية هجمات البدو من الجانب الغربي للبصرة على البصرة، وهجمات الفرس الإيرانيين أيضا على البصرة. لم تكن بمقدورها الدولة العثمانية المحافظة على أرض البصرة والسيطرة عليها، لذلك هي قد انتهجت نهج اقتصادي أو سياسي خلينا نسميه بصورة عامة، لتسليم الأرض إلى مجموعة من القبائل أو مجموعة من الأسر البصرية التي تأخذ على عاتقها إدارة البصرة وخصوصا الأراضي الزراعية. نظام التسليم خلينا نسميه أو يعني نظام تسليم الأرض، نعم تسليم الأرض إلى العوائل أو إلى الأسر البصرية كان قد تقسم على ثلاثة أنواع. مرة أنه العثمانيين انطوا الأراضي الزراعية إلى العوائل الدينية وخصوصا مراكز البصرة، العوائل الدينية، وهذه العوائل الدينية لم تكن لها سلطة عسكرية أو سلطة سياسية أو لم يكن لها نفوذ قوي ما عدا نفوذها الديني، لذلك هي أعطتها الأراضي
الزراعية وخصوصا في مناطق وسط البصرة. يعني أنا عندما أقول وسط البصرة أقصد بها مناطق العشار، المناوي، مناوي الأجم، المطيحة، دويد، هاي المناطق تسمى بوسط البصرة في ذلك الوقت. المشراق الحالية، المشراق الجديد أو القديم، من العوائل الدينية التي تسلمت الأرض من السلطة العثمانية أو من السلطنة العثمانية بصورة عامة لكي ترعى المؤسسة الدينية هي أسرة آل عبد السلام. طبعا آل عبد السلام هي طبعا نسبة إلى عبد السلام، وعبد السلام هو المسؤول عن الحلقة الكوازية، حلقة الكوازية أو تسمى بالحلقة الشاذلية أيضا. طبعا يعتقد خطأ بحسب الباحثين البصريين اعتراضا على حنة بطاطا، يعتقدون بأن هذه الأسرة هي من أصل أفغاني، وهذا أمر غير صحيح بحسب الباحثين البصريين وبالخصوص الباحث المرحوم الأستاذ الدكتور طالب الغريب، ويقول بأن عبد السلام كان بالأصل فلاحا من مناطق الشباسي الحالية، من مناطق الشباسي، شكل أو أسس أسرة دينية أخذت على عاتقها الأمور الدينية في الحلقة الشاذلية أو الحلقة الكوازية. هذه الأسرة، أسرة آل عبد السلام، هي من أولى الأسر التي تسلمت الأراضي الزراعية في وسط البصرة من السلطنة أو من الدولة العثمانية. وكان التنازل من الدولة العثمانية إلى هذه الأسرة يعني استثمار للمؤسسة الدينية لقاء تأثيرها على توظيف نشاطها في في في المجتمع البصري في ذلك الوقت. طبعا والأراضي كثيرة ولم تقتصر فقط على مناطق وسط البصرة، أيضا شملت مناطق شط العرب ومناطق الفاو، وفضلا عن مناطق البصرة أو وسط البصرة. هناك أسرة أخرى دينية، أسرة أخرى دينية تسلمت الأرض أو انتقلت إليها الأرض من الدولة إليها، وهذه الأسرة هي الأسرة الردينية أو تسمى بالحلقة، طبعا حلقة دينية أقصد بها، بالحلقة القادرية. انتقال الأراضي من الدولة العثمانية إلى عائلة الرديني يمثل نموذج ثاني لانتقال الأراضي الزراعية من الدولة إلى الأسر الدينية. قلنا بالبداية قلنا أنه الأسرة الأولى التي تسلمت هي أسرة آل عبد السلام اللي هم أصحاب الطريقة الشاذلية، أما الأسرة الردينية فهي ثاني الأسر التي تسلمت الأرض أو استلمت الأرض مقابل نشاطها الديني وتأثيرها الديني على المجتمع، هي الأسرة الردينية، وهي كانت تمثل الحلقة القادرية. هناك أيضا أسرة دينية أخرى استطاعت الدولة العثمانية أن توظف نشاطها الديني في التأثير على المجتمع في ذلك الوقت، هي أسرة النقيب. وأسرة آل النقيب أو أسرة النقيب هي كانت مرتبطة بالحلقة الدينية الرفاعية. هسه الحلقة قلنا الأولى هي الحلقة الشاذلية والحلقة القادرية والحلقة الرفاعية التي كانت مرتبطة بأسرة النقيب، وكان لها حق التصرف بالاستثمار الأراضي، باستثمار الأراضي الزراعية التي استلمتها من الدولة العثمانية باعتبارها هي أيضا مؤسسة دينية في البصرة في ذلك الوقت.

إذا المستمعين الكرام، انتقال الأراضي، يعني يتساءل أحدهم كيف أصبحت لهذه العوائل وهذه الأسر البصرية هذه الأراضي شاسعة من البصرة؟ يعني إحنا نسمع هسه كذا 1000 دونم تعود إلى الأسرة الفلانية، كذا 100 دونم تعود إلى الأسرة الفلانية. هذا الأمر يرجع إلى فترة انتقال أو فترة تسليم أو بداية تسليم الدولة العثمانية للأراضي الزراعية إلى الأسر البصرية الدينية في البداية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الأسر القوية التي لها نفوذ. الأسر الدينية كما قلنا هي أول أسرة، أسرة آل عبد السلام، وهي كانت تمتلك حلقة دينية تسمى بالحلقة الشاذلية. وكما قلنا عبد السلام أو أسرة عبد السلام من الخطأ اعتقاده بأنه من الـ من الـ من الأسرة التي جاءت من أفغانستان، لأن عبد السلام بحسب المصادر التاريخية هو فلاح كان في الكباسي أو الكباسي، طبعا الكباسي الصغير أو الكبير لا أعرف على حد التحديد. والأسرة الثانية قلنا هي الأسرة الرديانية، كانت لها حلقة قادرية، حلقة دينية تسمى بالحلقة القادرية. وأسرة الردياني بالمناسبة، أسرة الردياني من العوائل التي نزحت من الهند إلى إلى إلى البصرة، وهذا بما يؤكده الدكتور هاشم بركات الردياني أحد أفراد العائلة، يقول بأنه نزحت إلى البصرة من الهند. أما الأسرة الثالثة الدينية هي أسرة النقيب، وكانت لها حلقة دينية رفاعية أو تسمى بالحلقة الرفاعية. وأسرة آل النقيب بالأصل هم كانوا من العوائل التي نزحت من مندلي إلى البصرة، من مندلي إلى البصرة، واستقروا جميعا في منطقة السبيليات، وطبعا في مناطق السبيليات، في مناطق أبي الخصيب. وهذه السياسة التي اعتمدتها الدولة العثمانية في تسليم الأرض للعوائل الدينية جعلت من هذه العوائل صاحبة أملاك وتوارثت هذه الأملاك، وكان النظام القائم أساسا هو نظام ديني لما توفره هذه العوائل من تأثير على المجتمع. بالمقابل طبعا هناك نظام آخر من نظام تسليم الأرض من العثمانيين إلى العوائل، وهذا النظام قائم على القوة والنفوذ التي تمتعت به الأسر أو الأقوى أو القبائل بصورة عامة. وعلى وجه التحديد يعني القبائل القوية أو العوائل القوية، وأول هذه العوائل أو أول هذه الأسر البصرية هي أسرة آل الزهير، هي أسرة آل الزهير أو الزهيرة. طبعا هناك فرق بين الزهير والزهيرة، الزهير هم بعضهم من الصابئة المندائية، أو الزهير في حين الزهيرة هم من الأقوام أو من العوائل النجدية التي نزحت من نجد إلى مشيخة الزبير في ذلك الوقت. أيضا من العوائل التي تسلمت الأرض من العثمانيين لغرض حماية الأرض من البدو ومن الفرس، يعني أنه أنا أستلم من عندك الأرض وأدير الأرض وأتملك الأرض وأحافظ على النظام في البصرة، مقابل أنه أنا تضمن لي هذه الأرض وأن يعني تعطي جباية إلى الدولة. هي من هذه الأسر أو من هذه العوائل هي أسرة آل الشبيب التي تنتمي إلى السعدون، والتي تنتمي بصورة عامة إلى المنتفج أو قبائل المنتفج. هذه الأسر شكلت طوقا أو حماية لحماية البصرة من هجمات البدو ومن هجمات الفرس الإيرانيين في مقابل تملك جزء من هذه الأراضي. بمرور الزمن هذه الأراضي أصبحت ملكا للأسر البصرية ولهذه العوائل البصرية، لذلك نشاهد نحن الآن في الوقت الحاضر بأنه كثير من الأراضي الزراعية، يعني مئات الدوانم تعود للأسرة الفلانية أو للأسرة الفلانية. وهذا الأمر كما قلنا هو راجع إلى سياسة الدولة العثمانية التي لم تستطع الحفاظ على البصرة في ذلك الوقت بسبب بعد البصرة عن الدولة العثمانية، وبعد البصرة عن الولاية الرئيسية اللي هي كانت في بغداد، لأن البصرة كانت تابعة إلى بغداد في زمن الدولة العثمانية. هذه السياسة جعلها تتنازل من حقها في الأرض للدولة العثمانية، وهي ليس لها حق باعتبار أنها دولة غازية ودولة محتلة للأراضي العراقية في ذلك الوقت. المهم إداريا تنازلت من الأرض إلى هذه العوائل، فضلا عن طبعا عائلة أخرى أو قبائل أخرى هي قبائل العتوب التي أخذت حماية وتملك مناطق جنوب البصرة في ذلك الوقت.

0: مستمعينا الكرام، إذن المحاور الثلاثة التي ناقشناها اليوم هي بدءا من التاريخ القديم، تكلمنا عن الأولاد ونظام التبني والرضاعة عند البابليين عند العراقيين بصورة عامة وكيف عالجتها هذه القوانين العراقية القديمة. ثم في المحور الثاني تكلمنا عن الصراع الأرمني اليهودي في البصرة عام 1800 وقضية مقتل التاجر اليهودي البصري شالوم عام 1791 ميلادية. وفي المحور الثالث تساءلنا وحاولنا الإجابة قدر الإمكان على التساؤل الذي يقول كيف تسلمت الأسر البصرية الأراضي الزراعية الشاسعة من العثمانيين، وكيف أصبحت هناك أملاك شاسعة للأسر البصرية من العثمانيين. ذكرناها بنوع من الإيجاز في هذا اليوم، وتحددنا بعض الأسر، منها أسرة الردياني والشاذلي والقادرية والزهير والشبيب، وبعض الأسر البصرية التي تملكت الأرض من العثمانيين في ذلك الوقت، يعني بدءا من 1800 وصعودا. مع اكتمال هذه المحاور الثلاثة اكتملت حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمودة مهندس الصوت عمار مشتاق، وفي الإشراف العام كان معنا حسين وعلي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
5: بإذاعتنا هواي نحكي عن الأبطال، بس قليل نلتفت البطولة تمشي بهدوء. عيون ما تشوف بس قلب يشوف الدنيا كلها. المكفوفين تحدياتهم مو قليلة، من أول خطوة يبدون بيها بالدراسة للكتاب اللي ما يقرونه إلا إذا تحول الصوت أو لغة بريل. من بين هالأرواح النبيلة يلمع اسم عصمت، أستاذ كفيف يحمل مسؤولية جيل كامل. عصمت يشتغل على تحويل مناهج وزارة التربية كلها إلى لغة بريل، حتى يوصل الكتاب لإيد الطالب الكفيف مثل ما يوصل لأي طالب ثاني.
6: الموضوع الأساسي اللي يعمل عليه هنا في المعهد هو طباعة المناهج الدراسية بطريقة برايل. منهج وزارة التربية هو بصيغة البي دي اف، أخذه وأحوله إلى صيغة الوورد وأجري عليه التعديلات الخاصة بطريقة برايل، وهذه تحتاج إلى جهد كبير حقيقة ومتعب يعني، لكن ممتع في نفس الوقت. بعد ذلك أقوم بطباعة المادة الوورد اللي هيئتها أطبعها بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين على الطابعة الخاصة اللي موجودة عندنا.
5: جهوده ما كانت ضمن حدود البصرة مدينته، وإنما كثير أطفال من محافظات أخرى يتحسسون اسمه ويلمسوه على مناهج قام بإيصالها لهم.
7: يا دول مجاورة العراق جاوبنا،
8: إيران تمام،
7: والتركي
6: يعني. بالتأكيد أنا لم أكتفي بطباعة الكتب لهؤلاء التلاميذ في معهد النور المكفوفين، وإنما أيضا عندي طابعة خاصة في البيت، فطبعت كتب لطلاب المرحلة الثانوية في البصرة وفي بغداد وفي الموصل وفي محافظات أخرى، ساهمنا بإيصالها لهم. طبعا هذا ما رح نقدر نغطي كل الطلاب في مختلف المحافظات، لكن يعني قدرنا أن نوصلها إلى جزء كبير من الطلاب. المشروع يعني هو بالتأكيد يعني هذه جهود خلينا نقول ذاتية وخاصة بمساعدة البعض من أصدقائي وأحبائي اللي يحبون العمل التطوعي والعمل الإنساني.
8: ما أعدل الكلمات عندما تخرج من القلب وما أحياها عندما تكون صادقة.
5: اللي يشتغل من قلبه يوصل لقلوب الناس، وهذا اللي صار ويا عصمت مريم محسين من الطلاب اللي استفادوا من جهوده.
7: مريم.
9: نعم، هو ساعدنا بطباعة كتب أبرايل. حقيقة احنا استفدنا كلش الكثير من هذه الكتب، وانا احب اشكره جزيل الشكر على هذه الكتب اللي هي كتب أبرايل. اشكره جزيل الشكر. انا امنيتي انه اصير معلمة بمعهد النور ان شاء الله، واقدر يعني افيد الطلاب. يعني
10: الكتب اللي يعني طبعها الحمد لله والشكر أشكره، وأتمنى الصحة والعافية إن شاء الله. فالحمد لله والشكر يعني هو طبعنا وطبع الكتب في هالمعهد النور، وأشكر أستاذ عصمت حيل، تعلمت يعني أقرأ وهاي بالكتب البرايل، لأنه طبعا هو أنا أستاذ عصمت طبعهن يعني واهتمنا بهذه الكتب الكتابة الخاصة بالبرايل.
5: وبعيدا عن الجهود الفردية اللي تشتغل بصمت، تبقى الأسئلة معلقة، وين دور الدولة؟ وين حقوق المكفوفين؟ الأستاذ سرور يوسف نصار رئيس جمعية المكفوفين بالبصرة راح يوضح لنا الصورة من قريب، ويبين أن واجب الدولة لهاي الشريحة بعد قليل وما يلبي الطموح.
11: ووفق إحصاءات الأمم المتحدة تشكل نسبة المكفوفين على مستوى العالم هو 2% من سكان أي مدينة، ونحن نعتقد أنه نسبة المكفوفين في العراق وفي البصرة تحديدا هو أكبر بكثير بسبب انعدام وجود برامج وسياسات تعمل على الحد من وقوع وانتشار هذا النوع من الإعاقات. طبعا هاي النسبة الكبيرة من في مدينة البصرة للأسف لم تحظى بالاهتمام الكافي، خصوصا في مجالات التعليم والتأهيل، حيث أنه لا يوجد في البصرة غير مدرسة واحدة، وهي المدرسة الوحيدة يعني ليس فقط البصرة بل على مستوى جنوب العراق. وهاي المدرسة قبل أيام انهارت يعني، وانهار المبنى على رؤوس الطلبة والموظفين. طبعا واحدة من التحديات اللي تواجه تعليم المكفوفين هو يعني شحة وعدم توفر المطبوعات بطريقة برايل، رغم أنه التكنولوجيا الحديثة أصبحت شبه بديل يعتمد عليه المكفوفين، حيث أن القارئات الشاشة يعني مكنت الكفيف من استخدام الحاسوب واستخدام الأجهزة اللوحية.
5: ونرجع للأستاذ عصمت اللي ما يشوف الإعاقة حاجز بقدر ما يشوفها مسؤولية مشتركة تبدي من العائلة.
6: دور الأول للأهل عندما تعاملوا معنا التعامل الصحيح وأجادوا تعامل، لذلك طفولتي كانت اعتيادية أو شبه اعتيادية حتى نكون دقيقين، بالتالي ما حسسوني أنه أكو فرق بيني وبين الطلاب الآخرين. نشأت هذه النشأة والتحقت هنا في معهد النور للمكفوفين في البصرة، درست المرحلة الابتدائية في عقد التسعينات، وشقيت طريقي هنا الدراسة على طريقة برايل، هو منهج وزارة التربية لكن مطبوع بطريقة برايل خاصة بالمكفوفين. بعد ذلك انتقلت للدراسة الثانوية في المدارس الاعتيادية، ومن بعدها الجامعة. الدراسة في المدارس الثانوية والجامعة هي عن طريق الحفظ، نسمع المادة ونحفظ ونشارك في الدروس وفي المحاضرات في الجامعة. بعد التخرج من الجامعة، جامعة بصرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، شفت أنه معهد المكفوفين هو بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى أن نتطوع وأن نحاول أن نرد ولو القليل من الفضل هذا العطاء الكبير اللي أعطانا إياه معهد النور للمكفوفين. فلذلك خذت على عاتقي أنه يكون عندي دوام تقريبا شبه منتظم تطوعا هنا في معهد النور للمكفوفين، إضافة إلى عملي كمدرس ضمن تربية البصرة في إحدى المدارس الثانوية.
5: شريحة المكفوفين مو عبء ولا استثناء، إذا الدولة والمجتمع احتضنوهم ووفروا لهم حقهم بالتعليم والدعم راح يتألقون ويقدمون العجائب. خدمتهم مو منا من أحد ولا فضل، هذا واجب.
12: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
13: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
14: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
15: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير.
6: بصرة تايم سكوير،
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
8: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق، وفي محورنا الأول اليوم الدولي للشباب.

0: أيها الأحبة، يشكل الشباب عصب كل مجتمع من المجتمعات بصراحة، لما فيهم من طاقة كبيرة. هذه الطاقة إن استغلت وبشكل صحيح يتم إدراجها في مستقبل بناء تلك الدولة أو ذلك المجتمع، لأن الشباب هم المسيرة، وهم الرؤية، وهم القدرة، وهم الإرادة، وهم التمكن، وهم أيضا وقود الحرب إن اشتدت الصعاب للأسف الشديد، وأن حصلت المنازلات، وإن إلى آخره. فبهم تستقيم الدول وتأخذ المجتمعات على عاتقها تقدما ملموسا، وتضع الدول استراتيجيات كاملة فيها، حتى أن بعض الدول تتراجع لأنها شابت. كثير من دول أوروبا ومنها ألمانيا في فترة من الفترات بدأت تستورد شباب، بمعنى تفتح باب الهجرة، يعني استقبال المهاجرين عفوا. السبب في ذلك واضح وقيم، إنها تريد شبابا تعتمد عليهم في تشغيل ماكينتها الاقتصادية، وفي تشغيل وضعها المجتمعي والدولي. فلذلك موضوعة بصراحة الاهتمام بالشباب هي ليست وليدة اليوم، هي ليست وليدة اللحظة. الشباب هم عماد كل أمة ومستقبل كل وطن، ولكن متى يصاب الشباب بالإحباط؟ عندما لا تحتضنهم الدولة، عندما تجدهم مجردين من أبسط أحلامهم، عندما لا تتوفر في الدولة فرص عمل لهم، عندما تغص الدولة بالخريجين والأكثرية هم في الشارع أو في البيوت. نحن إذن متى نستغل هؤلاء؟ متى نعمل على إدراجهم ضمن نطاق مجتمعي أو ضمن نطاق دولي؟ فالفرص الاقتصادية هي ضرورة ملحة بالنسبة لدولة من الدول، يجب أن تستغل في هذا المجال. والفرص السياسية كذلك، إتاحة الفرصة للشباب لأن يتبوأوا مواقع في قيادة الدولة، ليس كبار السن مع اعتزازي بهم وبالخبرة التي يمتلكونها، ولكن إتاحة الفرصة للشباب هو أمل معقود بالدول وبالحكومات، لأن الرؤية التي يمتلكها والخطط التي يبني عليها هي طويلة الأمد، لأنه يشعر بأمل كبير في قيادة دولة أو قيادة مجتمع. كعادتها الأمم المتحدة كثيرا ما تنظر للكثير من القضايا، ولكن للأسف الدول لا تلتزم بها، ولكن بحد ذات إيجاد الوعي حول هذا الموضوع هو ضرورة ملحة. اليوم العالمي للشباب هو دعوة في عام 2026 وتسليط الضوء على حقيقة أن حياة الشباب وتجاربهم اليومية تتشكل وفقا لحاجات وطنهم، ووفقا لما يجب أن يوفره الوطن لهم، لأنه الموضوع بصراحة لا يعتمد على تشكيلات اعتيادية، إنما يعتمد على واقع واستراتيجيات دولة وأمنيات مجتمع. لماذا الشباب في الشارع؟ لماذا الشباب في إطار غير معروف وغير معلوم؟ لماذا الشباب يبحثون عن فرصة تنجدهم في عمل ما مثلا؟ هكذا إذن نحن أمام واقع، ولكن هذا الواقع كيف نتداركه عندما نجد شبابنا بهذه الطريقة؟ نتداركه وفق رؤية استراتيجية، وفق مدارس، وفق مراكز بحثية تقدم دراسات للحكومة لكي تنقذ الشباب من هول ما يجدونه من صعاب بعد تخرجهم، أو بعضهم ممن لم يكمل دراسة، زجهم في وظائف، فتح باب الاستثمار، استيعاب هؤلاء. هذه كلها تشكل قضايا أساسية ومهمة في هذا المجال. التحديات التي تواجه الشباب تحديات مركبة، ترتبط بالفقر، هذه واضح وهذه واحدة من التحديات، تغير المناخ، العزلة الجغرافية، الشاب ما يستطيع أن يسافر بسبب سياسات بلده السيئة، ما يستطيع أن يبحث عن فرصة عمل خارج بلده، محدودية الفرص الاقتصادية، عدم المساواة في التطور الرقمي، مو كل الشباب قادرين على أن يطوروا من إمكانياتهم في مجال التطور الرقمي. مع ذلك القيادة الاستثنائية في دولة من الدول تعمل على تذويب كل هذه المشكلات وتطوير الواقع لمستقبل الشباب عبر مشاركة فاعلة وصنع القرار. لذلك هذه دعوة بصراحة، أولا إلى وسائل الإعلام أن تهتم بالشباب، أن تسلط الضوء على قضاياهم الأساسية. مو نشوف بعض البرامج في الفضائيات في الإذاعات يستقبل الشباب يتحدثون شعر شعبي ويضحكون أوكي تمام، نحن نحترم ونقدر هذه المسائل الفنية والذوقية، ولكن الشباب يجب أن يسلط الضوء على قضاياهم الرئيسية والأساسية، الخريجين، البطالة، مظاهرات الشباب، مطالبتهم بفرص عمل، منظمات المجتمع المدني الفاعلة، يجب أن تدعم الشباب. فبصراحة يعني الكثير إيصال صوت الشباب إلى الحكومات سواء كانت مركزية أو محلية. يعني الشاب اليوم ماذا يفعل بأن يرى كل هذا التطور المهم والذي نشد فيه على أيادي الحكومة لأن تستمر في الإعمار أكثر وأكثر، ولكن هو لا ينظر إليه إذا كان جيبه خالياً، إذا كان هو متزوج ولديه أطفال وليست لديه فرصة عمل ثابتة، إذا كان ما يمتلك سقف يحميه ساكن بالإيجار أو إلى آخره. فالتهديدات أيضاً المرتبطة بالتعليم، التوظيف، هذه مهمة جداً، دعم الرفاه. بس احنا ما نقول دعم الرفاه النفسي للشباب، ومن أين يحصل على الرفاه إذا كان هو فرصة عمل ما يمتلك؟ فبصراحة تهديدات كثيرة تهدد الشباب في وجودهم، ولكن ينبغي على الدولة أن تتدارك كل هذه القضايا. مزيد من التفاصيل حول اليوم الدولي للشباب لعام 2026 كما جاء على لسان الأمم المتحدة بصوت شهلة محمد.
1: يسلط اليوم الدولي للشباب لعام 2026 الضوء على حقيقة حاسمة، مفادها أن حياة الشباب وتجاربهم اليومية تتشكل وفقاً لواقع وطني ومحلي مختلف، إلا أن تطلعاتهم الإنسانية تتشابه بصورة لافتة وباهرة. ففي مختلف البلدان والمجتمعات يسعى الشباب إلى تحقيق الكرامة واقتناص الفرص والمشاركة الفاعلة في صنع القرار والوصول إلى العمل اللائق والتعليم الجيد وبناء مستقبل بيئي مستدام. ويركز موضوع هذا العام بصورة خاصة على الشباب الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، حيث يواجهون تحديات مركبة مرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في التطور الرقمي، مع إظهارهم صموداً وقيادة استثنائية. ويرتكز هذا التقرير على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التضامن العالمي الذي يعتبر التنمية المستدامة وتنمية المهارات الشبابية مسؤولية دولية مشتركة، مشدداً على أهمية الشراكات العابرة للحدود وضمان الوصول العادل للموارد والفرص التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار والابتكار. ثانياً، محور التحديات المشتركة الذي يستعرض التهديدات المترابطة المتعلقة بالتعليم الحديث والتوظيف والحد من آثار التغير المناخي والإدماج الرقمي الشامل ودعم الرفاه النفسي، مع التشجيع على إقامة حوارات استراتيجية واستجابات جماعية مستنيرة بالتجارب الحياتية الواقعية للشباب. ثالثاً، يتجلى محور ابتكار الشباب كعنصر محوري، حيث يطور الشباب حلولاً عملية ومبتكرة للتحديات المحلية والعالمية، بدءاً من المبادرات المناخية وريادة الأعمال الرقمية وصولاً إلى المبادرات المجتمعية والابتكار الاجتماعي السريع. إن الشباب يواصلون إثبات روح القيادة العالية حتى في البيئات المحدودة الموارد، ما يستدعي الاحتفاء بإسهاماتهم الملموسة وتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة بينهم. وتؤكد الأمم المتحدة أن تمكين هذه الفئة الحيوية ليس مجرد خيار تنموي، بل هو الاستثمار الأهم لضمان الاستقرار والسلام العالميين. فاستجابة المجتمع الدولي لتطلعات الشباب اليوم هي التي ستحدد شكل العالم ومدى قدرته على مواجهة أزمات المستقبل الشاملة.

إذن أيها الأحبة، يرتكز هذا التقرير على ثلاثة محاور رئيسية. أولها التضامن العالمي الذي يعتبر التنمية المستدامة وتنمية المهارات الشبابية مسؤولية دولية.

قضية مشتركة، مشددا على أهمية الشراكات العابرة للحدود وضمان الوصول العادل للموارد والفرص التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار والابتكار، كذلك مواجهة التحديات المركبة المرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في التطور الرقمي، مع إظهارهم صمودا وقيادة استثنائية.

لغة كل قوم هي مقدار ما يوجد في هويتهم في العالم. اللغة هي الأساس الذي تعتمد عليه أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات لتحقيق أولى مبادئ هويته، لأن الهوية في بداياتها تتشكل من اللغة، ثم تنطلق هوية دينية، هوية اجتماعية، هوية قومية إلى آخره، لكن اللغة هي الأساس في تشكيل هذه الهوية. يعني الكرد لماذا أصبحوا كرد؟ لأنهم يتحدثون الكردية. والعرب لماذا أصبحوا أمة وعرب؟ لأنهم يتحدثون العربية. بعدين المساحات الجغرافية، والفرس لماذا هم أمة فارسي؟ لأنهم يتحدثون الفارسية، والترك لأنهم يتحدثون التركية، وهكذا. فلكي تحقق حضورا في العالم، هذا على مستوى العالمي، اللغة هي الأساس. زين، إذا كانت اللغة تدعمها دعامات تطور من نشأتها وتديم من استمراريتها وتقدمها، مثل اللغة العربية، القرآن الكريم واحد من أهم هذه الدعامات التي دعمت اللغة وأفادت منه اللغة بشكل مهول وتطورت بشكل كبير. الشعر العربي بنفس الطريقة أعطى ما أعطى للغة وركب ما ركب في اللغة، ولذلك الكثير من التراكيب التي نراها اليوم هي من صنعة الشعر أو من صنعة القرآن. إذن في كل هذه التفاصيل تتجلى اللغة حاضرة ما ممهدة لكل شيء جميل، كل شيء تطرب له تطرب للغته كذلك، لأنه حتى العلماء علماء اللغة يتحدثون عن مخارج الحروف. يعني هنالك دراسات تشير إلى أن اللغة الفرنسية محببة لدى الكثيرين بسبب مخارج حروفها وليس بسبب فهمها. كثير من الناس ما تفهم الفرنسية، لكن عندما يتم الحديث بالفرنسية تكون لغة محببة، عكس الروسية مثلا يعتبرها البعض لغة ضخمة كبيرة ممتدة مزعجة. الألمانية بنفس الطريقة، لكن الأسبانية، الإيطالية، الفرنسية إلى آخره. أما اللغة العربية فتتسيد في وجودها كلغة سامية، فاللغة ظهر فيها علماء كثر عبر مساراتها التاريخية، وتشكلت فيها مدارس، مدارس اللغة العربية في البصرة وفي الكوفة، والتي امتدت منها إلى بغداد، إلى الموصل، إلى القاهرة، إلى السودان، إلى الجزائر.

0: على المنطق اليوناني وعلى الفلسفة اليونانية في تخريجات اللغة، فأصبحت اللغة في البصرة تأخذ منحا عقليا. وكذلك تداخلت معاني اللغة مع المفردات، مع يعني مع الكلمات، يعني ما لم تتشكل اللغة فقط من كلمات، إنما المعنى يعني كأنما اللغة العربية عندما تتحدث بكلمة تركيب الكلمة هذه فيه تعبير عن المعنى. فمثلا يقول القرآن على سبيل المثال: أفمن زحزح من النار وأدخل الجنة. لماذا استخدم كلمة زحزح؟ يقول علماء اللغة أنه استخدمها لكي تدل على الاحتكاك، يعني هنالك فعل مقاومة كبير، كأنما يعني بسبب أعماله اللي ما تنفع أنه تدخله للجنة على سبيل المثال، يتم سحبه بقوة بحيث يصدر حركة احتكاك زحزحة. إذن يعني اللغة فيها هكذا معاني قوية، معاني جميلة، معاني فيها امتدادات اللغة. فلذلك اللغة العربية الاهتمام بها بصراحة هو واجب على كل إنسان عربي. لماذا؟ لأن هي أولا تشكل جزء من هويته، وثانيا هي جميلة. للأسف أساتذة اللغة العربية لدينا في العراق خصوصا، يعني تقريبا نقدر نقول مو الكل طبعا يستحيل، بعضهم كره الطالب باللغة العربية. لماذا؟ لأنه مجرد أن يعطيه المادة المنهجية، هذا حرف النداء، بعده منصوب المنادى، هذا العدد والمعدود، هذا يا أخي اللغة يجب أن يتم تقبلها بداية، يجب أن يتم تشكيلها وفق القرآن ووفق الشعر العربي لكي تحبب. الأمثلة الكثيرة تحبب الناس باللغة. لذلك أيضا اللغة تشظت بسبب شنو؟ بسبب قدرتها على التشظي إلى لهجات، فنرى لهجات كثيرة اليوم كلها تنتمي إلى اللغة العربية، وكل منها إلى خصوصية في لهجته تختلف عن اللهجة العراقية، تختلف عن الخليجية، عن الخليجية نفسها تختلف. وأين اللغة الفصحى من هذه اللهجات؟ ذابت في أتونها. الجهد في الاهتمام باللغة يجب أن يكون ضمن منظومة اللغة، الاهتمام باللغة كمنظومة أساسية يعتمد عليها أو تعتمد عليها الأمة. والاستهانة باللغة بصراحة للأسف قد تدخل الناس في مشكلات كثيرة، ولكن تبقى اللغة العربية هي علامة فارقة في اللغات عبر العالم، هي لغة يونيفرسال عالمية يتم ترجمتها في الأمم المتحدة، قرارات الدولية تصدر باللغة العربية، الترجمات الدولية باللغة العربية، الأمم المتحدة تحتفي باللغة العربية، ملايين من البشر حول العالم يستخدمون اللغة العربية كلغة أم، وملايين أخرى يعتمدونها كلغة ثانية في بلدانهم خصوصا بعض البلدان الإسلامية. فاللغة العربية هي لغة العرب ولغة المسلمين الثانية التي يتحدثون بها ويقرؤون عبرها القرآن وكذا ولا إلى آخره، فهي ذات حضور أصلي وليس ذات حضور غير اعتيادي، وهي أهم لغة سامية حافظت على وجودها عبر آلاف السنين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت عبد الخالق كريم.
1: نتوهم في معظم الأحيان أننا نستخدم اللغة كما يستخدم النجار مطرقته، فنظن أنها مجرد أداة نخرجها حين نريد التعبير ثم نعيدها لمكانها، لكن الحقيقة أعجب من ذلك بكثير. فقبل أن نتكلم باللغة تكون اللغة قد تكلمت بنا، وقبل أن نصف العالم تكون قد رسمت لنا حدوده. وتسمية الأشياء ليست مجرد تصنيف ميكانيكي، بل هي الفعل الأول الذي يخرج الأشياء من عتمة الهامش إلى ضوء الوجود. وفي هذا السياق يقول الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتجنشتاين: حدود لغتي هي حدود عالمي، موضحا أن العالم الذي نستطيع فهمه يظل رهين الشبكة المفهومية للغة التي نفكر بها. فلغات الشمال تفرد مفردات لثلج، بينما تمنح العربية عشرات الأسماء للصحراء والحنين، مما يجعل كل لغة نافذة تطل على زاوية كونية خاصة. وهذا ما فطنت له البلاغة العربية مبكرا، حين أدرك عبد القادر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز إن المعنى يتشكل عبر نسيج النظم والشبكة النحوية، وتستحضر الأذهان المناظرة الخالدة في بغداد بين اللغوي أبي سعيد السيرافي والمنطقي متي بن يونس، حيث أكد السيرافي أن العقل لا يتفلسف في الهواء بل في مادة لغته. وتتقطع هذه الأصداء التراثية مع لسانيات سوسير وسابير الحديثة من أن اللغة هي المنظومة التي تقسم الواقع وتمنحه معناه، ومن هنا لم تعد الترجمة نقلا ميكانيكيا للألفاظ بل أصبحت تأويلا وإعادة بناء للرؤية. وكما أشار المفكر أوكتافيو باث، فإن المترجم ينقل التجربة الوجودية ليصب روح النص في جسد لغوي جديد دون أن يفقد إشراقه. وفي سياق متصل، لا تبلغ اللغة ذروة تجليها في القواميس بل تتجلى أصفى ما تكون في الشعر. فاللغة اليومية تستهلك الكلمات كالمعاملات النقدية العابرة، أما في الشعر فإن الكلمة تصبح هي موطن المعنى ومستقره. لا نمر عبرها لنصل لشيء خارجها بل نقف عندها لنستمع لإيقائها الخفي. إن تعلم لغة جديدة أو التعمق في أسرار لغتنا الأم لا يمنحنا لسانا آخر فحسب، بل يمنحنا عينين إضافيتين لتأمل الوجود. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل السطحي، بل هي كما قال الفيلسوف مارتن هايدغر مسكن الوجود الذي ناوي إليه لنفهم أنفسنا ونعيد اكتشاف العالم من حولنا.

إذن أحبتي، وهذا ما فطنت له البلاغة العربية مبكراً، حين أدرك عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز أن المعنى في اللغة يتشكل عبر نسيج النظم والشبكة النحوية كما قلنا في قبل التقرير، وتستحضر الأذهان المناظرة الخالدة في بغداد بين اللغوي أبي سعيد السيرافي والمنطقي بن يونس، حيث أكد السيرافي أن العقل لا يتفلسف في الهواء بل في مادة لغته.

أحبتي، قصة الإنترنت بدأت عام 1988 في محورنا الثالث.

0: نعم، قصة الإنترنت بدأت عام 1988 عندما طور العالم تيم بيرنرز لي شبكة الويب العالمية، واللي اقتصرت في بداياتها طبعا على مؤسسات عسكرية أكاديمية بحثية قبل أن تنتقل إلى كل العالم، حتى أصبحت اليوم شبكة الإنترنت تشكل هوسا معلوماتيا كبيرا ودقيقا. ولكن بشكل أو بآخر، كيف يعني أصبحت التكنولوجيا مهيمنة على كل العالم، مهيمنة على كل المجتمعات؟ التكنولوجيا ليست ذات بعد معلوماتي فحسب، إنما ذات بعد دولي، يعني بمعنى أصحاب التكنولوجيا هم الذين أصبحوا مهيمنين، هم الذين الشركات الكبرى أصبحت مهيمنة، الشركات الكبرى أخذت بعدا كبيرا في هذا المجال وأصبحت عابرة للقارات بهذه الصورة الصادمة اليوم التي تشير في حقيقتها إلى حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة في عام 2024 بسبب الإنترنت للأسف الشديد. إذن من ويب عادي يستخدم في المؤسسات العسكرية والأكاديمية إلى هوس معلوماتي كبير عبر العالم. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل حول تطور قصة الإنترنت.
1: بدأت قصة الإنترنت عام 1988 عندما طور العالم تيم بيرنرز-لي شبكة الويب العالمية، والتي اقتصرت في بدايتها على المؤسسات العسكرية والأكاديمية قبل أن تفتح للاستغلال التجاري، وتشهد مع حلول عام 2000 نقلة نوعية بتطور محركات البحث والبريد الإلكتروني، ومع الاستخدام الشعبي واسع النطاق عام 2005 بدأ تداول مصطلح الإنفومونيا أو هوس المعلومات، إثر بيان صحفي ادعى أن استخدام البريد الإلكتروني يخفض معدل ذكاء الأفراد بمقدار 10 نقاط، أي أكثر من تأثير تعاطي المخدرات أو عدم النوم. وأثارت تلك التغطيات الإخبارية موجة من القلق قبل أن يكشف عالم الأعصاب شين أومارا أن تلك الدراسة المزعومة لم تكن سوى استطلاع رأي متبوعا باستشارة شملت 8 أفراد فقط، وأن ما حدث كان مجرد تشتت مؤقت للذهن بسبب الإشعارات وليس انخفاضا دائما في الذكاء. وتشكل هذه المقدمة ضرورة لفهم طبيعة المصطلحات التي تنتشر مع التطور التقني، وهل تعبر عن ظواهر حقيقية أم مجرد زوبعات إعلامية. فكما ظهر هوس المعلومات، برز مصطلح تعفن الدماغ، واقترن عام 2023 بانتشار الفيديوهات القصيرة على منصات التيك توك. وهذه الصورة الذهنية الصادمة تشير في الحقيقة إلى حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة. وفي عام 2024 اختارت دار نشر جامعة أكسفورد هذا المصطلح كلمة العام، وعرفته بأنه تدهور في الحالة العقلية ناتجة الإفراط في استهلاك المحتوى التافه الذي لا يحفز العقل على التفكير والتحليل العميق، مسجلاً زيادة في الاستخدام بلغت 230%. واللافت للنظر أن هذا التعبير ليس حديثاً، فأول ذكر موثق له يعود لعام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدمه لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية وتقليل المجتمع من شأن الأفكار المعقدة، متسائلاً بعمق. بينما تكثف إنجلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول أي جهة إيجاد حل لتعفن الدماغ الذي ينتشر على نحو أوسع وأكثر فتكاً؟ إن استقراء تاريخ هذه المصطلحات يوضح كيف يعبر الإنسان عبر العصور عن مخاوفه من فقدان السيطرة على العقل أمام التغيرات الثقافية والتكنولوجية المتسارعة.

إذن أحبتي، اللافت للنظر أن هذا التعبير الوارد في التقرير ليس حديثاً. أول ذكر موثق له يعود لعام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدمه لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية وتقليل المجتمع من شأن الأفكار المعقدة. السبب هوس المعلومات. تصوروا عام 1854، يصف شاعر وفيلسوف أمريكي لو هنري ديفيد ثورو في كتاب بحيرة والدن كيف أنه في يوم من الأيام من الممكن أن تتدهور الحالة العقلية لمجتمع من المجتمعات بسبب الإفراط في استهلاك المحتوى التافه الذي لا يركز لا على تفكير ولا على تحليل عميق، وهذا ما نشهده اليوم في كل المجتمعات. لذلك يتساءل بعمق، بينما تكثف إنجلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول أي جهة إيجاد حل لتعفن الدماغ الذي ينتشر على نحو أوسع وأكثر فتكا؟ كيف أن الإنسان يعبر عن مخاوفه عبر مئات السنين قبل أن يتحقق أو تتحقق تلك المخاوف في عصرنا الحالي؟

0: أحبتي، اليوم بسبب التطور التكنولوجي اللي تحدثنا عنه بالتقارير السابقة والهوس المعلوماتي وغيرها، أصبحت شركات البطاريات تتسابق في إطالة أمد الشحن. يعني كل شركة تتسابق في أن هذا الهاتف الذكي أو أن هذا التابلت فيه قدرة على الاستمرار أكثر من هذا النوعية الأخرى ولا يفقد الشحن بسبب تقنيات البطاريات المستخدمة. طبعاً البطاريات هي إما ليثيوم آيون التقليدية اللي تواجه حدود ضيقة في السعة والحجم وسرعة الشحن، ولكن صناعة الهواتف بدأت تتجه نحو حل ثوري جديد يعرف باسم بطاريات السيليكون كاربون، وهي تقنية جديدة تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية. كيف ستكون هذه التقنية؟ هذا ما سيستعرضه التقرير التالي بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكلت البطارية الحلقة الأضعف في تطور الهواتف الذكية، فمع زيادة قوة المعالجات وارتفاع دقة الشاشات وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، بقيت بطاريات الليثيوم أيون التقليدية تواجه حدوداً ضيقة في السعة والحجم وسرعة الشحن، لكن صناعة الهواتف بدأت تتجه نحو حل ثوري جديد يعرف باسم بطاريات السيليكون كاربون، وهي تقنية تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية مع الحفاظ على تصميمات أكثر نحافة. وتعتمد الهواتف التقليدية على الجرافيت في القطب السالب، ورغم نجاحه لعقود فإنه يقترب من حدود النظرية، في حين تشير أبحاث وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن قدرة السيليكون النظرية على استيعاب الليثيوم تصل لعشرة أضعاف الجرافيت، مما يجعله مادة مثالية للارتقاء بكثافة الطاقة. لكن استخدام السيليكون وحده كان يواجه عقبة جسيمة، إذ يتمدد حجم جزيئاته أثناء الشحن بنسبة كبيرة، مما يسبب تشققات داخلية وتراجعا في العمر الافتراضي للبطارية. ولتجاوز ذلك طورت الشركات بنية مركبة تستبدل جزء من الجرافيت بمركبات السيليكون داخل هيكل كربوني يمتص التمدد ويقلل الأضرار، والنتيجة هي بطارية قادرة على تخزين طاقة أكبر في مساحة أصغر، مما مكن بعض الطرازات الحديثة من تقديم سعات تتجاوز 6000 ملي أمبير دون زيادة السماكة أو الوزن. تتصدر شركات كبرى مثل هواوي وشاومي وأونر نشر هذه التقنية في سلاسل أجهزتها الرائدة كميزة تنافسية أمام التطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الفوائد على زيادة السعة، بل تقدم التقنية كثافة طاقة أعلى تتيح تصميم هواتف أنحف وإضافة أنظمة تبريد متطورة، فضلا عن تحسين سرعة الشحن بفضل قدرة السيليكون العالية على استقطاب الأيونات، مما يمنح تجربة استخدام ممتدة مع شاشة أوليد والمعالجات القوية. ورغم هذه المزايا الاستثنائية، فإن التقنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الفني عبر آلاف دورات الشحن المتكررة، إضافة إلى تعقيد عمليات الإنتاج وارتفاع تكلفة المواد الأولية المتقدمة. وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة أن الانتشار التجاري الشامل يعتمد على مواصلة تطوير المواد وخفض تكاليف التصنيع، لتشكل هذه البطاريات القفزة الأكثر أهمية في تاريخ الأجهزة المحمولة.
0: إذن أيها الأحبة، بطاريات السيليكون كاربون هي تقنية تعد أو تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية كما أشرنا، مع الحفاظ على تصميمات أكثر نحافة مثل بعض الأجهزة فيها بطاريات ونحيفة جدا، خصوصا أجهزة الماك يعرفوها جماعة الأبل. وتعتمد الهواتف التقليدية على الجرافيت في القطب السالب. رغم نجاحه لعقود فإنه يقترب من إنهائه، في حين تشير أبحاث وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن قدرة السيليكون النظرية على استيعاب الليثيوم تصل لعشرة أضعاف الجرافيت، مما يجعله مادة مثالية للارتقاء بكثافة الطاقة. لكن استخدام السيليكون وحده، هي هاي النقطة، واجه عقبة جسيمة، إذ يتمدد أو تتمدد حجم جزيئاته أثناء الشحن بنسبة كبيرة، مما قد يسبب تشققات داخلية وتراجعاً في العمر الافتراضي للبطارية. ولتجاوز ذلك طورت الشركات بنية مركبة تستبدل جزءاً من الجرافيت بمركبات السيليكون داخل هيكل كربوني يمتص التمدد ويقلل الأضرار، لأن الكربون طبعاً ألياف الكربون تستخدم حتى في صناعة الساعات، لذلك بعض الساعات التي تقاوم الضغط، ضغط البحر والضغط الجوي مثل ساعات أوميغا أو مثل ساعات برايتلينغ السويسرية اللي تستخدم بالغوص تستخدم ألياف الكربون، بالإضافة طبعا إلى معادن التيتانيوم وغيرها، لأنها تقلل الأضرار وتمتص التمددات. والنتيجة في هذه البطاريات قادرة على تخزين طاقة أكبر في مساحة صغيرة، مما مكن بعض الطرازات الحديثة من تقديم ساعات تتجاوز 6000 ملي أمبير دون زيادة السماكة أو الوزن. بصراحة تطور كبير يصاحب التطور التكنولوجي الذي نشهده.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر

0: نباح متقطع يشاركنا ضجيج حياتنا اليومي، معلناً عن أزمة تمشي على أربع: كلاب سائبة حاضرة بأجسادها الهزيلة وغائبة عن سجلات التخطيط الرسمي، ومع تصاعد أعدادها اتخذت الجهات الحكومية حلاً بدا للكثيرين بسيطاً وسريعاً: القتل. نعم، القتل بالسم والخراطيش. هل حقاً الموت هو الحل؟ أم أن هناك من يحاول تغيير هذه الرواية القاتمة؟ التقينا بالأستاذ نصير صادق، المدير التنفيذي لمنظمة ربيع الحياة لحماية البيئة، الذي افتتح حديثه بتسليط الضوء على الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهات الحكومية في عمليات القتل.
1: قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم 48 لسنة 1986 الذي ألغي بقانون الصحة الحيوانية وفق المادة 26، وفقها أنه تشكل لجان لقتل الحيوانات، وهذه اللجان برئاسة المحافظ أو من يخوله، ولجان من البيطرة ومن الداخلية ومن الزراعة. هذه اللجان تقوم بقتل الحيوانات من خلال السم والخراطيش.
0: لم يقف نصير عند الانتقاد، بل قدم بديلاً إنسانياً وواقعياً من خلال تجربة حقيقية يقودها على الأرض.
1: أنا أدعو الحكومة المحلية لإنشاء محميات. حالياً أنا لدي محمية وسعتها أكثر من 200 كلب حالياً، والحمد لله صارت عندنا خبرة في كيفية التعامل مع هذا الكلب. طريقة الإيواء هي طريقة جدا مجدية وأفضل من طريقة القتل اليوم اللي جاي يتم بالشارع. احنا كمنظمة ربيع الحياة ندعو لإنشاء هاي المحميات وإيواء الكلاب من خلال تجميعها من الشارع. في محمية منظمة ربيع الحياة تم إجراء عمليات تعقيم للكلاب، والحمد لله لا يوجد هناك أي تكاثر، هذا دليل على نجاح هذه التجربة.
0: ولمزيد من الإضاءة في هذا الملف، أجرينا حواراً مع الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيطريين في البصرة، الذي رفض بشدة الطريقة المتبعة في قتل هذه الكلاب.
2: بالنسبة للموضوع القتل الكلاب السائبة ومكافحتها بطريقة القتل، صراحة احنا كأطباء بيطريين غير مؤمنين بقتل الحيوانات باعتبارها ضارة غير إنسانية. في حال انه احنا تم القضاء على كل الكلاب السائبة اللي موجودة في المنطقة، فهذا يشكل خلل في التوازن البيئي. أما فيما يخص عملية توزيع الطعوم اللي تحتوي على مادة الستركنين في الشوارع أو في أماكن تجمع الحيوانات، أيضا تشكل خطر على الحيوانات الأخرى.
0: الدكتور أحمد ومن موقعه كمتخصص دعا إلى إنشاء المحميات باعتبارها الحل الأمثل.
2: بالنسبة لنا كأطباء بيطريين مختصين في الموضوع، أرى أنه إنشاء المحميات هو أفضل حل لإيواء الكلاب والتخلص منها بشكل صحيح، والبقاء في التوازن البيئي بشكل صحيح، واختيار الكلاب وتطعيمها اللي موجودة بالشارع حتى يكون الخطر على المواطن بشكل أقل أقل أقل.
0: وفي نهاية حديثه قدم الدكتور أحمد دليلاً عملياً على فشل الاستراتيجية المعتمدة.
2: قانون شرع في 1986 ولغاية اليوم الحملات مستمرة قائمة، لكن النتيجة وين؟ لم يتم حصرها بشكل طبيعي، بل بالعكس يومياً جاي نشوف أنه عدد الحيوانات السائبة والكلاب السائبة جاي يزيد، وهذا يدل على شيء، يدل على فشل العملية بالأرض.
0: طلبة الطب البيطري يؤكدون أن قتل الكلاب السائبة ليس حلاً، بل يناقض مبادئ مهنتهم الإنسانية وواجبهم البيئي.
3: قتل الكلاب هو مو حل لا مثالي ولا إنساني، هو يعني حل تعتبر خسارة المزرعة عشوائي وما يعطي نتائج حقيقية، بالعكس يعطي نتائج عكسية، لأن يعني راح يسوي فراغ بيئي. ولا بهذا السبب راح يجن يعني كلاب من باقي المناطق، يجن اللي هنا المنطقة خالية من الكلاب. يعني أشوف أنا البدائل الإنسانية أكثر فاعلية واستدامة على المدى الطويل.
4: بصراحة من المؤلم ومن المعيب إن أشوف الكلاب تقتل وكأنما هي عبء لازم نتخلص من عنده. القتل مو حل، إنما هو تهرب من المسؤولية بصراحة، خاصة من أكو حلول علمية، حلول رحيمة مثل تطعيم، مثل تعقيم أو تبني.
5: طبعا لا، هو مو حل ولا هو يعني إنسانيا، وأصلا هو مخالف للشريعة الإسلامية. أنه أنت تقتل كلب، أوكي قتلت الكلب، وراء شنو راح تسوي؟ تخلها بالشارع، الجثة مالتي دار 306 يوم على المود يتحلل، فهو يعني مو ما تصور هو حل وغير مناسب إنسانيا. يعني كل هسه دول المنطقة أو دول الشرق الأوسط أو دول العالم ما أعتنوا هاي أنه تقتل الكلاب السائبة وتعبها بالشارع، لا لا مو حل.
6: إحنا نقدر نستفاد بتعليم تجربة العديد من الدول. يعني تركيا اعتمدت على برامج تأثير معالجة إطلاق الكلاب وتوفر ملاجئ والتمويل والتبني وقانون يحميها. مثلا الهند أصدرت قوانين لمرقة الكلاب وركزت على التعقيم الجماعي واللقاحات.
7: قضية قتل الكلاب السائبة تشرعت ب86 ولحد اليوم ما كانت فد حل نموذجي. بالإضافة إلى سلبياتها، لأن تعرف مهما كانت اللجان التي تعنى بقتل الكلاب السائبة سواء كانت محافظة البصرة أو البلدية أو دائرة البيطرة المركزية، فما راح يقدرون يغطون مسألة القتل بصورة صحيحة، سواء كانت حتى وإن عدت لجان مضبوطة، لأن القتل راح يكون قتل عشوائي عن طريق حبوب استريكنين، عن طريق نشرها وأكيد يعني هم راح يحطونها فد مادة معينة أو يحطونها في طعام معين راح يتغذى عليه الكلب، وعلى أساس راح يموت الكلب. المكان اللي راح يموت به الكلب ما معلوم، فاللجنة بحد ذاتها ما راح تقدر تغطي كل هاي التفاصيل.
0: ومن داخل الميدان البيطري ذاته حدثتنا الدكتورة سوزان عبد الجبار، التدريسية بتخصص الطفيليات، التي لم تبتعد كثيرا في طرحها عما عبر عنه زملاؤها وطلبتها.
8: كما نعلم يقينا أن الهرم البيئي أو السلم البيئي المتواجد في هذه الكرة الأرضية هو متكامل من جميع النواحي على مستوى الحيوانات والنباتات والإنسان. فعندما تقوم بإبادة وقتل آلاف مؤلفة من هذه الكلاب السائبة سيؤدي إلى ظهور فجوة بيئية الكل في غنى عنها. لما لا نستنسخ التجارب التي قام بها دول متعددة سواء كانت عربية أو غربية؟ عندما يكون الإنسان يسرق صغار الكلب، يضرب الكلب، يعنفه، يقطع أحد أطرافه، أوليست هذه أسباب كافية لكي يكون هذا الحيوان الذي لا عقل له وسيلة يهاجم بها الناس؟
0: ومن زاوية العمل المدني أكدت تمارا العطية، المدير التنفيذي لمنظمة قنطرة، أن الحلول موجودة وليست مستحيلة، لكنها تتطلب إرادة حقيقية وتعاونا فعالا مع الجهات القادرة على تقديم البدائل.
9: الحل موجود، وحل إن شاء الله يكون سهل بوجود أشخاص سواء أفراد أو مجموعات أو مؤسسات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بهذه المسألة. سيكون الحل بناء وحل قابل للتطبيق. وطبعا هي الكلاب أغلبها اللي بالشارع نشوفها هي مو كلها هي كلاب شرسة أو مسعورة، لا، يعني نسبة الكلاب مسعورة جدا قليلة. نرفض رفضا قاطعا الممارسات التي تمارسها جهات معينة سواء في مدينة البصرة أو في العراق بصورة عامة تجاه هذه الكائنات التي خلقها الله لسبب. إحنا ما يصير نجي ونقتل هذه الحيوانات، لا، لازم إحنا نعرف شلون نروضها، ولازم نعرف شلون نهتم بها، ولازم نعطيها حقها بالحياة. الله سبحانه وتعالى خلقها حتى تعيش، مو حتى إحنا نجي ونقتلها.
0: بين رصاصة وملجأ، منتظرة من ينصفها لا من يصف فيها، فهل يكون الحل في قطعة لحم مسمومة أم في يد تمتد بالرحمة؟ وهل آن الأوان لنعيد التفكير في قوانين تجاوزها الزمن؟ الأسئلة كثيرة، والإجابة ربما تبدأ بخطوة إنسانية واحدة.
10: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
11: كيف تؤثر الصداقة في الاتجاه الديني للفرد؟ تمثل تجمعات المراهقين في المدارس والمعابد والأحياء والتجمعات التقليدية لهم على نحو اعتيادي مصدراً أساسياً لاجتذابهم إلى الجماعات الدينية بمختلف اتجاهاتها وأفكارها، وفي أحيان تتحول إلى ساحة صراع وتنافس بين الجماعات والأفكار، فالدين ما زال ظاهرة اجتماعية، ورغم أنه في الأساس معتقد فردي، لكنه على مدى التاريخ والجغرافيا يعادي إنتاجه وفهمه وفق ديناميات اجتماعية، وبناء على ذلك كان العمل الديني والجماعات الدينية قاعدة أساسية لبناء العلاقات الاجتماعية والصداقة والزواج والمشاركات الاقتصادية والسياسية. تتحرك منذ أزمان بعيدة جماعات المبشرين والدعاة مستقلة بنفسها أو مصاحبة للحملات السياسية والتجارية، وكانت عمليات التحول الديني في أنحاء واسعة ومختلفة من العالم مصاحبة للعمليات العسكرية والسياسية أو المصالح والأعمال التجارية، إلى درجة صار يصعب القول إن الإيمان الديني هو حالة فردية، فقد كان في الواقع عمليات منهجية متراكمة من التنشئة والتضامن الاجتماعي وبناء الهوية والانتماء. تشير الدراسات الاجتماعية إلى أن الأنشطة والمعتقدات الدينية تتكون نتيجة لصداقات المراهقين، حيث تكون عمليات اختيار جماعية لدى الأصدقاء، كما تساعد الأنشطة والبرامج الدينية على تعزيز الصداقات. ورغم أن المراهقين يجيبون عادة على أسئلة الباحثين بأنهم لا يتأثرون في اتجاهاتهم نحو الدين بعامل الصداقة أو العكس، أي الاتجاه نحو الصداقة بتأثير ديني، فإن الدراسات والملاحظات تؤكد تأثير الصداقة في الاتجاه الديني، أن المراهقين في هذه المرحلة من العمر يميلون إلى اتجاهين متناقضين في آن معا، تأكيد الذات ومقاومة الانتماء الاجتماعي، وفي الوقت نفسه فإنهم يدخلون في عمليات انتماء قوية ومتماسكة لعلها الأكثر قوة ومشاركة في حياتهم. وتمنح الأنشطة الدينية الجماعية خاصة الحداثوية المصحوبة باحتفالات وألعاب ومباريات رياضية وترفيهية جماعات الشباب ذكريات قوية وراسخة تؤثر في اختيارهم لمستقبلهم. وعادة ما يتركز الاهتمام البحثي والإعلامي والمؤسسي والأسري على الهاجس تجاه المغامرات والاتجاهات السلوكية الخطيرة، لكن أيضا يمكن أن تتكرس وإلى الأبد الانتماءات والاتجاهات الدينية، ففي لقاءات الأصدقاء واجتماعهم المتكرر يصبحون متشابهين، سواء بالتأثر التلقائي وتوازن وجهات النظر أو لأجل القبول الاجتماعي والمكانة.

تتشكل آليات الاختيار الاجتماعي للأصدقاء والمؤثرين والملهمين بناء على تفاعلات عاطفية جاذبة للشباب، كما تشكل الرموز والممارسات الدينية، كما الأنشطة والبرامج المستمدة منها أو التي تقوم حولها مثل الاحتفالات والمباريات والاجتماعات والأناشيد والألعاب الجماعية والترفيهية، آليات مشتركة للتضامن والقدوة والإلهام، حيث تتفاعل معها أو ترافقها بطبيعة الحال عوامل اجتماعية أخرى تزيد الصداقة والتماسك الاجتماعي مثل الطبقة والانتماء الجغرافي والإثني. وفي معاودة الدراسات والمقارنات مع الزمن على المجموعات نفسها من المراهقين، تؤشر الدراسات إلى أن تغيرات الأفراد باتجاه اختياراتهم الدينية تتأثر بشبكات الصداقة أو تأثر الصداقة بالاختيارات والاتجاهات الدينية. وبالطبع فإن الصداقة قيمة اجتماعية عليا ومهمة في التكوين النفسي والاجتماعي للفتية، كما هي ضرورة للكبار، ويمكن أن تكون أيضا مفيدة في مواجهة التطرف، تساعد على بناء المناعة الاجتماعية والثقافية. فالأصدقاء يمنحون لبعضهم الثقة والقوة، وبالعكس فإن العزلة والوحدة تهدد الإنسان بالهشاشة والقابلية للانسياق. وتؤشر الصداقة إلى منظومات اجتماعية وثقافية واسعة ومعقدة، لأنها لا تتشكل مستقلة عن البيئة الاجتماعية ومؤسساتها، فهي مفيدة في ملاحظة الاتجاهات الاجتماعية والأسرية نحو المستقبل والاختيارات المهمة في الحياة، كالدراسة والزواج والعمل وتوسعة مدارك الإنسان وآفاقه في ملاحظة المهارات المعرفية والحياتية.

وتمثل الصداقة مؤشرا اجتماعيا وأخلاقيا جمعيا وفرديا يستدل به على حالة التقدم الاجتماعي أو الهشاشة والقابلية للكراهية. ويبدو واضحا أن قيم الصداقة ومعناها تتناقض مع الكراهية، فهي مستمدة من قيم قبول الآخرين والسعي لاكتساب ثقتهم وتعاونهم، وهي بطبيعة الحال تعني محبة الناس ومساعدتهم وتمني الخير لهم والتخلص من الكراهية والعداء، كما أنها تؤشر إلى احتياجات التنشئة والتأهيل. فحتى يكون المرء قادرا على اكتساب وبناء الصداقات، فإنه يحتاج إلى مهارات اجتماعية متقدمة مثل حب الحياة والتعاون وسعة الصدر وسعة الأفق والاستماع، كما أن الصداقة ضرورة أساسية لحماية المدن وتطويرها. والحال أن المدن تقوم على الصداقة، وبدون مجالس المدن القائمة على الصداقة لن تتطور العلاقات الاجتماعية المدنية بعيدا عن الروابط والانتماءات القرابية والدينية، كما تتطور أيضا الأفكار والبرامج التطوعية الضرورية للمدن مثل الثقافة والفنون والآداب والتنظيم الاجتماعي والأخلاقي وتفعيل الخدمات والمرافق الأساسية للمدن والأحياء. هكذا فإن الصداقة بما هي أداة الجماعات الدينية المتطرفة لاختراق المجتمعات والتأثير بها، فإنها أيضا يمكن أن تكون أداة المجتمعات في تحصين ذاتها من الهشاشة الفكرية والاجتماعية وحماية الأفراد من التطرف والجريمة والاستقواء. فالمواطن الفاعل والصالح سوف يكون عصيا على الجماعات المتطرفة، وربما يكون هو أمل المجتمعات والأمم في مواجهة التطرف والكراهية والإرهاب والتعصب. لكن وكما تتشكل الصداقة الجماعتية بدافع الشعور بالخوف والتهميش أو البحث عن الانتماء والأمن، فإن الصداقة الإيجابية لا تنشأ إلا في بيئة من حب الحياة، بما هي قيمة أساسية عليا وحاكمة على الأفكار والسلوك والمنظومة العامة للأفراد والدولة والمجتمع. وفي غياب هذه القيمة لا يعود للحياة قيمة، ومن ثم لا يكون هناك إبداع وتقدم، بل تنشأ العيوب والجرائم والمشكلات والأزمات. الصداقة علاقة اجتماعية وثيقة تقوم على مشاعر الحب والجاذبية المتبادلة بين شخصين أو أكثر، وتتميز بعدة خصائص منها التقارب العمري والاستقرار العاطفي والوجداني والتوافق الفكري والعلمي والثقافي، مع توافر قدر من المقاربة في السمات الشخصية والقدرات والظروف الاجتماعية والبيئة المكانية. والصداقة إحدى مؤسسات التطبيع الاجتماعي والأخلاقي والنفسي والعقلي التي تسهم في اكتساب الفرد المهارات الاجتماعية والقيم الأخلاقية والسمات النفسية وإشباع النمو العاطفي والاجتماعي له. والصديق يؤدي دورا مؤثرا في تغيير القيم ومعاييرها والتأثير في معظم الاتجاهات السلوكية والتربوية للفرد. ولذلك وكما يقول المثل الشعبي، الصاحب ساحب. عندما تتسم الصداقة بروح الحب والثقة الواعية والمشاعر الوجدانية والصدق والأمانة والوضوح وبالعلاقة الإيجابية المتبادلة، تصبح صداقة متينة محافظة على ربط المودة والألفة والتضامن الاجتماعي. ولكن عندما تتحول هذه الصداقة إلى خيانة وكذب وغدر وتلون في السلوك وغيرها من العمليات الاجتماعية الهدامة، تصبح صداقة مزيفة وممزقة في روابطها الوجدانية، لا طعم ولا لون لها. صداقة فاشلة تقوم على المصالح الشخصية والأهداف الذاتية. ومثل هذا النمط من الصديق المتلون في سلوكه، عندما يقوم بممارسة خيانة الثقة وكشف الأسرار المستأمن عليها، خاصة حين تصبح خيانة كبيرة وعميقة في جرحها الوجداني مع زميله،
تكون خيانة مدمرة اجتماعيا ونفسيا وعاطفيا. ولذلك قال بعض الحكماء: عندما يخوننا صديق نتألم، وعندما يخوننا إنسان بعيد نتعلم. ومثل هذا النوع من الخيانة يفضل التعامل مع صاحبها بشيء من الحذر والخوف في إفشاء بعض الأسرار التي استؤمن عليها الصديق. ولا ريب أن للخيانة بين الأصدقاء أسبابا عدة، منها على سبيل المثال وجود خلل وظيفي في التنشئة الأخلاقية والاجتماعية والنفسية والعقلية والعاطفية للصديق الخائن، كما أن وسائل الإعلام الفضائي والإعلام الرقمي الجديد ومكوناته أسهمت في ترويج ثقافة الخيانة بين الصديق وصديقه، كما أن سلوك الخيانة في هذا الاتجاه انعكاس لضعف القيم المعنوية والروحية وتغليب القيم المادية في الثقافة التي يعيشها المجتمع. فالتقدم التقني ونظم العولمة والتكنولوجيا الحديثة وتحدياتها الثقافية لا شك أنها ساعدت على نشر آفة الخيانة بين بعض الأصدقاء، ولذلك يمكن مسامحة الصديق عندما يخون صديقه والعفو عن زلته للمرة الأولى، مع الأخذ في الحسبان نوع السلوك ودرجة تأثيره. ولكن عندما تتكرر هذه السلوكيات المخالفة والممارسات غير الأخلاقية وتستمر وتيرة التجاوز اللا أخلاقي من الكذب والغدر والتلون الحرباوي في العلاقة، تصبح العلاقة مرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا وقيميا.

تبقى الصداقة القديمة بطيف ذكرياتها وجمال روحها وحنينها، لا سيما صداقة أيام الدراسة والطفولة، هي الأجمل والأصدق والأروع في الحياة الاجتماعية بين الأصدقاء، على اعتبار أنها تقوم على أسس التواد والمحبة وقيم الوفاء والنقاء، فضلا عن التقارب العمري والفكري والعاطفي بين الأصدقاء القدماء في الزمن الفائت. ولذلك يصنف العديد من الأصدقاء الصديق في الماضي بالصديق الحقيقي الوفي، لأنه كان معك في السراء والضراء، وفي الفرح والحزن، وفي السعة والضيق، وعاشر أحدهم مراحل وتفاصيل العمر في الطفولة والشباب، بل البعض يؤثرك على نفسه ويتمنى الخير دائما لك، وبالتالي يحافظ على العهد والوعد وتأمنه على كتم الأسرار والخصوصيات داخل صندوق الثقة الأسود. وأخيرا، هناك من الأصدقاء من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من يكون علامة فارغة، فانتقي الصديق الحقيقي واحذر من الصديق المزيف المتلون الذي تكون علاقته بك مبنية على المصالح والمراوغة، ولا يكون صادقا بمشاعره أو مخلصا بصداقته.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار. الحسن بن الهيثم شغف المعرفة ونور

لم يدر في خلد الحسن بن الهيثم أن عبارته الأشهر لو كنت بمصر لعملت بنيلها عملاً يحصل النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصان، ستقوده إلى 10 أعوام من الإقامة الجبرية لتوفر له عواقب تلك الكلمة بيئة لظهور أهم الأعمال الإنسانية في علم الطبيعة خلال القرون الوسطى، وهو كتابه المناظر الذي يؤرخ به لظهور علم البصريات. عندما وصل هذا القول إلى الحاكم بأمر الله وهو سادس حكام الدولة الفاطمية، دعاه إلى مصر لتنفيذ ما وعد به لتنظيم فيضان النيل وانحساره، وأمده بما يحتاجه لتنفيذ هذا المشروع من صناع وبنائين محملين بكل ما يحتاجونه من أدوات ومعدات وأجهزة هندسية. ولكن ابن الهيثم عندما ذهب لتفقد مكان السد الذي كان ينوي إقامته في الموقع الحالي لسد أسوان، هاله ما رأى من عظم النيل، وأدرك أن فكرته كانت سابقة لزمانها لتواضع الإمكانات المتاحة لإنجاز هذا العمل الضخم في ذاك الوقت. عاد الحسن إلى القاهرة يجر أذيال الخيبة، واعتذر إلى الخليفة الفاطمي عن عجزه عن تنفيذ ما وعد به، فأظهر له قبول حجته وولاه بعض الدواوين، لكنه لم يجعله من ضمن من جمعهم من العلماء في دور الحكمة التي أنشأها، فاضطر إلى قبول هذه الوظيفة المكتبية التي لا تليق بعالم كبير مثله اعتاد حياة البحث والتجربة والتأليف خوفا من بطش هذا السلطان الذي اشتهر بنزواته وتقلب مزاجه.

لم يجد ابن الهيثم بداً لينجو من هذا الموقف إلا أن يدعي الجنون. فلما بلغ الحاكم ذلك عزله من منصبه وصادر أمواله وألزمه داره من عام 1011 للميلاد، ولم تنتهي محنته إلا بوفاة الحاكم بأمر الله في عام 1021 للميلاد. وخلال تلك المدة وضع كتابه الأشهر المناظر، الذي يعد ثورة في علم البصريات بالقياس إلى جهود كل من سبقوه في هذا المجال. فابن الهيثم لم يتبنى نظريات بطليموس ليشرحها ويجري عليها بعض التعديل، بل أنه رفض عدداً من نظرياته في علم الضوء بعدما توصل إلى أخرى جديدة غدت نواة علم البصريات الحديث. ولد أبو علي الحسن بن الهيثم الشهير بابن الهيثم في البصرة في الأول من تموز يوليو عام 965 للميلاد، ونشأ فقيراً يعتاش من الوراقة ينسخ الكتب ويبيعها. بدأ ولعه العلمي مبكراً وأخذ يرتحل في سبيله حتى وصل الشام ثم القاهرة التي أقام فيها حتى وفاته عام 1040 للميلاد. بعد انقضاء محنته مع الحاكم بأمر الله عاد ابن الهيثم إلى نشاطه العلمي، واتخذ له داراً بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة، ولم تكن عزة نفسه لتسمح له بسؤال الناس، فعاد لحرفة نسخ الكتب القديمة ليعيل نفسه التي نظرها للعلم والتصنيف والشك الموصل إلى اليقين. آمنت بأني لكي أتقرب إلى الله، ليس هناك طريقة أفضل من ذلك من البحث عن المعرفة والحقيقة. الحقيقة ذاتها تبحث عن الحقائق المغمورة في الشكوك، وليست بمنأى عن الخطأ. كتب ابن الهيثم عشرات الأطروحات العلمية بلغت أكثر من 200 مؤلف، لكن معظمها فقد للأسف، وكثير مما وصلنا من كتبه كان مترجم

يجتنفها الغموض. الله لم يعصم العلماء من الخطأ، ولم يحمي العلم من القصور والنقص. لو كان هذا هو الحال لما اختلف العلماء على أي من مسائل العلم، كما قدم الحسن بن الهيثم نظريات سابقة لعصره في الميكانيكا حول حركة الأجسام وتحليلها، فضلاً عن آرائه في الفلسفة والمنطق، وله مؤلفات في الطب والجبر والحساب، وأسهم في تصحيح العديد من المفاهيم العلمية المغلوطة في عصره. فرغم أن الغرب يحلو له أن يلقبه ببطل موسى الثاني، إلا أنه انتقد في مخطوطته شكوك على بطليموس العديد من نظريات بطليموس الفلكية والرياضية، مستندا إلى المنهج التجريبي الذي يعد رائدا فيه، مشيرا إلى الكثير من المتناقضات التي وجدها في هذه الأعمال كنموذجه في الأفلاك الدائرية، وأثبت أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، وأن القمر يعكس ضوء الشمس وليس له ضوء بذاته. وكان أول من أثبت بالمنطق العلمي خطأ نظرية إقليدس عندما بين أن الرؤية تحدث في الدماغ وتتحقق نتيجة استقبال العين للضوء القادم من الأجسام، وليس العكس كما كان شائعا قبل ذلك. وإليه تنسب مبادئ اختراع الكاميرا التي أطلق عليها القمرة، وهو أول من شرح العين تشريحا كاملا ووضح وظائف أعضائها في كتابه المناظر، وأول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار، فقال إن التجارب الشخصية لها تأثير على ما يراه الناس وكيف يرونه، وأن الرؤية والتخيل أمور نسبية. كما أورد المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم مسألة ابن الهيثم. وتركزت أبحاثه في البصريات على دراسة النظم البصرية باستخدام المرايا، وخاصة المرايا الكروية والمقعرة والزيغ الكروي، واقترح نموذجا لانكسار الضوء أثبت فيه أن النسبة بين زاوية السقوط وزاوية الانكسار ليست متساوية، ممهدا بذلك لقانون سنل المعروف. كما قدم عددا من الأبحاث حول قوى تكبير العدسات التي كان أول من أطلق عليها هذا الاسم. كان ابن الهيثم عالما استثنائيا بكل المقاييس، حتى أن المستشرق البلجيكي جورج سارتون الذي يعد مؤسس علم تاريخ العلوم وصفه بأنه أعظم عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة، بل أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى ومن علماء البصريات القلائل في العالم كله. فلم يكن مستغربا التكريمات العديدة التي أولاها العالم لهذه العقلية الموسوعية المذهلة، فأطلق اسمه على إحدى الفجوات البركانية على سطح القمر. وفي 7 شباط فبراير عام 1999 أطلق على أحد الكويكبات المكتشفة حديثا، وهو الحسن الاسم اللاتيني الذي عرف به. وبمناسبة مرور 1048 عاما على ولادته، أصدر محرك جوجل شعارا خاصا به على صفحته الرئيسية يوم 1 تموز عام 2013. وفي العراق وضعت صورته على ورقة فئة 10,000 دينار الصادرة في عام 2003. كما قررت منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو عرفانا لهذا العالم الكبير أن تحتفي به سنة 2015 التي اعتبرتها المنظمة السنة الدولية للضوء وتكنولوجيا البصريات، حيث وصفت مديرة المنظمة ابن الهيثم بأنه عالم رائد وإنساني النزعة، عاش قبل 1000 سنة ولم تكن حياته وأعماله يوما مهمة بقدر ما هي عليه الآن.

كان يعمل كاتب حسابات بديوان الحسابات في البصرة، وكان محاسبا ماهرا، وكان أيضا بالإضافة إلى أنه كاتب حسابات يعمل مهندسا يأتي إليه الناس من أنحاء البصرة ليضع تصميمات بيوتهم ثم ينفذها البناؤون. سمع أمير البصرة بمهارته في الهندسة فطلب منه المجيء ليبني له قصرا جديدا في البصرة. فقال ابن الهيثم للأمير: يا أيها الأمير، أنا أضع التصاميم ثم يأتي دور البنائين في البناء. فأصر الأمير على أن يشرف على البناء. فقال ابن الهيثم: أيها الأمير، ما تريد مني فعله هو من عمل طلبة المال والمنصب، وأنا مهندس عالم أعيش بعقلي ولست بهما طالب مال أو منصب. فثار الأمير عليه واتهمه بالغطرسة والزندقة إذا لم يأتي إليه. فقال ابن الهيثم للأمير: أمهلني بعض الوقت لأفكر. فكر كثيرا ووصل إلى قرار، وهو أن يهرب من البصرة ويتجه إلى بغداد. فذهب إلى أهله وأطلعهم على نيته في السفر، وقام بتوديعهم، وأخذ معه خادمته ريحانة وخادم عدنان، وانطلق في طريقه إلى بغداد. وكان ذلك عام 995 للميلاد، وكان يبلغ من العمر حوالي 30 عاما. استأجر بيتا في بغداد وأخذ رخصة طبية تسمح له بمزاولة مهنة الطب. فبدأ بعدها عمله بنسخ الكتب للوراقين نهارا، وفي الليل يفرغ وقته للدراسة العلمية. فخال لابن الهيثم أن العيون قد زالت عنه، ولكن ما لبث أن علم أمير البصرة بوجوده في بغداد، فحرض أمير البصرة المتشددين والمتعصبين عليه. وبعدما لاحظ ابن الهيثم أن المتشددين بدأوا بالتضييق والتشديد عليه، أدرك أن بغداد لم تعد دار مقام، فوضع النية بالذهاب إلى الشام. فأخذ معه خادميه وجهز المتاع والدواب وانطلق إلى الشام حتى وصل إلى مبتغاه، فاشترى فيها بيتا واسعا، وكان معه من المال ما يكفيه لينفق منه على أهل البيت وبعض الورق والحبر. وكان أمام بيته بستان صغير اعتاد أن يجلس فيه تحت ظلال أشجاره يقرأ ويكتب. شاء القدر أن يلاحظ وجوده في الشام أمير من أمرائها، وكان قد عرفه من رجل رسم صورة لابن الهيثم عندما ذاع صيته في البصرة وأهداها لذلك الأمير. فرحب الأمير بابن الهيثم ودعاه إلى قصره. ذهب إلى قصر ذاك الأمير ودهش عندما رأى مكتبة القصر، فكانت تضم كتب في كل المواضيع. فقال الأمير لابن الهيثم: لقد لاحظت مدى دهشتك وشغفك لقراءة هذه الكتب، وأنا أرحب بك في أي وقت تشاء لزيارة هذه المكتبة ولتلتقي بعلماء الشام فيها. صار يتردد على هذه المكتبة يقرأ فيها ويستعير منها الكتب ويلتقي بعلماء الشام يناقشهم ويبهرهم بآرائه. وكان ابن الهيثم يلتقي أيضا بالعلماء القادمين من مصر ويحاورهم ويحاورونه، وكان يسأل القادمين من مصر عن العالم الفلكي ابن يونس لتوق ابن الهيثم للقائه. ظهر في عصره الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات والفلك، فجذبته هذه العلوم فأقبل عليها بهمة لا تعرف الكلل وعزيمة لا يتطرق إليها وهن. فقرأ ما وقع تحت يديه من كتب المتقدمين والمتأخرين، ولم يكتفي بالاطلاع عليها والقراءة فيها، وإنما عني بتلخيصها ووضع مذكرات ورسائل في موضوعات تلك العلوم، وظل مشتغلا بهذه العلوم وبالتصنيف فيها فترة طويلة حتى ذاعت شهرته، وسمع بها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، فتاقت نفسه إلى الاستعانة به، وزاد من رغبته ما نمي إليه ما يقوله ابن الهيثم: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص. وكان ابن الهيثم في هذه الفترة قد تجاوز 60 من عمره، اشتهر في العالم الإسلامي باعتباره
عالماً في الهندسة له فيها آراء واجتهادات، وخوفاً من غدر الحاكم بأمر الله فلم يجد وسيلة للتخلص مما فيه إلى ادعاء الجنون وإظهار البلاء. فلما بلغ الحاكم ذلك عزله عن منصبه وصادر أمواله وأمر بحبسه في منزله وجعل عليه من يخدمه. وظل العالم النابه على هذه الحالة التعسة حتى توفي الحاكم بأمر الله، فعاد إلى الظهور والاشتغال بالعلم، واستوطن داراً بالقرب من الجامع الأزهر، وأقام بالقاهرة مشتغلاً بالعلم والتصنيف ونسخ الكتب القديمة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: جدي سمى أبوي شنيور، وشنيور سماهني جعفر. من كنا صغار بالمنطقة وبالمدرسة ولا واحد كان يصيح باسمي، مستحيل. بس ببطن البيت، بس ببطن البيت أهلي يصيحون لي جعفر بس. المهم يعني بالمدرسة بالشارع يصيحون لي ابن شنيور، اجى ابن شنيور، راح ابن شنيور، اجى شنيور. يعني وذكر على أيام المدرسة يا معلم، يجينا للصف كان يقول لي قوم قوم وقف، شنو معنى اسم أبوك؟ ومن دون الطلاب ابن شنيور يومية يطلع له سالفة. بوقت الموضوع كان مسبب لي أزمة، بس هسه من كبرت الموضوع صار جدا عاد وطبيعي بالنسبة لي. بس بالنسبة لأيام المدرسة الموضوع كان كلش مؤذي ومزعج، لأن التنمر والشقة تحديدا بين الطلاب كان جارح جدا. وما كان عندنا غير سالفة اجى ابن فلان راح ابن فلان، اجى مدري منو اجى، يعني على الأسماء هاي الغريبة ينادونك بيها.
1: تسمية مولود ممارسة فنية وشكل من أشكال الفن، لكن يمكن أن تكون مضنية ومجهدة، هنالك الكثير لأخذه في الاعتبار. فالاسم يدل على أمر شئنا أم أبينا.
0: فد يوم بواحد من المطارات كنت مسافر يعني للدولة عربية شقيقة، يعني تقريبا قبل كورونا بسنة أو هيك كذا شهر، ما أتذكري والله، بس هي قبل سنة تحديدا. طرنا من العراق والأمور جدا طبيعية وكلها تمام، عندي فيزا وكل شيء طبيعي. وصلنا هناك وقبل لا يعني من نزلنا بالمطار يعني لازم تختم، أكو كابينة وكذا تختم من عندها، نختم الجوازات. طلبوا من عندنا جوازات كلهن، إجا شرطة طبعا لم الجوازات كلهن وراح. أنا استغربت لأنها ما يعني أغلب المطارات ما يلمون هاي الجوازات وكذا. المهم انتظرنا إحنا وراء نص ساعة تقريبا أو أكثر هيك، يعني مو وقت طويل. صاحوا بأسمانا وقسمونا إلى قسمين، استغربنا شنو يعني قسمين هذا. المهم قسم يرجع لبلده وقسم يروح ياخذ جوازه ويختمه جوا. يعني أنا للأسف كنت من اللي منعوهم من السفر، يعني بوقتها ما عرفنا شنو. قال خلاص أنتم ترجعون، ممنوع عليكم تدخلون، يا بعدنا فيزا كذا، قال خلاص أنتم ما عليكم منع. بعدين عرفت السبب، أنه المنع كان بسبب الأسماء، لأن يعني طبعا هي هاي الدولة، لأن كل اسم ينطيهم انطباع كامل ودقيق على التوجه، الانتماء، يعني تقريبا حتى على المذهب هيك توصل مرحلة.
1: ولأن اختيار اسم مثالي للمولود الجديد مسؤولية أكبر مما قد تدركه بالبداية، تقع الأخطاء الكبيرة والكثيرة التي يعاني منها الأطفال كلما تقدم بهم العمر. لذا يجب أن تراعى ديمومة الاسم وملائمته على مدى عقود، وما كان محببا في زمن قد يكون مهلكا في زمن لاحق، وبعض الأسماء تشي بكل شيء.
0: أتذكر بأيام الحرب الطائفية، يعني أنا تحديدا ما سافرت ولا تحركت من مكاني نهائيا، لأن كان القتل على الهوية. بمجرد ما يعرفون اسمك راح يعرفون عنك كل شيء، دينك، مذهبك، يعني حتى توجهاتك. وبصراحة هيك موضوع ما كان يخطر على بال العراقيين صراحة. وما توقع أكو عائلة كانت تحسب حساب قبل لا يسمون ابنهم. أغلبنا كان يفكر لو باسم شخصية دينية، لو باسم واحد من الخوال أو العمام، ويعني اعتزازا بهم وكذا لإحياء ذكراهم بنفس الوقت، وخاصة اللي ماتوا يعني تحديدا. ومنو كان يتوقع تمر علينا أيام تصير بيها أسمانا سبب هلاكنا وموتنا وتهجيرنا، ويعني هذا الوضع.
1: ماذا ستقول لطفلك إذا سألك لماذا اخترتم هذا الاسم لي؟ يجب أن يكون لديك مبرر وقصة وعاطفة بهذا الاسم حتى تمرره لصغيرك من ملايين الأسماء التي لم تخترها له.
0: فد مرة سألت أبوي، قلت لأبوي جدي ليش سماك شنيور؟ قال لي بطل هاي الكلاوات والسوالف مال الفيس والتيك توك، قبل هاي اسمانا لين كنا زلم خشنة ومو مثلكم جيل هالوقت. بصراحة هو ما عرف شلون يعني يوضح فكرته، لأن بالفعل جيل قبل ما كان يفكر بطريقة هذا الجيل، ولا عندهم تحديات تشبه تحديات هالوقت. يعني أتذكر مرة من المرات سامع ببيتي قبل تقول كنا نخاف من الحسد، من نسمي الأسماء، كنا نخاف من الحسد على جهاننا، ما نسميهم بأسماء حلوة لأن عيون الناس تقتل.
1: نعم، التميز بالأفعال وليس بالأسماء والألقاب، ولكن أسماءنا جزء منا، ما تطلع إليه أهلنا فينا، وما نستجيب له عندما ننادى به. فحبذا لو كان شيئا نسر ونشعر بالفخر به.
2: في ذمة الله، ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد؟ طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة، سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته، فزع النظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
3: لماذا نورث أطفالنا ما كان وبالا علينا؟ إذا كان العالم قد وصل إلى ما وصل إليه اليوم، فهذا يعود إلى حجم الجهد المبذول لتحقيق ذلك. ولكن هل ساهمت بالفعل هذه الجهود في خلق علاقة صحيحة مع العالم أو بين الأفراد في المجتمعات المختلفة؟ وبتعبير آخر، هل مكنت هذه الجهود الأفراد من أن يعثروا على ما يجعلهم أكثر توازناً وصحة ووفرة؟ في نظرة سريعة إلى العالم من حولنا، نجد أن الجهود البشرية تبذل في المكان الخاطئ، فالجميع يعيش اليوم في جو مشحون بالخوف والقلق والانتظار. هناك من يسهم باستمرار في تغذية العالم بالعصاب، وقد يكون لمجتمعاتنا التي تعيش انقسامات شتى الحظ الأوفر في إنتاجه. وبالاعتماد على نظرية كارين هورني المحللة النفسية الألمانية عام 1952، ربما نتمكن من تقصي مدى تغلغل هذا العصاب في مجتمعاتنا. إذا كان ما يولد العصاب بتعبير كارين هورني هو القلق الناجم عن الشعور بالعجز اتجاه عالم مشحون بالعداء وشعور بفقدان الضمان، فإن مجتمعاتنا تتوفر على بيئة مثالية لإنتاجه ونموه. فالعصاب بالمحصلة هو عدم توافق نفسي عنيف بين ما نريد وما نحن عليه، وهذا ما يجعل من الحواضن التربوية في مجتمعاتنا تنتهج أنماطاً اجتماعية تغذي بشكل لاواعٍ السلوكيات العصابية للطفل، التي قد يكون أبرز أشكالها العنف، فالسعي إلى المكانة الذي يقوم على إزاحة الآخر والتنافس معه واستفزازه والتذمر منه وعدم الثقة به، جعل الآخر عدواً وساهم بقصد أو من غير قصد بتكوين خبرات الطفولة العنيفة. هذه الخبرات العنيفة بتعبير هورني هي الشرط لازم وضروري للعصاب الذي ينشأ عن الشعور بالعجز والعدوان والعزلة.

إن أكثر العوامل حيوية في تشكيل الشخصية هي العلاقات الإنسانية التي يعيشها الفرد في طفولته، فهذه العلاقات بقدر ما تفتقد للأمن والحماية ستغذي لدى الطفل الإحساس الدائم بالقلق، ما سيدفعه إلى تنمية مختلف الأساليب ليواجه ما يشعر به من عزلة وقلة حيلة، فقد يصبح عدوانياً أو سافر الخضوع، أو يكون لنفسه صورة مثالية غير واقعية ليعوض ما يشعر به من نقص وقصور. إن انتشار هذه الصور الثلاثة بين أطفالنا اليوم يشير إشارة فاقعة إلى افتقادهم للحب والاهتمام والأمان في ظل أنظمة تربوية تعمل عكس ما هو منوط بها، فما نحاربه في أطفالنا هو في الحقيقة ما ندربهم عليه، لذا فالنتائج المترتبة على هذا الشكل من التربية تصبح استراتيجيات لا واعية لدى أطفالنا، ومردها إلى محاولة أطفالنا خفض القلق لديهم وتعويض نقص الحب والأمان، مما سيحول فيما بعد الحاجات الطبيعية إلى حاجات عصابية، وقد يكون أبرزها في مجتمعاتنا الحاجة العصابية للقوة التي تعمل على تقديس القوي واحتقار الضعيف، والتي تولد حاجات عصابية أخرى كالحاجة العصابية للتقدير الاجتماعي باكتساب مكانة مرموقة، المكانة التي تحرك الحاجة العصابية للطموح والإنجاز الشخصي الذي يتعين بالشهرة والغنى من خلال استغلال الآخرين ومنافستهم والسيطرة عليهم بدل التعاون معهم والاستفادة من خبراتهم.

هذه الاستراتيجيات التي يحاول الفرد من خلالها خفض منسوب القلق ستعمل على تحديد طبيعة علاقته بالآخرين من خلال ثلاث نزعات، وهي التحرك ضد الآخرين والتحرك نحو الآخرين والابتعاد عن الآخرين. وإذا قمنا برصد واقع مجتمعنا سنجد أن الابتعاد عن الآخرين هي النزعة الأضعف بحكم نمط بيئتنا الاجتماعية التي تنمو فيها العصبيات. بالمقابل نزعة التحرك ضد الآخرين التي تتمثل بالسلطة والسيطرة والعدوانية، ونزعة التحرك نحو الآخرين والتي تتمثل بالتبعية والخضوع، هما نزعتان تسيطران على العلاقات بسبب الحاجة المستمرة لتأكيد الذات ولكن بما يسحقها. فالعدائية التي تحيط بالفرد ستجعل من الآخر عدواً إن كان بمقاومته أو الابتعاد عنه أو التبعية له، وسيجد أن الآخر يتجذر في داخله أكثر ليسيطر على جميع سلوكاته وأهدافه وطموحاته، وهذا بالطبع لن يحقق الطمأنينة له، إنه يساعده فقط في الهروب من ألم القلق، الهروب الذي سيبعده عن ذاته أكثر. إن العالم الذي أنتجته العلاقات الإنسانية هو المحصلة النهائية لجملة الجهود المبذولة نحوه، لهذا فإن الاتجاه الذي تتخذه الإنسانية في سيرها هو المؤشر على صحة أو خطأ ما ننتهجه. قد لا يشير الواقع الذي نعيشه اليوم إلى ما يسر في تقدمنا، ولكن الفرصة متاحة دائماً. فدعوات أوشو في كتابه ثورة في التربية ربما تحفزنا لإدراك مآزقنا وصنع الفارق مع أطفالنا. لا أدعوك أن تنجح، أدعوك لأن تكون إنساناً. لا أدعوك أن تصل إلى مواقع القوة، لكن أدعوك أن تصل إلى كيانك الداخلي حيث يوجد شيء جدير بالاهتمام. أدعوك ألا تتنافس مع أي شخص لتتمكن من إيقاظ إمكانات إنسانيتك.

قد نتمكن من تجفيف العصاب طالما أن هناك إمكانية لإدراكه، ولكن هذا الإدراك يتطلب منا الكثير، إنه بالضرورة سينمو مع الحب والاهتمام، وهذا كل ما يحتاج إليه أطفالنا والعالم الذي نعيش فيه. فإذا انتظرنا أن يتغير العالم، قد يكون انتظارنا بلا جدوى، بينما الإمكانية متاحة دائماً في أن نتغير نحن. هذه اللحظة بالذات هي التي ستتكفل بصنع الفارق. تحظى مفردة الانضباط في كافة المجتمعات بسمعة جيدة، فهي مرادف قوي للإدراك العام للنظام، كما أننا نعلي من شأنها ونضعها في زمرة القيم الإيجابية، فنمتدح كل ما هو منضبط، وعادة ما تكون الحصة الأكبر في المديح للقائم على فعل الضبط، إن كان رئيساً أو ضابطاً أو مديراً أو معلماً أو رب أسرة. فما العلاقة التي تربط الضابط بالمنضبط؟ وهل هي حقاً علاقة إيجابية لتنتج قيمة إيجابية؟ إذا نظرنا إلى سلوكنا مع أطفالنا، سنجد أن جل اهتمامنا ينصب في البيت أو المدرسة على ضبط حركاتهم وسلوكهم وأفكارهم وطموحاتهم. نحن نعمل طيلة الوقت على برمجة انفعالاتهم باستخدامنا المنفعل لسلطة الأمر والنهي، ومن الواضح أن قانون نفذ ثم اعترض الذي يسري مفعوله داخل دوائر التربية قد تم تعديله ليصبح نفذ ولا تعترض. فالمعارضة في أبسط صورها تشكل تهديداً وجودياً لأي سلطة، ولكن بالمقابل الصرخات المكتومة بفعل الخوف لن تكون سوى انضباط مؤقت ستثور صورها في أشكال العدوان المختلفة، لأن الانضباط المحكوم بالرقابة الخارجية سيتلاشى فور غياب هذه الرقابة. الطفل المنضبط هو طفل مبرمج صممت إدراكاته بمقتضى الطاعة والخضوع، حيث الإيقاع الواحد سيلغي كم التجارب والاكتشافات والإبداعات والأسئلة التي كانت ستمنح حياته ألواناً متعددة وفهماً أشمل. والمبادئ والقيم التي تلقى للطفل أو بالأحرى تفرض عليه لن يتلقاها إلا كجمل تهديدية ستسهم في تغييب الالتزام الأخلاقي والإنساني، لأننا لا نربي الحرية داخل أطفالنا، نحن نربي فقط في دواخلهم الخوف من الحرية، فعبر أنظمة العقوبة التعسفية ثم صناعة الخوف، وهو الضمان الوحيد للحفاظ على أي سلطة. الخوف الذي لم ينتج سوى انضباط خارجي سيقف عائقاً أمام أي إبداع، وسيحرس الرتابة والسأم، وما نمنحه إياه من قيمة إيجابية هو ليس كذلك بالنسبة لأطفالنا، لأن إيجابيته تكمن في السيطرة، السيطرة التي تضبط قلقنا وتضاعف خوفهم. فأن نأمر ونطاع هو أقصر وأسهل الطرق لنضبط أطفالنا على إيقاع واحد، ولكنه في النهاية ليس سوى إيقاعنا الأناني الذي لن يسمح لنا أن نتعلم كيفية بناء البيئة المناسبة لنمو طفلنا بدلاً من السيطرة عليه. بتعبير ألبرت باندورا، وقد تنجح أنانيتنا في خلق طفل منضبط، ولكنها بالتأكيد ستفشل في جعله يفهم ويدرك ما دام الخوف هو من يحدد مساره وليس رغبته بهذا المسار. لا تصرخ، لا تبكي، لا تضحك، لا تفعل، سلسلة من الأوامر والنواهي تتعارض مع طبيعة الطفل ونموه، تجعله في سعي دائم للانفلات من دوائرنا الضيقة على خطواته، وما بين محاولاتنا لشده إلى دوائرنا ومحاولته الانفلات منها سنجعل منه قناصاً بارعاً في اصطياد فرص الانفلات من كل شيء، الجيد والقبيح لا فرق. فالعقوبات التي يتعرض لها الطفل ما هي إلا جرعة مخففة عن العقوبات القانونية والاجتماعية التي يتعرض لها الراشد، والتي كلما اشتدت على الطفل ستزيد مناعته ضد الانضباط نفسه المفتقد للديمقراطية، الديمقراطية التي تعلم الطفل المسؤولية إلى جانب الحرية.

إن الحرية الحقيقية ليست أن نكون أحراراً من كل شيء، ولكن أن نكون أحراراً لعمل شيء ما. فإذا كان الانفلات هو أن نكون أحراراً من كل شيء، فإن الانضباط بالمقابل لا يسمح أن نكون أحراراً في عمل شيء ما، وبالتالي الانفلات هو نتيجة لمقدمة خاطئة، المقدمة التي سيرت كل فرد إلى المكان الذي لا يحبه، ومع غياب الحب سيكون هناك تناسب طردي ما بين الانضباط والانفلات، وسيكون الفرد كرة تتقاذفها هاتان القوتان، وسيكون مقهوراً لا يطيق ما يمارس عليه، وتائها لا يعي ما يرغب أن يكونه. إن الخلط المتعمد بين الانضباط الذي يتحقق بالإلزام والالتزام الذي يتحقق بالوعي، فلا يمكن أن نكون ما نرغب إلا حين يصبح الانضباط واعياً، أي يصبح التزاماً، يستند إلى تفكير نقدي تأملي يهذب الذات قبل محاولة تهذيب الآخرين. فمن خلال الإدراك الواعي للآخرين ولأنفسنا نستطيع أن نختار بوعي نتائج أفعالنا الحياتية، وإلا فإن الانضباط لن يكون سوى أداة من أدوات القصر والقمع، يعمل على تغييب الوعي ويكفل بقاء البنى التراتبية التسلطية واستمرارها. فتزايد السجون واتساعها نتيجة الانفلات الذي تعيشه مجتمعاتنا الآن، وليس وليد الأزمات والحرب، فهاتان لم تكونا أكثر من بوابة لهذا الانفلات الذي أتى كردة فعل على مسيرة قمع طويلة مورست على الفرد تحت مسمى الانضباط. وها نحن الآن أمام انضباط يدعم الحرب بدل أن يوقفها. لا توجد حرية من دون اختيار، ولا يوجد اختيار من دون التزام. هذا الالتزام بالشرط الإنساني هو الضفة التي تبتعد رويداً رويداً، طالما ما زلنا مأخوذين بأوهام التفوق، والتي قد يكون الانضباط أحد أهم صورها. فهل يمكننا أن نتوقف قليلاً وننظر إلى الجحيم الذي نحن فيه؟ وإذا كان لا مفر منه، أليس بمقدورنا أن ننأى بأطفالنا الذين أنجبناهم والذين لم ننجبهم بعد عن هذا الجحيم؟

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو، موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات يا أهل بصرتنا الطيبين، وحيكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الثلاثاء، حيث ينتصف أسبوعنا المليء بالعطاء والإنجاز لنلتقي كالعادة عبر أثير راديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية. مجموعة من الفقرات راح تكون مختلفة بين الصحة والأسرة والأخبار المحلية والطقس وغيرها. مستمعين الكرام، راح أكون لكم على مدار هذا الوقت في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

ورحب بكم مستمعينها أجمل ترحيب، ورحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، أيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونسعد بتواصلكم ولسماعكم لمحطتنا ولبرنامجنا برنامج المجلة الصباحية. نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواع الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي. وذكر بيان للهيئة أن الثلاثاء سيكون الطقس صحوا عدا المنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث تظهر بعض الغيوم في أماكن متفرقة منهما والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد.

وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 48، في المثنى والبصرة 49، وميسان وذيقار 50 درجة مئوية. وأضاف أن طقس يوم غد الأربعاء بإذنه تعالى سيكون صحوا مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة في عموم البلاد، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، درجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد. كما أشار إلى أن يوم الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام. أتمنى لكم صباحا طيبا.

يعتبر الحفاظ على سلامة الأذن من التعرض المستمر للأصوات المرتفعة أو استخدام سماعات الرأس بشكل مفرط أيضا يعني هذه من الأمور أمر بالغ الأهمية للوقاية من ضعف السمع المبكر. وينصح أيضا بتطبيق قاعدة 60 وهي خفض الصوت إلى 60% وعدم التسميع لأكثر من 60 دقيقة متواصلة. هذه الوقاية البسيطة تحمي الخلايا السمعية الدقيقة وتجنبك الشعور بالطنين المزمن. احرص دائما على منح أذنيك فترات راحة في أماكن هادئة، فالسمع نعمة ثمينة تستحق الرعاية اليومية. واللي يكون شغلة يعني الهيدفون والنداء دائما يكون بأصوات مرتفعة، فهذا الله يكون بعونه وبعوننا.

تعزيز ثقافة الشكر لدى الأطفال. تساهم تنمية ثقافة الشكر والامتنان لدى الأطفال في بناء شخصية متوازنة تقدر جهود الآخرين، وأيضا تبث المحبة في المحيط الأسري والمدرسي. تعويد الصغار على قول شكرا عند تلقي أي مساعدة أو هدية يزرع فيهم آداب التعامل ويعني في الصغر، ويوصي أيضا الآباء بأن يكونوا قدوة حسنة في شكر الأبناء عند قيامهم بالمهام الصغيرة. هذا السلوك الأخلاقي البسيط يرفع من الذكاء العاطفي للأطفال ويجعلهم أكثر مقبولية ومحبة في المجتمع.

أفادت دراسة حديثة بأن تخصيص 75 دقيقة أسبوعياً للمشي السريع قد يسهم في خفض الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وإلى جانب تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية. وخلصت الدراسة ب 315 بالغا يعانون من السمنة المركزية على مدى 15 أو 16 أسبوعا، إلى أن تحقيق إجمالي 75 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيا قد يكون مفيدا حتى عند عدم ممارسته بصورة

كرة يومية إذ لم تسجل النتائج فروقا كبيرة بين المشاركين الذين أدوا التمارين في جلسة واحدة وأولئك الذين وزعوها على عدة أيام. بالتالي قسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، الأولى أدت 75 دقيقة من المشي السريع المتقطع مرة واحدة أسبوعيا، فيما وزعت المجموعة الثانية المدة نفسها على 3 حصص بواقع 25 دقيقة لكل حصة. أظهرت المتابعة تحسنا متراقبا أو متقاربا عفوا لدى أفراد المجموعتين، تمثل في انخفاض نسبة الدهون في الجسم وتراجع محيط الخصر، فضلا عن تحسن مؤشرات مرتبطة بكفاءة القلب والأوعية الدموية. ويعتمد المشي السريع المتقطع على التناوب بين فترات من المشي بوتيرة مرتفعة وأخرى أبطأ بهدف إتاحة فرصة للتعافي، ويمكن أيضا تطبيقه على سبيل المثال من خلال المشي السريع لثلاث دقائق يعقب المشي بوتيرة هادئة للمدة نفسها، ثم تكرار النمط خلال فترة التمرين. والحر والشرجي شلون؟ يحتاج يعني جيم أو مكان مبرد، يعني جهاز المشي والكارديو. فيرى الباحثون أن نتائج الدراسة قد تكون مشجعة للأشخاص الذين يصعب عليهم تخصيص وقت يومي لممارسة الرياضة، إذ تشير إلى أن الوصول إلى إجمالي مناسب من النشاط البدني خلال الأسبوع قد يكون عاملا مهما بغض النظر عن كيفية توزيع جلسات التمرين. تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة مع ارتباط الدهون المتراكمة حول البطن بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني، وإلى جانب عدد من اضطرابات التمثيل الغذائي. مع ذلك لا تعني نتائج الدراسة أن المشي السريع بمفرده يمثل حلا كافيا لفقدان الوزن، إذ تبقى الاستفادة الأكبر مرتبطة باتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على نمط حياة صحي، وكما ينصح الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة باستشارة الطبيب قبل البدء في أي برنامج رياضي جديد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التربية أن المناهج المقرر تباعاتها في خلال المدة المقبلة لن تشهد تغيرا عند نظرياتها المعتمدة خلال الأعوام الماضية. وقال المتحدث باسم الوزارة أن المنهاج التي ستطبع العام الدراسي المقبل هو ذات المعايير المعتمدة في الأعوام الماضية والتي سبق وأجرى أيضا بعض التنقيحات عليها، فضلا عن الاستفادة من الكتب المسترجعة وتدويرها للطلبة للعام الحالي. وأضاف أن المباشرة بطباعة المناهج الدراسية للمراحل المشمولة بخطة الطبع ستنطلق أيضا بعد التعاقد مع الجهات المكلفة بهذه العملية، مبينا أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الوزارة المبكرة للعام الدراسي المقبل بالتوازي مع تهيئة المدارس فضلا عن إجراءات الاستعدادات الأخرى. أوضح أيضا أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخويل وزارة التربية دعوة الشركاء لإجراء مناقصة طباعة الكتب أتاح الوزارة البدء بإجراءات التعاقد للعناوين المشمولة بالطبع الجديد المؤمل انطلاقها خلال المدة المقبلة تمهيدا لإنجازها خلال الشهر المقبل. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف طباعة الكميات المحدودة ضمن خطة العام الدراسي 26-27 مع التركيز على رفع مستوى جودة الكتب المطبوعة، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة للعملية تبلغ نحو ثلث المبالغ التي كانت تخصص خلال الأعوام الدراسية الماضية، لكن عملية الطبع سيتم بالنسخ وأيضا الأعداد ذاتها المعتمدة سابقا مع تنويع العناوين بحسب المراحل الدراسية. وأشار إلى أن خطة الطباعة ستتم بنسب تقل عن 100% لبعض المناهج، في حين ستركز الوزارة على طبع الكتب الجديدة بنسب عالية للمراحل الابتدائية الأربع الأولى أسوة بالخطة السنوية المعتمدة خلال الأعوام الدراسية الماضية. وبين أن الوزارة تحرص على إيصال المناهج إلى المخازن التابعة لكل مديرية بعد إكمال عملية الطباعة ليتسنى للإدارات المدرسية تسليمها وتوزيعها

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وعنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى سباق إنتاج المحتوى، تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت شهلة محمد زميلتنا العزيزة، نستمع لها ولنا عودة، كونوا معنا.
1: سباق إنتاج المحتوى، لم نعد نعيش التجارب بل نمثلها. أينما يتجه بصرك اليوم تجد من يحول تفاصيل حياته إلى محتوى، فلم تعد الإجازة ملاذاً للراحة بل فرصة لالتقاط الصور، ولم تعد الأفكار مجالاً للتأمل بل آراء رائدة تنتظر لتبتلعها الخوارزميات، حتى لحظات حزننا فرحنا وإحباطنا باتت توثق وتصاغ وتفلتر. نحن لم نعد نعيش التجارب بحق بل أصبحنا نمثلها. لقد انهار الخط الفاصل بين الإبداع والاستهلاك، صرنا نعيش في عصر الحياة المرضية، حيث يتحول فنجان القهوة الصباحي وكل ركن في المنزل وحتى الملاحظات العادية إلى شيء قابل للاستهلاك المباشر. إنه وابل مستمر من المعطيات يعرض على صفحاتنا دون توقف، حتى غدا الاستثنائي معتادا، وباتت الموسيقى والفنون تفقد أثرها العميق وسط هذا الزحام. تاريخيا تشتق كلمة كونتنت اللاتينية من المعنى الذي يشير إلى امتلاء الوعاء دون النظر إلى طبيعة ما بداخله، هل هو ماء أم سم؟ وهذا تماما ما أوجدته المنصات الرقمية، مصطلح سوقي نفعي لا يكترث بقيمة ما يقدم بقدر اهتمامي بوجود شيء يملأ الصفحات باستمرار. ولكن خلف هذه الشاشات البراقة تكمن تكاليف خفية يعيشها صناع المحتوى أنفسهم، فالإرهاق الذهني والنفسي لا يتوقف، وغياب الاستقرار المالي يلقي بظلاله الثقيلة حتى يتأرجح الداخل بين شهور شحيحة وأخرى وفيرة. يضاف إلى ذلك الضغط الإبداعي اليومي وانعدام الخصوصية والشعور الدائم بالذنب أمام جمهور ينتظر المزيد. إننا نعيش حالة استهلاك مستمرة لكل شيء حولنا، لكن السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه وسط هذا الكم الهائل من التدفق الرقمي، هل يتبقى شيء حقيقي يرسخ في الأذهان أم أن كل شيء أصبح فارغاً

اليوم فعلا نعاني من يعني الفضاء الرقمي في حالة زحام غير مسبوقة تعرف بسباق إنتاج المحتوى. لم يعد الهدف مجرد المشاركة أو تقديم الفائدة، بل تحول الأمر إلى ماراثون يومي حتى تغذي الخوارزمية. حتى أنا موجود وصنع التواجد المستمر على منصات التواصل الاجتماعي، وسطوة الخوارزميات اللي هي تنطي المنصات الأولوية للحسابات الأكثر نشاطا وغزارة في النشر، ما يجبر صناع المحتوى على الضغط المتواصل على زر انشر. فأدوات الذكاء الاصطناعي أتاح أيضا ظهور أدوات التوليد التلقائي للنصوص والصور، وإمكانية إنتاج عشرات المواد في الدقائق، والكتابة كتابة يعني النصوص، وممكن أيضا رفع معدل التدفق اليومي بشكل خيالي. الناس صارت مهووسة بإنتاج المحتوى، صار المقبول والما مقبول، واللي عنده فكرة والما عنده فكرة، اللي عنده معلومة والما عنده معلومة، اللي يبحث والما يبحث، ويعني سباق كل من يريد ينشر، وكل من انه فقط انه بس انه حتى ينشر، حتى يقول انا موجود. يعني مو بالضرورة انه يكون الموضوع بهدف، بمعلومة، برسالة، بظهور صحيح يعني وتوقيت صحيح. وأكيد الذكاء الاصطناعي سهل الموضوع، بعد ما تحتاج إلى ناس محترفين ويعني كتاب ومحررين، يعني إنه مجرد إنه تذب الفكرة يعني الذكاء الاصطناعي وطلع لك النص مالتها يعني، ويصيغها بصياغة معينة حسب ما أنت تريدها، طريقة باللهجة معينة وغيرها. فأيضا ينتقل المتابعون بين مقاطع والمنشورات بلمسة شاشة، وما أيضا يدفع الصناع للبقاء دائما أمام أعين الجمهور خشية النسيان. والله خاف ما أقدر اليوم، لازم أنزل بعد، خاف ينسوني، خاف مدري شنو، خاف هذا يدري منه. أنت عادل إمام، عادل إمام صار لكم سنة ما منزل، ما نزل مسلسل يعني. يعني أدى هذا السباق يعني المحموم إلى ظهور المحتوى المعاد تدويره وسطحية الطرح، يعني حيث أيضا أصبح الكثير ما نقرأ ونشاهده مكررا يفتقر للعمق أو الابتكار، كما أيضا يعني تسبب التدفق الهائل للمعلومات إلى إرهاق المتابع وتشتيت تركيزه. يعني تعبنا نفس الوضعية ونفس الريلز ونفس الصور ونفس الكتابة، فالاستمرار في هذا الماراثون بنفس الوتيرة راح يؤدي بصناع المحتوى إلى الاحتراق المهني. انت خلاص يعني احترقت بعد، فالحل لا يكمن في الانسحاب، بل في تحويل التركيز من الكم إلى يعني النوعية. لذلك التركيز يعني على القيمة القليل العميق يترك أثرا أطول من الكثير السطحي. أيضا بناء هوية فردية، يعني الصوت الخاص، الرأي المستقل، يعني ولو هي مشكلة الآراء أنه مو كل شخص يقدر يحكي آراءه بشكلها الحقيقي، لأنه راح يعني ممكن يعني تصير له مشاكل. نختصر الموضوع نقول تصير له مشاكل. فبناء هوية فريدة من الأمور المهمة جدا، ويعني بالتالي مهما كان معدل نشرك بطيء فممكن الجمهور ينتظرك يعني. فالتوازن المستدام، جدول لنفسك، خطة نشر منطقية تحمي إبداعك وصحتك النفسية قبل أن ترضي الخوارزمية. لذلك البقاء في الساحة الرقمية لا يعني أن تكون الأسرع، بل أن تكون الأكثر تأثيرا و أصاله.

تمثل مبادرة التقليل من طباعة الأوراق في المكاتب والاعتماد على الملفات الرقمية خطوة بيئية مسؤولة لحماية الغابات وخفض النفايات، لذلك استخدم الشاشات للمراجعة والتوقيع الإلكتروني يوفر الموارد المالية ويسرع أيضا ورش العمل المهنية، وهذا السلوك الإداري الحضاري يساهم في الحد من التلوث ويعكس وعيا بيئيا شاملا داخل المؤسسات. لذلك لنكن جميعا حراسا للموارد الطبيعية، فالتغيير المهني المستدام يبدأ من قراراتنا اليومية البسيطة في مكان العمل.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن المال، وهل يغير أو هل المال يغير البشر؟ تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هل المال يغير البشر؟ تمت إقامة عدد من التجارب في سبيل البحث بالعلاقة بين سلوك الأشخاص وعدم المساواة بالداخل. ما استنتجته التجارب كان صادماً. أول ما توضح من التجربة الأولى هو الرابط بين السلوك غير اللائق ومقدار الثروة، حيث تغير سلوك المشاركين للأسوأ فور إحساسهم بزيادة ثروتهم. ففي أحد التجارب تم وضع المشاركين في غرفة الانتظار كل على حدة، ووضع صحن من الحلوى على الطاولة مع إخبارهم أن الحلوى مخصصة للأطفال القادمين بعد انتهاء الجلسة، لكن بإمكانهم تذوق القليل منها. كالمتوقع، المشاركون الأعلى دخلاً تذوقوا من الحلوى ضعفي ما تذوقه المشاركون الأقل دخلاً. التجربة الثانية كانت بهدف اختبار الصدق والأمانة لدى الأفراد المختلفين بمستوى الدخل، حيث تم اختبار أمانتهم في رمي النرد، حيث إن هناك جائزة مالية متواضعة للفائز. وجد المختبرون أن الأشخاص الأغنياء لديهم القابلية للغش 4 مرات أكثر من الأشخاص الأقل دخلاً، وكل هذا في سبيل ربح جائزة مالية صغيرة جداً تبلغ $50. التجربتين السابقتين جعلت المسؤولين عن التجربة يسألون عن السر والفرق بين الأفراد، هل هو فقط المال أم عوامل أخرى ليس للمال دخل فيها؟ قام العلماء بعمل تجربة أخرى، حيث قاموا بجعل بعض المشاركين يشعرون بالغنى أكثر من المشاركين الآخرين. تم وضع شخصين، أحدهما يبدأ اللعب ومعه $2000 ويلعب بنردين، بينما الآخر يبدأ $1000 ونرد واحد فقط. إضافة إلى ذلك، حجر اللاعبين مختلف، فالغني حجره مجسم لسيارة رولز رويس الفخمة، بينما الآخر الفقير يلعب بالحجر العادي. بعد انتهاء اللعبة وجد الباحثون النتائج الصادمة التالية: اللاعب ذو $2000 كان ذو عزيمة أكبر للفوز، وغالبا ما تنتهي اللعبة بفوزه. اللاعبون الأغنياء وبغض النظر عن مقدار ثروتهم خارج اللعبة كانوا يزدادون تعجرفا مع الربح ويبدون تواضعا عن الخسارة خلال اللعب. اللاعبون الأقل غنى في الحقيقة بدأت تظهر عليهم ملامح العجرفة وتصرفوا بشكل غير لائق عند الفوز خلال اللعب. بعد انتهاء اللعبة تم سؤال اللاعبين الأغنياء بعد فوزهم إن كانوا يستحقون الفوز. الإجابة كانت نعم بالمطلق، مع ملاحظة إنهم تجاهلوا كل العوامل المساعدة في فوزهم ونسبوا الفوز لذاتهم بالمطلق. التجربة الأخيرة كانت جزءاً من التجربة السابقة، حيث تم وضع علبة من الحلوى على الطاولة بجانب اللاعبين واختبار كيف سيتعاملون معها. اللاعبون الذين ابتدأوا اللعب $2000 أكلوا أكثر من اللاعبين الآخرين وكانوا أقل تهذيباً بطريقة الأكل. بالمقابل تم إظهار النقيض من اللاعبين ذو $1000، حيث أكلوا أقل وكانوا أكثر كرماً وعطاءً وتهذيباً وعرضة للمساعدة.

اليوم صار كل شيء يغير البشر. البعض مثلا ياخذ شهادة عليا، البعض مثلا يعني يسافر لمكان معين، البعض يعني اي ابديت جديد يصير على الناس اللي هي للاسف يعني ما شبعانة او يعني عندها نقص في بعض الاشياء، فبالتالي راح تشوفها يعني يتغير. فالمال ما يغير البشر بقدر ما يكشفهم يعني، فهو ليس سوى يعني مجهر يكبر الطباع الدفينة وينطيها الفرصة للظهور. وتتفاوت الآراء حول تأثير المال على السلوك البشري، لكن التفسير الأقرب للواقع يؤكد أن الثراء لا يخلق شخصية جديدة، بل يرفع القيود عن الشخصية الأصلية. يعني فحين يفتقر الإنسان إلى الموارد تكون العديد من رغباته وتصرفاته حتى حدة طباعه يعني يكون تحت الضغط دائما، ضغط الحاجة والحدود اللي يفرضها مجتمعه وظروف المادية الصعبة، ما يقدر يعني ما يحق له انه كل شيء يسوي كل شيء يباح يعني. فعندما يتوفر المال بكثرة يعني يحدث تحول أساسي في معادلة السلوك، يعني حرية الاختيار والاستغناء، انه يقدر يعني صاحب المال قدرته على الاستغناء عن الآخرين، وبعد ما يقدر ما يجاملهم يعني، وممكن يخلي تصرفاته أكثر حدية وصراحة، ويخيل للبعض أن الشخص قد يعني يتغير، بينما هو بالحقيقة ألقى الأقنعة التي كان يرتديها بداعي الحاجة أو التكتم. يعني ما عنده صلاحيات أو يقدر مثلا يعني يتجاوز على شيء معين أو يضرب الطابور أو مثلا يستخدم بعض المفردات اللي كانت ما يقدر، شوية حكرا على البعض وشوية زحمة وعيب وفشلة وش يقولون علينا، هاي الأمور ماكو، هاي بعد ماكو، لأنه راح خلاص يعني. فتضخيم القيم الأسبوعية، يعني الإنسان الكريم يزيد كرما وتأثرا وتأثيرا إيجابيا مع المال، لأنه يجد الأدوات لمساعدة غيره في المقابل من يحمل في أصل وتكوين ميلا للجشع أو التعالي. فيبرز المال هذه الصفات بشكل أوضح، لأن أداة التعبير عنها أصبحت متاحة بالفعل. يعني ممكن البعض يميل لهذا الرأي لأنه هو ما يغير، بس شنو يكشف حقيقة الشخص يعني. بعد ما أكون مستحى وخجل وعيب وزحمة وش يقولون علينا وهاي الأمور. فيوفر الثراء شعورا بالقوة والأمان، وهو أيضا ما قد يدفع البعض إلى الطغيان أو السلوك العدواني، بينما يدفع آخرين إلى التواضع والابتكار وترك أثر الإيجابي. والبعض للأسف يعني أيضا من يكون عنده كثرة مال، خصوصا بعد فترة يعني الصعب علي وفترة انه حصر علي كانت الربع، وبعدين فترة تشوفه صار طقوا على قولتهم، فهذا راح يصير افقر من الفقر يعني للأسف يعني، والبعض يعني اكيد يعني. لكن المال هو يعتبر هي يعني طاقة محايدة وسلاح ذو حدين، لا يملك القدرة على تغيير المعادن الناصعة. الانسان الشريف، الانسان المتربي، الإنسان النبيل اللي عنده قيم وأخلاق، يعني هذا ما تغيره هذه الأمور أو ما تسقط عن الأقنعة وتظهر شخصية ثانية أخرى، لكنه أيضا يرفع الحجاب عن النوايا والطباع التي كانت تنتظر فرصة للظهور.

0: مستمعي الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آم. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفوياً تماماً، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئاً، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحياناً مدروسة ومتدرباً عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة. وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة: هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديد صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة: إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس. يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

0: يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، ما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه كسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية. وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد، وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة. التين والزيتون لماذا هما شجرتان مباركتان؟

قيل إن آدم حين عصى الله بأكل التفاحة ونزل إلى الأرض فقد لباسه فاستتر بأوراق التين، وحين رأته الظباء اجتمعت حوله فأطعمها من ورق التين فصار

الشبهة لدى العرب، فعبدوا نخلة نجران التي كان لها عيد يحتفلون به، كما عبدوا سدرة ذات الأنواط التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم قبل الدخول إلى الحرم، وفي اسمها هذا دلالة على تأليههم إياها، حتى طالب البعض الرسول في الإسلام باتخاذ شجرة مثلها ورفض. مكانة الشجرة لدى الإنسان عنصر أصيل في وعيه لارتباطها بوجوده المادي والروحي المستمد من ارتباطه الأزلي بالطبيعة، لذا استمد منها رموزه وكرس دلالاتها في بنائه الروحي والنفسي والثقافي وأساطيره، التي عممت علاقته من الرمز البسيط إلى علاقته بالكون الكبير، وتجلى ذلك في أحكامه المستمدة من هذه الأساطير والحكايات كفكرة الثواب والعقاب، حيث بارك أشجاراً وجعل منها عبرة كحكاية الرمانة، إذ يقال إن في كل رمانة حبة من الجنة ما يستوجب ألا يتم التفريط بأي حبة منها، فقد تكون الحبة المفرط بها من الجنة، وكذلك الأمر مع شجرتي التين والزيتون المباركتين.

ولأن الإنسان كائن تاريخي، استمر صدى هذه الثيمات في وعيه حتى مراحل لاحقة، فانعكس ذلك في البناء الروحي التالي المتمثل بالتوحيد. وكتب الديانات السماوية التي أضافت تأويلات جديدة بعد أن استثمرت تلك الرموز والدلالات برغم نزع الألوهة عنها لصالح الإله الواحد. في اليهودية والمسيحية ترمز شجرة التين إلى الوفرة والإثمار، وهي رمز الجماعة اليهودية في العهد القديم. ولهذا كانت الحادثة الشهيرة حين أتى المسيح ليدخل أورشليم ورأى التينة المورقة التي لا تحمل ثمراً، فقال لها: لا يأكل منك بعد اليوم أحد، فيبست التينة، في دلالة إلى أمة اليهود المزدهرة الأوراق بلا ثمر، دلالة على انقطاع ثمر الأمة اليهودية الروحي وعقم إيمانها. فبعد أن كانت أمة مختارة انحطت بابتعادها عن التعاليم والعبادة الحقيقية وارتكاب اتباعها المعصية والفساد، فصارت عقيمة غير نافعة. ولهذا دعا المسيح إلى قطع تلك التينة اليابسة في إشارة إلى الحاجة إلى الدين الجديد الذي يدعو لإصلاح العالم والعودة إلى التواصل مع الخالق الأب والإثمار الروحي والدعوة للإيمان به وبالدين الجديد.

في الديانة الإسلامية ذكرت شجرة التين والزيتون في القرآن أكثر من مرة، ففي سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ونزلت فيهما سورة التين، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. ونقل عن الرسول أن من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين، العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها. وروي أنه حين أهدي إليه طبق من التين أكل منه وقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. وروي عنه قوله: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة. إذن تمتعت الشجرتان بتقدير كبير في المجتمعات السابقة للإسلام، وذلك ليس فقط للغرض الاستعمالي لهما من غذاء ودواء، بل أيضاً لقدمهما، فهما من الأشجار المعمرة التي ارتبطت بتاريخ الإنسان، وبهذا تحملان بعداً روحياً، كما أنه أدرك بالتجربة أنهما تنبتان بسهولة ودون الحاجة إلى رعاية أو جهد كبير، وكأن الله منحهما له ليتمتع ويتغذى من باب رحمته بالإنسان.

تبدأ سورة التين بالقسم بالشجرتين المباركتين، وكان هذا مثار تساؤل: كيف يقسم الله خالق الكون بأحد مخلوقاته؟ ذهب المفسرون إلى وضع أسباب لفهم ذلك كبيان حسن صفات الشجرتين وفائدتهما، فقالوا: إن الله أقسم بالتين لما به من عظيم المنة، حيث لم يجعل فيه نوى، وجعله على مقدار اللقمة لتكمل به اللذة، وجعل في الزيتون منافع كالاستصباح والتآدم والاصطباغ به. كما ذهبوا إلى تحميل التأويل دلالة مكانية، إذ يقال طور تينا وطور زيتا بالسريانية، وتعنيان منبت التين والزيتون، أي بلاد الشام والمقدس، بلد النبي عيسى وارتحال إبراهيم. ثم أضاف طور سينين، وهو الجبل الذي كلم فيه الله النبي موسى، والبلد الأمين مكة المكرمة، وفيها الكعبة ومولد الرسول محمد. والقسم بهذه الأمكنة إبانة لشرف هذه البقاع التي سكنها الأنبياء الصالحون. وقد كان المشركون واليهود والنصارى والمسلمون يفاخرون كل ببلده، فأقسم الله بها جميعاً، وله الأماكن وأنبياؤها. ويقال في دمشق وبيت المقدس نعم الدنيا، وفي الطور ومكة نعم الدين.

وابتداء الكلام بالقسم مع ما يحمل من تواضع وتقريب للفكرة إلى أذهان البشر يؤكد أهمية الغرض الذي يليه، كما يحمل إنذاراً وتنبيهاً لقصد مؤكد. وإطالة القسم فيه تعظيم وتشويق لما سيأتي، ويحمل في داخله صدى الثيمات التي ترسخت في الوعي الإنساني بقدسية معينة، فكلما كان الرمز قديماً وأصيلاً كان جامعاً وكونياً خارج حدود أي جماعة. وتأتي أهميته من امتلاكه معان عدة قابلة للتأويل، فالشجرة هنا ثنائية الدلالة في إشارتها إلى الذات والمكان المقدس الذي احتضن الأنبياء. وفي إكمال الآية نجد داعي القسم، وهو التنبيه إلى عظيم العقاب للمذنبين واستثناء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبعد أن خلق الإنسان بأحسن تقويم كان عليه رد الجميل بمثله، وليس أن يعيث فساداً وكفراً. وفي مقابلة الصورة بين أحسن تقويم أسفل السافلين والوعيد برده إليها، تحمل بيان التجربة في مفارقة الأعلى والأسفل وما يحملان من سمات دلالية. فالأعلى هنا هو أحسن تقويم، أي خلق الله الإنسان على صورته، والأسفل هو العالم الأرضي بالمعاناة والألم وما تحته، حيث الظلمة والجن والشياطين وألوان العذاب. صورة بلاغية تقارن المحسوس والمرئي مع المجهول المخيف المفتوح التخيل. هذه بلاغة القرآن التي جعلت أهل الجزيرة يعتقدونه شعرا.

وأما بالعودة إلى رمزية شجرة التين التي قيل أن جذورها للأعلى وفروعها للأرض، وسنرى هذا لاحقاً في الديانة الهندوسية أيضاً، فقد يفسر استخدامها للقسم في هذه الآية بالذات، وهو التوازي مع الإنسان الذي خلق في الجنة بأحسن تقويم، فكان رأسه للأسفل، الشعر كالجذور، وقدماه للأعلى، وهي الخلقة السماوية. وحين هبط آدم إلى الأرض جعل الله رأسه للأعلى، وهي الخلقة الأرضية، وهو ما يحدث في أثناء الولادة، أي هبوط الجنين برأسه قبل أن يستوي على قدميه حين يسير في الأرض. فهل كان ذلك عبرة للناس بعد هذا؟ ففي تتمة الآية تلك العبرة التي ستذهب بالإنسان إلى العمل الصالح لاستعادة خلقته السماوية الكاملة، كما نجد في السورة ومن البداية حتى النهاية قافية تمنح الكلام ترتيلاً موسيقياً يقع على الأذن بأنس حميمي ويتصل بالبعد التأملي وصولاً إلى البعد البلاغي والإبلاغي في دعوة للمحاكمة والاعتبار، مكوناً حالة من التواصل والخشوع الروحي مع القارئ.

في الديانة الهندوسية على بعد 25 كيلومتراً من بلدة كادير الهندية، هناك مزار للحجاج الهندوس وسط الوديان الصخرية، وهو أعجوبة طبيعية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1989. والمزار عبارة عن شجرة تين بنغالية ضخمة اسمها ثيماما ماريمانو، كما سميت بشجرة الحياة، وتمتد على مساحة 8 فدادين حسب مديرية الغابات الهندية، ويبلغ عمرها 660 عاماً. وللعلم، فهناك 7 أشجار في الهند من أضخم أشجار التين البنغالي في العالم، ولكن هذه أضخمها وتعد شجرة قومية عند الهنود، ترمز إلى الخصوبة والحياة والبعث بعد الموت، ولهذا فهي شجرة الخلود. يربط الحجاج على أغصانها أشرطة من ثيابهم للتضرع والتقرب، وتوضع التماثيل الصغيرة بالقرب من جذورها. تعود أسطورتها إلى امرأة تحمل هذا الاسم لم تستطع احتمال فراق زوجها المتوفى بعد إصابته بالجذام، فرمت بنفسها في المحرقة التي أقيمت لحرقه، فتحولت إلى شجرة تين تحمل اسمها. ولهذا منحها الهنود قدرات روحانية، ويقصدونها لمعالجة العقم ولمنحهم طاقة إيجابية ومقاومة، فيحتضنون الجذور الضخمة البارزة لمدة 10 دقائق تقريباً للحصول على هذه الطاقة التي يحتاجها الجسد والروح والعقل، وهو ما يذكرنا بما يقوله الطب النفسي عن الاحتياج إلى العناق، إذ يعتقد الهنود أن الإله فيشنو يسترخي فوق أغصانها.

أما في أندونيسيا ومن غرائب العادات التي تعود لآلاف السنين في جزيرة بالي أن يقوم الأندونيسيون بوضع المتوفى مع بعض أغراضه الشخصية تحت شجرة تين ويتركونه يتحلل في الهواء الطلق، حيث يعتقدون أن ذلك يبقي المتوفين بالقرب من الأحياء. وبرغم أنهم من أتباع الديانة الهندوسية، لكن معتقداتهم تختلط بالشعائر وتقاليد موطنهم التي لم يجد أحد لها تفسيراً، فربما ربطوا بين حرق الجثث وثورة البركان، فابتعدوا عن عادة حرقها خوفاً من ثورة البركان، وإما يردون ذلك إلى خلافات الأهالي حول ملكية هذه الأشجار، فارتأوا أن تترك للموتى، علماً بأنهم وجدوا أن رائحة التين تقاوم رائحة الجثث وتقضي عليها. ويعود البعض إلى الاعتقاد بأن شجرة التين مقلوبة، فجذورها للأعلى وأغصانها للأسفل، ولهذا حملوها جثث الموتى. في الديانة البوذية يعتقد البوذيون أن بوذا بلغ حالة اليقظة التامة، وهي الاستنارة أو النيرفانا، تحت شجرة التين، ولهذا يقدسها البوذيون، فقد جلس بوذا تحتها 3 أيام بلياليها حتى وجد الأجوبة التي كان يبحث عنها مع اكتمال القمر. ما زالت تلك الشجرة موجودة خلف معبد بوذا الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في النيبال، ويزورها آلاف السياح سنوياً.

أهم بالكل. أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: الوحدة، الوجه الخفي للصمت القسري أو الاختياري. كانت الوحدة في الحكايات القديمة ترفاً وملاذاً، قوقعة يختارها الحكماء عن سابق تصور وتصميم للخلوء بكنوزهم الداخلية التي يعكرها المجتمع وضجيجه، أو هكذا كانوا يدعون في الأقل. صاحب كتاب 100 عام من العزلة جابرييل ماركيز عبر عنها فكتب: الوحدة هي الثمن الذي يدفعه أولئك الذين يجرؤون على أن يكونوا مختلفين. واعتبر ألبير جامو في كتابه الغريب أن العزلة هي المكان الذي يكتشف فيه الإنسان حقيقة نفسه، بينما عبر نيتشه عن أهمية الوحدة قائلاً: إن ما يميز الأفراد العظماء عن الصغار هو أنهم يحبون الوحدة، ورأى أن العزلة تجعل الإنسان أكثر قوة. أما جان جاك روسو فقال: الوحدة هي المكان الذي نجد فيه حريتنا الحقيقية. وقال شوبنهاور: كلما زاد وعي الإنسان ازداد شعوره بالوحدة. أما إريك فروم فاعتبر أن الوحدة هي العمق الأخير للشرط الإنساني، فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر بالوحدة والذي يبحث عن الآخر. وهذه الباقة من الآراء تكرس النظر إلى الوحدة بطريقة مبجلة، مصبغة عليها صفات القوة والإبداع والحرية والجرأة والوعي والعظمة.

لكن قد تكون هناك مبالغة في تقدير الوحدة هذه، أو قد تكون هذه الأقوال لأدباء وفلاسفة عالميين نابعة من جرح ما في حياتهم. فإذا كانت الوحدة بهذه العظمة، لماذا نقضي عمرنا في البحث عن شريك وصديق ومجتمع ورفيق؟ ولماذا لا نكف عن نسج العلاقات الإنسانية من خيوط كثيرة من الانتماء والتشابه والفكر، مدعمة بدبابيس الإيجو والمعتقدات ورواسب الأجيال في حمضنا النووي؟ يقول جبران خليل جبران إن أسوأ أنواع الوحدة تلك التي تجتاحك وأنت بين أهلك وأصحابك، وقد تكون هذا حالنا اليوم. فعلى رغم الازدحام الحياتي الحقيقي والسوبر ازدحام الافتراضي، تحكم الوحدة المجتمعات وتتقطع أوصال اللقاء ليصبح كل كائن وحيداً على رغم وجود الناس حوله. فماذا حدث؟ تشبه الوحدة الآن بثاً حياً لا يسمعه سواك، إذ يمنحك العالم تواصلاً بارد المعالم وتفاعلات بلا ملامح. تبدو هذه المفارقة وكأنها تعيد طرح سؤال: ما إذا كانت الوحدة هي نتاج غياب الآخرين أم نتاج غياب ذواتنا وسط ضجيجهم؟

في زمن يقاس بثواني الستوري واللايك، لم تعد الوحدة مرادفة للصمت والهدوء، إنما انعكاس لحال ضجيج كثيف لكنه يبدو فارغاً. فهناك عشرات الإشعارات ومئات الوجوه وآلاف القصص، لكن الوحدة سيدة الموقف، وعلى رغم الزحام فإن التأثير بات واهياً. متى تبدأ الوحدة؟ وكيف تتبدل مع الزمن؟ وكيف تقوم الحياة الافتراضية بدور الكاتم والمضخم لها في آن واحد؟ قد لا يستطيع الطفل نطق كلمة واحدة أو معرفة معناها، لكن سلوكه يصرخ بها، فيبدأ بالانسحاب من اللعب مع نظرات طويلة إلى الأرض، وربما يتعلق على نحو مفرط بالأجهزة الإلكترونية واللوحية. وترتبط الوحدة في الطفولة بمشكلات يشعر بها الطفل وسط العائلة، مكان أمانه الأول. هذا هو الخط الأول في رسم خريطة الوحدة الذي ينذر ببدء المشكلة إن لم يعالج، ليلقي بثقله لاحقاً على كامل سنوات العمر. وتأتي بعد ذلك المراهقة المرهقة بكل تفاصيلها، فيشكل الفرد هويته متنقلاً بين المثال والشبه والنسخ في رحلة بحث مضنية. لكن المفارقة أن المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة هم الأكثر عرضة للشعور بالوحدة. وإذا ما راقبنا حولنا من المراهقين، فنجد معظمهم ينشرون تفاصيل مشاعرهم في حالة يأس بحثاً عن اهتمام ما، ولكن الإشباع العاطفي لا يتحقق هنا، لأن كل ما يمكن أن يحصلوا عليه تفاعلات سطحية عبارة عن لايك أو قلب، فتزداد هوة الوحدة. وغالباً ما يصاب المراهقون بالاكتئاب بسبب فرط الاستخدام وخيبة الأمل في التوقعات، وما أن ينشغل الأفراد في سن الرشد بحياتهم العملية والعائلية والمسؤوليات حتى تقبع الوحدة في إحدى زوايا العقل الهادئة، ولكن مساحتها تزداد أيضاً مع كل خيبة مهما كانت بسيطة، للوصول إلى شعور بأن العالم يمضي من دونك. فأما أن تعتاد أو تقع في فخ الوحدة والاكتئاب، أو تغير من سلوكك لتجد دائرتك التي تشعرك بالأمان والوجود والأهمية. ونأتي إلى سن الشيخوخة، المرحلة الأكبر عمقاً في التعبير عن الوحدة، من فقدان الأصدقاء أو الشريك وتراجع الحركة وانطلاق الأبناء في حياتهم، فكلها عناصر تخلق عزلة لا يخففها اتصال هاتفي أسبوعي أو صورة حفيد على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

من أكثر وحدة، النساء أم الرجال؟ قد يبدو السؤال بسيطاً، لكنه في العمق يلامس منظومة معقدة من الأعراف والثقافات والأدوار الاجتماعية. وعلى الرغم الصورة النمطية التي تلصق الوحدة بالنساء أو بكبار السن، فإن الواقع أكثر تناقضاً، وقد يكون الشعور بالوحدة هو ذاته لدى النساء والرجال، ولكن أبحاثاً متعددة تشير إلى أن النساء غالباً ما يشعرن بالوحدة على نحو مختلف عن الرجال، إذ تعبر النساء عنها على نحو أكثر انفتاحاً، بينما يعمل الرجال على كبتها. وضمن استطلاع نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2025، تبين أن 25% من الرجال الأمريكيين بين عمر 15 و34 سنة شعروا بالوحدة في اليوم السابق للاستطلاع، مقارنة ب 18% من النساء في الفئة العمرية ذاتها. وعلى الرغم أن الفارق قد يبدو ضئيلاً، لكنه عميق في دلالاته. الطريقة التي يعيش بها كل جنس شعور الوحدة تختلف تماماً، فالنساء عادة يتحدثن ويطلبن الدعم، أما الرجال فيرجح أن يكبتوا وينعزلوا أو يحاولوا تجاوز الإحساس من دون الاعتراف به بسبب ضغوط التقاليد الاجتماعية. ربما نستطيع القول أن الوحدة لدى الرجال صامتة ولدى النساء حزينة، فالوحدة ليست حكراً على جنس أو عمر، هي نتيجة لخراب داخلي بطيء يبدأ حين نغيب عن أنفسنا حتى لو كنا محاطين بالناس.

متى تبدأ الوحدة؟ إن الوحدة لا تعني بالضرورة الابتعاد الجسدي من الآخرين، إذ قد تكون انفصالاً عاطفياً داخلياً حتى في وجودنا وسط التجمعات. وقد يكون الشخص محاطاً بكثير من الناس لكنه في الحقيقة منفصل عنهم عاطفياً. الوحدة تستخدم كسلوك دفاعي لدى من تعرضوا في طفولتهم للنقد واللوم المستمر، أو أولئك الذين طلب منهم أن يكونوا مثاليين على الدوام، فهؤلاء الأشخاص يفضلون عدم الكشف عن حقيقتهم خوفاً من الرفض أو الأذى، فيلجؤون إلى الوحدة على رغم وجودهم الظاهري مع الآخرين. أما أثناء المراهقة فتأخذ الوحدة صورة مختلفة وتظهر عبر الاختلاف مع الآخرين أو التمرد على القواعد التي كان المراهق مجبراً على اتباعها خلال طفولته. وفي سن الرشد تتجذر الوحدة نتيجة شعور مزمن بعدم الأمان، غالباً بسبب صدمات متراكمة في العلاقات السابقة. أما مؤشرات الوحدة فهي الشعور بعدم الانتماء، وهو انعكاس مباشر للشعور بعدم الأمان، وبناء علاقات سطحية خوفاً من إفشاء الأسرار بسبب تجارب سابقة في خيانة الثقة أو استغلال نقاط الضعف، والتعلق المرضي عند الإحساس بالأمان، إذ يحمل الشخص الآخر مسؤولية كبيرة في تعويض نقصه الداخلي، ما يؤدي إلى حساسية زائدة وخيبة أمل متكررة، إضافة إلى صعوبة طلب المساعدة نتيجة الاعتماد المفرط على الذات. وفي حال وجد من يمد يد العون تكون لديه توقعات عالية قد تنتهي بإحباط جديد.

كما أن لكل شيء في الحياة وجهين، فإن الوحدة أيضاً لها جانب مزدوج، أحدهما مؤلم والآخر مشرق. والوجه الأول هو الوحدة الجارحة التي تنشأ نتيجة الصدمات، بخاصة في العلاقات الإنسانية حين يخذل الإنسان أو يجرح مراراً فيتخذ من العزلة ملاذاً، لا حباً بها بل حماية لنفسه من الألم المتكرر، فيختار الانفصال عن الآخرين كآلية دفاعية تمنحه شعوراً زائفاً بالأمان. أما الوجه الآخر فهو الوحدة الواعية، تلك التي يختارها الإنسان بإرادته لا بهروبه، فيها يعود لذاته ويصغي إلى صوته الداخلي بعيداً عن ضجيج العالم. إنها العزلة التي قادت كثيراً من العظماء نحو النور.

وسائل التواصل ومرايا الوحدة. في ظاهرها تقرب وسائل التواصل الاجتماعي المسافات بين الناس، لكن في جوهرها قد تضعنا وسط غرفة مليئة بالمرايا نرى فيها الجميع لكن لا نلمس أحداً. هي لا تصنع الوحدة، لكنها قد تكشف عنها وتضخمها أو تزخرفها حتى يصعب الكشف عنها. التواصل الحقيقي لا يصنعه الإنترنت، بل الأمان العاطفي. والعزلة تبدأ حين يمنع الطفل من أن يكون على طبيعته، وفي زمن تحكمه المنصات التي يفترض أن تكون منصات تواصل اجتماعي، فإننا نفتقر في العمق إلى العلاقات الحقيقية. صدقاً تلك المنصات لا تعوض التواصل العاطفي. الوحدة قد تبدو ملاذاً آمناً لمن يخشون الانكشاف، بخاصة أولئك الذين يعانون الخجل أو الخوف من إظهار حقيقتهم، فيلجؤون إلى العلاقات الافتراضية التي وإن منحتهم ممراً مؤقتاً إلا أنها لا تغنيهم عن العمق الحقيقي، وقد تزيد من شعورهم بالعزلة ودفعهم إلى العيش في الخيال.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر الى ما بعد الكلمات.
7: هوى الناس بين الاغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
6: هوى الناس،
7: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم في قراءات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا العلاقات الإنسانية بها نوع من دائما نوع من التشابك ونوع من الاشتباك ونوع من المغايرة، لأن هي تتغير باستمرار، تختلف. يعني طبيعة العلاقة بيننا وبين الآخر تختلف، والمفاهيم تتغير. يعني لا تقل لي مثلا أن مفهوم الصداقة الآن هو مفهوم الصداقة قبل 30 سنة، مختلف تماما. معنى الصديق يختلف، الصديق وقت الضيق مثلا، هسه مو بالضرورة صديق وقت الضيق، مو بالضرورة أبدا. ليش؟ لأن يعني الحياة تغيرت، اختلفت. يعني وقت الضيق يجوز تروح للبنك تدور لك قرض، تدور لك كذا، ما تخابر صديقك. مرات حتى ذوقا أنت يعني تتجنب أن تهاتف صديقا، حتى وأنت محتاج أن تهاتف هذا الصديق أو ذاك، حتى وأنت تريد مبلغا من المال مرات تتحرج ذوقا. يعني أنت تتجنب أن تختبر الصداقة. وبينك صداقة، صديقك يشتغل وياك وتلتقون دائما وتضحكون كذا، بس أنت تتجنب لحظة الاختبار. يعني ليش أدخل هاي المعمعة؟ يعني أنا مثلا أريد أبني البيت، زين هو شنو ذنبه؟ يعني صديقي شنو ذنبه؟ حتى لو عنده كم فلس مخليهن للضرورات مثلا، أجي أنا أخابر وأختبر صداقتنا، أختبر أخليها باختبار، أقول له والله محتاج 7 ملايين على مود أسقف مثلا، زين هو يعني هذا المبلغ مخليه هو يعني للضرورات، ها أنت شو تسوي؟ تختبر هذه الصداقة، تريد منه ماذا؟ تريد منه أن يعني تريد الفلوسات اللي هو ضامن للضرورات يعني، وتريد تختبر الصداقة. فهو يعني الناس لا يعني يتجنبون هاي المرحلة، يتجنبون لحظة الاختبار، حتى من أخوه ما يطلب، عنده ذوق، لياقة. مو ليش أنا يعني ليش أدخل روحي بهاي الدرابين يعني؟ وأقول لك لا صديقك لازم شنو؟ لازم هو أنت صديقك إيش ما يمر من ظروف أنت تبتلي. هنا مش يصير معنى الصداقة. هسه أنا ما جاي أجرد الصداقة من حقوقها وواجباتها، لكن بمعنى من المعاني أنا مرات شنو أرهق مفهوم الصداقة، أرهقه بالمفاهيم بالكذا إلى آخره، خلي صعب يعني، خلي مرهق للآخرين، خلي التزام مضني، مو إنه أنا أريد من الآخر كذا، أريد من الآخر كذا، أريد تحت مفهوم الصداقة. يبتلي مرات، مرات مبتلى بأصدقائه. شلون يا كيس عمار؟ ها مرات مبتلى بأصدقائه، أصدقاء مثلا الذائقة عندهم منخفضة، يجون له مثلا بوقت مو مناسب كذا إلى آخره. مرات شنو حقوق عائلته تروح، لأن صديقة دوم مثلا يمه أو كذا إلى آخره، أو مهتم بصداقاته أكثر من اللازم. ومرات مفهوم الصداقة يصير مفهوم أصلا مفهوم مو متعالي، متداني، يعني دنيء، يصير مفهوم دنيء. ليش؟ لأن بمضيعة للوقت، بمضيعة للجهود، بانحدار. فمفهوم الصداقة مو مقدس، والله مو مقدس. ليش؟ لأن مرات إحنا نكون المفاهيم، لا إحنا دائما إحنا نكون المفاهيم، يعني إحنا الذين نسبغ على معنى الصداقة هذا المعنى أو ذاك. وبالتالي مرات مو صديقك مو مقدس، ولا معنى الصداقة نفسه ماذا أو نفسه مقدسا. مو بالضرورة الأشياء مثل ما نتخيل أو نتمنى.

طبعا بمناسبه تغيير مفاهيم، هاي اكو روايه هي لميلان كونديرا الكاتب الرائع. وميلان كونديرا في احدى رواياته، طبعا كل رواياته هي يعني محاوله لبحث المفاهيم، مفاهيم الخفه، الثقل، الحب، الوداع، البطء، السرعة، كذا إلى آخره. يحاول أن يفهم ما معنى البطء. هسه احنا عندنا مثلا مفهوم هذا بطيء، دائما شنو هو يعني يتناسب مع السلب، يعني سلبي، مفهوم سلبي بطيء. بينما الحياة ليس كذلك، هي ليس سباقا، مو يعني يفترض أنه احنا في عالم السرعة الآن. هل عالم السرعة الآن يعني قام بإنقاذ الإنسان لو خلى الإنسان تائه أكثر؟ عالم السرعة اللي نعيشه الآن بالميديا وبالتواصل، كل شيء سريع، كل شيء عبارة عن كبسولة، المعرفة عبارة عن ريل، المعلومة عبارة عن كذا، الكتاب يسوي لك إياه 5 دقائق، مو كل شيء سريع، المسلسل قصر صار 5 حلقات، صار 10 حلقات، كل شيء قصير، كل شيء سريع، كل شيء كذا إلى آخره. الحب وجبات سريعة، مو كل شيء سريع، كل شيء ينبغي. بس إحنا شنو بالحقيقة؟ احنا اضعنا البوصلة، نحن اضعنا البوصلة. المهم، فتغيير المفاهيم دائما يتناولون الكتاب. وطبعا هناك رأي يقول انه قراءة الرواية لا ينفع وكذا الى اخره، المفروض الانسان يتجه الى قراءة الكتب الفلسفية والفكرية والتاريخية كذا الى اخره. هذا رأي طبعا يعني مردود بصراحة، يعني لا مانع ابدا، يعني قراءة الكتب الفلسفية والتاريخية مهمة والفكرية مهمة جدا، بس لا تجي على الرواية. يعني الرواية خلاصة تجربة وبها أبحاث وبها، يعني الرواية ليست كالماضي، يعني مو رواية الآن، ليست رواية الماضي، مختلفة، بحث مفاهيم وكذا. وبعض المشاكل اللي تواجه الإنسان يبحثونها الروائيين. الآن الروائي بمثابة باحث، يعني الروائي مو واحد ينقل لك جماليات وكذا إلى آخره ويقدم لك حدوتة على قولتهم المصريين، ها إيش فلان صار كذا وصار كذا ومات وعاش وحب فلانة، لا مو هيك، يبحث مفاهيم، يقول لك الحب شنو، الخيانة شنو، بس بطريقة تناسب العصر الآن وبطريقة إشكالية. يعني عندما تقرأ ميلان كونديرا ستكتشف أنه أكو أشياء أنت فاهمها، تكتشف أنه أنت ما تشي تفاهمها عدل، يعني يعيد البرمجة، يعني البرمجة العقلية للمفاهيم والمصطلحات. المهم، فهو يقول وينقل عن أحدهم، طبعا هذا أحدهم، هذا بطل الرواية، هذا غريب عجيب يعني من أبطال الرواية، يقول أنا أحب زوجتي، أحبها أموت عليها، لكن هذا لا يمنعني ابدا ابدا ابدا من العلاقه مع نساء اخريات. هو تفكير غريب طبعا، ها يعني احنا دائما عندنا الوفاء بالحب، مو صح؟ حب لوحدة يعني خليك وياها. المهم، هو شو يقول لا احد يفهم ذلك، يقول لا احد يفهم ذلك، وزوجتي اقل فهما من الجميع. يعني مو بس الناس ما تفهم، زوجتي اكثر وحده ما تفهم هذا الشيء، انه انا احب غيرها يعني عادي بهذه الطريقة. يقول هي إنها تتخيل أن الحب الكبير يجعلنا نعزف عن المغامرات، لكن هذا خطأ، ثمة شيء ما يدفعني كل لحظة نحو امرأة أخرى، مع ذلك فحالما أمتلكها يقتلعني منها نابض قوي يقذف. يقول مثل السبرنجة، أي امرأة أعرفها غير زوجتي ترجعني وين؟ ترجعني الزوج. يعني أدخل وياها في علاقة، ها؟ وهي خيانة طبعا عندنا، مو؟ ها؟ بعدين أجد نفسي أحب زوجتي أكثر، كأنما كل امرأة هي دليل وبرهان على أنني ماذا؟ على أنني أحب زوجتي أكثر من الماضي بهذه الطريقة. يقول يعني وهذا يقول هذا كل هنا شنو المعنى؟ المعنى أنه كل خيانة جديدة تجعلني ماذا؟ أحب زوجتي أكثر. شوف التجميل لمفهوم الخيانة بابا. مفهوم الخيانة هو مفهوم تجرى له أحيانا عملية تجميل. هسه تقول عملية تجميل أو هي جزء من الحقيقة، ما عليه، هاي أنت بكيفك. بس في كثير من الأحيان، هسه شنو تطبيقاتها من رأس؟ أكو امرأة تزعل لأن زوجها غير مثير للنساء، زوجها مو هو المرتجى والمأمون، ما حد يقلبه بالسوق، ها؟ فيصير عندها تساؤل حتى ما تغار، وتشتاق لفعل الغيرة. يعني هي تحب أن تحب رجل محبوب، رجل يشار إليه بالبنان، ها؟ تكتشف أنه هي حب حياتها ماذا؟ واحد ما حد مقلبه، يعني كأنما هو يعني ضال، يعني وجدت هي أخذته بهذه الطريقة. هذا شعور إنساني موجود، أي نعم موجود،
موجود وبكثرة.

وشنو اللي يخلينا نلجأ ونرتاح ونحن في جوار أحدهم إذا ما قرناه بشخص آخر؟ يعني ليش يخلينا ننجذب نحو هذا ولا ننجذب نحو ذاك؟ في العام الأغلب طبعا إضافة أكو أشياء مرات بين الرجل والمرأة، أكو أشياء كيميائية، أكو أشياء تتعلق بالجسد، أكو أشياء تتعلق بالشكل، لكن بشكل عام كثير منها يتعلق بالمفاهيم أو يتعلق بالتفكير أو يتعلق بالطريقة التي يقول بها الأشياء، طريقة ممتعة كذا، يصير الجلسة ويا لطيفة. حتى العرب قبل كانت هذه وظيفة، واحد يجلس يم الملك، ها لا يسولف، مو أكو ناس وظيفتهم مرات الاستماع ووظيفتهم مرات شنو، مرات القول، الطريقة التي يقولون بها ماذا الأشياء بهذه الطريقة، هاي مهمتهم ووظيفتهم والأشياء اللي يسوونها، يعني هاي جزء من وظيفتهم اللي يأخذون عليها راتب. المهم هسه هذول موجودين بشكل أو بآخر، مو موجودين بشكل أو بآخر حتى في عالمنا المعاصر، لكن المفاهيم أو التصورات حتى إزاء الأشياء البسيطة. أنا عجبني في هذه الرواية أيضا، ما راح أقول لكم اسمها، لميلان كونديرا، يقول أيضا عن لسان أحد الأبطال، وهو يعني متضايق منين، متضايق من الطريقة التي يفهم بها الناس الصباح. الصباح وقت الصبح، وقت الصبح شلون احنا علاقتنا به. يقول في هذا البلد لا يحترم الناس الصباح. طبعا احنا من اكثر المجتمعات اللي ما تحترم الصباح للعلم، يعني احنا كمجتمع من اكثر المجتمعات التي لا تحترم الصباح. شو يقول هو؟ ليش هو؟ شنو وجهة نظره؟ هسه احنا ما نحترم الصباح لان غالبيتنا نقعد وين؟ بثنتين الظهر، مو لا. هو يقول في هذا البلد لا يحترم الناس الصباح، إنهم يوقظون أنفسهم بفظاظة بواسطة منبه يقطع نومهم بضربة فأس. ها؟ ويستسلمون في الحال لسرعة مشؤومة، يعني مباشرة يقعد يقطع شيء هو أصلا كان موجود، يعني هو ما ماخذ كفايته من النوم، مو؟ هذا أول عدم احترام للصباح، إنه أنت ما تستيقظ وأنت شنو؟ وانت شبعان وما اخذ كفايتك بهذه الطريقة. هنا شي يقول هو؟ يقول هل باستطاعتك ان تقول لي ما يمكن ان يكون عليه نهار يبدأ بهذا الفعل العنيف؟ واحد يجعد روحه بمنبه، هذا فعل عنيف، تجد نايم ومسترخي ولطيف، ها بهذه الطريقة، وتقوم بإيقاظ نفسك بهذه الطريقة العنيفة، كيف تتوقع ان يكون نهارك في ذاك اليوم؟ لابد ان يكون سيء، انت ما اخذ كفايتك بعد، ما شبعان بهذه الطريقة. ما الذي يمكن أن ينتج عن أناس تنزل بهم منبهاتهم صدمة كهربائية صغيرة يوميا؟ إنهم يعتادون كل يوم على العنف وينسون كل يوم ما حفظوه عن السعادة. صدقني صباحات الإنسان هي التي تقرر طباعه.

شن أن دائما تقول لي يجوز أو لا يجوز، وكأنه أنا المذنب وأنت ماذا، أنت جلالة السلطان أو أنت الفقيه المفوه الذي لا يخطئ. هذا مقام أنت أنطيته لنفسك يعني بالأخير، مو بالضرورة هو صحيح. هذا جانب. جانب الآخر فكرة الانبهار، اللي هي فكرة مربكة في عالمنا المعاصر، يعني هي فكرة لأن احنا شنو مرات المختلف شبيه يدعو للانبهار، يعني واحد مختلف فأنت تنبهر باختلاف، فكرة الاختلاف. لكن الاختلاف لوحده طبعا لا ينتج شيئا، لوحده مو بالضرورة ينتج يعني معلومة أو فكرة مهمة أو فكرة رصينة بها أدلتها وبها كذا إلى آخره. الاختلاف لوحده. فمرات احنا في الميديا شنو أشوف أو في الحياة ككل الآن أرى وترى أنت عزيز المستمع أنه هواي منبهرين. هسا واحد ينبهر له بصانع محتوى، واحد ينبهر له بمقدم برامج، واحد ينبهر له بخطيب ديني، ها انبهار وتنبهر وترجع لورا. وهذا الانبهار ما مسوي شيء، ما مسوي نتيجة، يعني مجرد انبهارات متتالية. تنبهر طبعا هذا غالبا الفاعل يعني الذي يفعل فكرة الانبهار هو غالبا يستخدم أسلوب قد يكون أسلوبا مخاتلا في الغالب، يعني ما أراه، لدرجة أن المتأثرين به لا يبحثون خلفه عن الأفكار وجذورها. يعني لو بحثوا وراء هاي الفكرة شنو، ليش، منين، كذا، ربما اكتشفوا أنه هو شنو، أنه هو ساذج مثلا، ها هو مخبوصين به، يطلع بالأخير هو غبي، بس هو قدر ماذا، استطاع أن يؤثر على الناس. زين، هذا يرجعنا إلى موضوع آخر، أنه مرات تتأثر بالناس بس أنت شنو، هناك من يؤثر في الناس لكنه ماذا، غير مهم، غير مفيد، قد يكون غبيا لكنه أشد أثرا مثلا من أستاذ جامعي أو أكاديمي أو شخصية مهمة أو واحد تعبان على نفسه بالقراءة أو واحد تعبان على نفسه بالاطلاع أو بالاهتمام كذا إلى آخره. وهذا يخلينا مرات إحنا بين كل لحظة وأخرى أو بين فترة وأخرى يخلينا ينبغي أن يعني ننتبه كثيرا إلى مسألة الانبهار.

0: خلونا الآن نلجأ مستمعين إلى هذا التقرير بصوت المبدعة لبنان.
1: الانبهار السريع بالآخرين ظاهرة إنسانية متكررة ترتبط غالباً بالصور الذهنية التي يسقطها الفرد على الشخصيات الجديدة قبل معرفتها عن قرب. عندما يعجب المرء بشخص ما من اللحظة الأولى، فإنه يعيد رسم هذا الشخص في مخيلته متجاوزاً الواقع، فيسقط عليه توقعاته وأشواقه المثالية. ومع مرور الوقت واحتكاك الطرفين بالواقع المباشر، تبدأ التفاصيل الحقيقية بالظهور، وتتلاشى الهالة الأولى لتترك مكانها لشعور بالخيبة أو التراجع. تتضح أسباب هذه الظاهرة من منظور اجتماعي في رغبة الأفراد المستمرة في إيجاد نماذج تلهمهم أو تمنحهم طمأنينة سريعة في بيئات معقدة. التقاليد الاجتماعية والوسائط الحديثة تروج أحياناً لشخصيات تبدو خالية من العيوب، مما يدفع المتابعين إلى تبني انطباعات متسرعة ومبنية على جوانب ظاهرية فقط. هذا التسرع يعكس احتياجاً ينشأ من الرغبة في الاختصار والوصول السريع إلى علاقات مريحة دون تكبد عناء الاكتشاف التدريجي الذي يحتاجه بناء التقييم المتوازن. تجنب الانبهار السريع يشكل حماية أساسية للوعي الفردي والتماسك الاجتماعي. تقييم الأشخاص بناء على الانطباعات الأولى يؤدي إلى قراءات غير دقيقة تربك العلاقات وتخلق توقعات غير واقعية على كلا الطرفين. التريث يمنح المساحة الكافية لرؤية السلوكيات في مواقف متنوعة وتتبع الاتساق بين الأقوال والأفعال عبر الزمن. علاوة على ذلك، حماية الذات من الاندفاع العاطفي تمنح الفرد استقلالية فكرية وتمنع تحول الإعجاب إلى تبعية مجردة تفقد الإنسان قدرته على النقد البناء. النضج الاجتماعي ينبع من إدراكي أن الإنسان كائن متعدد الأوجه يحمل نقاط قوة وجوانب ضعف طبيعية. رؤية الآخرين بحجمهم الواقعي بدلاً من إلباسهم ثياب المثالية المطلقة تضمن بناء علاقات إنسانية متينة وقائمة على الفهم العميق والتقدير المستدام بدلاً من الانجذاب المؤقت.

طبعا من مشاكل الانبهار ايضا انها تجعلنا نقع وين في حب الصوره، مو حب يعني حب صوره هذا الشخص، مو بس الشخص نفسه. وهنا ليش احنا نبني له شخصيه من تهيؤاتنا ومن خيالنا عن هذا الشخص؟ يعني شخص ذكي مثلا، فانت تدمج بين ذكاء وتجيب له صفه ثانيه، تجيب له مثلا صفه الامانه او صفه انه هو على خلق مثلا. هذا يعني هذان امران ماذا مختلفان، مو تدمج تظل تخترع، عقلك يخترع صوره كليه لهذا الشخص، وهي مشكله من المشاكل. ايضا من المشاكل انه يخفض قدرتك على النقد، يعني انت ما عاد بامكانك ان تنقد شخصا اعلنت انبهارك به، انت منبهر بهذا الشخص. هذا الشخص ما يخطئ، يخطئ بس انت منبهر خلاص، يعني تحاول شنو تبرر له. هاي ثقافة تبريرية موجودة في مجتمعاتنا، عندنا ثقافة تبرر دائما لمجموعة من الشخصيات. هو انت حابك اعلامي مثلا، او حابك شخصية، او كمؤثر، او يعني مو كل كلامه صحيح، خلاص انت دائما منبهر وتدافع عنه. ايش ما يقول يعني حتى لو يصل لمنطقة غير منطقية، انت شنو تبقى تبرر لهذا الشخص او ذاك. هاي مشكلة كبيرة من المشاكل اللي احيانا احنا نواجهها في حياتنا العامة. ايضا انت تصير شنو، انت هنا مو بس تبرر، انت تصير مستعد انمن مستعد ان تقبل اي فكره من هذا الشخص ولا تقبلها من شخص اخر. يعني لو نفس الفكره اللي حجي بيها هذا الشخص حجي بيها شخص اخر ما تقبلها، بس تقبل هنا تكون تابعا انمن لاصحاب الحق للحق. مو واصحاب الحق شنو يعني، هاي مساله مو بالضروره تصير دائما، يعني مساله اشكاليه، مساله يعني تتغير. ليه مرات واحد يصير ويا الحق ومرات شنو، يعني مرات يشتبه، مرات يقف بالضد، يعني مسألة إنسانية هاي، مو؟ ومرات توصل لمرحلة أنك ماذا، عندما تنبهر بأحدهم أنت تمنح نوع من السلطة عليك، سلطة أنت بعد ما تقدر تحكي وياه. خلاص اتطيت التاج مال الملك، صار ملك عليك، اتطيت التاج مال الشيخة، تشيخ عليك، فمن كبر راس زيادة عن اللزوم بعد أنت ما تقدر تحكي وياه. ومرات الشخص هذا ما يستحق هذه السلطة. في كثير من الأحيان الأشخاص الذين نمنحهم انبهارنا ماذا؟ لا يستحقون هذه المكانة أو هذه المكانة أبداً.

طبعا في وسطنا الآن أو في حياتنا المعاصرة، الانبهار أكثر من أي وقت مضى، لأنه قائم دائما، فكرة الانبهار حاضرة بالميديا بشكل كبير جدا. ودائما أنت ترى أن أكثر الأشخاص الذين يتطرفون في آرائهم ويتطرفون في تصرفاتهم ماذا هم؟ لغرض شنو؟ لغرض تداول. لأن الشيء المتطرف، الشيء اللي واصل للحد الأخير، دائما الناس شنو تداوله، كأنه يعني هو بمثابة الغرائب الغريب النادر. فأنت تشوف أي متطرف هو مشهور، يعني غالبا المتطرفين في آرائهم كذا إلى آخره مشهورين ويحصلون نوع من الانبهار. يعني الميديا صنعت أشخاصا قابلين دائما إما للانبهار السريع، وأنت في الغالب طبعا لا ترى الشخص كاملا. في أحيان كثير هاي مصيبة، أنت ترى 1% من شخصيته في الميديا، صح ولا لا؟ 1% اللي هو مختارها، صورة، جملة، كذا إلى آخره، طريقته بالكلام. فيشتغل عندك الانبهار قبل ما تعرف شخصيته الحقيقية. أنت ما تعرف شخصيته الحقيقية، هو ضامها أصلا. وعندك الخوارزمية أيضا، خوارزمية الإنترنت دائما الضخم هؤلاء الأشخاص، هي شغلتها هيك. لأن الشخص العادي لا يلفت الانتباه، بينما الشخص الأكثر تطرفا أو الأكثر جمالا أو الأكثر ذكاء أو الأكثر غباء أيضا، ها، أو الأكثر غرابة، هو يحصل على جذب الانتباه. لاحظين هذا الشيء. وإحنا أصلا بيئتنا صارت، يعني حياتنا صارت قائمة على المقارنة. قبل قلنا تقارن نفسك بابن عمك بأخوك وكذا، إلى هسه مقارنة قائمة على شنو؟ على أشخاص كثيرين. وهذا يدعو إلى الاختلاف دائما. أنت يعني تريد تتميز عن البقية، تتميز عن الجموع، هذا هم ينمي فكرة الانبهار، فكرة الغموض أيضا. فكرة الغموض إلها يعني إلها جزء، حلقة نخصص لها حلقة كاملة، يعني لها ارتباط بهذا الموضوع. هاي فكرة الانبهار ربما أخذناها بجانب بسيط جدا، وجانب يعني جانب أولي. ليش؟ لأن هي فكرة تدخل في صميم ثقافتنا العربية أيضا. يعني فكرة الانبهار، فكرة المعجز، مو هي أهم بها جانب من الانبهار. يعني إذا تراجع تاريخنا تلقى حتى يعني مو يعني تخيلوا المعري عندما تكلم عن شعر المتنبي ألف كتابا سماه معجز أحمد. جاي تلاحظ كمية الانبهار اللي موجودة عنده. طبعا عندما وصل المعري، طبعا عندما وصل إلى البيت الذي يقول فيه المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، يقول أنا من كان يقصدون المتنبي. هو يقول طبعا هو إجى وراء المتنبي وراء ما مات الولد، يقول أنا اللي كان يقصدني طبعا، يعني بشيء من المجاز. ففكرة الإعجاز عربيا هي فكرة يعني لها ما لها وعليها ما عليها.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري. بماذا تخبرنا؟

أزمة الجوع تتفاقم، والتحديات المتواترة والمتصاعدة في كثير من دول المنطقة تعني أن معركة البطون الخاوية تسير من سيء إلى أسوأ. نحو 66 مليون عربي، أي 14% من العرب، يعانون الجوع، ونحو 186.5 مليون عربي لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، أي 39.4% من العرب، وهي النسبة التي تزيد من عام لآخر ولا تقل. والأخطر من ذلك هو أن نحو 73 مليون عربي يعانون انعداما شديدا في الأمن الغذائي، وهذا ما أورده التقرير الأحدث الصادر عن 6 منظمات أممية نهاية العام الماضي. التقرير صدر قبل تفاقم الجوع في غزة، وقبل إعلان الأمم المتحدة أن السودان في قبضة المجاعة، وقبل توثيق أثر الجوع المتفاقم في أهل اليمن أكثر من أثر الصراع. حالياً جميع سكان غزة يعانون منذ يونيو حزيران 2024 مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في ظل الدمار والظروف التي يمر بها القطاع وموجات النزوع غير المسبوقة، ومعدلات الجوع في الدول المتأثرة بالنزاعات مثل السودان واليمن تبلغ نحو 26.4%، أي بما يزيد بأربعة أضعاف على الدول المستقرة.

على الرغم ذلك، فالهدر على أشده والفاقد في أعلى مستوياته، والنفايات تقول كثيراً عن تبديد موارد بلا رشد واستهلاك مواد بلا حكمة. ولا يقتصر الهدر على الطعام فحسب، لكن معدلاته تظل العنوان الأبرز والدليل الأوضح على قدرة الدول والشعوب أو انعدامها على الاستخدام الرشيد أو غير الرشيد للموارد والمواد والمنتجات. وحين تكون معدلات هدر الطعام الذي يأتي على رأس قائمة الحاجات الرئيسة للبقاء على قيد الحياة بالغة الارتفاع، لا سيما في دول تعاني الفقر أو الصراع أو كليهما، فإن هذا يعني أن ثقافة القضاء على الهدر غائبة أو متوعكة. بمعنى آخر، معدلات الهدر مقياس لدرجة أداء ووعي وذكاء وحصافة سكان الأرض فيما يختص بالموارد والمواد المتاحة. فكيف يحدد ذلك؟ إنها النفايات. قل لي معدل إنتاجك من النفايات ومحتوياتها والنسبة القابلة لإعادة التدوير منها وقيامك بإعادة التدوير فعلاً. يخبرك حكماء الأرض بموقعك على قائمة الدول الأكثر أو الأقل هدراً. إنها القائمة التي تثير الجدل في 30 من آذار من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الهدر.

تقول الأمم المتحدة إن الأرض تواجه أخطاراً عدة بسبب استمرار وإصرار أهلها على اعتماد أساليب إنتاج واستهلاك غير مستدامة. في كل عام تنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمة الخدمات العامة بين 2 مليار طن ومليارين وخمسمائة مليون طن نفايات صلبة. بحسب الأمم المتحدة، إذا وضع سكان الأرض نفاياتهم الصلبة الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن ورتبناها واحدة تلو الأخرى، فسيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة. يشار إلى أن أنظمة إدارة النفايات في العالم عاجزة عن استيعاب هذا الكم، إذ يفتقد 2.7 مليار شخص خدمات إدارة النفايات، ولا تعالج سوى نحو 60% من نفايات بقية العالم في منشآت منظمة. والقمامة أو النفايات بصورة عامة تتكون من العناصر اليومية التي نستخدمها ثم نتخلص مما يتبقى منها، مثل أغلفة المنتجات وقصاصات الحشائش والمزروعات والأثاث القديم والزجاجات وبقايا الطعام والصحف والأوراق والأجهزة والدهانات والبطاريات والملابس المستعملة. في العام 2025 وقع اختيار المنظمة الأممية على الملابس والمنسوجات لتكون موضوع اليوم الدولي للهدر، أو بالأحرى اليوم الدولي للقضاء على الهدر. لماذا؟ لأن قطاع النسيج ينتج سنوياً بين 2.8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، أي ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أولمبي.

كالعادة، فإن الدول الأكثر تضرراً من هستيريا إنتاج وبيع وشراء واستهلاك الملابس والمنسوجات هي دول الجنوب الأقل إسهاماً أو استفادة في هذه الهستيريا، لكنها الأكثر مشاركة في التصنيع. في الفترة بين عامي 2000 و2015 تضاعف إنتاج الملابس. في كل عام ينتج العالم نحو 92 مليون طن من النفايات النسيجية، أي ما يعادل شاحنة قمامة مالئة بالملابس تحرق أو تودع في مكبات النفايات كل ثانية. قبل ساعات من تذكير العالم باليوم الدولي للقضاء على الهدر، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة لسكان الأرض، قال فيها إن التركيز على الأزياء والمنسوجات هذا العام في محله، معتبراً أن الأرض أصبحت ضحية لصناعة الأزياء التي تستخدم آلاف المواد الكيميائية وكثيراً من المواد الأخرى التي تضرب الناس والبيئة. وقال صناعة المنسوجات تبدد الموارد وتتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ. ومع ذلك تنتج الملابس بمعدلات مذهلة وكمية المنسوجات التي تهدر ضخمة. نحن في حاجة إلى تبني نهج مختلف يفي بالتزام الوارد في أهداف التنمية المستدامة للإنتاج والاستهلاك المستدامين.

يشار إلى أن صناعة الأزياء تشارك بنحو 10% من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتنتج نحو 20% من مياه الصرف عالمياً، وتستهلك كمية من الطاقة تفوق ما يستهلكه قطاع الطيران والنقل البحري معاً. على سبيل المثال للحصر، فإن تصنيع بنطلون الجنس الواحد يتطلب كيلوغراماً من القطن، وزراعة هذا الكيلوغرام تحتاج إلى ما بين 7500 و10000 لتر من الماء. وحين اعتقد البعض أن الحل يكمن في الألياف الصناعية مثل البوليستر التي يصنع منها نحو 65% مما يرتديه سكان الأرض حالياً، اتضح أن مصانعها تستهلك نحو 79 مليون برميل نفط سنوياً. والمثير أن إنتاج القميص البوليستر الواحد ينجم عنه ضعف انبعاثات الكربون الناجمة عن قميص القطن. كذلك فإن تحلل البوليستر حيوياً يستغرق مئات الأعوام، وقد تتسرب أليافه الدقيقة إلى الأرض ملحقة الضرر بها.

الدول العربية الواقعة في براثن الصراع ليست بعيدة من عالم الملابس والأزياء. تقارير عدة تتحدث عن معضلة كبرى تواجه سكان غزة منذ بداية الحرب، لا سيما في الشتاء، شح الملابس وعدم القدرة على شراء الجديد أو حتى القديم منها، لا سيما في ظل النزوح المستمر وعدم إمكان حمل محتويات خزانات الملابس مشياً على الأقدام عشرات وربما مئات الكيلومترات، أدت إلى بزوغ مشكلة شح الملابس ومن ثم استحالة هدرها، ووصل الأمر إلى درجة اضطرار بعضهم إلى صناعة ملابس شتوية من البطاطين والأغطية الصوفية القديمة. في اليمن وفي ظل أعوام الصراع الممتدة يعاني أهله شح الملابس لا هدرها، وجاء اللجوء للملابس المستعملة لا حفاظاً على البيئة بل حفاظاً على الكرامة، وإعادة تدوير الملابس الموجودة في البيت الواحد حيث يتوارثها الصغار عن الكبار. وضع مشابه يعانيه أهل السودان الممزق في حرب تأبى أن تنتهي، فمن لجوء إلى الملابس المستعملة إلى اعتماد على الملابس التي تأتي ضمن قوافل المساعدات أو إعادة تدوير المتاح لدى الأسر. يظل السودان بعيداً من شبهة هدر الملابس.

وإذا كانت الملابس غير مهدرة في غالب الدول العربية لأسباب اقتصادية تحول دون الإفراط في اقتنائها أو اتباع هواس الموضة أو الإذعان لإلحاح مواقع الأنترنت وتأثير السوشيال ميديا، فإن الهدر العربي حاضر في مجالات أخرى أبرزها الطعام. هدر الطعام عربياً يساوي بين الغني والفقير. الغني يهدر الطعام شراءً واستهلاكاً، وكذلك الفقير بصرف النظر عن مكونات وأسعار الطعام المهدر. الغني يهدر الطعام الغالي والفقير يهدر الطعام الرخيص. في اليوم الدولي للقضاء على الهدر يرفع غالب الدول العربية راية الهدر الغذائي. عادات الأكل وتقاليد الشراء تضع بعض الدول المنطقة ضمن الأكثر هدرا للطعام بين هذه الدول الأعلى دخلا والأقل دخلا، مما يعني أنه لا الغنى أو الفقر يؤثر سلبا أو إيجابا في معدلات هدر الطعام. مؤشر هدر الطعام في العالم يشير إلى أن كمية الهدر للشخص الواحد عربيا تتباين تباينا كبيرا، فالحد الأدنى هو 84 كيلوغراما مهدرا من الطعام في ليبيا و207 كيلوغرامات في محافظة قنا المصرية وحدها. بحسب معدلات هدر الطعام الأحدث على موقع Population Review، أهدرت السعودية 3.8 مليون طن طعام في 2024، والصومال 1.6 مليون، وتونس 2.1 مليون، والأردن 1.1 مليون، و700 ألف طن في لبنان، و451 ألفا في عمان، ومليون و100 ألف طن في الكويت، و251 ألف طن في قطر، و18 مليون و100 ألف طن في مصر. يشار إلى أن معدل هدر الطعام السنوي في الصين يبلغ 108 ملايين طن، وفي أمريكا 60 مليون، وينبغي وضع تعداد السكان في كل بلد على حدة في الاعتبار. الغريب واللافت أن هدر الطعام ليس مشكلة الدول الغنية، بل تشترك معها الدول ذات الدخل فوق المتوسط والأدنى. عام 2022 أهدرت عائلات الأرض أكثر من مليار وجبة يوماً، في وقت كان 783 مليون شخص يعانون الجوع، وثلث البشرية تقريباً تواجه انعدام الأمن الغذائي. من المظاهر والظواهر الغريبة المرتبطة بالهدر العربي في الطعام وارتفاع معدلاته، وبعضها بصورة جنونية، ما يحدث في شهر الترشيد والتعبد والروحانيات والبعد من الماديات. وعلى الرغم الأوضاع الإقليمية الملتهبة وارتفاع مستويات الجوع وانعدام مستوى الأمن الغذائي في كثير من الدول والأوضاع الاقتصادية الصعبة في دول أخرى، فإن الهدر ما زال واضحاً في رمضان. بحسب كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في أعوام سابقة، فإن بين 25 و50% وأحياناً ترتفع النسبة إلى 60%، مما يعد من طعام لموائد رمضان يهدر ولا يستفاد منه.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. لنتكلم عن الثقافة المنخفضة. تعليق عبد الخالق كريم، وفاء العيداني، إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، إخراج تمام قاسم.
3: الثقافة المنخفضة. لم تعد الحروب المسلحة والثورات التقليدية لإسقاط الدول وتفكيك جيوشها وإسقاط أجهزتها الأمنية بعد إشاعة الفوضى بها وسيلة ذات جدوى الآن في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة ووسائل التواصل والاتصال الجماعي والتكلفة الباهظة للحروب، بل أصبحت هناك وسائل واستراتيجيات أشد خطراً وشراسة من هذه الوسائل التقليدية. ومن أهم هذه الوسائل المتطورة في الحروب هي احتلال العقل عن طريق تغييب وعي الشعوب وخاصة الشعوب المستهدفة عن حاضرها ومستقبلها وتزييف تاريخها وإسقاط وتجاهل وتشويه الرموز الوطنية والفنية والعسكرية والسياسية التي لعبت دورا مهما في مسيرة هذه الشعوب. فاحتلال الشعوب وتغييبها واستلاب إرادتها وتغيير واقعها للأسوأ يبدأ باحتلال العقل، ولعل الفن هو أحد أهم أخطر الوسائل على الإطلاق لتغيير فكر الشعوب ووعيها وإرادتها بالسلبي أو بالإيجاب. وإن الدول التي تهمش الفن وتحارب الفنون الهادفة بكافة أدواتها، مسرح وسينما وتلفزيون وغناء ودراما وموسيقى، وتفرض قيوداً صارمة على حرية الإبداع في هذه الفنون، تشارك بقصد أو دون قصد في تدمير أوطانها، كما أن الأعمال الفنية الهابطة التي تهدم الرموز وتشوه القامات الفنية وتزيف الوعي وتضرب قيم وعادات وتقاليد المجتمع وأخلاقياته هي أيضاً شريك رئيسي في جريمة إسقاط الدول، لأن الفن الهابط الذي يتخذ من الإثارة والقبح وهدم المؤسسات الوطنية ورموزها وتعظيم الشخصيات التافهة وجعلهم أساطير في الأعمال الفنية ليس فنا بل جرما مبينا وحربا قذرة طويلة الأجل تستهدف تغيير الواقع من سيء لأسوأ وخلق أجيال قادمة من التوافه والأعداء لأوطانها من حيث يشعرون أو لا يشعرون.
4: ولا يحاول منتجو أو القائمون بهذه الأعمال الهابطة الدفاع عن هذه السفالة والانحطاط والانحدار بحجة أن الفن والدراما يعكس الواقع في الشارع، لا، فهذا عذر أقبح من ذنب، خاصة وأن الفن الهادف يجب وبالضرورة أن يقدم القدوة ورسالة تنوير للعقل لكي يكون محصناً من محاولات استعماره بالفن الهابط. فالفن الراقي يحصن الفكر والوعي والإرادة، أما الفن الهابط فيستلبهم استلاباً لخلق أجيال معادية لأوطانها ومشاركة بقصد أو دون قصد في إسقاط دولهم من المنبع دون أن يطلق أعداء الوطن رصاصة أو قنبلة، أو حتى دون أن يجهدوا أنفسهم في التآمر علينا. فلماذا يتآمرون علينا وقد نجحوا نجاحاً باهراً في جعل شبابنا المحتل عقلياً وفكرياً متآمراً حتى على نفسه؟
3: إن الحروب الجديدة على الأوطان يعد الفن الهابط أحد أخطر أدواتها، وهو ما يستوجب على المسؤولين عن صناعة القرار في أي مكان أن ينتبهوا جيداً من خطورة الرسالة الإعلامية الهابطة والمفخخة التي تقتل ببطء وتتسلل لشبابنا لتسلبهم إرادتهم وتجعلهم كجثة هامدة. وقد رأينا كثيرا أفلام ومسلسلات تعلي من جرائم القتل والحرق والتآمر والخيانة والتفكك الأسري والسرقة والإساءة للمؤسسة والرموز الوطنية، ويقلدها أطفالنا وشبابنا بعد أن تمكن الفن الهابط من احتلال عقولهم وتزييف وعيهم واستلاب إرادتهم ليرتكبوا هذه الجرائم بعد مشاهدتهم لهذه الأعمال الفنية الهابطة. ولا يظن ظان أن تقييد ومنع الأعمال الفنية الهابطة والتصدي لها بقوة القانون وبالقلم وبالإعلام الهادف الذي يقاومها نوعا من أنواع التضييق على حرية الإبداع والتعبير والفن، على العكس تماما، بل هو ضرورة ملحة، خاصة وإننا نواجه حروبا منظمة لإسقاطنا عبر هذه الحرب غير التقليدية الفتاكة. فالفن كما قلنا إن لم يغير الواقع السيء إلى الأفضل لا يكون فنا على الإطلاق، بل جريمة مكتملة الأركان وانحدار يستهدف ضرب الدول في العمق، أي ضرب أطفالها الذين سيكونون شبابا في المستقبل يحملون مسؤولية وسيادة وطن ومصير أمة. وهنا سنتعرف معا على أبرز خصائص الفن الهابط، وما هو موقف الدين منه، وما هو تأريخ هذا الفن، وما هي أهم أسباب شيوعه، والآليات الكفيلة بالحد منه أو تضعيفه على أقل تقدير.
4: الفن الهابط أو كما يسمى بالثقافة المنخفضة هو مصطلح إزدرائي يصف بعض أشكال الثقافة الشعبية التي تحظى بقبول الجمهور، وهو يعارض الثقافة العالية. ومن أشكال الثقافة المنخفضة والفن الهابط تلفزيون الواقع والموسيقى الشائعة وخيال المغامرة والفن الوجداني المتواضع والكوميديا التهريجية والتكلف المبالغ والفكاهة السافرة والصحافة الصفراء والإباحية والأفلام التجارية. مشكلة العلاقة بين الفن والقيم. تعددت الحلول المقدمة في فلسفة الجمال لمشكلة العلاقة بين الفن والقيم، وأهم هذه الحلول: أولاً الخلط بين الفن والقيم، كما عند سقراط الذي جعل الفن مجرد وسيلة لغاية أخلاقية، وهذا الحل ركز على مضمون العمل الفني ومعاييره القيمية وتجاهل شكل العمل الفني ومعاييره الجمالية. ثانياً فصل الفن عن القيم، ومثال له مذهب الفن للفن الذي أسس له السوفسطائية والوجودية، وهذا الحل ركز على الشكل وتجاهل المضمون ومعاييره القيمية. ثالثا الحل الذي نرجحه هو الذي يجعل العلاقة بين الفن والقيم علاقة ارتباط وليس خلط وتمييز وفصل، أي يقرر أن هناك ارتباطاً بين الفن والقيم، ويتجلى هذا الارتباط على وجه الخصوص في كون مضمون العمل الفني خاضع للمعايير القيمية، ولكنه في ذات الوقت يميز بينهما.

من خلال ما تقدم جاز لنا بأن نعرف الفن الهابط على أنه عمل فني يتناقض من حيث المضمون مع المعايير القيمية، ومن حيث الشكل مع المعايير الجمالية. ويترتب على هذا التعريف أن الفن الهابط هو في حقيقة الأمر ليس فناً، أي أنه ليس فن حقيقي، بل هو فن زائف، لأن الفن الحقيقي هو فن سامي وراقي، لأنه يتسق من حيث الشكل والمضمون مع المعايير الجمالية والقيمية. التمييز بين الفن الهابط والفن الشعبي. يخلط البعض بين الفن الهابط والفن الشعبي، فلقد تعرفنا فيما سبق على الفن الهابط. أما الفن الشعبي أو الفلكلور فهو عمل فني تلقائي ارتجالي تقره وتحفظه جماعة معينة حتى يصبح جزء من بنيتها الحضارية. المراحل التاريخية للفن الهابط في تاريخ الفن الغربي. المرحلة الأولى هي مرحلة منتصف القرن التاسع عشر، حيث أدى التصنيع والمدينية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى ظهور طبقة وسطى جديدة قامت بتطوير ذوق فني يميل إلى أعمار رخيصة تقلد الفن التقليدي الراسخ. المرحلة الثانية مرحلة منتصف القرن العشرين، حيث تطورت المرحلة الثانية من الفن الهابط ليصبح هدفا مفضلا للانتقادات الموجهة لمفهوم الثقافة الجماهيرية، فقد استخدم المثقفون اليساريون الفن الهابط لإدانة ثقافة المجتمع الاستهلاكي المتنامي. المرحلة الثالثة مرحلة العولمة، فإنه بالتوازي مع العولمة التدريجية للأسواق والمنتجات المتداولة أصبح الفن الهابط تلقائيا من الأساليب الأكثر انتشارا في العالم من خلال عمليات الاستهلاك المعروفة. المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بعد الحداثة أو مرحلة اليوم، إذ يمكننا القول بأن الاتجاهات الجمالية ما بعد الحداثية قد أعادت إلى حد كبير تثمين مفهوم الفن الهابط على نطاق واسع.

0: تاريخ الفن العربي الحديث والمعاصر. يشير كثير من النقاد إلى أن الفن العربي الحديث والمعاصر قد مر بمرحلتين أساسيتين، هما مرحلتي الفن الجميل والفن الهابط. تلك المقارنة بين زمن الفن الجميل والفن الهابط هذه الأيام تجعلنا نجزم بأننا كنا مجتمعاً أكثر تحضراً قبل 50 عاماً عما نحن عليه الآن، مجتمع راق وواع يتمسك بالعادات والتقاليد والقيم. مرحلة الفن الجميل، وهي التي شاع فيها الفن السامي والراقي رغم وجود نماذج للفن الهابط فيها، وقد تلازمت بدايتها مع بداية التاريخ العربي المعاصر والمشاريع النهضوية التي ظهرت فيه، ومحاولات النهوض الفكري بالثقافة العربية لمواجهة التغريب الذي أخذ شكل محاولة الاستعمار القديم، اقتلاع الشخصية العربية من جذورها العربية، ومنها نشوء الحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال والتي أثمرت نيل الدولة العربية لاستقلالها.
1: مرحلة الفن الهابط، وهي التي شاع فيها الفن الهابط رغم وجود نماذج للفن السامي والراقي فيها. ابتدأت هذه المرحلة بعد انتقال الشعوب العربية من مناهضة الاستعمار القديم والاستيطاني والجديد إلى التبعية إلى الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار 99% من أوراق اللعب في يد أمريكا، ومقاطعة العرب والانحياز إلى الصهيونية، ومن إقامة اقتصاد يسعى لتحقيق التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية إلى تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الربوي تحت شعار الانفتاح الاقتصادي، ثم سير العديد من النظم العربية على ذات الخط. كما ظهرت مرحلة جديدة من مراحل الفن الهابط بعد انتهاء الثنائية القطبية بانهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، وظهور القطب الواحد بانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم، وما لازم ذلك من ثورة في وسائل الاتصال والإعلام، وظهور الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فيه والقنوات الفضائية والموبايل. هذه الثورة كان لها جوانب إيجابية كالتواصل الذي تجاوز الحدود السياسية وازدياد معرفة الناس بالواقع، وإتاحة الخاصية التفاعلية لوسائل الإعلام المعاصرة للإرادة الشعبية أن تعبر عن ذاتها، كما إن لها جوانب سلبية منها الغزو الفكري والثقافي الذي يهدف إلى اجتثاث الشخصية الوطنية والقومية من جذورها عن طريق محاولة استبدال المفاهيم والقيم الوطنية والقومية بقيم ومفاهيم الحضارة الغربية.

0: المواقف المتعددة من الفنون في الفكر الإسلامي. تعددت المواقف من الفنون في إطار الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر، غير أن هناك موقفين رئيسين بين هذه المواقف المتعددة، وهما أولاً موقف المنع الرفض المطلق. فهناك أولاً موقف الرفض المطلق للفنون والقائل بالمنع المطلق لها، وهو يستند في ذلك إلى العديد من النصوص التي تفسر دلالتها بما يفيد تحريم الإسلام كدين لكافة أشكال الفنون. ويفترض هذا الموقف أن هذا التفسير هو محل إجماع بين علماء المسلمين بمذاهبهم العقائدية والفقهية المتعددة. ثانياً تقويم الضبط وليس المنع، غير أن هذا التفسير لدلالات هذه النصوص ليس محل إجماع بين العلماء، حيث أن هناك من العلماء من فسر دلالة هذه النصوص استناداً إلى نصوص أخرى بما يفيد الضبط الشرعي لمضمون الفنون وليس المنع المطلق لها، أي أن التحريم لا ينصب على أي فن بكافة أشكاله، بل ينصب على أشكال معينة منه تتناقض من حيث المضمون مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي.
1: فعلى سبيل المثال، فإن هذا الموقف يقول بتحريم الغناء استنادا إلى بعض النصوص التي فسر بعض علماء المسلمين بما يفيد الضبط الشرعي لمضمون الغناء وليس منعه مطلقا، أي عدم تحريم الغناء بكافة أنواعه، بل تحريم أنواع معينة منه تتناقض من حيث المضمون مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي. كما أن هناك موقف يقول بتحريم فنون النحت والرسم والتصوير انطلاقا من تحريمه للتماثيل والصور المرسومة واللوحات الفوتوغرافية استنادا إلى فهمه للأحاديث التي تفيد عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، غير أن كثير من العلماء قد فسروا دلالات هذه الأحاديث بما يفيد الضبط الشرعي وليس المنع المطلق، أي عدم تحريم الصور بكافة أنواعها واستخداماتها، بل تحريم أنواع معينة أو استخدامات معينة للصور تتناقض مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي. وبعبارة أخرى، فقد قرروا استنادا إلى نصوص أخرى أن دلالة هذه النصوص ليست مطلقة على كافة أنواع واستخدامات الصور، بل مقيدة تتناول أنواع واستخدامات معينة للصور. إذا كان العلماء قد اختلفوا في حكم الفنون إلى مذهبين هما المنع والضبط، فإن منع الفن الهابط هو محل إجماع بينهم، لأن من قال منهم بالإباحة وهم مجموعة مذهب الضبط لم يقل بالإباحة المطلقة، بل الإباحة المقيدة بعدم التناقض مع الضوابط الشرعية، وبالتالي فهي لا تشمل الفن الهابط بأي حال من الأحوال.

0: أسباب ظاهرة الفن الهابط. أسباب فنية: غياب الفن الراقي وخلو الساحة الفنية منه. فالنزوع للجمال والتذوق الجمالي أمر فطري، لذا فإن الموقف الحقيقي للإسلام من الفنون كمحاولة لإشباع التذوق الجمالي الفطري هو الضبط وليس المنع. لذا فإن غياب الفن الراقي يمهد الطريق أمام ظهور الفن الهابط، استناداً إلى قاعدة الطبيعة تكره الفراغ. أسباب نفسية: الإحباط ومحاولة الهروب من الواقع. فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يشعر بها الشباب والتي تؤدي إلى تعرضهم لمشاعر الإحباط والاكتئاب في أوقات كثيرة هي السبب في اندفاعهم نحو أعمال فنية هابطة لمجرد تفريغ شحنة الاكتئاب أو الإحباط. كما يرى باحثون آخرون أن من أسباب الإقبال على الفن الهابط محاولة الهروب من الواقع ومشاكله. أسباب اقتصادية: تطبيق النظام الرأسمالي وترك الإنتاج الفني للقطاع الخاص، وتبني الدول العربية للنظام الاقتصادي الرأسمالي تحت شعارات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة والتحرير والإصلاح الاقتصادي، وإنها في الغالب تتناقض مع القيم الحضارية والدينية للشخصية العربية المسلمة، والتي يحول أي نشاط إنساني بما فيه الفن إلى سلعة تستهدف الربح فقط.
1: أسباب حضارية: إن الغزو الثقافي والتغريب الذي يحاول اقتلاع الشخصية العربية من جذورها العربية الإسلامية من أهم المشاريع التي ساهمت بتمكين وشيوع الفنون الهابطة، ويقف وراء هذا الغزو الثقافي والتغريب العديد من القوى التي تهدف إلى الارتداد بالنظام السياسي العربي إلى مراحل

التجزئة والتفتيت على أساس طائفي ومذهبي وعشائري. أسباب سياسية: من أسباب شيوع الفن الهابط أن النظم الاستبدادية تعمل على إلهاء الشباب عن النشاط السياسي بكل السبل، بما فيها تشجيع أو على الأقل إفساح المجال أمام الفن الهابط. آليات محاربة الفن الهابط: إن العمل على تحقيق توازن بين حرية الإبداع الفني والضوابط القيمية والأخلاقية للإبداع والاهتمام بمادة التربية الفنية في المراحل التعليمية المختلفة والتأكيد على دور الدولة والقطاع العام في تشجيع الفن السامي والراقي والمقاطعة الشعبية للأعمال الفنية الهابطة، كلها آليات ناجعة كفيلة بالحد من هيمنة الفنون الهابطة على عالمنا المعاصر.

0: غاية المنى أن تقوم مؤسستنا بدعم الفن الراقي والتصدي بكل قوة وبلا هوادة للفن الهابط بكل صوره وأشكاله، لأن الفن الهابط لو ترك بلا ضابط وبلا رابط فسيكون معول هدم للوطن ووحدته وجيشه وشرطته ورموزه الوطنية والدينية. ولعل المسلسلات التجارية والعري والبذاءة والانحطاط هي نذير شؤم على مستقبل هذه الأمة، وهو ما يجعلنا حكومات وشعوبا أن نتصدى لها بقوة وبكافة الوسائل لمنع وصول سمومها إلى العقل العراقي.
1: فلا تنسوا أن إسقاط وتشويه الرموز الفنية والوطنية الكبيرة والمؤثرة في مجالها أحد أدوات الحروب غير التقليدية لإسقاط وإفشال الدول، ويجب علينا جميعا التصدي لها ووضع من يخططون لها أو ينفذونها في مكانهم الصحيح الذي يليق بهم. ولعل مزبلة التاريخ هي أنسب مكان لهؤلاء.

لنتكلم عن الثقافة المنخفضة. تعليق عبد الخالق كريم، وفاء العيداني، إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، إخراج تمام قاسم.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: لنتكلم عن الخيانة الإلكترونية. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.

أصبحت الخيانة الزوجية في يومنا هذا سهلة جداً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدخل الشخص للشات من خلال فيسبوك فيتعرف على امرأة افتراضية في البداية ثم تتحول لحقيقية لاحقاً. فمن كان مستعداً للخيانة الزوجية يذهب ويلتقي بمن تعرف عليها عبر فيسبوك وتبدأ العلاقة. أما الزوجة فربما لا شك، ولكن قد تنكشف اللعبة وتحدث الكارثة وتنتهي العلاقة الزوجية. وهذه السهولة لا تنطبق على الرجال فقط، بل يمكن للزوجة أيضاً إيجاد عشيق لها عبر فيسبوك أو تويتر، فتدخل في المحادثة بغياب زوجها ويقع الزواج في الهاوية.

قصص وحكايات الخيانة الألكترونية أكثر من أن تعد نتيجة غياب الرقابة، سواء كانت الأسرية أو المجتمعية، مع وجود الفراغ وإدمان الجلوس أمام الحاسوب لفترات طويلة للتسلية، والنتيجة في النهاية خيانة زوجية. شهادات حية تؤكد وجود علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب والمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالطلاق والعلاقات العاطفية. فهل تتسبب مواقع التواصل بالتفكك الأسري؟ وهل تتسبب أيضا في الطلاق أحيانا؟ ليس الرجل دائماً هو المذنب في إدمانه على مواقع التواصل الاجتماعي، أحياناً المرأة قد تكون أحد أسباب ذلك. يقول الكثير من رواد مواقع التواصل من المتزوجين: انشغال زوجتي الدائم بالجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب وهروبها من القيام بواجباتها زادا شكوكي حولها، وبدأت الوساوس تلعب بعقلي، وكان لابد من إيجاد وسيلة لاكتشاف ذلك. إن أفعال المرأة هي التي تتسبب أحياناً بتدمير أسرتها، حيث تتصف بعض النساء باللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية أمام واجبات البيت أو حتى متطلبات واحتياجات الأبناء. وبدلاً من ذلك يقمن بإنفاق ساعات طويلة على الإنترنت، يتابعن حساباتهن وقائمة الأصدقاء والرد على مواقع التواصل الاجتماعي. إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد من نسبة الخلافات الزوجية، لذا فإن إمكانية تطور تلك الخلافات بسبب إدمان التكنولوجيا إلى انفصال الزوجين وطلب الزوجة خاصة للطلاق وارد جدا. إن حالات الطلاق بسبب مواقع التواصل أصبحت مشهدا مألوفا عرف طريقه إلى أروقة المحاكم من خلال قضايا تحوي ملفاتها الكثير من الأوراق التي تشير إلى تفاصيل أكثرها غريب. هذا بالتأكيد جديد على مجتمعاتنا العربية، حيث وصل الأمر إلى تجاوز ما تسمح به قيمنا وعاداتنا الأصيلة، فكان نتاجاً طبيعياً أن تنتج خلافات أسرية تقفز خارج أسوار المنزل وتفكك استقرار الأسرة.

إن كثرة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي زادت فجوة توتر العلاقات بين الكثير من الرجال والنساء، خاصة الأزواج، حيث علت صرخات استغاثة الكثير من النساء في الفترة الأخيرة في إدمان أزواجهن في المكوث لساعات طويلة خلف شاشة الحاسوب. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل غزت تلك المواقع بيوتاً ينعدم فيها الحوار لتنبت من أثر ذلك أشواك البعد والانفصال وحدة الخلافات. إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يهدد الاستقرار الأسري ويمزق أواصر التواصل بين أفرادها، ويؤدي إلى تجمد العواطف، وتزداد درجة العصبية في التعامل، وتكثر الخلافات التي قد تصل لدرجة الانفصال. سيطرت الحياة الافتراضية على الحياة الواقعية. منذ فترة الخطوبة وصولاً إلى الزواج وأهم محطاته إلى مختلف الرحلات والنزهات الأسرية، نجد أن الزوج أو الزوجة كلاهما يحرصان على مشاركة كل تفاصيل حياتهما مهما كانت دقيقة. صورة هنا وتعليق هناك، مشاركة وإعجاب، هكذا صارت اللغة التي يتداولها الناس في حياتهم اليومية، إلى درجة أصبح كل واحد يعكف على شاشة هاتفه متصفحاً ليحرص على عرض آخر أخباره لأصدقائه الافتراضيين، يناقش أخبارهم ويشارك همومهم. لا يمضي حدث دون أن يدلي برأيه مؤيداً أو معارضاً، ليشغل باله بكل أمور الدنيا عدا أمور بيته. هو في بيته قالباً وقلبه خارج البيت، قد تحدثه زوجته أو تسأله سؤالاً فلا يجيبها، لأنه منشغل جداً بحياته الافتراضية، والعكس بالعكس. البعيد منك قريب، والقريب منك بعيد. لا أحد ينكر أحد فضل هذه المواقع في مد جسور التواصل بين أفراد العائلة المتناثرة في مختلف بقاع الكرة الأرضية، من لقاء أصدقاء الطفولة والدراسة الذين لم نظن يوماً إننا سنعاود اللقاء بهم، إلا أن الإدمان عليها أصبح يضر بعلاقة الفرد بمحيطه القريب، وخصوصاً في العلاقات الزوجية. لقد صارت لحظات اختسام الحديث وضغوط الحياة قليلة بالمقارنة مع تصفح الهاتف، الجوال أو الحاسوب، لدرجة أصبحت منحصرة في أوقات الأكل وقبل النوم. يعود الزوج من العمل لينهمك في الاطلاع على ما جد واستجد في حساباته الشخصية على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام، ويكاد لا يدري آخر أخبار منزله وحبيبته ورفيقة دربه. هو على اطلاع تام بآخر أخبار النجم الكروي الفلاني وآخر مكان زاره الممثل الفلاني، لكنه لا يعرف ما يدور في قلب زوجته رغم سنوات زواجهما.

شرارة التنافس ولهيب الغيرة. المشكلة الأكبر هي أنه قد صارت نظرة الزوجين لحياتهما تخضع لمقارنات مع حياة الآخرين في هذه المواقع. فلان سافر في شهر العسل إلى جزر المالديف، وفلان يحرص على حضور الكلاسيكو في إسبانيا. هكذا يتنافس الناس في إظهار صورة لامعة لهم بغض النظر عن ما إذا كانوا يعيشون فعلاً لحظاتهم بسعادة وسرور. المهم أن تواكب القطار الافتراضي وتحجز لنفسك مكاناً مرموقاً فيه. قد تشعل هذه المواقع نيران الفتنة في البيت بسبب غيرة أحد الأزواج أو طيشه الزائد. لماذا علقت فلانة على صورتك الأخيرة بتلك الكلمات الرنانة؟ لماذا لا يخلو أي منشور من منشوراتك من إعجابها وتعليقاتها؟ تتساءل الزوجة. وفي اتجاه آخر يتعجب الزوج من كثرة تدخل الذكور في نقاشات زوجته على صفحتها، ويصير دائم التجسس وكثير التوجس من كل من يرتاد صفحتها أو يعلق عليها.

إن كثرة ارتياد الأزواج لهذه المواقع وعدم اهتمامهم بحياتهم الواقعية الطبيعية يجعلهم ينغمسون أكثر في كل ما هو افتراضي، هروباً من الواقع وبحثاً عن حياة أفضل وصورة جيدة في أذهان الأصدقاء والمتتبعين، مما يجعلهم يعيشون تعاسة لا يمكن التخلص منها إلا إذا تخلصوا من سيطرة هذه المواقع عليهم. لم تكن الشبكات الاجتماعية الملاك الهادئ في الكثير من المنازل، فقد أحدثت اختلافات عديدة من بينها تغير وجهة النظر للحياة التي انغمست بالحداثة، تاركة رداءها القديم القائم على البساطة والتعامل المنبثق من بساطة المجتمع في أعوام خلت. لقد تأثرت الأسرة بالتقدم التقني من حيث بنائها ووظائفها، حيث وفرت تلك التغيرات التي طرأت على المجتمع فرصاً عديدة لقضاء وقت فراغ ممتع بها، بما أتاحته من وسائل للترفيه ومزاولة بعض الأنشطة والممارسات التي من شأنها التخفيف من الملل والشعور بالضيق من قبل أفراد الأسرة. ولهذه المواقع إلى جانب دورها الإيجابي وانعكاسه على العلاقات الأسرية آثار أخرى انعكست على الأسر بصورة عامة.

في السابق عندما يعود الزوج إلى منزله لم يجد ما يجعله يتوتر أو يتفوه بكلمات خارج إطار المحبة واللطف بزوجته، ذلك كونها أكملت جميع واجباتها المنزلية فضلاً عن ما يتعلق بتربية الأبناء وتوفير الراحة لهم بمختلف الأساليب. أما اليوم جاء من عكر ذلك الصفو وجعل من غيوم الخلافات تتصاعد في سماء المنزل، وهو الإنترنت. من الآثار السلبية المترتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو انشغال كل من الزوجين بجهازه الخاص، ما نتج عن ذلك حدوث فجوة كبيرة بينهم، فكل منهما مشغول بعالمه الخاص والذي لم يعطيه الفرصة لمناقشة المشكلات الخاصة بالأسرة والأبناء، وهو ما أدى إلى حدوث تفكك أسري وعدم دراية كل منهما بما يهدد الأسرة من أخطار لعدم وجود الوقت الكافي لمناقشتها وحلها.

لابد من الاعتراف ولو بشكل بسيط بأن المجتمعات العربية لا تملك القيم والاتجاهات التي معها تكون قادرة على تحصين نفسها وتزويد أبناء مجتمعها بما يحتاجون إليه لحماية ثقافتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من ثقافة الآخرين. وينظر للأسرة على إنها نسقاً اجتماعياً يتكون من أجزاء ترتبط فيما بينها بعلاقات محددة، يؤثر كل منها على بقية الأجزاء ويتأثر بها، ويسمى هذا التأثير بالتأثير الدائري. فالتفاعل بين أي عضوين في هذا النسق يؤثر على سلوك بقية الأعضاء، وكذلك علاقة الزوج بزوجته تؤثر على علاقتهما بأبنائهما، والعكس صحيح.

0: بقي علينا أن نعي خطورة ما يداهم مجتمعاتنا اليوم في ظل الهجمات الشرسة التي تبرز بين الفينة والأخرى، والتي بمجملها تحاول النيل من التماسك الأسري الذي يسود العلاقات الزوجية في المجتمعات العربية وغيرها. إذ من الضروري أن تكون صحوة مجتمعية لمدى التغيرات التي طرأت على المنظومة القيمية والقيام بترميم الخدوش الحاصلة ببعض مفاصيلها إذا أردنا مجتمعاً قائماً على المحبة والمودة والسلام. وتعد الأسرة الإطار الأساسي الذي يحدث فيه التفاعل بين الوالدين والأبناء، وهذا التفاعل له الأثر الكبير في تحديد الاتجاهات التي يشعر بها الأبناء تجاه الأسرة وبصورة خاصة الوالدين، وبالتالي تشكيل سمتهم الشخصية أو ما يكون عليه من خصائص السلوك الاجتماعي فيما بعد. والأسرة القادرة على تأدية الوظائف المنوطة بها تكون أسرة سوية، ومن هذه الوظائف التماسك بين الأفراد والمنزل الهادئ الذي يتصف بالاستقرار الانفعالي، يعيش فيه الأبناء مع الوالدين في علاقة تخلو من الانفعالات الحادة والثورات المستمرة بين الآباء والأمهات.
1: لنتكلم عن الخيانة الإلكترونية. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.
2: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة

0: ما نعرف السبب وين، السبب بالحكومة، السبب بالبنوك، السبب بالأموال اللي تدخل. يمكن بكل الدول ما موجودة هاي المعاناة اللي احنا جاي نعاني من عندها. نطلب من الحكومة بأن تراعي المتقاعدين وتراعي الناس المرضى، بأن تدير بالهم، يسهلون أمر المتقاعدين. يعني ناس تسلم يوم 20، ناس يوم 25، احنا يستلمون يوم 3 يوم 4، وبعد لك الله يا المتقاعد.
1: لكن ما ينطق به الشارع بعفوية تترجمه الأرقام في الموازنة بلغة صريحة ومغلقة. فالإنفاق التشغيلي يلتهم الموارد، والاعتماد على الخام جعل الخزينة مكشوفة أمام أي هزة في الأسواق العالمية. يقرأ لنا هذا المشهد بالأرقام الدكتور نبيل المرسومي، خبير الاقتصاد والمال.
2: الفجوة كبيرة اليوم، 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. هذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية، في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا، الناجم عن إغلاق مضيق خرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
1: ضائقة السيولة لم تقف عند حدود الجيوب، امتدت لتشل مفاصل حيوية كالصحة، بعد أن أصبحت الأولوية المطلقة لتأمين الرواتب على حساب التزامات الدولة الدوائية. نستمع إلى تفاصيل هذا الضغط من وزير الصحة عبد الحسين الموسوي بعبارته الترند للأسبوع الفائت: فلوس ماكو.
3: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء، همهم من واحد بالشهر ال 29 بالشهر أنا توفر شنو؟ أنا توفر الرواتب 10 تريليون و 800 مليار شهرياً، 10 تريليون و 800 مليار شهرياً، وأنت تصديرك للنفط صار لك 4 أو 5 أشهر ما يتجاوز المليار، مليار ونص دولار، يعني بحدود التريليونين، تريليونين ونص. فلوس ماكو، مستشفيات بناها التحتية تعبانة، العقود مع الأدوية كيماديا المفروض الكيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تاخذ اموال على مود تستورد، عندها عقود متعاقده بال 24 وال 25، ما ابرمنا اي عقد، احنا اي عقد ما ابرمنا، عندها عقود سابقه فاتحه اعتمادات. احنا الان بالشهر السابع ما واصل لكيماديا اكثر من 15% من استحقاقها اللي تاخذها بهاي السنه، والناس موقفه علينا توريد الادويه اللي متعاقد عليها.
1: هذه الازمه الماليه في الداخل تقابلها جغرافيا تصديرية حرجة في الخارج، إذ يقف هرمز كمنفذ الرئيس يمسك برئة الاقتصاد العراقي. يحلل هذا البعد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مزاحم التميمي:
4: العراق هو الأكثر تضرر من دول الخليج، بسبب أن دول الخليج لديها احتياطيات، لديها إمكانية أن تصرف نفطها عبر منافذ أخرى ربما عدا الكويت، فالعراق متضرر جدا مسألة مضيق هرمز، وما كان هناك مشكلة قبل أن تحصل الاعتداء الأمريكي على إيران والحرب الأمريكية الإيرانية، كان مضيق هرمز مفتوح، لكن بسبب نتائج الحرب يبدو أن المعادلة تغيرت الآن، وهناك ضغوطات من قبل إيران وأيضا ربما ستكون عمان كذلك باعتبار أن الطرف العربي والطرف الغربي من المشاطئ لهذا المضيق سيفرضون قيود على حركة الملاحة، وهذه أمر من الصعب تحمله حقيقة. يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر أو المرور البريء من نسميه، من دون تأثير لأي جهة أخرى.
1: حين تتباطأ حركة النفط في البحر تتوقف العجلة في الشارع. أزمة رواتب تموز يوليو أثبتت مجدداً أن بقاء الاقتصاد العراقي رهيناً لمنفذ واحد وريعاً نفطي هو رهان صعب يدفع ثمنه المواطن أولاً. تحريك العجلة يقتضي معالجة جذرية، وإلا ستظل الأسواق تنتظر إشعار الصرف مع نهاية كل شهر.
5: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال، على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة فيها مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت. هذا المقطع من الآية بقراءتين في الواقع: قراءة نحن قدرنا بينكم الموت، وقراءة نحن قدرنا بينكم الموت. القراءة اللي نحن قدرنا بينكم الموت تشير إلى ناحية، قدرنا من القدر يعني جعلناه قدرا مقدورا، يعني جعلناه غاية حتمية بتعبير آخر، أن كل إنسان قدره الموت، لا بد وأن ينتهي إلى الموت. هسه قد واحد يقول أن هذا المعنى ليس من المعاني الغامضة اللي يحتاج إلى أن القرآن الكريم يصرف فيه عناية. مفروض كل واحد يعرف أن غاية الموت، نحن نعرف بالبداهة بالحس يوميا نلاحظ أن يموت عندنا ميت، نحمله نجعله التراب ونرجع. المسألة بدرجة من الوضوح بحيث ما يحتاج أن يهتم بها القرآن الكريم، أمر مكشوف وظاهر. والحقيقة مع أن هذا أمر مكشوف وظاهر لكن مع ذلك يحتاجها العناية. ليه؟ لأن الإنسان لشدة حبه لنفسه ولشدة حبه للبقاء لا يكاد يصدق بالنسبة إلى الموت، ما يصدق بالموت بالنسبة إليه. تمام، يقول لك صحيح أن هذا مات أنا وودعته وصلت إلى القبر ورجعت، لكن هذا مات بسبب عند مرض عند أجل، أنا بعدني ما بيش لا مريض ولا عندي أجل ولا بيش إطلاقا. يعني ما يرضى ما يسمح لنفسه أن يصدق بأن الموت راح يجي لشدة حبه للبقاء. الإنسان يحب البقاء، يود يحرص على الحياة لشدة حرصه على الحياة وحبه للناس ما يكاد يصدق بالموت. ولذلك الكلمة المنسوبة للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: والله ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت يقين لا شك فيه، لكن عند الإنسان أشبه شيء بالشك الذي لا يقين فيه، مع أن يودع أحبائه وأعزائه وإخوانه يوصلهم إلى الموت إلى القبر ويرجع، ومع ذلك تلقى غير مصدق بالموت. مو يقول الشاعر: نراع لذكر الموت، نراع لذكر الموت ساعة ذكره، وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، يقين كأن الشك غالب أمره عليه، وعرفان إلى الجهل ينسبه. الحقيقة أن القرآن يريد يصدمنا بها الحقيقة المرة، يريد يوقظنا، لأن الناس نيام في الواقع، يحاول إيقاظهم، يقول: نحن قدرنا بينكم الموت، يعني أن هذا الموت قدر محتم لكل كائن في هذه الحياة لا بد وأن يصل إليه، طال العمر أم قصر. الحقيقة هو هذا، لا بد من الانتهاء إليه. يوم من الأيام سليمان ابن عبد الملك خليفة الأموي لبس ملابس أنيقة ونظر إلى نفسه في المرآة، أعجبه شكله، التفت إلى أحدى جواريه قال لها: ما أحلى الدنيا لولا الموت. فقالت: إن الدنيا ما حليت إلا بالموت. يعني لو ما اللي قبلك يموت وينطيك مكانه، فأنت كان ظليت بمكانك. لو ما أكو موت
ممكن نظام الحياة يختلف. يعني جيل ثلاثة إذا ما يصير موت يصبح كل شبر من الأرض يتنازعون عليه 1000 واحد أو 2000 واحد. هو الموت الواقع لابد واحد يطلع من هالحياة ويخلي مكانه إلى غيره. ها؟ شيل مكانه يعطيه إلى غيره شاء أم أبى. لا بد وأن ينتقل. لا بد من هذه الحقيقة المرة التي ينتهي إليها الإنسان. قالت وقد سلقت حشامتها الأسر. صدق الذي قال الحياة غرور. أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير. وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. لكن اللي يهون الخاطب أن الموت لا يتناول الروح وإنما يتناول الجسد. هذا شوي اللي يهون القلب. نحن قدرنا بينكم الموت. الموت مش أمر يعدم الإنسان. لو كان أمر يعدم الإنسان لكان حق الإنسان أن يتحسر وأن يصير عند لوعة. يعني لو الإنسان غاية الموت وخلصت انتهى كل شيء. يعني إذا مات بعد ما بشي ذاك الوقت يصير عند الحسرة مضاعفة. لأن يقول لك أنا إذا كان الدنيا غايتها يموت الإنسان وينتهي كل شيء، قال اللي عمره كله يعبد الله عز وجل ويأمل من الله رضا ويأمل من الله نعيم ويأمل من الله جزاء، إذا صار البناء الموت لهنا الدنيا بس موت وهي هي، هذا معناها تعالى كلها ضاعت، معناه الدنيا لوعة وحشرة عليه. وكذلك هذا اللي مثلا تصدق في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، بذل دمه في سبيل الله، لو كان الامر عند الموت وينتهي طبعا الحياه راح تكون حسره. طبعا الانسان يقول ما طول هي ايام اعيشها ايام قلائل، اذا خلي احول الدنيا الى غابه، احولها الى غابه، القوي ياخذ الضعيف، اشبع ايش كثر اقدر اشبع، ايش كثر اقدر ارضي انانيتي، ايش كثر اقدر ارضي غرائزي. لكن القصه مو هالشكل. الموت مو امر يعدمنا. الموت قنطره تعبر بنا اما الى جنه او الى نار. نعم يعني مجرد واسطة. اللي يهون الخطب ان الانسان لا يموت وانما يفرق بين جسمه وبين روحه. وإلا موت ما كل واحد اللي يسميه موت هو عبارة عن فراق الروح للجسد. اما ان الانسان من بعد ما يفارق روحه بدنه بطبيعة الحال ينتقل اما الى شعور بالنعيم او الى شعور بالعذاب الى ان يبعث الله الناس الى ان يتم البعث والنشور. والا في واقع الامر الموت احنا انما نرتاع من عنده لان يقطع حبل الحياة. الانسان متعلم على الامور الحسية، بيجتمع باصدقائه وباهله وباحبائه وعنده بعد فلوس شوية مو شبعان من عدهن وعنده اوطار بالحياة مو قاضيها، لذلك يتألم. وإلا في واقع الأمر الموت أمر لا يعدمنا وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسادنا. على العموم القرآن الكريم يريد يصدمنا بهالحقيقة، يريد يقول أن هذه الحياة ستفارقها بجميع مظاهرها. يعني أنت لم تبقى تعيش في غفلة، شوية ضع في حسابك للآخرة حساب. يعني بنفس الوقت لا تظل بس منغمر في الدنيا، اعرف أنك هل راح تودعها شئت أم أبيت. لا بد وان تنتهي، تخرج من هذا الى غيره. اكو قطعة لابي نؤاس. الواقع هذا الرجل في ايام الاخيرة هو اتجه اتجاه صوفي اخر، اتجه اتجاه اخر، هذا هو سبع من لذائذ الحياة، بس في اخر امره لا صار شكل اخر. عنده قطعة في هذا الموضوع رائع، يقول يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد بالطباع على القرب بالصور، اين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر سبقونا الى الرحيل وانا لبالاثر، من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور الى ظلمة الحفر، رحم الله مؤمنا ذكر الموت فالذكر. القرآن إذن لما يقول نحن قدرنا بينكم الموت
يعني جعلنا الموت قدر تنتهون اليه. هاي بناء على القراءة. بناء على القراءة الثانية، نحن قدرنا بينكم الموت. هاي شو تشير؟ هاي تشير الى ان الموت والحياة خاضع الى تخطيط. كيف يعني؟ يعني الله عز وجل منذ ان خلق الدنيا خلاها للدنيا تستقبل يومية قاتلة وتودع قاتلة. يعني جماعة المولودين تدخل للحياة قاتلة المولودين، وتخرج قاتلة الموتى اللي انتهى حظهم من الحياة، وتبقى الحياة تستقبل ركبا وتودع ركبا. مو يؤشر الى هذا المعنى الشريف الرضي في احدى قصائده الرائعة، يقول: الا انما الدنيا، الا انما الدنيا غبارة ايكة اذا اخضر منها جانب جف جانبه. شلون اكو الشجرة احيانا غصن منها يصير اخضر وغصن يابس ويوقع؟ يقول الحياة هكذا، غصن منها يخضر، جماعة الداخلين الى الحياة، وغصن يابس، جماعة الخارجين من الحياة. الا انما الدنيا غبارة ايكة اذا اخضر منها جانب جف جانبه، هي الدار ما الامال الا فجائع عليها، ولا اللذات الا مصائب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها لانك ذاهب. هي انت شايف ايش كثر يفرحون هذا لما يجي المولود يدخل الى الحياة، خصوصا اذا كان مولود ذكر مثلا، يفرحون وجوز يستعملوا لك من مظاهر الفرح. بس ابو العلاء المعري يسجل هالظاهرة في رسائله الفلسفي، يقول: ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول ايش قد يفرحون ساعة الميلاد، لكن حزن ساعة هو اضعاف ذلك السرور. ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد، تعب كلها الحياة، فما اعجب الا من راغب في ازدياد. الواقع يعدول ابو العلاء المعري متشائم، هو الرجل مو متشائم انما واعي، يعني يقظ، يعني مقيم الحياة تقييم صحيح، والا متشاؤم في الحياة. الواقع الالام فيها اكثر من اللذائذ. الالام الفت نظرك، شلون الالام اكثر من اللذائذ؟ نبه لي النقطة. الان احسب مداخل اللذة عند الانسان، ايش كثر مداخل اللذة عند الانسان؟ مداخل اللذة ترى ما تتعدى الحواس. يعني الانسان مرة يلتذ بشي ياكله بالطعم، يلتذ عنده في طعم جميل ياكله يلتذ بطعمه، هذا مدخل من مداخل اللذة الطعم. مدخل من مداخل اللذة العين، الانسان يشوف فد منظر جميل يلتذ به. هاي اثنين. مدخل من مداخل اللذة الحواس، يعني الاعضاء الحسية، يعني اليد اذا لمس فيها شيء نعم يلتذ له، هذا مدخل. مدخل من مداخل اللذة السمع، الانسان يسمع نغمة او صوت جيد يلتذ به. تحسب ان 4-5 ذلك مداخل اللذة مو اكثر، لكن مداخل الالام ايش كثر؟ شوف مداخل الالام. الالام النفسية لا حد لها، تلقى لك انسان مو طيب بالدنيا تتألم من عنده، تلقى انسان ما عنده ايمان ولا عنده خلق مثل الذئب تصيبك منه ألم، يعني تجرح نفسيا من عنده، تلقى واحد تحسن الى ويسيء لك يتألم نفسيا من عنده. آلام الجسد ما تعرف منين يهجم عليك الألم، من إيدك من رجلك من رأسك من عينك من أي عضو من أعضائك. مداخل الآلام لا حد لها نفسيا وجسديا، بينما مداخل اللذة حدودها محدودة جدا جدا محدودة. ومن هنا تعرف أن الله عز وجل لم يضع النعيم في الدنيا، وإنما جعل الدنيا دارا يجتازها الإنسان. نبهلي. دخل نرجع للآية، الواقع الآية الكريمة بها نقطة مهمة. نحن قدرنا إذا بناء على هالقراءة، بناء على هالقراءة ما أكو داعي لهال يعني الرعب الموجود الآن.
وتدري الآن هيئة الأمم المتحدة بيها فرد رعب بأن الناس يوم من الأيام بعد يومين ثلاثة بعد يومين ثلاثة يعني راح الدنيا تصير لك ما بيها مكان محط رجل إذا استمرت يعني كم جيل بعد إذا التكاثر يستمر بهالمعدل يقول لك أن الدنيا ما راح يبقى بيها مكان لواحد يستقر. يشبهوها تفرض بكتيريا تأخذ خلية من هالحيوانات خليها وفرض بطل حليب وتغلقها هذه تتكاثر. ليش تتكاثر؟ على شكل متوالية هندسية. التفت النقطة التكاثر الآن الموجود بالبشر على شكل متوالية هندسية مو متوالية عددية. المتوالية الهندسية شلون؟ يعني واحد اثنين اثنين اربعة الاربعة ثمانية ثمانية ستعش ستعش اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين اربعة وستين هذا التوالي نسميه متوالية هندسية. البشر يتكاثر على هالشكل على شكل متوالية هندسية. يعني هذه يقولون هاي البكتيريا الحقة الوحدة هذه اذا ظلت على هالتوالي لمدة نصف ساعة تغطي الكرة الارضية كلها بغلاف سمكة 30 سنتيمتر من الميكروبات. فالاعداد مروعة هائلة. يقول لك هاللون عينا الانسان اذا صار البناء يمشي على هاللون من التكاثر على المتوالية الهندسية. والأطعمة أطعمة العالم تمشي على متوالية عددية مو متوالية هندسية. راح يصير اختلال بالتوازن بين الطعام وبين البشر. راح يوم من الأيام الناس ما تلقى لها رغيف ولا تلقى لها ثوب كبشة مثلا. فيقول لك القضية مرعبة راح ينتهي الأمر إلى حالة مرعبة. طبعا هذا التكأم بدأت لي نظرية مالكوس وعقبتها نظريات كثيرة. زين هذه الحقيقة هالمعنى يخوف. لكن الآية الكريمة إذا قرأناها على هالقراءة نحن قدرنا بينكم الموت يصبح لا موجبا للتخوف. ليه؟ لأن الله عز وجل مثل ما قدر الداخلين للحياة مثل ما قدر عدد اللي يطبون للدنيا قدر عدد اللي يطلعون من الدنيا الخارجين من الحياة. يعني ولا التوازن أكو توازن بين الأموات والأحياء قاتلة الأموات مع قاتلة الأحياء. نحن قدرنا بينكم الموت يعني انكم تخضعون الى قدر. هذا الانسان اش كثر الى حياة يعني اش قد الله عز وجل مقدر له اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المفروض ان عند فترة معينة الفترة المعينة يقضيها اذا قضاها وخلص بعد يطلع يقضي مكان لغيره لان هذا المكان ما راح يبقى إليه. المفروض هالمكان ها لا يبقى له كون يجي غيره يحتله. لا بد من ان يترك مكانه لغيره شاء ام ابا. شنو عبد ابن الطبيب هذا من شعراء العرب المبدعين. هذا قالوا له احنا نريد نبني لك بيت قصر تسكنه فارتجل هذه الابيات. شنو قال؟ ولقد علم بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع. يقول أنا قصري مو هذا البيت اللي تقولوا لي أنت راح تشكنه. هذا راح أشكنه يوما ثلاثة وبعدين راح أطلع أطيل غيري شئت أم أبيت. هذا القصر مرحب قبيل. ولقد علمت بأن قصري الصدق ياهو الحفرة اللي راح يحطوني بيها يشيلني إليها الشرجع. الشرجع النعش جنازة. ولقد علمت لأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين أودع. يقول هو هذا قصري الواقعي اللي راح يذبوني به ها ويرجعون عنه. ما اكو لحظات يعني. اكد لك يستوحشون من عنده بعد. مقبرة هذه. وصلوه اهلوا عليه التراب. ورجعوا. كأني باحبابي على حافتي قبري يهيلونه فوقي وادمعهم تذري. فيا ايها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري. عفى الله عني يوم اترك ثاويا ازار فلا ادري وهجفة فلا أدري. هو هذا الواقع ها؟
هاي نتيجة المصير المؤلم. نحن قدرنا بينكم الموت. ثم انتقلت الآية الكريمة. أجابت على سؤال مضمر. التفت لي هالنقطة اللي أنا أذكرها إليك. المفسرين يقولون القرآن الكريم أحيانا بملامح نفسية. يعني بتعبير آخر يجاوب على سؤال نفسي. بإجابات على أسئلة نفسية. بخطرات نفسية من جملة هذه. شلون يعني؟ كأن الإنسان إذا عرف أنه راح يموت ويتحول تراب يدور بنفسه سؤال أنه يمكن يطلع من بعد هالموت، يطلع من التراب، شو يطلع من التراب؟ مو هذا صار تراب بعد، يرجع مرة أخرى؟ يقول لا. إذا القرآن الكريم يجاوب على هالسؤال. قال وما نحن بمشفوقين على أن نبدل أمثالكم. نبه. يعني يقول له أنت يا من تتصور انك اذا راح تروح وتصير تراب بعد ما راح تطلع مرة اخرى، لا انا اجاوبك، انا احنا مشفوقين انقلناك من عالم الى عالم، ياهو العالم الى عالم. اشرح لك اياها. ايش كم مرحلة يمر بها الانسان؟ الانسان يمر بمراحل متعددة. المرحلة الاولى مرحلة التراب، يعني منذ ان كان الانسان ترابا، يعني انا وانت قبل ان نخلق ايش كنا؟ مو كنا في عالم التراب؟ زين؟ يعني يمتصرنا نطفة. صرنا نطفة بعد أن إجى الإنسان لأبو أكل الخضر وأكل الفواكه وأكل لحوم الحيوانات. لحوم الحيوانات والخضر والفواكه منين؟ من التراب، من النبات، والنبات من التراب، والشكل. إذن إحنا أول دور نمر به نكون قوة مودعة بالتراب. قوة مودعة بالتراب. هذه القوة المودعة بالتراب تنتقل، يسموها أملاح. وشكل الأملاح تتحول إلى مواد كما يعبر عنها الكرب الإدراكية. تطلع المواد نفسها تصعد للنبات، النبات يستحضرها في عمليات كيميائية معقدة. إيش نلبس من بعد ثوب التراب؟ نلبس ثوب النبات. النبات هذا نفسه هو هذا النبات. ها؟ نلبسه. يعني نتحول الى قوة بالنبات. ينوكل هذا النبات، ينوكل اش نتحول، اش نلبس؟ نلبس صلب الاب، نصير نطفة بالصلب. ننتقل من صلب الاب نطفة الى رحم الام، نلبس رحم الام.

يوم ننتقل نلبس الجسد العنصري هذا، نطلع جميل يبقى بالحياة كذا، الله قدر له يعيش بالحياة، بعدين يخلع الثوب العنصري هذا الجسد، يرجع يلبس الثوب الأبيري، وهذا الجسد اللي صار من التراب يرجع إلى التراب مرة أخرى، يرجع إلى عناصره الأولية، مثل ما بدأ من التراب عاد إلى التراب. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأنا أول خلق نعيده، يرجع أيضا إلى التراب، يبنى التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك مشروب ومأكوله. بعدين هو هذا التراب نفسه اللي نرجع به أجسادنا، هم نفس الشيء تعود الدورة علينا نفسها. يجي الواحد من الناس من الكرة الأرضية يأكل النبات، وهو يتصور أن هذا النبات اللي جاياك لنبات، ما يدري أن النبات هو عينا كان جسد وكان عين وكان إيد وكان رجل. أجساد هي نفسها. شو التفت للتعبير اللي صور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول فلو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا، وذهبتم في أعقابهم جهالا، تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم. سيمر علينا المعنى خلال شرح الآية. إذن القرآن يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشفوقين على أن نبدل أمثالكم. وأنت تغيرت من شكل إلى شكل، أنت ليش تستغرب أنك شي طلعك إلى صرت إذا متت شي طلعك مرة ثانية؟ وأنت كنت تراب وصرت إنسان، اللي قدر يطلعك من التراب أول مرة يقدر يطلعك من التراب مرة ثانية. مو شكل؟ شو تلتفت الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول. يقول احنا أول ما خلقناكم اعجزنا لما طلعناكم من التراب. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. انت على طول جاي تخلع وتلبس، يومية عندك تموت خلايا حية وتبدأ إبدالها خلايا، تطلع أخرى خلايا جديدة. الجسم يومية بيحي وميت، تتغير أجزاء الجسم مستمرا تتغير. إذا أنت في عملية حياة مستمرة، عملية حياة وموت. إحنا لما خلقناك أولا إعجازنا حتى تستكثر على الله عز وجل أن يبعثك مرة أخرى، تستكثر على الباري أن يبعثك دفعة ثانية مرة أخرى. أبدا، اللي استطاع أن يبدأ بالخلق يقدر يخلق مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لاحظ هالعبارة، نسي خلقه، نسي منين مخلوق هو بالأول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي استطاع أول مرة يخلق، نعم يقدر يعيد مرة ثانية. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم بعد وننشئكم فيما لا تعلمون. هذه النقطة اللي صار بها نزاع، شلون يعني وننشئكم فيما لا تعلمون؟ هذه التناسخية ذولا مجموعة من المفسرين اللي تأثروا بالفكر التناسخي. شنو هو الفكر التناسخي؟ فكرة التناسخ ترى اجت من الهند. شفت لي الهند باعتبار جزيرة عربية تقع في طريق الهند سابقا، مراكو حتى الآن مراكز التجارية لما يتمر يجيبون التجارة من الهند ويطلعون بها الى الغرب الى اوروبا، يمرون بها عبر الجزيرة العربية عبر العراق الى يطلعون الى سوريا. زين، فدول لما ينقلون هالقوافل ويجون، من يجون طبعا يحلون بالبلد يومين ثلاثة، يلتقون بأبناء البلد، يصير تبادل آراء تبادل أفكار ما بيناتهم. زين، نقلوا آراءهم وأفكارهم. من جملة الأفكار اللي نقلوها ايش؟ نقلوا نظرية التناسخ. نظرية التناسخ شنو هي؟ أن الإنسان بالحياة يو خير يو شرير، واحدة من اثنين،

0: باسم بقرة باسم شات باسم حيوان شرير. فالتناسخية استغل وظاهر الآية ولجمه. ما أقول أنا مريت بها النقطة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أرسل عبد الله بن العباس للاحتجاج مع الخوارج قال لعبد الله بن عباس لا تحاججهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه. ما يجي إلى اللفظة يأخذ معناها الظاهر، لا، يأخذ من اللفظة الشيء اللي يوالمه، وهي المصيبة. تعال لما تيجي للاختلاف الآن بين المذاهب الإسلامية، الاختلاف بالأحكام الشرعية، ترى كلما رد إلى ظواهر الألفاظ تلقى أكو ألفاظ ظواهر الألفاظ هذه يختلفون فيها. واحد يقرأ لك الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، واحد يقرأها وأرجلكم، هذا يقول لك اعطف على اغسل وهذا يقول لك اعطف على امسح. ليه؟ الاختلاف اجى منا، اجى من فهم قراءة الآية. الآية الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن الظاهر مثلا أن العطف يكون على الأقرب فيقرأها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا يقول لك لا أنا اعطف على الغش. ما تقدر تقول له لا، يقول لك أنا فاهم من القرآن هكذا وعندي رواية. نبالي على التمسك بالظواهر. ولذلك أكو بحث عند الأصوليين، ظاهر القرآن حجة ولا؟ طبعا حجة، ماكو واحد يقول ظاهر القرآن مو حجة أبدا إلا إذا اصطدم بالعقل. إذا اصطدم ظاهر القرآن بالعقل لا ما نقبله. إذا اصطدم بالخطوط العامة للإسلام ما نقبله أبدا. ويجي لعله يجينا إن شاء الله خلال الشهر بعض آيات بها شواهد. المهم اللي أريد أرجع إليه أن دول استغلوا ظاهر القرآن. ولذلك أنت تيجي تلقى كثير من بعض المذاهب ومن بعض الآراء يأخذ لآية ويريد يدلل بيها على رأيه، يريد يبرهن بيها على رأيه. ها؟ مثلا يجيك واحد يقول لك أنا إنما أتعامل إنما أسالم اليهود لأن القرآن يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أنا أسالم اليهود، حرب خلصت هذه، هم سلم لك القرآن، طلع له مو من القرآن والآية. إن جنحوا ذولا مو جانحين، أنت حضرتك الجانح ذولا مو جانحين. لا، يقول هذا خلص أنا ما أتلف بالآية. يجيك واحد آخر كل واحد عنده رأي مو كلب لك آية من القرآن وقال لك خلص أنا أمشي وفق تعاليم القرآن، أنا أمشي وفق ظواهر القرآن. يا أخي مصيبة والله، هي هاي المشكلة. أنت لو تقرأ عبر التاريخ تجد أكو ناس يتمسكون بظواهر القرآن والقرآن بريء من أوضاعهم وبعيد عنهم. فالقرآن الكريم لما يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، ها؟ مو يم هالموضوع، مو يم موضوع التناسخ ابدا ابدا. ولهذا واحد لما طبع الامام الصادق سلام الله عليه قال ابن رسول الله انا سامع روايه يقولون المؤمن اذا مات تحل روحه في حوصله طير اخضر يسرح بها بالجنه. صدق هالشكل؟ الامام قال له المؤمن اكرم على الله من ان يضع روحه في حوصله طير اخضر، انهم في اجساد كاجسادهم. هذا الجسم المثالي عينا لنفس الانسان من بعد الموت، جسم شفاف مثل جسم هذا عينا الى ان الله عز وجل يبعث الخلائق يرجع الجسد العنصري. قال للمؤمن مو بحاجه الى ان الله يحطه بحوصله الطير، هاي قال نظريه باطله تشير الى التناسخ. نعم، وطبعا اللي يقول بالتناسخ انا نعتبره كافر. الذي يقول بالتناسخ نعتبره كافر، يعني لا لا لا يمكن ان يعترف مسلم بالتناسخ اطلاقا. زين، اذا شنو معنى الايه؟ التنبهي. الايه ترى مو يم مصير الروح، الروح مو شي يموت. تقدر شوي اقرب لك مثلا اقرب لك بالمعنى ولو دقيق. نبه لي انت الان تفرق بين الكلمه والمعنى مال الكلمه، تمام؟ يعني الان اي كلمه من الكلمات بها حروف وبها معنى. يعني افرض كلمات لحم اللام حاميم، زين، هاي بها حروف ثلاثة وإلها معنى. المعنى شنو؟ المعنى هو عبارة عن المادة البروتينية اللي يأكلها الإنسان. زين، اللفظ شيء والمعنى شيء. المعنى قابل للموت؟ طبعا مو قابل للموت. اللفظ قابل للتمزق، يمكن توخر الميم على حدة والحياة على حدة واللام على حدة تمزقها لفظيا، الجسم الهيكل الخارجي يتمزق، لكن المعنى ما يتمزق، مو قابل للموت. الروح مجردة من النوع ليست قابلة للموت، لا يعتريها فناء. فالقرآن مو يم الروح أبدا هنا، لما يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني ان هالجسم مصيرا من بعد الموت شنو، لان هي الآية كلها منصبة على شرح احوال الجسم، هي او من اول ما اجت نحن قدرنا بينكم الموت وقلت لك اللي يموت الجسم وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم. الآية يم الجسم، لان الجسم كان تراب ثم صار جسم ثمرة ثم صار جسم نطفة ثم صار جسم انسان ثم خلع جسم الانسان ورجع للتراب، فكل الحديث يم الجسم. القرآن شو يقول؟ القرآن يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني هذا جسمك اللي تتعب عليه. شايف الانسان لما يصبح الصبح يقعد يعاير روحه بالمرآة يغسل، خاف جسمه وصف، خاف وجه عليه وصف، ياخذ صابون يرتاح، ها يلا يطلع لي برا. لكن اكو واحد من عندنا قبل ما يطلع لي برا مثل ما يغسل جسمه يغسل روحه، يقول انا مسلم والله خل اغسل روحي شويه من الحقد قبل ما اطلع، اغسلها من التعدي من الافتراء، خلي روحي انا انظفها من الكذب، انا انظفها من الغش، يشرب على روحها ها قد ربع ساعه يحاسب روحه، يجري حساب لروحه، يسال روحه، عندها امانه، عندها عفه، عندها صدق، ينظفها من الموبقات، ينظفها من الرذائل. والحال هو انما صار انسان بروحه مو بجسمه، جسمه يروح لكن روحه ما تروح. ها القران يقول هذا الجسم اللي تتعبون عليه، الجسم اللي كل اتعابكم تصير عليه، هذا ننشئه فيما لا تعلمون. وين يروح انت ما تدري. شالوا مثلا لهالجسم لبوا بالتراب، لما انذب بالتراب اجا واحد اخذ من عنده ذاك التراب سوى لبنات، سوى من عنده لبن بنى بيته بيه، صار لبنه انبنى بيت من عنده. البيت اللي سكنه مجموعه من الرؤوس ومن العيون ومن الاعضاء، لان هاي وجه الارض كله كان بشر مشكل. طيب يمكن ان هذا هو نفس الانسان لما انذب التراب غرسوا عليه شجرة، اجت الشجرة صارت شنو غذاء من عنده، واجينا احنا للغذاء اكلنا. ممكن صار تراب وشال الريح لبى بالبحر، وهذا التراب انتهى تمزق، ممكن مات اجى الماء اخذه واكلته الحيتان وجابون الحيتان واكلنا لحمها واختلطوا اللحوم بعضها بالبعض الاخر. هاي يسموها الفقهاء شبهة الآكل والمأكول، أن يقولون لما يريد الله عز وجل يبعث الخلائق، شلون يبعث الجسم وين يلقاه؟ يا مكان، لأن هذا جسم الإنسان إلى يا مكان يروح، يروح قسم للبحر، قسم يأخذ الهواء، قسم تأكل الديدان والحشرات، الديدان يأكلها غيرها، وإذا هالجسم يتوزع له مليون جسم وين يلقاه؟ ها؟ فرج إشكال تافه أولاً. اولا وين نلقاه؟ مو شيء، احنا اذا عشير علينا على الله مو عشير، يعني الان انت لما تجيب مغناطيس خليه يجذب الاجسام المعدنيه يميزها عن الاجسام غير المعدنيه. اذا المغناطيس فيه قدره على تمييز الاجسام، الله الخالق بوسعه ان يميز الذرات بعضها عن بعض. زين اي وحده. ثانيا ان المساله شلون الله يبعث الخلائق، لانه اذا اراد يطلع هذا الجسم، هذا الجسم مخلوط ويا جسم واحد اخر، يجوز هو جسم شرير انخلط ويا جسم واحد خير، فشلون هذا يجيبه يدخله الى الجنة وهو جسم شرير؟ ما يصير. او يدخله الى النار وبي جزء من جسم الخير، شنو ذنب الخير؟ هذا الكلام كله شبهة ظاهرية سفسطة. الواقع شنو هو؟ الواقع ان الجسم خلي يصير مخلوط بألف جسم، كل اثر ما اله. ليش؟ لان الجسم مو هو اللي يحس بالألم ولا هو اللي يحس بالعذاب، اللي يحس بالعذاب الروح مو الجسم. الجسم مجرد ايصال يوصل، وسط يوصل. امثل لك، الجسم اشبه شيء بالسلك مال الكهرباء، سلك ينقل الطاقه مو هو الطاقه، ما يحس بها ابدا، ينقلها مجرد وسط ناقل. اللي يحس ياه بالعذاب الروح. الان الانسان لما ينجرح مو ايده توجع، روحه توجع، لكن ايده واسطه تنقل الالم، واسطه تنقل الألم. أما اللي يتألم الروح باليد تتألم، بدليل أن الروح إذا طلعت من الجسد لو تقطع على الجسد قطعة قطعة ما يشعر بالألم. إذن اللي كان يألم ياهو الروح. يعني أنت الآن بيدك حاجة قدامك لازمها بيدك وتدور عليها، مو صايرك وياك ألف مرة، حاجة بيدك دور عليها وانت مش عارف انها بيدك. الروح ما بتنبه لها. لو كان اليد هي التي تحس لا احست بوجودها. الروح هي التي تحس. الجسد مجرد وسط نافل ليس الا. اذا هذا اللي يتصور انه شلون الجسد راح يختلط باجساد غيره وشي يطلعها من هالاجساد غيره. لا. هذا تصور تافه ما له قيمة. مهما يكون انت كله تراب هو. ما في خاصية. الاجساد كلها تراب سواء من ناحية التراب. لكن اللي يتحمل الالم ويتحمل الشعور باللذة هو الروح. القرآن يقول ننشئكم فيما لا تعلمون. على جسمك وين يروح انت ما تدري بيه. راح خلاص. من بعد ما صار تراب انتهى كل شيء. يعني انت يجب ان تعتز بروحك مو بجسمك. والا جسمك سينتهي الى ذرات من الغبار شئت ام ابيت. مو يقول الشاعر ستباشر الترباء. ستباشر الترباء خدك. وسيضحك الباكون بعدك. لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك. لم تنتفع الا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. اذا ننشئكم فيما لا تعلمون بالنسبه للروح. اما الجسد بالنسبه للجسد. اما الروح فلا يعتريها قناة. الروح خالده. الروح مرفرفه. تنظر الى اهلها اذا راتهم بخير استانست واذا راتهم بشر تالمت. خافقة لا يعتريها فناء. ولهذا انت تقول بالنسبة للشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. احنا نعرف بالبداهة ان الشهيد قطع جسمه فارقت روحه جسمه. اذا وين الاحساس؟ الاحساس بالنسبة للروح. الروح هي الخالدة. ولهذا تقول لك لواحد لسيد الشهداء لأبي الشهداء لما تقف على قبره تقول له اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. هو الواقع روح خالدة مرتلفة يسمع الكلام ويقوى على رد الجواب. الامام لكن ما يؤذن لهم بالكلام. الامام امير المؤمنين مر على المقبرة صاح السلام عليكم يا اهل الغربة. السلام عليكم يا اهل التربة. اما الديار فقد سكنت. واما النساء فقد زوجت. واما الاموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم قال والله لو اذن لهم بالكلام لقالوا ان خير الزاد التقوى. لم يؤذن لهم بالكلام الا ان يسمع. يسمع لا شك. يسمع الكلام. ولهذا يقول للحسين بالزيارة اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. لعل اول واحد وقف عليه على قبره وزار من بعد مصرعه وقف على قبره عبيد الله بن الحر. هذا مر على قبر الحسين وضع رمحه على حافة القبر وانشأ يقول ابيات الشهيرة فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي. حسين حين يطلب بذل نصري على اهل الضلالة والشقاق. فلو اني اواسيه بنفسي لنمت كرامة يوم التلاقي. والآه ثاني واحد من بعد هذا منه كان سليمان ابن قبة. هذا مر على القدر الشريف انحنى عليه وانشأ يقول مرر على ابيات آل محمد فلم ارها امثالها يوم حلتي. فلا يبعد الله الديار واهلها وان اصبحت منهم برغم تخلتي. وإن قتيل الطف من آل هاشم ألل رقابا من قريش فذلتي. أبيات شهيرة.
1: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: احكم وثاقك شئت ان اتحرر ظلما اريدك لا اريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
1: تايم سكوير FM، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة. المليارات بعد راحت بالجيو. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة. هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل زمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير البحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط. هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر التصاريح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الزراعية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجا واط تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجا واط خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجا واط، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجا واط، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق، وفي محورنا الأول اليوم الدولي للشباب.

0: أيها الأحبة، يشكل الشباب عصب كل مجتمع من المجتمعات بصراحة، لما فيهم من طاقة كبيرة. هذه الطاقة إن استغلت وبشكل صحيح يتم إدراجها في مستقبل بناء تلك الدولة أو ذلك المجتمع، لأن الشباب هم المسيرة، وهم الرؤية، وهم القدرة، وهم الإرادة، وهم التمكن، وهم أيضا وقود الحرب إن اشتدت الصعاب للأسف الشديد، وإن حصلت المنازلات، وإن إلى آخره. فبهم تستقيم الدول وتأخذ المجتمعات على عاتقها تقدما ملموسا، وتضع الدول استراتيجيات كاملة فيها، حتى أن بعض الدول تتراجع لأنها شابت. كثير من دول أوروبا ومنها ألمانيا في فترة من الفترات بدأت تستورد شباب، بمعنى تفتح باب الهجرة، يعني استقبال مهاجرين عفوا. السبب في ذلك واضح وقيم، إنها تريد شبابا تعتمد عليهم في تشغيل ماكينتها الاقتصادية وفي تشغيل وضعها المجتمعي والدولي. فلذلك موضوعة بصراحة الاهتمام بالشباب هي ليست وليدة اليوم، هي ليست وليدة اللحظة. الشباب هم عماد كل أمة ومستقبل كل وطن، ولكن متى يصاب الشباب بالإحباط؟ عندما لا تحتضنهم الدولة، عندما تجدهم مجردين من أبسط أحلامهم، عندما لا تتوفر في الدولة فرص عمل لهم، عندما تغص الدولة بالخريجين والأكثرية هم في الشارع أو في البيوت. نحن إذن متى نستغل هؤلاء؟ متى نعمل على إدراجهم ضمن نطاق مجتمعي أو ضمن نطاق دولي؟ فالفرص الاقتصادية هي ضرورة ملحة بالنسبة لدولة من الدول، يجب أن تستغل في هذا المجال. والفرص السياسية كذلك، إتاحة الفرصة للشباب لأن يتبوأوا مواقع في قيادة الدولة، ليس كبار السن مع اعتزازي بهم وبالخبرة التي يمتلكونها، ولكن إتاحة الفرصة للشباب هو أمل معقود بالدول وبالحكومات، لأن الرؤية التي يمتلكها والخطط التي يبني عليها هي طويلة الأمد، لأنه يشعر بأمل كبير في قيادة دولة أو قيادة مجتمع. كعادتها الأمم المتحدة كثيرا ما تنظر للكثير من القضايا، ولكن للأسف الدول لا تلتزم بها، ولكن بحد ذات إيجاد الوعي حول هذا الموضوع هو ضرورة ملحة. اليوم العالمي للشباب هو دعوة في عام 2026 وتسليط الضوء على حقيقة أن حياة الشباب وتجاربهم اليومية تتشكل وفقا لحاجات وطنهم ووفقا لما يجب أن يوفره الوطن لهم، لأنه الموضوع بصراحة لا يعتمد على تشكيلات اعتيادية، إنما يعتمد على واقع واستراتيجيات دولة وأمنيات مجتمع. لماذا الشباب في الشارع؟ لماذا الشباب في إطار غير معروف وغير معلوم؟ لماذا الشباب يبحثون عن فرصة تنجدهم في عمل ما مثلا؟ هكذا إذن نحن أمام واقع، ولكن هذا الواقع كيف نتداركه عندما نجد شبابنا بهذه الطريقة؟ نتداركه وفق رؤية استراتيجية، وفق مدارس، وفق مراكز بحثية تقدم دراسات للحكومة لكي تنقذ الشباب من هول ما يجدونه من صعاب بعد تخرجهم، أو بعضهم ممن لم يكمل دراسة، زجهم في وظائف، فتح باب الاستثمار، استيعاب هؤلاء. هذه كلها تشكل قضايا أساسية ومهمة في هذا المجال. التحديات التي تواجه الشباب تحديات مركبة، ترتبط بالفقر، هذه واضح وهذه واحدة من التحديات، تغير المناخ، العزلة الجغرافية، الشاب ما يستطيع أن يسافر بسبب سياسات بلده السيئة، ما يستطيع أن يبحث عن فرصة عمل خارج بلده، محدودية الفرص الاقتصادية، عدم المساواة في التطور الرقمي، مو كل الشباب قادرين على أن يطوروا من إمكانياتهم في مجال التطور الرقمي. مع ذلك القيادة الاستثنائية في دولة من الدول تعمل على تذويب كل هذه المشكلات وتطوير الواقع لمستقبل الشباب عبر مشاركة فاعلة وصنع القرار. لذلك هذه دعوة بصراحة، أولا إلى وسائل الإعلام أن تهتم بالشباب، أن تسلط الضوء على قضاياهم الأساسية. مو نشوف بعض البرامج في الفضائيات في الإذاعات يستقبل الشباب يتحدثون شعر شعبي ويضحكون أوكي تمام، نحن نحترم ونقدر هذه المسائل الفنية والذوقية، ولكن الشباب يجب أن يسلط الضوء على قضاياهم الرئيسية والأساسية، الخريجين، البطالة، مظاهرات الشباب، مطالبتهم بفرص عمل، منظمات المجتمع المدني الفاعلة، يجب أن تدعم الشباب. فبصراحة يعني الكثير إيصال صوت الشباب إلى الحكومات سواء كانت مركزية أو محلية. يعني الشاب اليوم ماذا يفعل بأن يرى كل هذا التطور المهم والذي نشد فيه على أيادي الحكومة لأن تستمر في الإعمار أكثر وأكثر، ولكن هو لا ينظر إليه إذا كان جيبه خاليا، إذا كان هو متزوج ولديه أطفال وليست لديه فرصة عمل ثابتة، إذا كان ما يمتلك سقف يحميه ساكن بالإيجار أو إلى آخره. فالتهديدات أيضا المرتبطة بالتعليم، التوظيف، هذه مهمة جدا. دعم الرفاه، هسه احنا ما نقول دعم الرفاه النفسي للشباب، ومن أين يحصل على الرفاه إذا كان هو فرصة عمل ما يمتلك. فبصراحة تهديدات كثيرة تهدد الشباب في وجودهم، ولكن ينبغي على الدولة أن تتدارك كل هذه القضايا. مزيد من التفاصيل حول اليوم الدولي للشباب لعام 2026 كما جاء على لسان الأمم المتحدة بصوت شهلة محمد.
1: يسلط اليوم الدولي للشباب لعام 2026 الضوء على حقيقة حاسمة، مفادها أن حياة الشباب وتجاربهم اليومية تتشكل وفقاً لواقع وطني ومحلي مختلف، إلا أن تطلعاتهم الإنسانية تتشابه بصورة لافتة وباهرة. ففي مختلف البلدان والمجتمعات يسعى الشباب إلى تحقيق الكرامة واقتناص الفرص والمشاركة الفاعلة في صنع القرار والوصول إلى العمل اللائق والتعليم الجيد وبناء مستقبل بيئي مستدام. ويركز موضوع هذا العام بصورة خاصة على الشباب الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، حيث يواجهون تحديات مركبة مرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في التطور الرقمي، مع إظهارهم صموداً وقيادة استثنائية. ويرتكز هذا التقرير على 3 محاور رئيسية، أولها التضامن العالمي الذي يعتبر التنمية المستدامة وتنمية المهارات الشبابية مسؤولية دولية مشتركة، مشدداً على أهمية الشراكات العابرة للحدود وضمان الوصول العادل للموارد والفرص التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار والابتكار. ثانياً، محور التحديات المشتركة الذي يستعرض التهديدات المترابطة المتعلقة بالتعليم الحديث والتوظيف والحد من آثار التغير المناخي والإدماج الرقمي الشامل ودعم الرفاه النفسي، مع التشجيع على إقامة حوارات استراتيجية واستجابات جماعية مستنيرة بالتجارب الحياتية الواقعية للشباب. ثالثاً، يتجلى محور ابتكار الشباب كعنصر محوري، حيث يطور الشباب حلولاً عملية ومبتكرة للتحديات المحلية والعالمية، بدءاً من المبادرات المناخية وريادة الأعمال الرقمية وصولاً إلى المبادرات المجتمعية والابتكار الاجتماعي السريع. إن الشباب يواصلون إثبات روح القيادة العالية حتى في البيئات المحدودة الموارد، ما يستدعي الاحتفاء بإسهاماتهم الملموسة وتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة بينهم. وتؤكد الأمم المتحدة أن تمكين هذه الفئة الحيوية ليس مجرد خيار تنموي، بل هو الاستثمار الأهم لضمان الاستقرار والسلام العالميين. فاستجابة المجتمع الدولي لتطلعات الشباب اليوم هي التي ستحدد شكل العالم ومدى قدرته على مواجهة أزمات المستقبل الشاملة.

إذن أيها الأحبة، يرتكز هذا التقرير على ثلاثة محاور رئيسية. أولها التضامن العالمي الذي يعتبر التنمية المستدامة وتنمية المهارات الشبابية مسؤولية دولية مشتركة، مشدداً على أهمية الشراكات العابرة للحدود وضمان الوصول العادل للموارد والفرص التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار والابتكار. كذلك مواجهة التحديات المركبة المرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في التطور الرقمي، مع إظهارهم صمودا وقيادة استثنائية.

0: لغة كل قوم هي مقدار ما يوجد في هويتهم في العالم. اللغة هي الأساس الذي تعتمد عليه أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات لتحقيق أولى مبادئ هويته، لأن الهوية في بداياتها تتشكل من اللغة ثم تنطلق هوية دينية، هوية اجتماعية، هوية قومية إلى آخره، لكن اللغة هي الأساس في تشكيل هذه الهوية. يعني الكرد لماذا أصبحوا كرد؟ لأنهم يتحدثون الكردية. والعرب لماذا أصبحوا أمة وعرب؟ لأنهم يتحدثون العربية. بعدين المساحات الجغرافية، والفرس لماذا هم أمة فارسي؟ لأنهم يتحدثون الفارسية، والترك لأنهم يتحدثون التركية، وهكذا. فلكي تحقق حضورا في العالم، هذا على مستوى العالمي، اللغة هي الأساس. زين، إذا كانت اللغة تدعمها دعامات تطور من نشأتها وتديم من استمراريتها وتقدمها، مثل اللغة العربية، القرآن الكريم واحد من أهم هذه الدعامات التي دعمت اللغة وأفادت منه اللغة بشكل مهول وتطورت بشكل كبير. الشعر العربي بنفس الطريقة أعطى ما أعطى للغة وركب ما ركب في اللغة، ولذلك الكثير من التراكيب التي نراها اليوم هي من صنعة الشعر أو من صنعة القرآن. إذن في كل هذه التفاصيل تتجلى اللغة حاضرة ما ممهدة لكل شيء جميل، كل شيء تطرب له تطرب للغته كذلك، لأنه حتى العلماء علماء اللغة يتحدثون عن مخارج الحروف. يعني هنالك دراسات تشير إلى أن اللغة الفرنسية محببة لدى الكثيرين بسبب مخارج حروفها وليس بسبب فهمها. كثير من الناس ما تفهم الفرنسية، لكن عندما يتم الحديث بالفرنسية تكون لغة محببة، عكس الروسية مثلا يعتبرها البعض لغة ضخمة كبيرة ممتدة مزعجة. الألمانية بنفس الطريقة، لكن الأسبانية، الإيطالية، الفرنسية إلى آخره. أما اللغة العربية فتتسيد في وجودها كلغة سامية، فاللغة ظهر فيها علماء كثر عبر مساراتها التاريخية، وتشكلت فيها مدارس، مدارس اللغة العربية في البصرة وفي الكوفة، والتي امتدت منها إلى بغداد، إلى الموصل، إلى القاهرة، إلى السودان، إلى الجزائر، كلها هي امتدادات مدارس البصرة والكوفة. وطبعا مدرسة البصرة تسيدت بسبب بصراحة بسبب نظرتها للغة بشكل عقلي، مو مثل مدرسة الكوفة كانت مدرسة سماعية تعتمد على السماع. مدرسة البصرة اعتمدت على المنطق بسبب حركة الترجمة التي وجدت في البصرة، ووجدت في مدرسة قريبة من البصرة في منطقة بلاد فارس اسمها جندي سابور، وهي من المدارس المهمة التي قامت بالترجمة، ترجمة المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، مما جعل البصريين يعتمدون يعني مما جعلهم يعتمدون عفوا على المنطق اليوناني وعلى الفلسفة اليونانية في تخريجات اللغة، فأصبحت اللغة في البصرة تأخذ منحا عقليا. وكذلك تداخلت معاني اللغة مع المفردات، مع يعني مع الكلمات. يعني ما لم تتشكل اللغة فقط من كلمات، إنما المعنى يعني كأنما اللغة العربية عندما تتحدث بكلمة تركيب الكلمة هذه فيه تعبير عن المعنى. فمثلا يقول القرآن على سبيل المثال: أفمن زحزح من النار وأدخل الجنة. لماذا استخدم كلمة زحزح؟ يقول علماء اللغة أنه استخدمها لكي تدل على الاحتكاك، يعني هنالك فعل مقاومة كبير، كأنما يعني بسبب أعماله اللي ما تنفع أنه تدخل للجنة على سبيل المثال، يتم سحبه بقوة بحيث يصدر حركة احتكاك زحزحة. إذن يعني اللغة فيها هكذا معاني، معاني قوية، معاني جميلة، معاني فيها امتدادات، امتدادات اللغة. فلذلك اللغة العربية الاهتمام بها بصراحة هو واجب على كل إنسان عربي. لماذا؟ لأن هي أولا تشكل جزء من هويته، وثانيا هي جميلة. للأسف أساتذة اللغة العربية لدينا في العراق خصوصا، يعني تقريبا نقدر نقول مو الكل طبعا، يستحيل، بعضهم كره الطالب باللغة العربية. لماذا؟ لأنه مجرد أن يعطيه المادة المنهجية، هذا حرف النداء، بعد منصوب المنادى، هذا العدد والمعدود، هذا، يا أخي اللغة يجب أن يتم تقبلها بداية، يجب أن يتم تشكيلها وفق القرآن ووفق الشعر العربي لكي تحبب. الأمثلة الكثيرة تحبب الناس باللغة. لذلك أيضا اللغة تشظت بسبب شنو؟ بسبب قدرتها على التشظي إلى لهجات، فنرى لهجات كثيرة اليوم كلها تنتمي إلى اللغة العربية، وكل منها إلى خصوصية في لهجته تختلف عن اللهجة العراقية، تختلف عن الخليجية، عن الخليجية نفسها تختلف. وأين اللغة الفصحى من هذه اللهجات؟ ذابت في أتونها. الجهد في الاهتمام باللغة يجب أن يكون ضمن منظومة اللغة، الاهتمام باللغة كمنظومة أساسية يعتمد عليها أو تعتمد عليها الأمة. والاستهانة باللغة بصراحة للأسف قد تدخل الناس في مشكلات كثيرة، ولكن تبقى اللغة العربية هي علامة فارقة في اللغات عبر العالم، هي لغة يونيفرسال عالمية، يتم ترجمتها في الأمم المتحدة، قرارات الدولية تصدر باللغة العربية، الترجمات الدولية باللغة العربية، الأمم المتحدة تحتفي باللغة العربية، ملايين من البشر حول العالم يستخدمون اللغة العربية كلغة أم، وملايين أخرى يعتمدونها كلغة ثانية في بلدانهم، خصوصا بعض البلدان الإسلامية. فاللغة العربية هي لغة العرب ولغة المسلمين الثانية التي يتحدثون بها ويقرؤون عبرها القرآن وكذا ولا إلى آخره، فهي ذات حضور أصلي وليس ذات حضور غير اعتيادي، وهي أهم لغة سامية حافظت على وجودها عبر آلاف السنين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت عبد الخالق كريم.
1: نتوهم في معظم الأحيان

أننا نستخدم اللغة كما يستخدم النجار مطرقته، فنظن أنها مجرد أداة نخرجها حين نريد التعبير ثم نعيدها لمكانها، لكن الحقيقة أعجب من ذلك بكثير. فقبل أن نتكلم باللغة تكون اللغة قد تكلمت بنا، وقبل أن نصف العالم تكون قد رسمت لنا حدوده. وتسمية الأشياء ليست مجرد تصنيف ميكانيكي، بل هي الفعل الأول الذي يخرج الأشياء من عتمة الهامش إلى ضوء الوجود. وفي هذا السياق يقول الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتجنشتاين: حدود لغتي هي حدود عالمي، موضحا أن العالم الذي نستطيع فهمه يظل رهين الشبكة المفهومية للغة التي نفكر بها. فلغات الشمال تفرد مفردات لثلج، بينما تمنح العربية عشرات الأسماء للصحراء والحنين، مما يجعل كل لغة نافذة تطل على زاوية كونية خاصة. وهذا ما فطنت له البلاغة العربية مبكرا، حين أدرك عبد القادر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز إن المعنى يتشكل عبر نسيج النظم والشبكة النحوية. وتستحضر الأذهان المناظرة الخالدة في بغداد بين اللغوي أبي سعيد السيرافي والمنطقي متي بن يونس، حيث أكد السيرافي أن العقل لا يتفلسف في الهواء بل في مادة لغته. وتتقطع هذه الأصداء التراثية مع لسانيات سوسير وسابير الحديثة من أن اللغة هي المنظومة التي تقسم الواقع وتمنحه معناه. ومن هنا لم تعد الترجمة نقلا ميكانيكيا للألفاظ، بل أصبحت تأويلا وإعادة بناء للرؤية. وكما أشار المفكر أوكتافيو باث، فإن المترجم ينقل التجربة الوجودية ليصب روح النص في جسد لغوي جديد دون أن يفقد إشراقه. وفي سياق متصل، لا تبلغ اللغة ذروة تجليها في القواميس، بل تتجلى أصفى ما تكون في الشعر. فاللغة اليومية تستهلك الكلمات كالمعاملات النقدية العابرة، أما في الشعر فإن الكلمة تصبح هي موطن المعنى ومستقره. لا نمر عبرها لنصل لشيء خارجها، بل نقف عندها لنستمع لإيقاعها الخفي. إن تعلم لغة جديدة أو التعمق في أسرار لغتنا الأم لا يمنحنا لسانا آخر فحسب، بل يمنحنا عينين إضافيتين لتأمل الوجود. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل السطحي، بل هي كما قال الفيلسوف مارتن هايدغر: مسكن الوجود الذي ناوي إليه لنفهم أنفسنا ونعيد اكتشاف العالم من حولنا.

إذن أحبتي، وهذا ما فطنت له البلاغة العربية مبكراً حين أدرك عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز أن المعنى في اللغة يتشكل عبر نسيج النظم والشبكة النحوية كما قلنا في قبل التقرير، وتستحضر الأذهان المناظرة الخالدة في بغداد بين اللغوي أبي سعيد السيرافي والمنطقي بن يونس، حيث أكد السيرافي أن العقل لا يتفلسف في الهواء بل في مادة لغته.

0: نعم، قصة الإنترنت بدأت عام 1988 عندما طور العالم تيم بيرنرز لي شبكة الويب العالمية، واللي اقتصرت في بداياتها طبعا على مؤسسات عسكرية أكاديمية بحثية قبل أن تنتقل إلى كل العالم، حتى أصبحت اليوم شبكة الإنترنت تشكل هوسا معلوماتيا كبيرا ودقيقا. ولكن بشكل أو بآخر، كيف يعني أصبحت التكنولوجيا مهيمنة على كل العالم، مهيمنة على كل المجتمعات؟ التكنولوجيا ليست ذات بعد معلوماتي فحسب، إنما ذات بعد دولي، يعني بمعنى أصحاب التكنولوجيا هم الذين أصبحوا مهيمنين، هم الذين الشركات الكبرى أصبحت مهيمنة، الشركات الكبرى أخذت بعدا كبيرا في هذا المجال وأصبحت عابرة للقارات بهذه الصورة الصادمة اليوم التي تشير في حقيقتها إلى حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة في عام 2024 بسبب الإنترنت للأسف الشديد. إذن من ويب عادي يستخدم في المؤسسات العسكرية والأكاديمية إلى هوس معلوماتي كبير عبر العالم. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل حول تطور قصة الإنترنت.
1: بدأت قصة الإنترنت عام 1988 عندما طور العالم تيم بيرنرز-لي شبكة الويب العالمية، والتي اقتصرت في بدايتها على المؤسسات العسكرية والأكاديمية قبل أن تفتح للاستغلال التجاري، وتشهد مع حلول عام 2000 نقلة نوعية بتطور محركات البحث والبريد الإلكتروني، ومع الاستخدام الشعبي واسع النطاق عام 2005 بدأ تداول مصطلح الإنفومونيا أو هوس المعلومات، إثر بيان صحفي ادعى أن استخدام البريد الإلكتروني يخفض معدل ذكاء الأفراد بمقدار 10 نقاط، أي أكثر من تأثير تعاطي المخدرات أو عدم النوم. وأثارت تلك التغطيات الإخبارية موجة من القلق قبل أن يكشف عالم الأعصاب شين أومارا أن تلك الدراسة المزعومة لم تكن سوى استطلاع رأي متبوع باستشارة شملت 8 أفراد فقط، وأن ما حدث كان مجرد تشتت مؤقت للذهن بسبب الإشعارات وليس انخفاضا دائما في الذكاء. وتشكل هذه المقدمة ضرورة لفهم طبيعة المصطلحات التي تنتشر مع التطور التقني، وهل تعبر عن ظواهر حقيقية أم مجرد زوبعات إعلامية. فكما ظهر هوس المعلومات، برز مصطلح تعفن الدماغ، واقترن عام 2023 بانتشار الفيديوهات القصيرة على منصات التيك توك. وهذه الصورة الذهنية الصادمة تشير في الحقيقة إلى حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة. وفي عام 2024 اختارت دار نشر جامعة أكسفورد هذا المصطلح كلمة العام، وعرفته بأنه تدهور في الحالة العقلية ناتجة الإفراط في استهلاك المحتوى التافه الذي لا يحفز العقل على التفكير والتحليل العميق، مسجلا زيادة في الاستخدام بلغت 230%. واللافت للنظر أن هذا التعبير ليس حديثا، فأول ذكر موثق له يعود لعام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدمه لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية وتقليل المجتمع من شأن الأفكار المعقدة، متسائلا بعمق بينما تكثف

إلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول أي جهة إيجاد حل لتعفن الدماغ الذي ينتشر على نحو أوسع وأكثر فتكاً؟ إن استقراء تاريخ هذه المصطلحات يوضح كيف يعبر الإنسان عبر العصور عن مخاوفه من فقدان السيطرة على العقل أمام التغيرات الثقافية والتكنولوجية المتسارعة.

إذن أحبتي، اللافت للنظر أن هذا التعبير الوارد في التقرير ليس حديثاً. أول ذكر موثق له يعود لعام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدمه لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية وتقليل المجتمع من شأن الأفكار المعقدة. السبب هوس المعلومات. تصوروا عام 1854، يصف شاعر وفيلسوف أمريكي اللي هو هنري ديفيد ثورو في كتاب بحيرة والدن كيف أنه في يوم من الأيام من الممكن أن تتدهور الحالة العقلية لمجتمع من المجتمعات بسبب الإفراط في استهلاك المحتوى التافه الذي لا يركز لا على تفكير ولا على تحليل عميق، وهذا ما نشهده اليوم في كل المجتمعات. لذلك يتساءل بعمق، بينما تكثف إنجلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول أي جهة إيجاد حل لتعفن الدماغ الذي ينتشر على نحو أوسع وأكثر فتكا؟ كيف أن الإنسان يعبر عن مخاوفه عبر مئات السنين قبل أن يتحقق أو تتحقق تلك المخاوف في عصرنا الحالي؟

وفي محورنا الأخير تقنيات كبيرة تلاحق تطوير البطاريات بسبب ما سيستعرضه المحور الرابع.

0: أحبتي، اليوم بسبب التطور التكنولوجي اللي تحدثنا عنه بالتقارير السابقة والهوس المعلوماتي وغيرها، أصبحت شركات البطاريات تتسابق في إطالة أمد الشحن. يعني كل شركة تتسابق في أن هذا الهاتف الذكي أو أن هذا التابلت فيه قدرة على الاستمرار أكثر من هذا النوعية الأخرى ولا يفقد الشحن بسبب تقنيات البطاريات المستخدمة. طبعا البطاريات هي إما ليثيوم آيون التقليدية اللي تواجه حدود ضيقة في السعة والحجم وسرعة الشحن، ولكن صناعة الهواتف بدأت تتجه نحو حل ثوري جديد يعرف باسم بطاريات السيليكون كاربون، وهي تقنية جديدة تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية. كيف ستكون هذه التقنية؟ هذا ما سيستعرضه التقرير التالي بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكلت البطارية الحلقة الأضعف في تطور الهواتف الذكية، فمع زيادة قوة المعالجات وارتفاع دقة الشاشات وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، بقيت بطاريات الليثيوم أيون التقليدية تواجه حدوداً ضيقة في السعة والحجم وسرعة الشحن. لكن صناعة الهواتف بدأت تتجه نحو حل ثوري جديد يعرف باسم بطاريات السيليكون كاربون، وهي تقنية تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية مع الحفاظ على تصميمات أكثر نحافة. وتعتمد الهواتف التقليدية على الجرافيت في القطب السالب، ورغم نجاحه لعقود فإنه يقترب من حدود النظرية، في حين تشير أبحاث وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن قدرة السيليكون النظرية على استيعاب الليثيوم تصل لعشرة أضعاف الجرافيت، مما يجعله مادة مثالية للارتقاء بكثافة الطاقة. لكن استخدام السيليكون وحده كان يواجه عقبة جسيمة، إذ يتمدد حجم جزيئاته أثناء الشحن بنسبة كبيرة، مما يسبب تشققات داخلية وتراجعا في العمر الافتراضي للبطارية. ولتجاوز ذلك، طورت الشركات بنية مركبة تستبدل جزء من الجرافيت بمركبات السيليكون داخل هيكل كربوني يمتص التمدد ويقلل الأضرار، والنتيجة هي بطارية قادرة على تخزين طاقة أكبر في مساحة أصغر، مما مكن بعض الطرازات الحديثة من تقديم سعات تتجاوز 6000 ملي أمبير دون زيادة السماكة أو الوزن. تتصدر شركات كبرى مثل هواوي وشاومي وأونر نشر هذه التقنية في سلاسل أجهزتها الرائدة كميزة تنافسية أمام التطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الفوائد على زيادة السعة، بل تقدم التقنية كثافة طاقة أعلى تتيح تصميم هواتف أنحف وإضافة أنظمة تبريد متطورة، فضلا عن تحسين سرعة الشحن بفضل قدرة السيليكون العالية على استقطاب الأيونات، مما يمنح تجربة استخدام ممتدة مع شاشة أوليد والمعالجات القوية. ورغم هذه المزايا الاستثنائية، فإن التقنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الفني عبر آلاف دورات الشحن المتكررة، إضافة إلى تعقيد عمليات الإنتاج وارتفاع تكلفة المواد الأولية المتقدمة. وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة أن الانتشار التجاري الشامل يعتمد على مواصلة تطوير المواد وخفض تكاليف التصنيع، لتشكل هذه البطاريات القفزة الأكثر أهمية في تاريخ الأجهزة المحمولة.
0: إذن أيها الأحبة، بطاريات السيليكون كاربون هي تقنية تعد أو تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية كما أشرنا، مع الحفاظ على تصميمات أكثر نحافة، مثل بعض الأجهزة فيها بطاريات ونحيفة جدا، خصوصا أجهزة الماك يعرفوها جماعة الأبل. وتعتمد الهواتف التقليدية على الجرافيت في القطب السالب. رغم نجاحه لعقود فإنه يقترب من إنهائه، في حين تشير أبحاث وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن قدرة السيليكون النظرية على استيعاب الليثيوم تصل لعشرة أضعاف الجرافيت، مما يجعله مادة مثالية للارتقاء بكثافة الطاقة. لكن استخدام السيليكون وحده، هي هاي النقطة، واجه عقبة جسيمة، إذ يتمدد أو تتمدد حجم جزيئاته أثناء الشحن بنسبة كبيرة، مما قد يسبب تشققات داخلية وتراجعاً في العمر الافتراضي للبطارية. ولتجاوز ذلك طورت الشركات بنية مركبة تستبدل جزءاً من الجرافيت بمركبات السيليكون داخل هيكل كربوني يمتص التمدد ويقلل الأضرار، لأن الكربون طبعاً ألياف الكربون تستخدم حتى في صناعة الساعات، لذلك بعض الساعات التي تقاوم الضغط، ضغط البحر والضغط الجوي مثل ساعات أوميغا أو مثل ساعات برايتلينغ السويسرية اللي تستخدم بالغوص تستخدم ألياف الكربون، بالإضافة طبعا إلى معادن التيتانيوم وغيرها، لأنها تقلل الأضرار وتمتص التمددات. والنتيجة في هذه البطاريات قادرة على تخزين طاقة أكبر في مساحة صغيرة، مما مكن بعض الطرازات الحديثة من تقديم ساعات تتجاوز 6000 ملي أمبير دون زيادة السماكة أو الوزن. بصراحة تطور كبير يصاحب التطور التكنولوجي الذي نشهده.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
2: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 دينارا للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولا إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
3: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع اللي وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالألف ومئة بالألف وثلاثمئة وعشرة. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
2: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
3: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان ما عندنا، يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
2: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
4: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته احنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فاحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة ان يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله احنا بالجروب هذا 500 شركة وكل احنا ما عندنا ارباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
2: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
5: أنت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة بها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها 5 أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب حسب موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص. هذا زين، فهاي العوان وين تروح؟ يعني احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها. يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلاله تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا، يعني مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن انت سب كونتراكت، انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده، انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
2: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
6: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شو وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
2: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
7: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
8: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
9: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
10: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: يا براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة. حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقا أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازا أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء،

1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر. والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق. لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم. نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادة 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: لا يبدأ الإدمان دائما بجريمة، ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحيانا يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام، ولا ملفا أمنيا، ولا بيانا رسميا. هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل سقط، ضاع، خسر كثيرا، ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى، من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات، كان يبحث عن هدوء، جلسة في مقهى، رفقة، كلمات تقال بخفة، نص حباية تأخذها وتنام مرتاح. في البداية تردد، رماها من يده، لكنه عاد إليها حين شعر أن الضيق أقوى منه. نستمع الآن إلى عقيل وهو يروي لحظة الانزلاق الأولى.
3: رجعت من الكوفي، تقيت بولد، أنا أدري بيهم تعبانين، بس ضايج إذا قضوا وقت قعدت يمهم، قال أقول لك؟ قلت له. قال هاي نص حباية. قلت له شنو هاي؟ قال هاي نص حباية ستأخذها تروح تنام وترتاح وتطلع للشغل لا كأنك ولا شيء ولا شيات. قلت له وش تسوي هاي يعني؟ قال بس تريحك. قلت له شلون؟ قلت له أنا ما تخليك تطاطع شيء شيات. قال لا. قلت له قال وقلت له أعطيني واحدة. طاني واحدة أخذتها جايب لها وصلت يم الشط ذبيتها. رجع قال أنا شفتك ذبيتها. قال على مودك أنت شيء ضايج يعني مثل ما تقول ذبيتها من عنده. والله صدق خلال ساعة راحت من الضيجة نسيت لك والماكو. ثاني يوم تكررت علي قلت له أريدين واحدة. هم الطاني. ثالث يوم تقريبا لمدة 10 أيام ما أخذ من عنده. أعرض عليه فلوس يقول لي صدق شذي. واحد يأخذ من أخوه هو بلا أسود جانا مو أخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له قلت له ريدن قال ما عندي قلت له شلون انا بلياء ما اقدر قلت له بلياء ما اقدر قال والله انا استحب بالبدايه حاجه كنت تشي مثل اخوي وهاي وانا ما عندي فلوس قاعد اليوم ما اشتغل وهاي قلت له عاد نشتري شا قلت له بيش هو قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50 قال موجودين يبيعونه قلت له عاد نشتري
2: لم تعد الحبه للراحه صارت ضروره صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه الأخطر لم يكن التعب بل التغير حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه
3: جبته الشريط يومين وقضى بعد استحى كان كله هو يطيني شربين يوم ويوم 70 كنت النوب أخذ بالشغل كان عندي الشريط بيوم يقضي يومية 70,000 وعاد الكوفة أطلع عذب لي ما أدري هالحكي تصرف ما ادري بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه وهذا الولد يجيب 3 ب10 يبي عليه الشريط ب70,000 بعد انا شيء مرتاح لو كانت عندي فلوس كان الحجي الله يطولنا بعمر الوالد وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق واحد يحكي اشتغل بقال بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله انه بعدين قل احترامي قلت هيبتي لاكو احترام بالبيت كان ابوي من حكي حكايه واحد يعني مو خوف يقول لإخوانه الكبار يقول لهم لا هو هذا مشوا على رأيه بعدين أصغر طفل أحكي حكاية ما يعترف بيها بيشكل الله خالقني لا احترم

0: ذر روحك ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمد يد البشر يقول له دايني لو يطلب من عنده لو تاخذ من عنده تقول له يا بديني 25 فد باشر امر عليك واعطيك اياها وتعدى عليه وتقول له ما عاد يفشلك قدام الوادين وفوق هذا كله وتنذل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
1: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية، هي جزء من تحد أكبر تواجهه مدينة كاملة في البصرة، حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
2: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم. الحكومة الاتحادية، وزارة الداخلية، الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين وكثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون. لذلك هذا الملف عندنا تحديات به، مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
1: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنبا. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
3: عمل طبي وعلمي أولاً بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة، فأسسنا مصحة طبعاً متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة، بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هذه المصحات وهي مصحة كلش مهمة جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين يعني. المصحة الرئيسية هي الشعبة، وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهذه المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، يعني هم ذولا مرضى، فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
1: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع. أحيانا كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا، تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج قرارا شخصيا لم يجبر عليه، بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
0: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير، كان يتعاطى وياي، والعموم هذا الشخص أنا علمته. قال والله عالجيت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شلون الطفل تو طالع من بطن امه وجاي للحياة من جد وجديد. قلت له تصدق؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهرة. قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك، تقديرك قدام الوادي. قال حكايتك تظل مسموعة، لك هيبتك، لك اسمك، لك كرامتك قدام الوادي. فهذا الشيء قررت، ما حد جبرني، لا والله العظيم. الشباب البرة يعني اقول له مو احلفه، اترجى ابوسك بيدك، تكرم ابوسك بجازك، انت طب تتعالج.
1: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة، ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثاً.
4: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ، لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ، فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ، كأن بحار

الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل، في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى، وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف

0: أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاك قد يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دود تقز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف، ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: كيف تباع الهوية في السياسة والرياضة والفن؟

أشعلت الصورة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقدم عطره إلى الرئيس السوري أحمد الشرع منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي منصات التواصل الاجتماعي والتعليقات بين استهجان وإعجاب. والتحليلات للخطوة خلف تلك المبادرة من الرئيس الأمريكي وعالمياً لم تقرأ كلقطة بروتوكولية عابرة بل كرسالة مركبة في عالم تدار فيه السياسة بالرموز بقدر ما تدار بالقرارات. وتحولت زجاجة العطر إلى أسئلة: هل نحن أمام إشارة سياسية محسوبة أم أمام واحدة من حركات ترامب المدروسة لجذب الانتباه وتصدر المشهد؟ الضجة التي أثارتها الصورة لم تنبع من الهدية بحد ذاتها بل من اجتماع عناصر غير مألوفة في لحظة واحدة. رئيس أمريكي معروف بتحويل ذاته إلى علامة تجارية ورئيس سوري مثير للجدل في مرحلة انتقالية من تاريخ بلاده والمنطقة أيضاً، ومنتج استهلاكي يستخدم كوسيط سياسي وبصري. هنا تداخلت الشعبوية مع التسويق والدبلوماسية مع الاستعراض، مما فتح الباب أمام قراءات تتجاوز البروتوكول إلى سؤال أعمق: هل كان العطر رسالة انفتاح ناعمة أم اختبارا للرأي العام أم إعادة إنتاج لأسلوب ترامب القائم على كسر القواعد وإرباك الخصوم عبر الصورة قبل الموقف؟ بعيداً من التحليل السياسي، كشف مقطع الفيديو الذي جمع الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري عن الترحيب الخاص. وقال ترامب وهو يزيل الغطاء الذهبي لزجاجة العطر الخاصة به: هذا عطر رجالي، إنه أفضل عطر، قبل أن يرش منه على الشرع ويشير إلى أن هناك زجاجة ثانية مخصصة لزوجته. وذلك الفيديو فتح باب التساؤل عن نوع العطر الذي يستخدمه ترامب. يستخدم دونالد ترامب عطوره الخاصة التي تحمل اسمه وروج لها، وأحدثها عطر فيكتور 4547 الذي أطلقه العام الحالي كرمز للنجاح والقوة، وهو عطر فاخر يأتي في زجاجة ذهبية على شكل تمثال ويسوق للرجال والنساء الذين يحبون الفوز ويجمع بين نفحات الهيل والأخشاب العنبرية. ويشير عطر فيكتور إلى فترتي رئاسة ترامب 45 و47 وسعيه إلى العودة، ويرمز إلى الفوز والقوة والنجاح. أما سعره فليس بمتناول الجميع إذ يبلغ نحو $250 للزجاجة. أما عطر ترامب الآخر الذي يحمل اسم فايت فايت فيركز على القتال بحسب ما يدل معناه. وبالنسبة إلى فراغرانس عام 2004 فهو أول عطر له، وكان أكثر ابتكاراً ويجمع بين السوسن والأعشاب الحارة والفلفل، ولكنه لم يعد متوافراً كما تذكر تقارير.

لم يعد إطلاق رئيس دولة أو نجم رياضي عالمي لمنتج يحمل اسمه مجرد نزوة تجارية أو محاولة لركوب موجة استهلاكية عابرة، بل ما نشهده اليوم هو تحول بنيوي في مفهوم القوة والنجاح. الاسم نفسه أصبح اقتصادياً قابلاً للتسييل والتوسع وإعادة التدوير خارج السياسة والملاعب، فعطر ترامب ليس حالة معزولة بل مثالاً واضحاً على هذا التحول. منتج بسيط ورمزي، لكنه محمل بدلالات القوة والفوز والهيبة، وهو في جوهره ليس عطراً بقدر ما هو قطعة من هوية ترامب المثير للجدل. في السابق كان رجل الأعمال أو السياسي أو الرياضي يكتفي بعقود رعاية أو إعلانات يظهر ويروج ويدفع له مقابل ذلك، لكن المنطق تغير اليوم لأن الأجر محدود زمنياً. أما الملكية فتعني دخلاً مستداماً وقيمة تراكمية وقدرة على التوسع إلى ما لا نهاية. وحين يطلق الشخص ماركة باسمه فهو لا يبيع صورته فقط، بل يملكها اقتصادياً ويصبح المنتج قناة دخل مستقلة، ويمكن توسيعه لاحقاً إلى خطوط جديدة، أي عطور أو أزياء وعناية شخصية وإكسسوارات أو حتى مكملات غذائية، أي أنها قفزة من اقتصاد الرعاية إلى اقتصاد المنظومة. الميزة الأخطر التي يملكها الرؤساء والنافذون والرياضيون اليوم ليست المال بل الجمهور، لأن لديهم ملايين المتابعين والولاء العاطفي والدخول اليومي عبر المنصات الرقمية، كلها تحولت إلى شبكة توزيع جاهزة قبل إطلاق أي منتج، مما يعني أن صاحب الاسم لا يبدأ من الصفر مثل أي شركة ناشئة ولا يحتاج إلى إقناع السوق بوجوده، فالسوق تعرفه أصلاً. لذلك فالإطلاق يتم خلال ساعات، والتسويق يحصل تلقائياً عبر الجدل أو الإعجاب أو حتى الرفض، وفي حالات كثيرة مجرد الاستقطاب بحد ذاته يصبح أداة بيع.

ليست مصادفة أن يكون العطر من أكثر المنتجات التي يختارها الرؤساء ورجال الأعمال أو الرياضيين، فالعطر سلعة رمزية بامتياز، وهو لا يشترى لوظيفته فقط بل لما يمثله من حضور وجاذبية وقوة وأناقة أو انتماء. ويسمح العطر ببيع الشخصية للتركيبة، ويمكن تسويقه كإحساس بالفوز أو كتجربة نجاح أو كامتداد لأسلوب حياة معين، وهو في الوقت نفسه سهل التصنيع عبر الترخيص ولا يحتاج إلى بنية صناعية ضخمة، ويمكن تسعيره بمرونة عالية. وعليه فإن إطلاق علامة تجارية شخصية هو أيضاً أداة للتحكم بالرواية، فالسياسي الذي يغادر المنصب ولا يريد أن يبقى أسير الأرشيف أو النقد يعيد عبر منتج يحمل اسمه تقديم نفسه كما يريد، رجل حاسم وواثق وقيادي أو حتى أسطورة شخصية. والأمر نفسه ينطبق على الرياضي بعد الاعتزال، فالماركة تصبح وسيلة للبقاء في الوعي العام ليس كنجم سابق بل كهوية مستمرة، والمنتج هنا يحفظ الحضور ويعيد إنتاج الصورة بدلاً من أن تتآكل.

وبما أن المنصب السياسي له نهاية والمسيرة الرياضية لها عمر بيولوجي، تبقى العلامة التجارية بلا سقف زمني، ويمكن توريثها أو بيعها أو تحويلها إلى مؤسسة قائمة بذاتها. ولهذا يصف كثير من أصحاب هذه المشاريع منتجاتهم بأنها إرث وليست مشروعاً. ولا يقاس النجاح الحقيقي في هذه الحالة بعدد القطع المباعة فقط، بل بقدرة الاسم على التحول إلى علامة تعيش بعد صاحبها، أو في الأقل بعد ذروة حضوره. ولكن لهذا المسار ثمناً، فالماركة الشخصية شديدة الحساسية لأية أزمة وأية فضيحة أو موقف سياسي أو تراجع في الشعبية، مما ينعكس مباشرة على المنتج. كذلك إذا شعر الجمهور بأن المشروع بلا روح أو أصالة، يتحول سريعاً إلى مادة سخرية. أيضاً قد يواجه المنتج خطر التشبع، خصوصاً في قطاعات مثل العطور والعناية الشخصية، فتتشابه المنتجات وتتنافس القصص أكثر من الجودة. يذكر أن الرئيس ترامب لم يكتفي بالعطور، بل أنشأ منظومة واسعة تحمل اسمه. فإضافة إلى العطور، أنتج ساعات وأزياء وعقارات ومنتجات ترخيص مختلفة، معتمداً على اسمه كرمز للقوة والنجاح، ومحولاً الجدل السياسي إلى محرك للبيع. أيضاً الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وبعد فترة الرئاسة، لم يطلق منتجات استهلاكية مباشرة، لكنه أسس علامة فكرية إعلامية، غير جراوند في الإنتاج الإعلامي، تدار كماركة تحمل رؤيته وقيمه. وعام 2018 تعهد هو وزوجته ميشيل بإنتاج أفلام ومسلسلات ووثائقيات عبر صفقة مع منصة نتفليكس، بهدف سرد قصص مؤثرة تسلط الضوء على أصوات متنوعة وتعزز التعاطف والفهم بين الناس. وأنتجت الشركة بالفعل أعمالاً بارزة مثل فيلم أمريكان فاكتوري.

ومن الرياضيين هناك لاعب كرة السلة الشهير الأمريكي مايكل جوردان، الذي تحول من لاعب إلى علامة تجارية عالمية مستقلة تشمل ملابس وأحذية رياضية، وتجاوزت مفهوم الرعاية لتصبح إمبراطورية أزياء وثقافة شبابية. أيضاً لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أطلق علامة متكاملة تشمل العطور والملابس الداخلية والأحذية والفنادق. ورونالدو بالمناسبة يبيع أسلوب حياة لا مجرد منتج عبر بيستانا، التي لا تعد مجرد علامة تجارية فندقية بل احتفاء بالحياة والطاقة الشبابية. وانبثقت هذه العلامة من شراكة بين رجل أعمال برتغالي يدعى ديونوسيو بيستانا ورونالدو، وهي رائدة في كل مدينة تحل فيها، وكل فندق مصمم للضيوف الباحثين عن أسلوب حياة نشط وجريء بمثابة تكريم للثقافة المحلية في البرتغال. ومن الرياضيين أيضاً ليبرون جيمس، الذي يعد من أعظم لاعبي كرة السلة في تاريخ اللعبة، وشارك في إنشاء منصات ومشاريع إعلامية وتجارية تحمل اسمه وتوجهه، مما جعله شريكاً لا واجهة. لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام يعد نموذجاً متقدماً في بناء الماركة الشخصية بعد الاعتزال الرياضي، فأطلق علامات في العطور ونمط الحياة، أبرزها هاوس 99 للعناية الرجالية، مستثمراً صورته كرمز للأناقة والانضباط والرجولة الحديثة.

وهناك كثر من الفنانين العالميين الذين دخلوا عالم إنتاج ماركات خاصة بهم، من بينهم على سبيل المثال المغنية الأمريكية اللاتينية جينيفر لوبيز، وهي من أوائل النجمات اللواتي فهمنا مبكراً قيمة الاسم كعلامة تجارية مستقلة، وأطلقت سلسلة عطور ناجحة منذ مطلع الألفية قبل أن تعود بقوة عبر جاي لو بيوتي، فحولت صورتها المرتبطة بالجمال الدائم والعناية بالبشرة إلى مشروع تجاري متكامل. وهنا نجاحها لم يشمل فقط المنتج، بل قام على سردية الاستمرارية والتجدد وكيف تبقى أيقونة بعد عقود في الضوء، والقدرة على إعادة تعريف الذات مع تغير العمر والدور والجمهور. ولبنانياً، أطلق مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب عطره الخاص منذ أعوام قليلة، ومن خلاله بات ينافس العطور العالمية من منطلق وجوده في عالم الجمال والأزياء منذ عقود. لماذا تنجح مثل هذه الأمثلة؟ ببساطة لأن تلك الشخصيات امتلكت الماركة التجارية ولم تكتفي بالترويج لها، لأن المنتج كان امتداداً طبيعياً لها، ولأن الجمهور يشعر بأنه يشتري قصة وهوية لا سلعة فقط. ونجاح هذه التجارب يرتبط بثلاثة عناصر حاسمة: ملكية حقيقية للماركة، وجمهور جاهز يعمل كشبكة توزيع، وقدرة على تحويل السيرة الشخصية إلى قصة قابلة للبيع. أما الفشل فيأتي حين يشعر الجمهور بالافتعال أو غياب الأصالة، أو حين تتحول الماركة إلى عبء يرتد على صاحبها في لحظات الأزمة.

حين يطلق الشخص الناجح في أي مجال كان ماركته الخاصة، فهو يراهن على اسمه كعملة اقتصادية، وكذلك القدرة على تحويل الهوية إلى مشروع متماسك يعيش حتى خارج الأضواء. وإطلاق المشاهير سواء كانوا رؤساء أو رياضيين أو فنانين أو حتى سياسيين لماركات تحمل أسماءهم لم يعد تفصيلاً تجارياً، بل تحول إلى ممارسة مدروسة تعكس انتقال النفوذ من المجال الرمزي إلى السوق مباشرة، حيث بات الاسم رأس مال بحد ذاته يستثمر ويسوق ويدار كأصل اقتصادي مستقل لا كوسيلة ترويج عابرة. ويشكل العطر والأزياء والعناية الشخصية تحديداً أدوات مثالية لهذا التحول، لأنها تبيع الهوية قبل المنتج، وما يشتريه الجمهور ليس الرائحة أو القماش فقط، بل صورة النجاح والجاذبية والقوة أو الاستمرارية التي يجسدها صاحب الاسم. هنا يصبح المنتج امتداداً للسرد الشخصي ووسيلة للسيطرة على الصورة العامة بعد انتهاء المنصب أو الاعتزال أو تراجع الظهور الفني. وما نشهده هو إعادة تعريف للسلطة في العصر الحديث، أي سلطة لا تقاس فقط بالقرار أو الإنجاز، بل بالقدرة على تحويل الحضور العام إلى اقتصاد دائم. وفي هذا السياق لا تعود الماركات الشخصية مجرد منتجات استهلاكية، بل أدوات نفوذ ناعمة تعيش في السوق بقدر ما تعيش في الوعي العام. وفي عالمنا الحالي لم يعد السؤال هل المنتج جيد، بل هل الاسم قادر على البيع؟

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل،
3: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

الزيدي يعيد ترتيب القيادات الأمنية قبل مواجهتهم محتملة بعد 30 أيلول. لماذا تقصف السعودية الفصائل في العراق ولا ترد على إيران؟ اتفاقية مكة، خيارات دفاعية جديدة في زمن التحولات، والسعوديون يرفضون الاتفاقيات الإبراهيمية، نقلا عن وول ستريت جورنال. ومن العوز إلى المشرط، العراق الفقير، الحلقة الأضعف في تجارة الكلى. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، وفي أولى صفحات عددي هذا اليوم من المجلة المسائية نبدأ في قرار الحكومة العراقية الذي يحسم النفوذ في سماء البلاد. المسيرات دون موافقة عمل إرهابي، حيث يشير توصيف الطيران المسير غير المرخص بالعراق بأنه عمل إرهابي، إلى انتقال الدولة من مرحلة ضبط السلاح التقليدي إلى توسيع تعريف الخرق الأمني ليشمل أدوات الحرب الحديثة، وهو ما يضع الفصائل أمام معادلة جديدة تقيد قدراتها على المناورة. حيث في هذا السياق عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله المتحدث باسم اللجنة اللواء مقداد ميري عن جملة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بإجراءات ضبط السلاح وتنظيمه في عموم البلاد وعلى صعيد الخروقات الجوية والأمنية. شدد ميري على أن أي طائرة مسيرة تنطلق دون الحصول على الموافقات الرسمية ستعامل معاملة الأفعال الإرهابية وفق أحكام القانون، مؤكدا ضبط 49 طائرة مسيرة خلال عام 2025. القرار يعكس إرادة سياسية لفرض مركزية القرار العسكري وتجفيف أي مصادر قوى خارجية ومؤسسات الدولة، خصوصا بعد الكشف عن قرارات أو كشف عن مقرات وهمية ومحال أسلحة غير مرخصة، كما أن إنشاء بنك معلومات ضخم وتوسيع شبكة المكاتب الرقابية يمنح الحكومة قدرة تقنية على تتبع حركة السلاح والطائرات المسيرة، ما يحد من استخدام هذه الوسائل في الصراعات السياسية والأمنية. وفي السياق نفسه، فأن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال عام واحد يرسل رسالة ردع واضح للفصائل بأن المجال الجوي لم يعد مساحة رمادية. القرار وإن كان أمنيا يحمل أبعادا سياسية مباشرة تتعلق بإعادة تعريف حدود النفوذ وترسيخ احتكار الدولة لأدوات القوة. أعلن اللواء ميري خلال المؤتمر عن إنشاء بنك معلومات شامل يضم بيانات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، إلى جانب تشكيل 845 مكتبا يتولى متابعة تنظيم هذا الملف في جميع المحافظات. وأفاد ميري بأن الجهود الميدانية أسفرت عن إغلاق 71 مقرا وهميا كانت تدعي انتمائها للحشد الشعبي، فضلا عن إغلاق 119 محال لبيع الأسلحة لانتهاء ترخيصها أو ترخيص عملية. وفيما يتصل بملف الترخيص والضبط، أشار المتحدث إلى منح وتجديد الإجازات لأكثر من 160 ألف قطعة سلاح وتسجيل أكثر من 500,000 قطعة للمواطنين مقابل ضبط أكثر من 143 ألف سلاح مختلف واستعادة 2668 سلاح مسروق، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 32 ألف بندقية صوتية وهوائية بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.

0: سلسلة من التغييرات وإعادة الترتيب للقيادات الأمنية في مرحلة مهمة وحساسة تسبق موعد 30 أيلول، موعد انسحاب القوات التحالف الدولي وموعد تسليم سلاح فصائل المقاومة إلى الدولة. هذا الموضوع الحساس جدا والجدلي جدا، واللي يدخل في يعني ليس فقط في جانب أمني، إنما حتى في مناكفات سياسية وبين معارض، أصوات معارضة وأصوات مؤيدة، وأيضا ضغوط خارجية وداخلية في هذا الملف، ملف السلاح. مع هذه التغييرات الأمنية وأيضا العناوين الأمنية الجديدة اللي استحدثها رئيس الوزراء، بالتالي هل هو هذه التغييرات تأتي في سياق مواجهة محتملة ستكون مع الفصائل، أم أنه هو لإعادة ترتيب الملف الأمني بعد انسحاب قوات التحالف لا أكثر؟ الموضوع أو الجواب ليست بهذه السهولة، ولا يمكن التكهن على الأقل بالمرحلة المقبلة، سوى أنه يعني المعطيات تشير إلى أنه ممكن الوضع يسير نحو التهدئة، مع أن هناك أطراف من المقاومة رفضت تسليم سلاحها حتى التأكد من انسحاب قوات التحالف بالكامل. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أجرى رئيس الوزراء سلسلة تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية قبل أقل من شهرين من انتهاء مهمة التحالف الدولي والمهلة التي حددتها حكومته للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها. وشملت التغييرات مكتب القائد العام وجهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ومناصب استخباراتية أخرى. وأعادت الحكومة أيضا تفعيل مكتب القائد العام بعد نحو 12 عاما على إلغائه، وأسندت إدارته إلى وزير الداخلية السابق الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، فيما كلف الفريق الركن جبار عامة بمهام أمين سر المكتب، ويتولى المكتب متابعة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهازي الأمن الوطني والمخابرات، إلى جانب هيئة الحشد الشعبي والمنافذ الحدودية وهيئة التصنيع الحربي. وتسعى الحكومة من خلال هذه التغييرات إلى تقليص نفوذ الأحزاب والفصائل داخل الأجهزة الأمنية ووضع القرار العسكري تحت سلطة رئيس الوزراء. تنتهي المهمة القتالية للتحالف الدولي لمحاربة داعش بالثلاثين من سبتمبر، وفق ما أعلنته بغداد وواشنطن في مناسبات عدة، من بينها اجتماع وزير الحرب الأمريكي برئيس الوزراء في واشنطن. وفي اليوم نفسه تنتهي المهلة التي منحتها الحكومة للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها، ويعمل أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على إعداد مسودة قرار تدعم حصر السلاح بيد الدولة، وتشمل المسودة حظر أي نشاط عسكري أو أمني خارج المؤسسات الرسمية وإلزام الجماعات المسلحة بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطائرات المسيرة والصواريخ إلى الجهات الحكومية. الحكومة لم تعلن حتى الآن خطة واضحة للتعامل مع الفصائل التي قد ترفض الامتثال، وكانت فصائل من بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي قد أعلنت استعدادها للسير في مسار تسليم السلاح. في المقابل رفضت فصائل أخرى أبرزها كتائب حزب الله أي خطوات تؤدي إلى تفكيك تشكيلاتها. ويرى مؤيدو التغييرات أن إعادة تفعيل مكتب القائد العام ستمنح رئيس الوزراء سلطة مباشرة على الأجهزة الأمنية في وقت لا يزال فيه الخلاف السياسي قائما بشأن المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع. تواجه حكومة الزيدي بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية عراقية ضغوطا أمريكية للانتقال من التعهدات العامة بشأن حصر السلاح إلى خطة محددة بمواعيد وآليات تنفيذ، لكن قوى شيعية تحذر من أن نزع السلاح بالقوة قد يؤدي إلى مواجهة داخلية، وتفضل هذه القوى دمج بعض تشكيلات الحشد أو إعادة تنظيمها مع وضع الأسلحة في مستودعات حكومية بدلا من حل الفصائل بالكامل. ومع اقتراب 30 من سبتمبر تكرر قيادات في الفصائل أنها لن تسلم أسلحتها بعد ضربات السعودية الأمريكية، ولا يزال غير واضح ما إذ كانت الحكومة ستتمسك بموعدها أو تؤجله أو تحاول التوصل إلى ترتيب جديد مع الفصائل.

وأيضا في سياق الملف الأمني العراقي، نفت الحكومة العراقية علم بغداد المسبق بالضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مقار تابع للحشد الشعبي، مؤكدا أن وزارة الخارجية رفعت مذكرة رسمية إلى مجلس الأمن بشأن القصف. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يقول إن الحكومة لم تكن على علم أو اطلاع بالعملية، فيما كلف رئيس الوزراء علي الزيدي وزارة الخارجية بتقديم شكوى دولية حول استهداف مقر الحشد. وكانت الضربات قد أسفرت وفق مصادر عراقية عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحشد الشعبي. وأكد المتحدث أن الحكومة تواصل تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدراتها الأمنية، مشددا على أن بغداد ماضية في حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية واحتكار استخدام القوة وفق جدول زمني ينتهي في 30 أيلول المقبل. وأضاف أن الحوار مع الأطراف المعنية مستمر لتذليل العقبات المرتبطة بملف السلاح خارج إطار الدولة، موضحا أن أي جهة ترفض تسليم سلاحها ستواجه إجراءات قانونية وفق القوانين العراقية. هذه التصريحات تأتي في وقت تتصاعد فيها التوترات بشأن الهجمات التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي، وسط خلاف حول ما إذا كانت العملية قد نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. فقد نقلت تقارير عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن الضربات جرت بالتنسيق مع بغداد، وهو ما نفته الحكومة العراقية. كما أشار العبودي لأن دعوة جديدة وجهت إلى رئيس الوزراء لزيارة السعودية، وأن موعد الزيارة لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

0: أيضا تكشف التطورات المتسارعة في بغداد عن معركة نفوذ متجددة بين مؤسسات الدولة العراقية وقوى الفصائل، بعدما نجح زعيم منظمة بدر هادي العامري في إقناع الفصائل، فصائل المقاومة الإسلامية، بتأجيل ردها العسكري على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي وأوقعت عشرات القتلى. ووجه العامري ندائه داعيا إلى العض على الجراح ترجيح المسار الدبلوماسي في وقت رفعت فيه قيادة العمليات مستوى الجاهزية القتالية بأمر من رئيس الوزراء علي الزيدي. وبينما أعلن الأمين العام لمكتب سيد الشهداء أبو علاء الولاء التزامه بالتريث مع إبقاء خيار الرد قائما، ذهب الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي إلى موقف أكثر تشددا، معتبرا دبلوماسية مع الرياض غير مجدية، متمسكا بأن الرد لا يكون إلا بالمثل. في المقابل شدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي ياسر اسكندر على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار حكومي لا يرتبط بأسماء أو شخصيات سياسية، معتبرا استجابة الفصائل نتيجة ضغط مؤسساتي لا استجابة شخصية للعامري. أما المحلل السياسي أو تحليلات سياسية أشارت إلى أن المشهد يعكس صراعا ممتدا بين نموذج الدولة الدستورية ونموذج القوى العقائدية المتنفذة داخل الفصائل. أيضا هذا الخيار أو هذه يعني هذه الطروحات والرد الأمريكي السعودي اللي استهدف مقار للحشد الشعبي يضعنا أمام علامة استفهام. لماذا السعودية بأكثر من مناسبة اتهمت الفصائل العراقية بهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت بنى تحتية للطاقة أو بنى تحتية سعودية انطلقت من العراق، رغم النفي المتكرر من الحكومة العراقية علمها بهذه الهجمات، وفتحت ملفات تحقيق أكثر من مرة بأصل هذه الادعاءات السعودية؟ إلا أنه أيضا السعودية أقدمت على الرد على مصدر هذه النيران في داخل الأراضي العراقية واستهدفت فصائل مقاومة عراقية اللي بعضها بعناوين الحشد الشعبي، واستهدفت مؤخرا مقارا للحشد الشعبي. لكن إيران لم أو السعودية لم ترد على إيران بشكل مباشر على صواريخ وطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية وبإعلان إيراني رسمي استهدفت السعودية. السعودية ليش ما تقصف إيران وتقصف العراق، على اعتبار أنه بعض التحليلات تشير إلى أنه التعامل مع فصائل مسلحة بعنوان بين قوسين ميليشيات كما تسميها السعودية هو أسهل من التعامل مع جهة أو دولة دولة وحرب رسمية وفتح جبهة جديدة رسمية مع دولة مثل إيران. وبالتالي بالنتيجة أيضا دول الخليج وعلى رأسها السعودية لا تريد حربا مفتوحة مع إيران، بل السعودية هي التي تدخلت، السعودية اللي قصفت العراق وقصفت فصائل المقاومة موالية لإيران وتتهمها بتحرك بأوامر إيرانية، تقصف السعودية، قصفتها السعودية وردت عليها السعودية، لكن السعودية تدخلت لوقف هجوم شامل أمريكي على إيران. السعودية ما تريد حرب أو أن ينهار النظام في إيران وبالطريقة اللي تتصورها ترامب أو اللي يصدرها ترامب أو يصدرها إسرائيل أبدا، مو لسواد عيون إيران، مو لأنه تحب إيران صحيح، لكن بالمقابل السعودية أو دول الخليج تخشى انهيار النظام في إيران، وبالتالي تداعيات هذا الانهيار قد تكون كارثية على دول المنطقة والإقليم وعلى رأسها دول الخليج، أبرزها وأولها التخوف من موجات نزوح كبيرة نحو دول الخليج. وهذا الكلام أو هذه التجربة صارت ولو بشكل أصغر صارت بنهاية السبعينات إبان الثورة الإسلامية في إيران، وكيف كانت موجات نزوح وكبيرة في المنطقة. والآن يعني الإقليم غير مستعد، لا تركيا لا دول الخليج مستعدة لنزوح أكثر من 95 مليون يعني شعب بحجم الشعب الإيراني، نسبة النزوح ستكون بكبيرة بالتأكيد إذا ما انهار النظام وصارت حرب. هذه واحدة من الخيارات اللي قد تطرح، إضافة إلى بنى تحتية هائلة، بنى تحتية عسكرية هائلة موجودة في هذا البلد على جغرافيا واسعة تملكها، ممكن أن تكون تحت جماعات أو بقايا من نظام منهار متشدد، ممكن أن يكون يعني يقوم بأعمال انتقامية على دول الخليج، وهذا أيضا ما تخشاه دول المنطقة، وبالتالي تفقد السيطرة داخل يعني إيران على هذه الأذرع المسلحة في الداخل بما تملك من هذه البنى التحتية العسكرية الهائلة. فإيران السعودية مستعدة أو مستعدة للرد على فصائل مقاومة أو أذرع إيران كما تسميها، إن كان في الحوثيين في اليمن أو فصائل مقاومة في العراق أو حتى حزب الله في لبنان، مقابل تتجنب لا زالت أن تكون في حرب مفتوحة ومواجهة مباشرة مع إيران. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: تتعامل السعودية مع الفصائل المسلحة التي تستهدف أراضيها بطريقة مختلفة عن تعاملها مع إيران التي تدعم تلك الجماعات، ففي حين شنت المملكة ضربات على الفصائل المدعومة من طهران في العراق، تدخلت في وقت لاحق لدى الرئيس الأمريكي لمنع شن هجوم كبير على إيران. وشهد شهر يوليو محاولات مستمرة من الفصائل الموالية لإيران في العراق، وكما تزعم السعودية، لاستهداف منشآت الطاقة، ما دفع الرياض إلى شن ضربات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة على تلك الفصائل. فلماذا قررت السعودية الرد عسكرياً على الفصائل التي تدعمها طهران، في حين حاولت إقناع ترامب بعدم توجيه ضربة كبيرة على إيران؟ وترى وجهات نظر سعودية أن الأخيرة لا تريد مواجهة واسعة في الإقليم بسبب ما قد يترتب عليها من تفكك داخل إيران وتدفقات للاجئين، إضافة إلى رد إيراني عنيف قد يتركز على دول الخليج والأردن. المملكة تعتمد في ضرب الفصائل على معادلة الرد على النار بالنار، إذ استهدفت هذه الجماعات السعودية فردت المملكة على مواقعها وقدراتها بهدف وقف الهجمات وإظهار أنها لن تمر من دون عقاب، على اعتبار أن الفصائل العراقية يمكن رصد مواقعها ومنصاتها بسهولة أكبر، ومن ثم توجيه ضربات مباشرة إليها. وتميز المملكة بين إيران بوصفها دولة يمكن إدارة العلاقة معها عبر السياسة والدبلوماسية، وبين الفصائل المسلحة الموالية لها التي تمثل مصدراً مباشراً للتهديد، ولذلك يأتي استهدافها في إطار الدفاع عن النفس وفرض قواعد ردع تمنع تكرار الاعتداءات، وليس بوصفها بداية لحرب مع طهران. وجاءت الضربات السعودية الأمريكية على مواقع الفصائل في إيران في وقت تسعى حكومة علي الزيدي إلى نزع سلاح تلك الجماعات وحصره بيد الدولة بضغوط من الولايات المتحدة، وأدت الغارات إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء التي كانت مقررة إلى المملكة. وبعد ضرب الفصائل التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بالرئيس الأمريكي ترامب في اجتماع، قال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لموقع أكسيوس إنه خصص لنقل رسالة من ولي العهد بشأن الحرب والتطورات الإقليمية. وخلال لقاء منفصل مع نائب الرئيس جي دي فانس، أوضح خالد بن سلمان أن هجمات الفصائل الموالية لإيران على البنية التحتية ومنشآت الطاقة السعودية تجاوزت خطاً أحمر، وأن المملكة كان عليها الرد، وهي معلومات نسبها أكسيوس إلى مصدر مطلع ولم تصدر بشكل رسمي عن المملكة. ويخلص المحللون إلى أن السعودية ستحافظ على الجمع بين الردع العسكري والاتصالات السياسية عبر تصعيد منضبط.
0: وننتقل لموضوع آخر وملف آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير، مستمعينا، وإلى آخر مستجدات المفاوضات مع إيران، المفاوضات الأمريكية، وما يدور الآن من آخر التحديثات حول هذه المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن واشنطن تتعامل مع إيران بهدوء، وأن المحادثات الجارية معها لا تتجاوز مفاوضات جزئية، قبل أن يضيف أنه يراقب بلدا يعاني تضخما مرتفعا ولا يملك أي أموال. هذه التصريحات لترامب والتي نقلها موقع إكسيوس تعكس اتجاها داخل الإدارة الأمريكية إلى استغلال الضعف الاقتصادي الإيراني بالتوازي مع إبقاء القوى العسكرية ضمن الخيارات المتاحة. فبعد أشهر من المواجهات والحصار، باتت واشنطن تركز بصورة أكبر على النفط والتحويلات المالية وشبكات الالتفاف على العقوبات، وهي قنوات تعتمد عليها طهران للحصول على العملة الصعبة وتمويل مؤسسات الدولة. ولا يبدو أن التحول يعني استبعاد العمل العسكري، وفقا يعني تحليلات نشرتها صحيفة أو مجلة ذا أتلانتيك، والتي تقول أن ترامب لا يستطيع ببساطة أن يقرر أنه لن يستخدم القوة مجددا، مرجحة أن تعتمد إدارته مزيدا من الضغط الاقتصادي والعسكري، أن لدى ترامب مصلحة في تجنب تصعيد واسع، لكن أي تحرك إيراني يمثل استهداف السفن قد يفرض ردا أمريكيا. يأتي التركيز على الاقتصاد في وقت دخلت فيه إيران الحرب، وهي تعاني أصلا من آثار سنوات من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع التضخم والبطالة والفقر، ثم إضافة المواجهة العسكرية وحصار والحصار الأخير قيودا جديدة على تجارتها وقدرتها على الحصول على السيولة. المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية يقول في تصريحات صحفية أن الضغوط الاقتصادية دفعت الحكومة الإيرانية إلى البحث بصورة متزايدة عن النقد، وأن التضخم وتراجع الموارد أضر بقدراتها على دفع الرواتب لموظفيها المدنيين والعسكريين. وأضاف أيضا أن طهران توسع استخدام شبكات مصرفية غير معلنة والعملات المشفرة للإفلات على العقوبات، فيما تواصل الوزارة استهداف هذه القنوات. خلال الأسبوع الماضي فرضت الخزانة إجراءات على منصات تداول للعملات المشفرة، وقالت أنها ساعدت في تمويل الحرس الثوري إلى جانب شبكات مالية مرتبطة بإيران. أيضا تسعى واشنطن إلى خفض كميات الأموال من خلال ملاحقة السفن والوسطاء والجهات المالية التي تساعد إيران على البيع والتحويل، بيع النفط تحديدا وتحويل الأموال. أيضا بحسب تقديرات مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية تقول يمكن للحصار البحري أن يحرم الاقتصاد الإيراني من نحو 435 مليون دولار من النشاط يوميا، فيما قد يؤدي استمرار تعطل صادرات النفط إلى إجبار طهران على خفض الإنتاج. وتواجه إيران المشكلة نفسها في سوق الصرف، وتقول وزارة الخزانة أن الريال فقد نحو 20% من قيمته أمام الدولار منذ بداية الحرب، ووصل قبل أسابيع إلى أدنى مستوى قياسي. يزيد تراجع العملة كلفة الواردات ويضغط على قدرة الشراء، فيما تحتاج الحكومة إلى العملة الصعبة لاستيراد السلع وتمويل مؤسسات الدولة. بالمقابل أيضا تقول وزارة الخزانة أن هدفها، وزارة الخزانة الأمريكية تقول طبعا أن هدفها هو جعل هذه الشبكة أو الشبكات التي تلتف على العقوبات أكثر كلفة وأقل فاعلية، ومنع الحكومة الإيرانية من توجيه الموارد المتاحة للحرس الثوري والنشاطات التي تعتبرها واشنطن مزعزعة للاستقرار. بالمقابل جاءت جولة جديدة من الضغوط بعد خسارة كبيرة تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال الحرب، ولا تعتمد قدرة طهران على تحمل هذا الضغوط على ما يحدث داخل إيران وحدها، فدول الجوار في مقدمتها العراق ظلت لسنوات جزءا من شبكات التجارة والتحويل والتهريب إلى التي ساعدت إيران على تخفيف آثار العقوبات. بالمقابل أيضا تقول إيران أنها تقترب من التوصل مع سلطنة عمان إلى ترتيبات بشأن الملاحة، لكنها ربطت إعادة فتح مضيق هرمز على نطاق واسع بشروط تشمل رفع العقوبات والتهديدات العسكرية والتعويض عن الأضرار والإفراج عن الأصول المجمدة. وهكذا فإن تراجع وتيرة القتال لا يعني انتهاء المواجهة، فمع تقليص الاعتماد على الضربات العسكرية تنتقل المعركة أكثر فأكثر إلى صادرات النفط والموانئ والبنوك وسعر العملة وشبكات التمويل. وتراهن إدارة ترامب على أن تضييق هذه القنوات سيجعل استمرار المواجهة أكثر كلفة بالنسبة لطهران، لكن ما لم يتضح بعد هو ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات أم إلى مزيد من البحث عن وسائل الالتفاف على الضغوط والصمود أمامها.

وأيضا في ملف آخر في الشأن الإقليمي وعن اتفاقية مكة التي دخلت ضمن خيارات دفاعية جديدة في زمن تحولات التحالفات. إيران كان لها موقف من هذا الاتفاق الثلاثي الذي جمع السعودية بباكستان وتركيا باتفاقية دفاع مشتركة. نصت هذه الاتفاقية في بندها الرئيسي على أن أي اعتداء على أي دولة من الدول الثلاث يعتبر اعتداء شاملا على كل دول الاتفاق. لكن بعد أيام من توقيع السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية الدفاع المشترك في مكة، قللت إيران من أهميته واعتبرت أنه لا يشكل مصدر قلق لها، على اعتبار أن بعض التصريحات أشارت إلى أنه هذا الاتفاق كان موجه لإيران أكثر من ما يكون هو اتفاق دفاع مشترك. يهدف الاتفاق الثلاثي حسب بيان التأسيس إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي، وينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيعد هجوما عليها جميعا. أما في طهران فاعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن إيران لا ترى سببا للقلق من أن يكون اتفاق أمني جديد بين باكستان وتركيا والسعودية موجها ضدها. طبعا هذا كان أيضا سبق أن هناك تصريحات وهجمة من بعض الصحف المقربة من الحرس الثوري والمقربة من السلطة في إيران، هاجمت هذا الاتفاق وهاجمت باكستان اللي تعتبر أنها على أنها كانت طرفا محايدا في المفاوضات ويدير المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: من ميثاق حلف الناتو أو على غرار الاتفاق حلف الناتو اللي هي السعودية أو عفوا تركيا هي عضو في هذا الحلف، لأنها لا تشير إلى أن إيران صراحة باعتبارها خصما أو عدو، ولدى إيران روابط تاريخية ودبلوماسية مع كل من تركيا وباكستان مما يقلل من فرص أن يتحول التحالف إلى جبهة معادية لإيران. ورغم أن الموقعين تعهدوا بالدفاع عن السعودية فالوثيقة هي فقط بمثابة اتفاق رمزي وليس اتفاقا فعليا، لأن باكستان مرتبطة بإيران وتركيا ومرتبطة بإيران أيضا أكثر. هذا الأمر يفسر تقليل طهران من أهمية الاتفاق. شددت أنقرة على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها، وقال مسؤول تركي أن الاتفاق دفاعي بحت ولا يلغي أي اتفاقات قائمة بين هذه الدول ودول أخرى. وعلى الرغم من أن باكستان أبرمت اتفاق دفاع مشترك مع السعودية العام الماضي، فإنها لم ترد عسكريا على الهجمات الإيرانية على المملكة. وقللت باكستان أيضا من شأن التكهنات بأن مظلتها للردع النووي قد تمتد إلى حلفائها، مؤكدة العام الماضي لدى الحديث عن اتفاقها مع السعودية أن السلاح النووي ليس مطروحا للنقاش. وأيضا تقول أطراف باكستانية أن هناك اتفاق مشابه قائم بالفعل بين السعودية من جهة والولايات المتحدة ودول أوروبية من جهة أخرى، وبين دول مجلس التعاون ودول أوروبية والولايات المتحدة، وهناك تواجد أمريكي في هذه الدول. ويستعد أيضا أطراف أو تستعيد أطراف تحليلية باستطاعتها الدفاع عن نفسها. يعني يعتقد أيضا بالمقابل أن باكستان وتركيا سيواصلان دورهما كوسيطين للسلام. وتعتبر إيران أيضا أن الاتفاق في الأساس يعكس تحرك بعض الدول دول المنطقة للعمل بمعزل عن الولايات المتحدة بعدما تراجع ثقتها في واشنطن باعتبارها ضمان أمني موثوق حسب ما تراه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول أن الاتفاق يعكس تحولا في نهج الدول المنطقة تجاه الأمن مع اعتماد أكبر على قدراتها الذاتية بدلا من القوى الخارجية، وتابع قائلا أن أي خطة تستند إلى الحقائق الجيوسياسية والتاريخية للمنطقة وتتسم بالشمول والعمق وتحدد العدو والتهديد بشكل صحيح يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن ومنع زعزعة الاستقرار. أيضا بالمقابل يجب على إيران كما ترى بعض التفسيرات الصحفية الغربية أن تكون أكثر حذرا، فرغم أن المتحدث أراد تصوير الاتفاق في ظل صورة ممكنة من ناحية أنه لا يشمل الولايات المتحدة أو قوى أخرى من خارج المنطقة، يجب أن يكون مصدر قلق لطهران. قد يمثل الموقف العلني لطهران جهدا دبلوماسيا يهدف إلى إظهار القوة وتصوير التحالف على أنه توجه إقليمي مستقل وليس محاولة استقواء موجهة ضد إيران. كانت باكستان وتركيا قد عبرتا عن دعمهما لتحالف دفاع بحري، أعلنت السعودية تشكيله لحماية خطوط الملاحة ومسارات نقل الطاقة في المنطقة، ولم تتوقف هجمات الحوثيين المدعومين من إيران حتى بعد تشكيل هذا التحالف. الرياض وافقت في 2023 على شراء طائرات مسيرة تركية في صفقة وصفتها أنقرة بأنها الأكبر في تاريخ صادراتها الدفاعية. وقدمت باكستان على مدى عقود التدريب والمساعدة التقنية للقوات السعودية، وتبادلت تركيا وباكستان السفن الحربية وطائرات تدريب. لكن ربما تشعر طهران بقلق من أن أي هجوم يشنه وكلاؤها على البنى التحتية السعودية قد يجبر تركيا وباكستان رسميا على صراع واسع النطاق. بالتالي هذه الاتفاقية تأتي في زمن تحول خارطة التحالف في المنطقة. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: أدخل الإعلان المفاجئ عن اتفاقية التعاون المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان المنطقة إلى مشهد يتجاوز التحالفات التقليدية، بدا معه أن دول المنطقة تبحث عن صياغ جديدة لتنويع قدرتها الأمنية مع تغير طبيعة التهديدات. ووقعت السعودية وتركيا وباكستان الاتفاقية في مكة الجمعة خلال قمة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاثة هجوماً عليها جميعاً. وبحسب البيان السعودي تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتطوير التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنها ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة المدى تعزز الردع والتنسيق والتكامل. وأكد أردوغان أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة، فيما وصفها شهباز شريف بأنها درع للسلام للأجيال القادمة. التأثير العسكري المباشر للاتفاقية لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن أهميتها الأساسية تكمن في بعديها السياسي والدبلوماسي، وأن تنسيق المواقف بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد تجاه إيران يمنح الدول الثلاث نفوذا أكبر للتأثير على حسابات طهران. لكنه استبعد أن يؤدي الاتفاق إلى تعاون نووي بين هذه الدول، ويجمع الاتفاق بين ثلاث دول تمتلك قدرات مختلفة، فالسعودية لديها ثقل اقتصادي وسياسي وتسعى إلى تطوير صناعتها الدفاعية، فيما تمتلك تركيا قاعدة صناعية عسكرية متنامية خصوصا في مجال الطائرات المسيرة، بينما لدى باكستان جيش كبير وخبرة عسكرية وقدرة نووية. ويعكس الاتفاق إدراكا لدى الدول الثلاث بأن النظام الأمني التقليدي في الشرق الأوسط يمر بمرحلة تحول، خصوصا إذا استمر الاعتقاد بتراجع الدور الأمريكي في المنطقة. وكانت السعودية أعلنت قبل أيام عن خطط تشكيل تحالف بحري دفاعي، قالت إنه يهدف إلى حماية مسارات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في منطقة البحر الأحمر. وبدأ الإعلان تحركاً على طريق آخر للرياض بعدما تسببت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والمدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية في تعطيل المرور بباب المندب، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاماً في العالم. لكن الاختبار الحقيقي لاتفاقية التعاون المشترك يتمثل في قدرة الدول الثلاث على تحويله من إطار سياسي إلى تعاون دفاعي فعلي.

لكن أيضا عن اتفاقية مكة، وبعد أيام من هذه الاتفاقية هناك صمت حول تفسيرها والكشف عن تفاصيل بنودها أو آلية تنفيذها. اتفاقية هي اتفاقية تنفيذ أو مجرد اتفاق أو إطاري فقط. صحيفة معاريف العبرية سلطت في تقرير نشر يوم أمس على الهجمات الإيرانية والحوثية على السعودية عقب اتفاق مكة للدفاع المشترك، زعم أن اتفاق أردوغان للدفاع الإسلامي قد انهار. قالت الصحيفة العبرية في تقريرها أن إيران سرعان ما انتهكت اتفاقية الدفاع الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان، مشيرة إلى أنه بعد الوعود والابتسامات أمام الكاميرات ساد صمت إعلامي وسياسي. وذكرت أن تصريحات وزير خارجية تركيا هاكان فيدان جاءت لتؤكد هذا التوجه، فقد قارن صراحة آلية الضمان المتبادلة في هذا الاتفاق الجديد بالمادة الخامسة من حلف الناتو التي تنص على أن أي هجوم على أحد الأطراف هو هجوم على جميع الأطراف، ولا توجد رسالة واضحة أو رسالة أوضح من هذا. لكنه أضاف على الفور تصريحات متناقضة مفاده بأن الحلف ليس موجها ضد إيران. تساءلت الصحيفة هنا، ونشير إلى صحيفة معاريف العبرية، فما هو المأزق إذن؟ هل هو المادة الخامسة أم عدم الرغبة في التحرك ضد إيران؟ تابعت قائلة أن الاختبار العملي لم يتأخر كثيرا في الهجمات الإيرانية والحوثية على منشآت الطاقة المركزية السعودية في الجبيل وجازان، لم تضع الاتفاقية الجديدة على المحك فحسب، كشفت أيضا عن شرخ عميق في مفهوم الردع الخاص بها. وحتى على الصعيد العسكري لم تجري بعد الاستعدادات اللازمة ولم تحدد آليات العمليات العسكرية. أوضحت أنه لم يكن التوقع ولو كان ضئيلا من أن اتفاقية دفاع طموحة كهذه هو بالضرورة إطلاق طائرات مقاتلة باكستانية أو تركية في الخليج على الفور، بل كان التوقع هو توجيه رسالة وإشارة إدانة قوية وتحذير حازم، أو على الأقل إشارة رسمية توضح لإيران أو أي خصم آخر أنه قد تجاوز خطا أحمر. أفادت في تقريرها صحيفة معارف العبرية، في الواقع ساد صمت إعلامي وسياسي، ولعل الصمت التام من جانب أنقرة وإسلام أباد في الساعات التي عقبت الهجوم على البنى التحتية السعودية. وأيضا ذكر التقرير العبري أن التصريحات المتعلقة بالمادة الخامسة تلقى استحسانا في المؤتمرات الصحفية والدبلوماسية، لكن في الوقت الذي تتطلب فيها الكلمات دعما حتى لو كان ذلك خطابا رادعا، تختار القيادات السياسية في تركيا وباكستان النهي بنفسها عن الصراع. وزعم أن أردوغان وشريف يفضلان من خلال إدارة المخاطر منع التصعيد المباشر مع إيران، حتى لو كان ذلك على حساب تقويض مصداقية الضمانات التي قطعاها على أنفسهما للسعودية بالأمس. أشارت الصحيفة إلى أن وثيقة دفاعية لا تدعم حتى شفهيا أو تدعم حتى شفهيا في الوقت الفعلي ليست عديمة الجدوى فحسب، لها آثار عكسية، فهي توجه رسالة لإيران والحوثيين بأن المظلة الإقليمية الجديدة للسعودية ليس سوى تجميل دبلوماسي في معظمه. وأيضا سطرت معاريف بالقول باختصار: سننتظر ونرى، ولكن إذا كانت الصياغات المبهمة للاتفاقيات العسكرية ظاهريا تخدم الردع، فإن الصمت في الواقع العملي يضعها في موقف محرج. وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: بعد ساعات قليلة من توقيع الاتفاق شن هجوم على منشآت الطاقة الاستراتيجية، حيث يتساءل القارئ واللاعبون في المنطقة ما هي القيمة الحقيقية للاتفاق الموقع في مكة. ربما يكون ذلك لصالح تركيا فقط، ولو ضاع أو لوضع موطئ قدم في البحر الأحمر وباب المندب، وربما تعود إلى مكاسب من نوع أو آخر على السعودية وتركيا في مواجهة باكستان النووية وغيرها من الدول التي تستفيد من الأموال السعودية.

0: السعوديون يرفضون الاتفاقيات الإبراهيمية ويرفضون التطبيع. كان هذا مقال في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مقال مثير للجدل بتبدل استراتيجية أمريكا في المنطقة، على اعتبار أنه بعد أن كان شرط التطبيع مع الكيان الصهيوني بالنسبة للسعودية لفتح باب التعاون في مجالات عدة وأبرزها المجال النووي السلمي وبرامج النووية الأمريكية السلمية اللي تقدم للسعودية، كان شرطا للاتفاق مع أو للتطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل السعودية، اللي كانت ترفض السعودية على بحجة أن البيئة الاجتماعية والشعبية وحتى السياسية داخل المملكة غير مهيئة لهذا التطبيع. الآن يعني حتى انضمام السعودية لاتفاقات إبراهام أو اتفاقيات إبراهام أو بشكل أو بآخر يعني تنضم لقطار الموقعين لهذا الاتفاق مو لدرجة التطبيع، أيضا انخفض هذا السقف الأمريكي، وبالتالي فتح باب تعاون سعودي أمريكي بشروط أقل تخص بين قوسين إسرائيل. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: في مكان من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن اتفاقية مكة بعنوان السعوديون يرفضون الاتفاقيات الإبراهيمية، لافتة إلى أن الاتفاق الدفاعي في مكة مع تركيا وباكستان يظهر رؤية مختلفة. تقول الصحيفة في مستهل مقالها إن تحالفا إقليميا جديدا في منطقة الشرق الأوسط يتشكل، ويمكن تسميته باتفاقية مكة، لكن هذا التحالف الجديد ليس التحالف السعودي الإسرائيلي الإماراتي الذي كانت الولايات المتحدة تطمح إليه، بل اتفاقية دفاعية مشتركة وقعتها السعودية وتركيا وباكستان يوم الجمعة، واتفقت الدول السنية الثلاثة على أن أي هجوم مسلح على أي منها يعتبر هجوما عليها جميعا. تطرح الصحيفة في مقالها زوايا مختلفة تقرأ من خلالها ما تعنيه اتفاقية مكة على أرض الواقع وأبعادها. يبدي المقال تخوفا من ميل تركيا وباكستان إلى التردد بشأن مكافحة الإرهاب، قائلا يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حركة حماس ويشيد بها واصفا عناصرها بالمحاربين المقدسين، في حين أن علاقة باكستان بحركة طالبان وتنظيم القاعدة يمكن في أحسن الأحوال وصفها بأنها لعبة مزدوجة. أما مصر فقد امتنعت على نحو لافت عن الانضمام إلى الاتفاق. ولا ينسى المقال أي يلفت إلى أن الدول الثلاث حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يقول أيضا إن السعودية تسعى في اختيارها لشركائها إلى تحقيق توازن أكثر توافقا مع إيران. وبحسب المقال تعمل السعودية على تنويع شركائها، وترسل إشارة إلى تراجع ثقتها بواشنطن حاميتها في خضم الصراع مع إيران. وينفق السعوديون نحو 80 مليار دولار سنويا على الدفاع، وهو مبلغ يفوق بكثير ما ينفقه الإسرائيليون، ويتجاوز بفارق هائل ما تنفقه إيران. ويضيف قد يكون الترتيب الجديد بلا فعالية حقيقية على أرض الواقع، فهل يعتقد أحد أن الأتراك والسعوديين سيهرعون إلى ساحة القتال بأسلحتهم في المرة المقبلة التي تتبادل فيها الهند وباكستان الضربات؟ ويقول قد تكون هذه هي النقطة الأساسية، فهذا الاتفاق ليس المادة الخامسة من حلف الناتو، وعندما تطلق الصواريخ الإيرانية على السعودية تتجه المكالمات إلى واشنطن لا إلى أنقرة أو إسلام آباد أو حتى بكين، وهذا هو الأمر الأهم. وأخيرا يرى المقال أنه عندما تتخبط قوة عظمى تبدأ القوى الإقليمية في اتخاذ ترتيباتها الخاصة.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية مراد تايم سكوير. مستمعينا، وفي العراق ظاهرة الإتجار بأعضاء بشرية بدأت تنتشر منذ سنوات، ويعني حتى للأسف يعني بعض يعني خليلها فد عنوان يحمل حسن نية، لكن بالنتيجة يعني أساس هذه التجارة هو فقر الناس واستغلال فقرهم وحاجتهم. إضافة يعني ما فاقم أيضا هذه الظاهرة بالمقابل كما يرى مختصون هو عدم وجود قوانين وتشريعات في البلاد يعني تنظم هذه العملية. عدم وجود مثل بنك معين للتبرع بالأعضاء أو السماح بتطوير تشريعات وقوانين للتبرع بالأعضاء تدير هذه العملية وتنظمها بدل وتسد الطريق أمام مافيات الإتجار بالبشر وهذه العصابات اللي بدأت تستغل الناس وتساومهم على أجسامهم اللي يعني تصرفها دولار حرفيا، تصرفها فلوس هذه الأجسام تنظر إلها. وانتشار بيع الأعضاء البشرية في العراق يعني بات يعني شكل كبير، يعني ما تمر أيام أشهر إلا ما نسمع عن تفكيك عصابة أو اثنين أو ثلاثة مثل ما صار مؤخرا في البلاد لعصابات الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية والمتاجر بالأعضاء البشرية داخل العراق وخارجه أيضا. وراح ضحية هذه القضايا يعني المئات ربما من الناس. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: خلف عبارة تجار الموت التي باتت تتردد في الأوساط العراقية تكمن شبكة معقدة من السماسرة الذين لا يخطفون ضحاياهم بالقوة في الغالب، بل يستدرجونهم عبر الحاجة والفقر قبل أن تتحول أجسادهم إلى سلعة تقيم بالدولار. فالشبكة الدولية التي أعلنت وزارة الداخلية تفكيكها الأسبوع الماضي بالتزامن مع شبكتين أخريين للاتجار بالبشر ليست حادثة معزولة بقدر ما هي حلقة جديدة في ملف تتسع رقعته، إذ كشف المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي عن تفكيك 36 شبكة محلية ودولية متخصصة بالاتجار بالبشر ونزع الأعضاء خلال 3 أشهر فقط، بينها شبكة محورية تمتد نشاطاتها داخل العراق وخارجه. وتشير تحقيقات صحفية استقصائية سابقة إلى أن السماسرة يعرضون على الراغبين في بيع كلاهم مبالغ تتراوح محلياً بين 10 و12 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 8000 دولار، قبل أن يعاد بيع الكلية ذاتها إلى مرضى في دول أخرى بمبالغ قد تصل إلى 50000 دولار، وهو فارق يكشف حجم الأرباح التي يجنيها الوسطاء على حساب أشد الفئات فقراً. وقد تحولت منصة فيسبوك إلى ساحة رئيسية لهذه التجارة بعدما وثق مجلس القضاء الأعلى قضية عصابة قادتها امرأة أنشأت مجموعة بعنوان متبرع الكلى في العراق، نفذت من خلالها نحو 250 عملية تجار بالأعضاء. هذا الواقع يعيد طرح سؤال جوهري لم تحسمه الحملات الأمنية المتكررة: هل تكتفي الدولة بملاحقة النتيجة عبر مداهمة الشبكات فيما يبقى السبب الأعمق وهو الفقر وغياب بنوك أعضاء رسمية تنظم عمليات التبرع من دون معالجة حقيقية؟ مسؤولون في وزارة الصحة يقرون بوجود عقبات تقنية وقانونية تحول دون إنشاء هذه البنوك، ما يترك الباب مفتوحاً أمام السوق السوداء لتعويض الفجوة.

0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وأورات فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: رواتب تموز المتأخرة، اقتصاد العراق في مواجهة اختناق التصدير. عشرة أيام مرت على موعد الرواتب في تموز يوليو الماضي، والأيادي ما زالت تقلب شاشات النقال أمام منافذ الصرف، ولكن دون جدوى. تأخر الرواتب هذه المرة نزل كالصدمة على السوق، وكشف عن اتساع خطير في أزمة السيولة التي تحاصر مالية الدولة. نحن أمام واقع يتلخص في معادلة واحدة: نفقات حكومية تتعاظم مقابل إيرادات نفطية تتهاوى تحت ضربات اضطراب التصدير عبر هرمز، ليجد الشارع العراقي نفسه مجدداً في قلب عاصفة مالية لا يد له فيها. في سوق البصرة وفي مقاهي العشار تحسب العوائل حساب الدينار قبل الشراء. المتقاعدون تحديداً يستشعرون الخطر في كل يوم تأخير، لأن الراتب بالنسبة لهم هو ثمن الدواء وسلة الغذاء الأولى. من صميم هذه المعاناة يتحدث لنا المتقاعد أبو حسين.
5: المتقاعدين ما عندهم وسيلة غير الراتب الحالي اللي موجودين يعيشون من عنده. تأخير الرواتب إلى مسببات كثيرة، من عدها سيولة المعيشة، من عدها مراجعة المرير، من عدها احتياجات البيت. جاي نعاني معاناة احنا بسبب الحكومة وتأخير رواتب المتقاعدين، وما نعرف السبب وين. السبب بالحكومة، السبب بالبنوك، السبب بالأموال اللي تدخل. يمكن بكل الدول ما موجودة هاي المعاناة اللي احنا جاي نعاني من عندها. نطلب من الحكومة بأن تراعي المتقاعدين وتراعي الناس المرضى، بأن تدير بالهم، يسهلون أمر المتقاعدين. يعني ناس تسلم يوم 20، ناس يوم 25، احنا يستلمون يوم 3 يوم 4، وبعد لك الله يا المتقاعد.
4: لكن ما ينطق به الشارع بعفوية تترجمه الأرقام في الموازنة بلغة صريحة ومقلقة. فالإنفاق التشغيلي يلتهم الموارد، والاعتماد على الخام جعل الخزينة مكشوفة أمام أي هزة في الأسواق العالمية. يقرأ لنا هذا المشهد بالأرقام الدكتور نبيل المرسومي، خبير الاقتصاد والمال.
6: فجوة كبيرة اليوم ب 6 مليارات دولار، الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. هذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية، في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا، الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديل للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
4: ضائقة السيولة لم تقف عند حدود الجيوب، امتدت لتشل مفاصل حيوية كالصحة، بعد أن أصبحت الأولوية المطلقة لتأمين الرواتب على حساب التزامات الدولة الدوائية. نستمع إلى تفاصيل هذا الضغط من وزير الصحة عبد الحسين الموسوي بعبارته: الترند للأسبوع الفائت فلوس ماكو.
7: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء همهم من واحد بالشهر 29 بالشهر أنا توفر شنو؟ أنا توفر الرواتب 10 تريليون و800 مليار شهرياً، 10 تريليون و800 مليار شهرياً، وأنت تصديرك للنفط صار لك 4 أو 5 أشهر ما يتجاوز المليار، مليار ونص دولار، يعني بحدود التريليونين، تريليونين ونص. فلوس ماكو، مستشفيات بناها التحتية تعبانة، العقود مع الأدوية كيماديا المفروض الكيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تاخذ اموال على مود تستورد، عندها عقود متعاقده بال 24 و 25، ما ابرمنا اي عقد، احنا اي عقد ما ابرمنا، عندها عقود سابقه فاتحه اعتمادات، احنا الان بالشهر السابع ما واصل لكيمادية اكثر من 15% من استحقاقها اللي تاخذها بهاي السنه، والناس موقفه علينا توريد الادويه اللي متعاقد عليها.
4: هذه الازمه الماليه في الداخل تقابلها جغرافيا تصديرية حرجة في الخارج، إذ يقف هرمز كمنفذ الرئيس يمسك برئة الاقتصاد العراقي. يحلل هذا البعد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مزاحم التميمي:
8: العراق هو الأكثر تضرر من دول الخليج، بسبب أن دول الخليج لديها احتياطيات، لديها إمكانية أن تصرف نفطها عبر منافذ أخرى ربما عدا الكويت، فالعراق متضرر جدا مثل مضيق هرمز، وما كان هناك مشكلة قبل أن تحصل الاعتداء الأمريكي على إيران والحرب العراق الأمريكية الإيرانية، كان مضيق هرمز مفتوح، لكن بسبب نتائج الحرب يبدو أن المعادلة تغيرت الآن، وهناك ضغوطات من قبل إيران وأيضا ربما سيكون عمان كذلك باعتبار أن الطرف العربي والطرف الغربي من المشاطئ لهذا المضيق سيفرضون قيود على حركة الملاحة، وهذه أمر من الصعب تحمله حقيقة. يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر أو المرور البريء كما نسميه من دون تأثير لأي جهة أخرى.
4: حين تتباطأ حركة النفط في البحر تتوقف العجلة في الشارع. أزمة رواتب تموز يوليو أثبتت مجدداً أن بقاء الاقتصاد العراقي رهيناً لمنفذ واحد وريعاً نفطي هو رهان صعب يدفع ثمنه المواطن أولاً. تحريك العجلة يقتضي معالجة جذرية، وإلا ستظل الأسواق تنتظر إشعار الصرف مع نهاية كل شهر.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: رشة ملح، أساطير الأعجوبة البيضاء التي حيرت العلماء وفتنت الناس. الملح ضروري لحفظ طعامنا وتحضيره وتطيبه ولا غنى عنه، ويستحيل تشغيل مطعم جيد المستوى من دونه، فالملح لا ينضب وهو في متناول الجميع، لكن بعض الباحثين يقولون إنه خطير بل حتى مميت، بينما يؤكد آخرون أن هذا الخوف لا أساس له، وأن لا دليل على الفائدة من عدم استهلاك الملح، وأن النظام الغذائي المليء بالملح مضر بالصحة. في قادم الدقائق سنغربل كمية كبيرة من الشائعات والأساطير والاكتشافات الكثيرة المذهلة للعثور على الأدلة. واصلوا الاستماع. أضرار سيد الأطعمة السابح في أجسامنا. كان الملح لفترة طويلة من بين أبرز متصدري قائمة الممنوعات، فحتى الحكومات تحث مواطنيها على تقليص استهلاكهم للملح، ويبدو هذا الانقلاب الأكبر على الإطلاق، إذ كان للملح دور قيم في حياة الإنسان، ابتداء من الصناعات مرورا بالمنازل ووصولا إلى مختبرات العلوم في المدارس الثانوية. لكن إذا نظرنا إلى طبيعة الملح فسنجد أنه مجرد صخر، وهو الشيء غير العضوي الذي نضعه عن طيب خاطر في أفواهنا ونبتلعه. ولكن لماذا؟

الملح هو كلوريد الصوديوم ومكون من معدنين موجودين في الجدول الدوري وكلاهما ضروري، لكن الصوديوم معروف أكثر وهو مهم لعدد من الوظائف بما فيها حبس السوائل ووظائف القلب والعضلات والأعصاب إضافة إلى ضغط الدم. كل تلك المهام تحتاج إلى مصدر طاقة، وهنا يأتي دور الملح الذي يعد من الشوارد، وهي تحمل شحنة كهربائية عندما تنحل في السوائل، فعند انحلال الملح والبوتاسيوم في الدم يتولد تيار كهربائي في كل خلية من خلايا الجسم بأكمله، وكأن أجسامنا ملايين البطاريات الصغيرة التي تحافظ على نبضات القلب وترسل الطاقة إلى الدماغ والعضلات والجهاز العصبي. النسبة المثالية للملح في جسم الإنسان هي 0.5% من وزن المرأة، يعني هذا أنه إذا كان هناك شخص يزن 70 كيلوغرام فسوف تكون لديه 62 ملعقة صغيرة من الملح تسبح في جسمه. وتجرى تصفية الملح وطرحه باستمرار عن طريق الكليتين للحيلولة دون تراكم السموم.

من الواضح أن الملح مفيد لنا، فكيف نال مثل هذا الصيت السيء؟ فحتى الأمس القريب كان الملح ملكاً متوجاً. إنها قصة قديمة مثل قصة الحياة على الأرض، والملح يلعب دوراً حيوياً في تاريخ الإنسان، وكان يسمى الأعجوبة البيضاء. سقطت الأعجوبة البيضاء عن عرشها في الولايات المتحدة عام 1977، وعندما ذكر أحد تقارير التغذية أن الدهون والسكر والملح تشكل تهديداً على الصحة العامة، وأوصت الإرشادات الجديدة بحد أقصى من الملح قدره 3 غرامات يومياً، أي نصف ملعقة صغيرة. استمد الدليل للكمية الموصى بها بشكل أساسي من دراستين، الأولى لعالم يدعى لويس دال، فقد عمد إلى رفع ضغط الدم في الفئران عن طريق إطعامها جرعات هائلة من الملح تعادل تناول الإنسان لنصف كيلوغرام من الملح يومياً. أما الدراسة الثانية فقد قارنت بين استخدام الملح وضغط الدم لدى 52 مجموعة موزعة على 32 بلداً، ففي 48 مجموعة لم يجدوا علاقة على الإطلاق، أما المجموعات الأربعة الأخرى فكانت تضم تجمعات سكانية من القبائل الأصلية التي تعيش في الغابات المطرية البرازيلية، ولا يستهلك أفرادها الملح ولا الدهون المشبعة، ولا يعانون من البدانة أو الإجهاد المزمن، ولا غرابة أن ضغط دمهم منخفض. وعادة ما يتم استبعاد القيم المتطرفة من نتائج الدراسات، لكن ذلك لم يحدث في الدراسة الثانية، وأسهمت تلك البيانات المشوهة في إطلاق شرارات التخويف الأولى من الملح، إذ أصبح مفاد الرسالة الرسمية أن الملح قد يتسبب في احتباس السوائل الزائدة في الجسم، ما قد يزيد ضغط الدم، وهذا قد يفضي إلى إجهاد القلب والإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، وبناء عليه بات الملح يقتل. هذا الاستنتاج سبقته كلمتا ربما وقد، فهل لا يزال هذا الاستنتاج صامداً بعد 40 عاماً؟

ضغط الدم، تهمة فضفاضة تلاحق ملك الصوديوم. بحسب الأطباء، أن الصوديوم الموجود في الملح يحبس الماء في الأوعية الدموية، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم. ولأن الملح هو أسهل طريقة للحصول على الصوديوم، فقد ساد الاعتقاد بأن استبعاده سيريحنا من علاج ضغط الدم. وبالطبع هذا ليس صحيحاً، لأن الملح ليس السبب الوحيد في ارتفاع ضغط الدم، إلا أنه كان الهدف الأسهل. وتشمل عوامل الخطورة لارتفاع ضغط الدم التدخين والضغط العصبي والبدانة والملح، ومن السهل رؤية هذه العوامل، لا يشبه بعضها بعضاً. إن الفكرة تكمن في أننا إذا تحكمنا بالملح قد نكون قادرين على التحكم في عاداتنا الغذائية، مما يعني أننا قادرون على التحكم باستهلاك الطعام أو اختيار أطعمة صحية أكثر، وهذا ما جعله محط التركيز في ارتفاع ضغط الدم. إذن الملح هو الهدف الأقرب منالاً، ولكن هل هو خطير خطورة التدخين؟ تفيد البيانات المتوفرة حالياً أن ما بين ربع وثلث البشر تقريباً يعانون من حساسية الملح، إذ يرتفع ضغط الدم لدى هؤلاء الأفراد عند الإكثار من تناول الملح، وينخفض ضغط الدم لديهم عند التقليل من تناول الملح. أما الغالبية فلا يحدث تأرجح كبير بضغط الدم لديهم بتأثير من كميات الملح المستهلكة.

إذا كان ربع البشرية تقريباً يعانون من حساسية الملح، فهذا يطرح سؤالاً مهماً عن السبب المؤدي إليه والآثار الناتجة عنه. ولمعرفة ذلك أجرى الدكتور بيلي ومختبره دراسات باستخدام الثدييات وأسماك التجارب، لكن دراسات الكلى على البشر تشكل تحدياً حقيقياً. وفي حال أراد أي باحث أو طبيب إجراء دراسات أو اختبارات على البشر، فعليه اللجوء إلى الخزعة، وهو إجراء جراحي محفوفاً بالأخطار. لكن العلماء اهتدوا إلى طريقة سهلة وآمنة. كثير من البيانات تشير إلى أن الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في قاع العين تشبه إلى حد كبير الأوعية الدموية الموجودة في الكلى، ويكمن إبهار الأمر في إمكانية فحص قاع العين مراراً وتكراراً، إجراء غير جراحي أو مؤلم، ولا توجد أي أخطار مرتبطة به، وبواسطته يمكن متابعة كيفية استجابة الأوعية الدموية في قاع العين للعلاجات. إذ إن الفكرة القائمة هي أن العين نافذة الكلى، ورغم أن واحدا من كل 4 أشخاص يعاني من حساسية الملح، يظن المختصون أننا جميعا نتناول الملح أكثر مما نحتاج.

الملح لذيذ وتصعب مقاومته ونفوسنا تهفو إليه، وعند الاستسلام لإرضاء ملذاتنا تتبادر إلى أذهاننا مباشرة رقائق البطاطس، فهي الوجبة الخفيفة الأولى في كثير من البلدان. ففي كندا وحدها يباع ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من رقائق البطاطس سنوياً. أما في الولايات المتحدة فالمبيعات تتخطى 16 مليار دولار. ويمكن القول أن الملح أهم ما لدينا من توابل وأكثرها ذماً كذلك، إذ يوصف بالآفة والعادة الخبيثة التي يجب الإقلاع عنها، وينصح الخبراء بخفض استهلاك الملح إلى ملعقة صغيرة أو أقل في اليوم. لكن خبراء التغذية ينصحون مرضاهم بإعادة إدخال الملح في حميتهم. هناك حالات لا يحصل فيها بعض الناس على كفايتهم من الملح، ويعانون من نوبات الصداع والتعب المبكر وبعض الغثيان خلال التمرين، وهذا مؤشر قوي على عدم تناول ما يكفي من الملح. لذا فإن الرياضيين يتم الحرص على تعويضهم عن فقد الملح بشكل فعال عن طريق محلول الشوارد، فما أن ينتهي من التمرين يكون بحاجة إلى بعض الملح الإضافي. الرياضيون يحتاجون إلى الطاقة التي تأتي من الكربوهيدرات الموجودة، ويلعب الملح بالفعل دوراً رئيسياً للجسم في نقل الكربوهيدرات إلى العضلات، وإذا لم يحتوي الجسم على ما يكفي من الملح فذلك يعني أن الكربوهيدرات لن تصل إلى الأعضاء التي تحتاج إلى الطاقة اللازمة لها. ارتفاع الملح عطش يمتص الماء من أنسجة الجسم. على المدى القصير يصيبك الملح بالعطش حتماً، ارتفاع الملح يدفع الجسم للحصول على الماء، لكن ليس عن طريق شربه بل من أنسجة الجسم، وهذا يستهلك طاقة لكن ليس من الدهون المخزنة بل من كتلة العضلات. لابد أن العلاقة بين الملح والماء مختلفة تماماً عما نعتقده، ويبدو أننا كلما تقدمنا بالعمر تزداد كمية الملح التي تخزنها أجسامنا، ولكن هذا الأمر سيء أم جيد؟ يبدو الصوديوم مرتبطاً بكل الأشياء السيئة التي تحدث مع المتقدمين في السن، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري والعدوى وأمراض المناعة الذاتية. لكن ما سبب وجود الملح في المقام الأول؟ تشير إحدى النظريات إلى أن الفائدة المحتملة من الملح المخزن يكمن في المساعدة على حبس الماء في الجسم، إذ يجتذب الملح الماء إلى حين الحاجة، وكأنه مرطب يجري تطبيقه من الداخل. عملية الترطيب لا تنتهي بابتلاع بعض الماء فحسب، إذ لابد من بقاء الماء في الجسم، وهذا له علاقة بعملية التمثيل الغذائي التي لا ندركها تمام الإدراك، وهي تحدث موضوعياً على مستوى كل الأنسجة. ويبدو أن هذه الآليات قوية جداً لدرجة أنها تتفوق على وظائف الكلى. الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويساهم في الحفاظ على الماء الموجود في أجسامنا، لكن مع الوقت يصبح جافاً بعض الشيء ولا يعود قوياً كما كان، ويفقد قدرته على حبس الماء، وتتراجع مرونته فتظهر تجاعيد البشرة. وتهدف فرضية العلماء إلى معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يفقدون ماء أكثر عن طريق الجلد لديهم صوديوم أعلى في الجلد، أو إذا كان الصوديوم موجوداً للحيلولة دون فقدان المزيد من الماء. في النهاية عندما يتعلق الأمر بالملح فإن العقول العظيمة لا تتطابق أفكارها، وقد يرجع ذلك إلى أن علم التغذية لا يزال في مهده، لكن هناك بالتأكيد اتفاق على بعض الأفكار، فلا ضير في استخدام نظام صحي قائم على النباتات، والاعتدال قاعدة قائمة ومجربة.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب، تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14,000 وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريبا نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30,000 TDS.

0: وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29 ألف جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1000 بي بي أم، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35 ألف بي بي أم، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه نهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في أعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب، رجل كبر وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
1: كل الأسماك النهرية الملوحة كنستها كانت خذتها وصعدت ليفو، السمكة صعدت ليفو على الماء الحلو، راحت وين ما بداية الماء الحلو انتهى راحت وياه صعدت ليفو وصوب القرنة ما قرنة، ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم. هسه شط العرب بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعوه ونطلع المزلق ونطلع الروبيان ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجى وصل عندنا موجود. قبل لا يملح الماء كان عندنا بني بس قليل، قطان كان بكثرة موجود، قطان صيد احنا اختصاص قطان، شغلنا قبل قطان ايام الشتاء بس. من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات ازيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطر امطار انقطع البني وانقطع الشبوط كلش ما نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على على على العراق، مو جديد، مو جديد. بال 85 طب الشط ايام الحرب العراقية الإيرانية طب زرعوا السمتي، ما كان اكو سمتي قبل.
0: يشرح الأستاذ عباس دخيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة ما سجلته السجلات الرسمية من اختفاء تام لأسماك المياه العذبة من شط العرب وهجرة البقية شمالاً بحثاً عن مياه أقل ملوحة، وكيف أثرت هذه التغيرات على الإحصاءات الإنتاجية السنوية لقسم الأسماك.
2: تغيرات مناخية والشح المائي وامتداد اللسان الملوحي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير حقيقة تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة الاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، البني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل الأنواع الأخرى الموجودة كانت موجودة في بيئة شط العرب. من خلال تقاريرنا الشهرية بكمية الأسماك المصادة ومسوقة للمحافظة، يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعاً عدة أسباب، سبب رئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر، فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
0: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيترين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعاً عابراً بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالاً ليست فقط بحثاً عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
3: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروة السمكية، الثروة السمكية تهرب بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي، وخصوصا الأسماك النهرية مثلا القطان الشبوط، عندنا هواية من الأسماك النهرية جايين نشوف تهاجر إلى شمال العراق بحثا عن المياه العذبة، لأن تعرف هي مياه نهرية.
0: مرة أخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً، ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة كأنها البحر.
1: وهذا السمك الزغار اللي عندنا الخشني، الخشني والبياح يجينا من البحر، هذا الخشني الزغار يسمونه أهل شمال البصرة يسمونه أبو زريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطار

0: بل هناك تلوثات بيئية خطيرة وظهور أسماك البلطي المقاومة التي زاحمت الأنواع النهرية وطردتها شمالاً، ما زاد الطين بلة في النظام البيئي المائي.
1: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
0: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة. ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلا في تحسين الوضع.
2: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصرة بالحقيقة ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة، وننتظر الحل الجذري. الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
0: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاما إيكولوجيا عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلا متخصصا عاجلا من فرق علمية بيئية وإدارية قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة.
3: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال، لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم، فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية، فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم، ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضباً سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاماً فعاماً، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم طالما لاك صمتاً وعلقاً. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم لست تعلم، بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
4: سياسة الشمبانزي في عالم الدكتاتورية، وكيف تعوقنا الأنظمة العربية عن التطور؟ على مر التاريخ أثرت الأنظمة الدكتاتورية على تطور العديد من الدول والمجتمعات العربية، وعوقت محاولاتها للنهضة والازدهار. في تلك الأنظمة غالبا ما يهيمن نموذج ألفا، حيث تستبدل القيادة المبنية على الخبرة والحكمة بالسيطرة المطلقة والقمع. هذا النمط من الحكم يعتمد على فرض الهيمنة عن طريق التخويف والسيطرة، ما يؤدي إلى ركود المجتمعات وتثبيط الابتكار والتعاون. النظم الدكتاتورية تمكن القادة من ترسيخ حكمهم من خلال الترهيب والقوة، وتمنع تطوير قيادات بديلة قائمة على الكفاءة والإعجاب. المفارقة تكمن في أن المجتمعات العربية التي تمتلك تاريخاً ثقافياً غنياً وخبرات متنوعة تجد نفسها في كثير من الأحيان عاجزة عن التحرر من نمط القيادة المهيمنة. كيف يمكننا التخلص من هذه الدائرة المفرغة من الاستبداد والتحول إلى نماذج قيادة تعتمد على الهيبة والتقدير بدلاً من الخوف؟

نموذج الشمبانزي ألفا في القيادة البشرية. تقدم دراسة فرانس ديلويل لسلوك الشمبانزي في كتاب سياسة الشمبانزي نموذجا مدهشا لفهم الديناميكيات السياسية البشرية، إذ تتشابه القيادة المهيمنة في المجتمعات البشرية مع سلوك الشمبانزي، ما يثير تساؤلات حول خياراتنا للقيادة والتطور الاجتماعي. في الفترة الممتدة من أوائل عام 1974 وحتى عام 1976، حكم الشمبانزي الذكر يروين مستعمرة الشمبانزي الكبيرة في حديقة حيوان بيرجر في هولندا كزعيم ألفا. خلال تلك الفترة يروين لم يكن مجرد شمبانزي عادي، لقد أصبح شخصية معروفة لدى البشر عندما قام عالم الرئيسيات الهولندي فرانس ديلويل بدراسة أسلوبه القيادي في كتابه الشهير سياسة الشمبانزي. قضى ديلويل ساعات لا تحصى في مراقبة سلوكات الشمبانزي، وتوصل لاستنتاج مدهش: التنظيم الاجتماعي للشمبانزي يشبه إلى حد كبير التنظيم الاجتماعي للبشر. الشمبانزي ينظم نفسه ضمن تسلسل هرمي دقيق، حيث يتنافس الأفراد على السلطة ويشكلون تحالفات ويطورون سمعة اجتماعية، ما يجعلها كائنات سياسية بشكل لافت. ولاحظ ديوال أن سلوكيات الشمبانزي تتطابق بشكل مذهل مع الأفكار التي طرحها الفيلسوف الإيطالي ميكافيلي في وصفه للطبيعة البشرية. عندما نشر كتاب سياسة الشمبانزي لأول مرة في عام 1982، أصيب القراء بالدهشة من التشابه الكبير بين سلوك الشمبانزي والبشر من حيث اعتمادهم على القيادة التي تجمع بين الهيمنة والخبرة. الهيبة مقابل الهيمنة في القيادة. يوجد اليوم على كوكبنا ما بين 200 إلى 350 نوعاً مختلفاً من الرئيسيات، من بينها الشمبانزي والبشر. في حياتنا اليومية عادة ما نستخدم أوصافاً مأخوذة من تصرفات الرئيسيات لوصف سلوكات بشرية، سواء كان ذلك بغرض السخرية أو الإهانة، ولكن التطور البشري قد علمنا أن هناك نوعين من القيادة التي تسود في المجموعات البشرية: قيادة بالهيبة وقيادة بالهيمنة. القيادة بالهيبة تأتي من الخبرة، وهي الشكل الأحدث من القيادة، في حين أن القيادة بالهيمنة أقدم بكثير. تلعب الثقافة دورا حاسما في التطور البشري، حيث تنقل الأجيال السابقة معرفها وخبراتها إلى الأجيال التالية. هذه المعرفة التراكمية تساهم في تشكيل المجتمعات البشرية وتطويرها، ما يتيح لأفرادها التكيف بشكل أفضل مع بيئتهم. مع مرور الوقت أصبحت الخبرة الثقافية مصدرا للهيبة، والهيبة أصبحت بدورها تذكرة للحصول على مكانة اجتماعية عالية. يقترح عالم الانثروبولوجيا التطورية جوزيف هنريك أن البشر بدأوا يعيشون كحيوانات ثقافية منذ حوالي 1,000,000 سنة. في ذلك الوقت بدأت الخبرة الثقافية تلعب دورا كبيرا في تحديد مكانة الأفراد داخل المجموعة. هذا التطور أدى إلى ما يعرف بالتطور المشترك بين الثقافة والجين، حيث أصبحت الثقافة تؤثر في الانتقاء الطبيعي، وهذا قاد إلى تفضيل الأفراد الذين يمتلكون معرفة ثقافية غنية.

تدجين الذات وتطور المجتمعات البشرية. أثر هذا التطور المستمر في طبيعة البشر ما أدى إلى تدجين ذاتي لجنسنا. لقد بدأنا في تفضيل الأفراد الذين يمتلكون قدرات ثقافية عالية، الأمر الذي انتهى إلى تطوير مجتمعات أكثر تعقيداً وتعاوناً. في مجتمعات الصيد والجمع كانت الهيبة هي المعيار الأساسي للمكانة الاجتماعية، حيث وزعت السلطة بين مختلف الخبراء الثقافيين داخل المجموعة. أصبح العقل البشري مهيئ لتقدير التعقيدات النفسية المرتبطة بالهيبة. القادة الذين يتمتعون بالهيبة يتمتعون بالإعجاب والاحترام من قبل أفراد مجموعتهم، ويتوقع منهم أن يظهروا صفات مثل الشهامة والكرم والتعاون. وعلى النقيض، القادة الذين يعتمدون على الهيمنة يستخدمون أساليب مختلفة لتحقيق أهدافهم، وغالبا ما يكونون أقل اهتماما بالتعاون وأكثر تركيزا على السيطرة المطلقة. في النهاية يمكننا أن نستنتج أن القيادة بالهيبة والهيمنة ليست مجرد ظاهرتين منفصلتين، بل هما نتاج تطور طويل ومعقد للبشر والرئيسيات. ومع مرور الزمن قد تتغير معايير القيادة، ولكن الدروس المستفادة من دراسة الشمبانزي والسياسة البشرية تبقى مهمة لفهم طبيعة الإنسان وكيفية تطور مجتمعاته. تعد شخصية يروان نموذجاً مميزاً للقيادة المهيمنة بين الشمبانزي، حيث يحقق مكانته من خلال العروض المستمرة للهيمنة بدلاً من الاعتماد على الهيبة. في كتابه سياسة الشمبانزي وصف فرانس ديوال بدقة أسلوب يروان القيادي، حيث يشبه قوته بتلك الموجودة في دبابة متقدمة أو وحيد قرن مهاجم، مشيراً إلى تأثيره الكبير على مجموعته عندما يعرض هيمنته. في المشهد الذي وصفه ديوال، كان يروان في ذروة قوته يندفع نحو مجموعة من الشمبانزي مثيرا الرعب والذعر بينهم، حتى إن الأمهات كن يهرعن لحماية صغارهن قبل أن يصل إليهم. بعد هذا الاستعراض العنيف يعود السلام فجأة، حيث يقدم له باقي أفراد المجموعة احترامهم وتقديرهم كملك يقبل هذا التكريم. تعيش الشمبانزي في تسلسلات هرمية صارمة، حيث تحقق المكانة العليا من خلال القوة والتهديد. ويعتبر امتلاك القوة البدنية والسمات الشخصية التي تدفع نحو الهيمنة أموراً أساسية لتحقيق مكانة الألفا. وكما هو الحال مع يروان، تظهر الشمبانزي ألفا انتصاب شعرها، ما يضفي عليها مظهرا أكبر وأقوى، وتبنى التحالفات بين القردة ذات المكانة العالية في المجموعة كإجراء تكتيكي لمنع الإطاحة بالقائد. هذه السمات القيادية للشمبانزي تعيدنا إلى أصول التسلسل الهرمي الاجتماعي في الإنسان، حيث يتوقع البشر منذ القدم أن القوة الجسدية والترهيب هما مفتاح السيطرة. وعلى الرغم من أن الهيبة كاستراتيجية قيادية حاولت منافسة الهيمنة، إلا أن الأخيرة استعادت قوتها مع ظهور الزراعة وتأسيس الممالك. في كتابه الحالة الغربية لدونالد ترامب، يأخذ عالم النفس دامبي ماك آدامز نموذج الفرق بين القيادتين إلى منطقة السياسة والحكم، من خلال طرحه لنموذج أوباما على سبيل المثال في مقابل نموذج ترامب، إلا أن الأمر نفسه ينطبق على حكامنا العرب.

صراع الهيمنة والهيبة في القيادة السياسية الحديثة. في القرن 21 يتنافس نموذجا الهيمنة والهيبة كاستراتيجيات قيادية في المجتمعات البشرية، ويمكن ملاحظة هذا التنافس في السياسة الحديثة. على سبيل المثال، باراك أوباما يرمز إلى الهيبة، بينما يمثل دونالد ترامب نموذجا للهيمنة. لذا ستجد ترامب هو الرئيس الأمريكي الذي يعلن محبته علنا للديكتاتوريين العرب. على النقيض من نموذج الهيبة الذي يقدر التعاون والخبرة، يعتمد نموذج الهيمنة على الترهيب والخوف. وفي ظل القيادة المهيمنة، قد يحجب القادة المعلومات عن مرؤوسيهم ويثبطون التعاون للحفاظ على سيطرتهم. تشير الأبحاث إلى أن الهيمنة تعمل بشكل جيد في البيئات التي تتطلب قرارات سريعة أو في ظروف قاسية، لكنها قد تعرقل التطور طويل الأمد للمرؤوسين. في المجمل، تعبر الهيمنة عن علم نفس بدائي متجذر في تاريخ البشرية الطويل، حيث يظل السؤال مطروحا دائما: من يجب أن يقود وكيف؟ في حين أن الشمبانزي يتبعون قواعد الهيمنة القديمة، يمكن للبشر اختيار نماذج أخرى للقيادة، مع إدراك أن كلا النموذجين الهيمنة والهيبة متأصلان بعمق في طبيعتهم. تستخدم الهيمنة العدوان لإثارة الخوف، في حين تستخدم الهيبة الخبرة لإثارة الإعجاب. في نموذج الهيمنة، يشبه القائد المهيمن بذكر الشمبانزي ألفا الذي يثير الفوضى. هذا القائد يسعى لجذب الانتباه على نحو دائم من خلال سلوكياته العدوانية، مثل استخدام وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليه، ما يضمن بقائه في الوعي العام كتهديد مستمر. أما نموذج الهيبة والإعجاب فيعمل عكس ذلك، والقادة الذين يعتمدون على الهيبة يسعون لإثارة الإعجاب من خلال إظهار مهاراتهم وخبراتهم. إنهم يسعون ليكونوا قدوة، ويريدون من الآخرين أن يتطلعوا إليهم بإعجاب ورغبة في التشبه بهم. هم يفضلون أن يكونوا محبوبين ومحترمين بدلا من مخيفين ومرهوبي الجانب. في سياق الهيمنة، يزدهر القادة في أجواء التهديد والخطر، فهم يفضلون اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة دون الكثير من المداولات، معتبرين أن العالم مكان للفوضى التي لا يمكن التعامل معها إلا بالقوة والسيطرة. وتظهر الدراسات الاجتماعية أن الناس يميلون إلى دعم القادة المهيمنين عندما يشعرون بفقدان السيطرة على حياتهم. على النقيض، في الأجواء الأكثر تفاؤلاً والمبنية على الأمل، يفضل القادة اتخاذ قرارات تداولية ومدروسة بعناية، فيركزون على بناء الثقة والتعاون طويل الأمد لتحقيق الأهداف المشتركة، معتبرين أن النمو والنجاح يأتيان من العمل الجماعي والتعاون.

تعزز الهيمنة العلاقات التعاقدية قصيرة المدى، بينما تعزز الهيبة التعاون طويل الأمد المبني على الثقة. يعتمد القادة المهيمنون على صفقات قصيرة الأجل وعلاقات تكتيكية تتغير بتغير الظروف. هؤلاء القادة يشبهون الشمبانزي ألفا الذي يشكل تحالفات مؤقتة لتحقيق أهداف فورية. فالقيادة المهيمنة تركز على تحقيق المكاسب السريعة، وغالباً ما تتفاوض من موقع القوة لتحقيق أفضل الشروط الممكنة. في المقابل يسعى القادة المرموقون إلى بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، فيحترمون الاتفاقات طويلة الأمد ويعملون على تقليل عدم اليقين من خلال أنظمة وقوانين مستقرة. قادة الهيمنة يعتمدون على إظهار القوة والسيطرة لتأكيد شرعيتهم، فيتجنبون الظهور بمظهر الضعف، ويسعون دائما للحفاظ على صورة القوة حتى لو كانت مجرد مظهر خارجي. هذا النوع من القيادة لا يعتمد على إلهام الناس، بل يركز على السيطرة والتفوق الفوري.

أما قادة الهيبة فيسعون إلى إلهام الآخرين من خلال قصصهم الشخصية وإنجازاتهم. هم يكشفون عن جوانب من حياتهم تجعلهم مثار إعجاب الآخرين، ويحاولون إدارة تصورات الآخرين عنهم بشكل استراتيجي. يسعون لأن يكونوا قدوة يحتذى بها، ويركزون على بناء روابط إنسانية قوية مع أتباعهم. تطور الإنسان ليتجاوز نموذج القيادة المهيمنة على غرار ألفا في مجتمعات الشمبانزي التي تعتمد على السيطرة والقوة لتحقيق السلطة. في البداية كانت الهيمنة النموذج السائد في المجتمعات البشرية القديمة، حيث كان القادة يستخدمون الترهيب لتحقيق أهدافهم. مع مرور الوقت تطورت المجتمعات البشرية بفضل الثقافة والخبرة، وظهر نموذج القيادة بالهيبة الذي يعتمد على الاحترام والإعجاب نتيجة المعرفة والقدرات. التطور الثقافي للإنسان أسهم في تقليل الاعتماد على القيادة المهيمنة واستبدالها بقيادة تعتمد على التعاون والخبرة. اليوم لا يزال النموذجان يتنافسان في المجتمعات البشرية، إلا أن القيادة القائمة على الهيبة والتعاون تبرز كبديل مستدام وأكثر فعالية من القيادة المهيمنة التي تعرقل التقدم على المدى الطويل وتبنى على الخوف والقمع.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
3: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
4: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم، وأرحب بكل من يسمعنا بمختلف المناطق من الراديو عبر موجتنا الثابتة 102.5 FM، أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل أو تطبيقات الهاتف المحمول أو منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا حياكم الله وعساكم بخير وعافية. رحلة جديدة أيضا مع مجاز، ومشوار مع عالم الفكر، عالم المعرفة، عالم الكتب والمناقشات الثقافية التي تغني حياتنا اليومية وتضيف لأيامنا ودقائقنا وساعاتنا معنا، باعتبار أن القراءة والمذاكرة والكتاب والثقافة وتأمل الظواهر هو غذاء للعقول مثل ما الأبدان لها غذاء. أصدقائي، في المحور الأول من حلقتنا لهذا اليوم راح نتناول مظاهر اجتماعية حقيقة، نحاول أن نناقش جذورها الثقافية. أحيانا كثير نعتقد أنه إحنا المظاهر اللي نعاني من يمها بالمجتمع الفساد، الرشوة، الصدق والكذب، الخير والشر، حسن التعامل مع الأطفال، آداب الطابور يعني السرة، آداب الطريق عموما، كل هاي أشياء نعتقد أنه ما لها علاقة بالقراءة والكتابة وما لها علاقة بالثقافة، وهذا تصور خاطئ حقيقة. كل ظواهرنا الاجتماعية لها جذر ثقافي، وإصلاح أي ظاهرة ثقافية سلبية لابد أن يكون عبر المعرفة وعبر زيادة الوعي وعبر أن تكون عقولنا متفهمة لطبيعة المشكلة حتى نستطيع أن نفكر معا بطريقة للحل لها. واحدة من الظواهر الأكثر وطأة في حياتنا اليومية هي قيادة السيارات والسياقة في الشوارع. اليوم السيارات والشارع جزء ما يتجزأ عن حياة أي إنسان، ماكو واحد بينا ما يشوف من خلال يومه الشارع، أو ما يركب سيارة رايح للدوام رايح للسوق، أو راجع من الدوام راجع من السوق. لكن ما أن يركب السيارة أو يقود السيارة تا يصطدم بحالة صعبة، حالة السياقة في المجتمع العراقي، حالة مليئة بالمعاناة، مليئة بالتعب، مليئة بالشعور بأنه أنت عايش في غابة، كل السيارات تتسابق، وكل السيارات واحد يريد يكسر على الثاني، واحد يريد يغلب الثاني، وتشوفهم حقيقة تقول هذا البلد يعني ما ينغلب، أفراد بلد ذكي وفطن. لكن حقيقة تتجسد كثيرا من أخلاقيات الشعوب والمجتمعات بأساليب القيادة، أساليب التشجيع، أساليب التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي محورنا الأول، ماذا تقول أو طريقة سياقتنا للسيارات عن مجتمعنا؟

خلينا بنبدي بمشهد يومي جدا وبسيط جدا. رجال يطلع من بيته الصبح هادئ نعسان بعد حتى ما صاحي صحيان كامل، يشرب الاستكين شاي، يشرب القهوة ويودع بيته، يودع عائلته ويدخل بسيارته. وأشوف بعد على بعد دوامه نص ساعة، ثلث ساعة، 40 دقيقة يصل إلى عمله، لكنه يصل وهو شخص آخر، تلقاه متوتر غاضب، شتم لفد 2-3، شتموه فد 2-3، تعارك ويسايق، استخدم المنبه أو يستخدم المنبه خلفه عشرات المرات، يضطر أن يدافع عن حقه في مساره. وأحيانا من تمشي بالشارع وتشوف الخط أو السايد اللي أنت تمشي عليه، تحس أحيانا أن أنت لازم تدافع عن سايدك، وكانوا جاي يدافع عن أرض بالمعركة، ما حد يطي سايده، ما حد يطي مجال حتى تعبر حتى تجتاز. يعني بعض من سواقنا الله يطيهم الصحة والعافية يطي بطل دم بس ما يطيك طريق، يعني مستعد يتبرع لك بطل دم بس ما ليوخر ويخليك تعبر، مستحيل. بالعكس، هو إذا شافك أنت متوازي تريد تجتاز أو تريد تستدير من اليمين، هو يضخلها للسيارة حتى يصير قدامك حتى يأخذ المكان. السؤال أنه ماذا حدث للإنسان لكي يصل إلى هذا المستوى من الأخلاقيات في السياق؟ السياق يا أخوان ممكن أن تعكس أخلاقيات الشعوب، حضارة الشعوب، ثقافتها. يعني نقدر نعرف أنه البلد هذا شقد متخلف، شقد بدائي، من خلال سياقة أبناء هذا البلد. إذا كان سياقتهم متهداية محترمة، بيها ثقافة، بيها ذوق. ذوق، ليش يقولون سياقة ذوق؟ أعطي مجال، أستخدم المنبه للضرورات القصوى، أستخدم إشارة من نريد أكسر وأكسر بشكل صحيح، من نريد أدخل من شارع عام إلى شارع فرعي، من نريد أطلع من شارع فرعي إلى شارع عام، خو جماعة التكاتك وجماعة الماطورات وجماعة الستوتات، هاي حدث ولا حرج حقيقة. تعال جيب لي قلب ما مدشن وانت تسوق إلى جانب ستوتة أو ماطور أو توصيل، لأن ممكن بأي لحظة وبدون سابق انذار أنه تلقاك بالك قدامك. شنو اللي يصير خلال فترة السياقة هاي بحيث الإنسان يخرج من طوره ويدخل للبيت، يدخل الدوامة وكأنه يعني كان راجع من حلبة مصارعة؟ شنو اللي جاي يصير؟ وهل المشكلة فيها؟ هذا السائق أم المشكلة بالشارع؟ أم الشارع استخرج من الإنسان شيء هو أصلا موجود به في داخله؟ يعني وكأنه الشارع هذا السياقة يخلينا نطلع اللاوعي مالتنا، يخلينا نطلع الأشياء المكبوتة بداخلنا على شكل ظاهرة من العنف الرمزي والتجاوز والغلط والتغالب بغير وجه حق.

أنا أعتقد أنه طريقة السياقة في أي مدينة تستحق أن تدرس بوصفها وثيقة اجتماعية، لأن الشارع حقيقة مكان نادر يلتقي به الغني والفقير، المتعلم والأمي، المسؤول والمواطن، الرجل المرأة، ولا يستطيع أحد أن يختار الأشخاص اللي سيقابلهم بالشارع. تلاحظون هالشيء؟ يعني بالبيت بالمقهى تقدر تختار أصدقائك، بالعمل توجد سلطة فوقهم تنظم العلاقات، لكن بالشارع لا، أنت تتعامل مع غرباء بالكامل. وهنا يبدي الاختبار الحقيقي للأخلاق المدنية. طبعا أكو فرق مبدئيا بين الأخلاق الشخصية والأخلاق المدنية. يعني قد يكون الشخص كريما مع أهله، وفيا لأصدقائه، محترما لضيوفه مثلا، لكنه عندما يدخل الشارع يتحول إلى وحش، يتحول إلى شخص آخر. ليش؟ لأن الأخلاق الشخصية تمارس مع أناس نعرفهم، قرايب، أهل، أصدقاء، معارف. أما الأخلاق المدنية فتظهر لما نتعامل مع شخص ما راح نشوفه مرة ثانية، سموها الأخلاق المدنية. تسأل نفسك أنت أنه تسمح لسيارة أنه تعبر من قدامك، تعطيها مجال؟ تسأل نفسك هل تتوقف إذا واحد راد يعبر، رجل، امرأة، كبير، صغير، مشاة يردون يعبرون، توقف لهم؟ تسأل نفسك أنه تستخدم أنت إشارة قبل الانعطاف، قبل اللوفة؟ تسأل نفسك أنت تحترم السرع، تحترم الدور عندما يكون بإمكانك تجاوز الدور أو تجاوز السرع؟ هاي التصرفات الصغيرة تكشف مفهوم مهم، أنه الإنسان هذا هل يرى المجتمع اللي أمامه باعتباره جماعة يتعاونون أفرادها، أم يعتبرها فتساحة للصراع، ساحة الأقوى يأكل فيها الأضعف، والأسرع يسبق الأبطأ، والأكثر جرأة يحصل على الحصة الأكبر. أنا حقيقة يؤلمني منطق التغالب اللي في الشارع. كثير من مشاكلنا إحنا الاجتماعية، كثير من واقع البلد الراهن ممكن يقرأ الواحد بالشارع. يعني لما نراقب السياقة بالبصرة نلاحظ حضور منطق التغالب. أي مسافة صغيرة بين سيارتين تتحول إلى فرصة يجب أن نقتنصها، وتلقاه كسر عليك ومد البقلايت، ما تلاحظون مد البوز مع سيارته وحاول أنه يأخذها. إذا تترك مسافة أمان تدخل بها سيارة، بحيث تلقى سيارات وحدة لازقة بالثانية، ماكو أمان. إذا السالم أنا أقود بهدوء، بس وين تقدر تقود بهدوء؟ تقدر تقود هدوء بالبصرة؟ لأن الآخرين يعاملوك باعتبارك ضعيف، يعتبروك عاجز، وظل الهورانات ترقى عليك، ما تقدر. يعني إذا ما تركض وياهم وتجاريهم ما تقدر. ومرات هو الشارع هو يجبرك أنه تطلع من أخلاقك. يعني إذا أنت إنسان لطيف وسمحت لسيارة أنه تعبر قدامك، يبدون الآخرين يستخدمون المنبهات وكأنك ارتكبت فد مخالفة، ارتكبت فد جريمة أخلاقية لأنه كنت متسامح. هنا تتشكل مشكلة اجتماعية عميقة، أنه السلوك السيء يبدأ بمحاسبة بل معاقبة السلوك الجيد. ملاحظين هذا الشيء؟

0: يعني السائق الهادئ يتعلم تدريجيا انه لازم يصير عدواني حتى يقدر يحمي نفسه ويحمي سيارته، واللي يحترم القانون يكتشف لاحقا انه الاخرين يستغلون التزامه ويضحكون عليه، وبهذا تنتقل العدوانيه والهمجيه بالسياقه مثل ما تنتقل العدوى. طيب، هل الفوضى المروريه هي دليل على التخلف مثل ما قلنا في بدايه المحور؟ هنا لازم نكون حذرين، يعني ما يصير انه احنا اذا شفنا سائق متهور نستنتج مباشره ان المجتمع كله جاهل، لكن عندما تتحول مثلا المخالفه الى قاعده اجتماعيه ويصير احترام القانون في شيء استثنائي، فاحنا اكيد امام مشكله حقيقيه. ولهذا انا استذكر عالم اجتماع اسمه نوربت إلياس، درس من خلال مشروع عن عملية التمدن وكيف تطورت المجتمعات تاريخيا من خلال زيادة قدرة الإنسان على ضبط اندفاعاته وتأجيل استجابته المباشرة. طبعا هذا الثيوري أو هذه النظرية مالته تنطبق بشكل مميز على موضوع السياق. يعني الحضارة بهذا المعنى، الحضارة تبرز أو تظهر لما تمتلك القدرة على التجاوز لكنك لا تتجاوز، لا تتجاوز القانون أقصد، مو لا تتجاوز السيارة اليمك. القوة الحقيقية هنا أحبتي هي القدرة على أن نضبط القوة، يعني اللي يضبط القوة هو ترى القوي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب، علي بن أبي طالب يقول. وأنا أشوف أن السيارة وكأنه مساحة للقوة، مساحة لاستعراض القوة. أكو فشي غريب، يعني نشوف إنسان مسالم بس يصعد للسيارة يتخبص، ممكن شخص يستحي يدفع على واحد بإيده بالسوق، تلقاه يقترب بسيارته من سيارة أخرى بطريقة خطرة جدا. ليش؟ لأنه هيكل السيارة ينطي شعور بالعزلة، ينطي شعور بالحماية، تتحول السيارة المقابلة ويتحول الرجل العازل الأعزل اللي يمشي يتحول إلى عائق، مجرد عائق، وهي عملية نفسية خطيرة جدا. ولهذا تشوف أنت شائع صار في أحيانا يحطون هاي الطسات القوية وهاي المربع الحديد. ليش؟ لأن يعني يقولك الناس السواق ما يحترمون، يجب بالأحياء الشعبية بالأحياء الشوارع الفرعية ويجي سوق مؤلف وإحنا عندنا أطفال يلعبون بالشارع. وهاي أيضا فتشي كلش خطير، إنه إحنا صرنا نستخف بحياة الناس، يمشي مؤلف ما يهم، ويطلع على الأيمن مؤلف، ويطلع من الشارع الفرعي للشارع الرئيسي مؤلف. كل هاي المظاهر تدل إنه إحنا شعب نستهين به الحياة، حياتنا إحنا الشخصية، لأن هو ممكن يتعرض للخطر، وحياة الآخرين، ونستهين بالقانون، وعندنا ضعف بالقانون. كل هاي المظاهر ممكن أن ندرسها من خلال مراقبة الأخلاقيات البائسة في السياقة بالمجتمع العراقي. نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتكلم عن مسألة القيادة وعلاقتها بمدى وعي وثقافة وحضارة مجتمع وأمة معينة.
1: تعد شوارع المدينة مرآة حية تعكس واقع المجتمع بوضوح، لا يقل عن كتب التاريخ أو السلوك البشري. فأسلوب قيادة المركبات ليس مجرد مهارة ميكانيكية للوصول من نقطة إلى أخرى، بل هو تعبير سلوكي يومي يكشف عن عمق ثقافة المجتمع ومنظومته الأخلاقية. عندما نراقب حركة المرور في مجتمع ما، فإننا نرى تجسيداً مباشراً لمدى احترام النظام وسيادة القانون. في المجتمعات التي يسود فيها الالتزام بالمسارات واحترام الإشارات الضوئية وإعطاء الأولوية للمشاة، يتضح لنا رسوخ قيم المواطنة والمسؤولية الجماعية. القيادة هنا تتحول من فعل أناني إلى تنسيق جماعي مبني على التوقع والاحترام المتبادل، حيث يدرك كل سائق أن حريته تنتهي حيث تبدأ سلامة الآخرين. في المقابل تعكس الفوضى المرورية مثل التجاوز الخطي واستخدام بوق السيارات بشكل مفرط ومزعج وعدم الالتزام بآداب الطريق، غيابا لثقافة الإيثار وتغليبا للأنانية والفردية المطلقة. القيادة الهجومية أو العدوانية غالباً ما تكون مؤشراً على ضغوط نفسية واجتماعية كامنة أو دليلاً على ضعف الرقابة الذاتية وغياب حس المسؤولية تجاه الشريك في الطريق. إنها تظهر كيف يتعامل الفرد مع الآخرين عندما يختبئ خلف هيكل حديدي يمنحه شعوراً زائفاً بالقوة والخصوصية. علاوة على ذلك، ترتبط آداب القيادة بمفهوم الرقي الأخلاقي والتعاطف، فالقائد الذي يفسح المجال لسيارة أخرى بالمرور أو يتباطأ ليسمح لعابر سبيل بعبور الشارع بأمان يمارس أرقى صور الأخلاق الإنسانية في مساحة عامة مشتركة. هذه الإيماءات البسيطة تنشر طاقة إيجابية وتقلل من حدة التوتر اليومي في الشوارع. ختاماً، إن الشوارع هي الساحة الأكبر التي يتفاعل فيها أفراد المجتمع يومياً دون حواجز، وإذا أردنا قياس تحضر أي أمة ومدى رقيها الأخلاقي فلا داعي للنظر إلى شعاراتها، بل يكفي أن نراقب سلوك أفرادها خلف مقود السيارة، فالطريق لا يكذب أبداً، وأسلوب القيادة هو الهوية غير المكتوبة لكل مجتمع.
0: دائماً علينا أن نعرف حقيقة أن كل تصرف، كل سلوك نسلكه، سواء كنا في البيت، بالشارع، في بيئة العمل، في السيارة وإحنا نقود سيارة، كل تصرف إحنا مسؤولين أمام الله، مسؤولين أمام ضمائرنا. كل تصرف إنه يعكس أخلاقياتنا، يعكس تربيتنا، يعكس ثقافة مجتمعنا، يعكس النظرة اللي تأخذها العالم علينا وعلى بيوتاتنا وأسرنا وعشائرنا. فبالتالي

دائما احنا نقول انه احنا ابناء الحضارة، احنا ابناء الخير، ابناء السلوكيات الجيدة. علينا ان نبرهن هذا الامر بتصرفاتنا، بكل تصرفاتنا، بدءا بالالتزام بالطابور بالسرع، انتهاء لسلوكنا بالشارع واحنا نعبر الشارع باعتبارنا السواق او باعتبارنا راجلين مشاة. كل واحد مسؤول، لان كل تصرف نتصرفه هو يرتد إليك بالخير أو بالشر بحسب ما تعمل به. كما تدين تدان.

حياكم الله أصدقائي المستمعين من جديد في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. المحور الجديد اللي راح نتكلم عنه الآن مسألة تتعلق بالشعور الدائم بأنك عليك أن تكون سعيدا. هناك العالم كله أكو بيه فد حالة من طغيان الإيجابية، خلينا نسميه. البشر اليوم يصرفون مليارات الدولارات حتى يستشعرون الراحة، يستشعرون السعادة، لكن بالوقت نفسه معدلات الاكتئاب والعزلة واصلة لأرقام قياسية. المشكلة الحقيقية أخواني أن السعادة نفسها تحولت إلى نوع من الالتزام، أقدر أسميه التزام أيديولوجي، التزام صارم. لازم تفرح، لازم تكون سعيد، لازم تكون نسخة مميزة، لازم تتفوق على نفسك، أنت تستطيع، يسوي كان. هذه الأشياء النظام المعاصر صار يتعامل ويا الحزن ويا لحظات الانكسار ويا لحظات التعثر والإخفاق كأنها عيوب شخصية، أو كأن صاحبها إنسان كسلان ما اشتغل على نفسه صح. وهي مشكلة، لأن الخطأ والانكسار والتعثر جزء طبيعي من سياق الحياة. اليوم أنت ناجح باكر، اليوم أنت اخذت قرار صحيح، اشتغلت على نفسك صحيح، بكرة أنت تخفق، تقع تتعثر، الظروف ما تناسبك، مرة ظروف خارجية تكون أقوى منك. هذا لا يعني أنه هذا عيب، لكن المجتمع الآن، النظام العالمي الآن ينظر له كأنه عيب، ويريدك دائما أنت ليش ما تحس بالسعادة، أنت لازم تكون سعيد، وكأنه لازم تكون عندك إنجاز، وكأنه الإنسان الطبيعي ليش حياة طبيعية، هذا الشيء غير مرغوب به. مع نهايات تسعينات القرن الماضي وتحديدا مع صعود المنظومة النيو ليبرالية، أنا حكيت هواي على النيو ليبرالية، وصراحة كل مشاكل عصرنا جاية من النيو ليبرالية. انتشر ما يسمى علم النفس الإيجابي، سماه واحد مارتن سليغمان، وطرح تحول أساسي على كيفية فهمنا للمعاناة الإنسانية، كيفية فهمنا للأزمات المعيشية، التفكك الاجتماعي، الضغوط السياسية اللي للأسف حقيقة جرى اختزال الأزمة كلها داخل رأس الفرد عبر مقولة واحدة ضربت كالنار في الهشيم، أنه أنت تعيس لأنك تجلب الأفكار السلبية لنفسك. وهذا المسار خاطئ جدا جدا. إنسان ما يكون إنسان يتمنى أن يكون تعيسا، لكن أكو مسارات بالحياة هي ليش نقول أقدار أقوى من الإنسان، فالإنسان لازم ما يقسي على نفسه أكثر.

0: هذا المسار هو ما يوصف الفيلسوف الكوري الألماني بيونغ شوهان بمجتمع الإنجاز. يعني إحنا صرنا مجتمع من الانضباط القائم على سلطة خارجية تمنع وتصادر كل القيم، بحيث ميشيل فوكو تذكرون من قال انتقلنا من نموذج تكون فيه السلطة خارجية هي اللي تفرض عليك إلى نموذج تكون السلطة داخلية أنت تفرض على نفسك. الفرد المعاصر صار يحرم نفسه من الراحة بشكل طواعي خوفا من أن يخرج من سباق الكفاءة. شوفوه بالمديرية يشتغل في دائرة لكنه يرجع للبيت جروبات العمل شغال بيها ويا أهله ويا أولاده، وهو قاعد ويا أمه المريضة يريد ينام ساعة ب 11 ونص، المسؤول ما تيدس على الجروب ولازم يرد، وأحيانا واجبات خارج نطاق العمل، كله لأن هو لازم يكون كفو، لازم يكون منضبط، لازم مديرك راضي عليك. وهاي كلها تاكل من جرف عمرك وحياتك، تاكل من جرف الوقت اللي أنت لازم تخصصه لنفسك والوقت اللي أنت لازم تخصصه لأسرتك. وكل هاي الأشياء تحت مقولة أنه أنت لازم تكون سبيشال، لازم تكون مميز، لازم تكون فريد. لا، أنت ما محتاج تكون سبيشال ومميز وفريد، أنت محتاج تكون صادق مع نفسك، صادق مع الآخرين، شريف، نزيه، متواضع، طيب، خلوق. وإذا سويت ذني كلهن راح تكون مميز أول وتالي. أكو دراسة صدرت عن جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018 أشارت إلى أن المجتمعات التي تضغط على أفرادها لإظهار التفاؤل بانتظام تسجل مستويات أعلى من الانتكاسات النفسية عند مواجهة الفشل، مقارنة بمجتمعات تتقبل التقلبات المزاجية، تتقبل التعب كجزء طبيعي من التجربة الحياتية. وأكو عالمة اجتماع فرنسية اسمها إيف إيلوز فككت في كتابها صناعة السعادة تشكل شيء ما تسميه الرأسمالية النفسية. هي قالت إنه الصحة العاطفية، لأن أكو شيء اسمه صحة عاطفية مو بس صحة جسدية، هذه تحولت إلى سوق يدر عشرات المليارات من الدولارات سنويا من خلال ما يعرف بكتب الإرشاد وتطبيقات التأمل وورش التدريب. سامعهم دول مال طلع الطاقة الإيجابية اللي بداخلك وطاقة المنقة وطاقة الهارموني وطاقة مصيبة. يدفعون فلوس ويحضرون بدورات أونلاين وبالدولار. أنت تستطيع وأنت أقوى، وانظر نفسك في المرآة وسترى نفسك أسد، وهو تقاح مار. يعني لأن الخطورة هنا تتجاوز مسألة التسويق. يعني الإيجابية ما يراد لها تسويق، أنت لازم تصير إيجابي. هاي إيجابية قسرية، والإيجابية القسرية يعني إيجابية بالقوة، كذابية أنت تصطنعها. هاي تشتغل كعازل، يمنع الغضب الاجتماعي، يمنع الغضب الشخصي، تجبر الأفراد على أن يتكيفون مع ظروف عمل سيئة جدا بدل أن يفكرون بأن يغيروها. وأنا أشوف ناس يتعرضون لأذى نفسي كبير لأنه والله مرتبطين بعمل وما عنده شجاعة أنه يغير المكان اللي يشتغل به، وكأنه خلاص ها ينخلق هو هنا ولازم يعيش هالشغل ويموت بهالشغل. وهذا كله ينقلب إلى تدهورات نفسية غاية في الخطورة. نسمع أحبتي هذا التقرير الذي يتحدث عن طغيان الإيجابية وتأثيرها على ذات الإنسان والانقلابات أو الاضطرابات اللي تصنعها في حياتنا ونحن نصطنع أو نسعى حول وراء إيجابية لا يمكن الإمساك بها كما لا يمكن الإمساك في السراب بالصحراء.
1: في السنوات الأخيرة أصبحت الإيجابية صناعة كاملة، كتب ودورات ومقاطع قصيرة ومدربون ورسائل يومية تخبرك أن النجاح قرار وأن السعادة خيار، وأن عليك أن تستيقظ كل صباح نسخة أفضل من نفسك. ومع تكرار هذه الرسائل

0: تحولت الرغبة في التطور إلى سباق لا يعرف خط النهاية. علم النفس بدأ يلفت الانتباه إلى ظاهرة تسمى الإيجابية السامة، وهي الميل إلى فرض التفاؤل في كل الظروف والتعامل مع الحزن والقلق والإحباط بوصفها مشاعر ينبغي التخلص منها بسرعة. هذا الأسلوب قد يدفع الإنسان إلى إنكار ما يشعر به أو الشعور بالذنب لأنه لم ينجح في أن يكون سعيداً طوال الوقت. والمفارقة أن مقاومة المشاعر الطبيعية تجعلها أكثر إلحاحاً، لأن الدماغ لا يتوقف عند معالجة الانفعال بمجرد تجاهله. وتشير دراسات إلى أن ثقافة المقارنة المستمرة التي غذتها منصات التواصل الاجتماعي رفعت مستويات القلق وعدم الرضا عن الحياة، لأن الإنسان يقيس يومه العادي بحياة منتقاة بعناية يعرضها الآخرون. الإنجاز يفقد أثره سريعاً ويظهر هدف جديد قبل أن يمنح صاحبه فرصة للاحتفال بما حققه. الحياة لا تقاس بعدد المهام المنجزة، ولا بعدد الدورات التي حصلنا عليها، ولا بعدد الكتب التي قرأناها. الإنسان يحتاج إلى فترات من التوقف وإلى لحظات لا يسعى فيها إلى تحسين شيء، وإنما يكتفي بالعيش والتأمل واستعادة توازنه. الطموح قيمة عظيمة، لكنه يحتاج إلى إيقاع إنساني يحتمل التعب ويعترف بالضعف ويمنح النفس فرصة للهدوء. فالذين يركضون بلا توقف قد يحققون أهدافا كثيرة، لكنهم قد يصلون في النهاية وهم لا يعرفون لماذا بدأوا الركض أصلا، ولا إلى أين كانوا يريدون الوصول.
1: إذن تحول الحزن اليوم أصدقائي من حالة إنسانية طبيعية إلى إخفاق، يعني وكأنه إخفاق إداري، يعني على الأقل إدارة الذات، إدارة نمط الحياة. لما تطالب الفرد أو الإنسان أن يعالج ألمه وأن يسحق ألمه بشكل سريع حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج. يعني إذا جربت في يوم من الأيام تكون أنت بيت تعبان حيل، تمر بظرف صعب، وحكيت لأصدقائك حتى تفرغ اللي بقلبك، غالبا راح تلقى واحد يقول لك يا معود تعود من الشيطان، عوف هاي الأفكار السلبية، أنت تقدر تتجاوزها، أنت وهاي تبعد عنك الرزق وتبعد عنك أكو كلام يقول لك والله الأفكار هي اللي تجلب لك النجاحات أو الطاقة ماتك، أنت بس خلي طاقتك إيجابية راح تقدر. هذا الجواب حتى لو كانت الدوافع ماتة طيبة، لكنه يحمل بداخله مصادرة لحقن الإنساني في التعب. أخوان ترى التعب ترى شيء موجود بالحياة، ونستحق أنه نشعر بالتعب، لأن التعب يؤدي بنا أنه نذهب إلى الراحة، والراحة جزء مهم من دورة الإنسان في يومه. ما تقدر الصادر حقك بالتعب، اللي صادر حقك بالحزن، اللي صادر يقول لك بصراحة معود أنت مشاعرك السلبية هاي جيت أنت بطاقتك السلبية، هذا حزنك يزعجنا، روح صلح روحك وتعال. هذه خطرة جدا، وتؤدي إلى حالة من الاغتراب، حالة من الشعور بالغضب المتراكم الخطير. وعلى فكرة عندنا هذا سلافوي تشيجيك الفيلسوف، أعتقد فيلسوف أوروبي، هذا قال ببساطة إنه السعادة بالزمن الحالي صارت مثل الأيديولوجيا المفروضة، يعني لازم تظهر بمظهر أنه أنت مكتفي ومستقر ومتوازن حتى يتقبلك المجتمع. وقبل بكثير نيتشه أيضا قال بهذا الشيء، يعني كان ينبهنا في كتابه أنه المعاناة هي المادة الخام اللي تبني عمق الإنسان، اللي تبني تطور الإنسان. إنسان بلا معاناة ما يقدر يعطيك إبداع. استئصال المعاناة بشكل كامل راح يحولنا لكائنات سطحية بلا ملامح. شوفوا توم مطربين أول ما يبدي وهو فقير شلون يقدم لك إبداع، وفنانين وممثلين ولاعبين كرة قدم، وشوف لما يرتاحون ويريشون شلون يبدي ينحدر عنده مستوى الإبداع. حتى الدكاترة المهندسين شوف أول ما هو يريد يبني اسمه تلقاه ذاب روحه كاتل روحه كتل، لكن بس يرتاح يبدي شربت.

إذن الإيجابية إذا كانت مصطنعة عمرها ما راح تخلينا سعداء، كل ما هنالك هي راح تعزلنا عن الواقع، يعني تجردنا من أجمل صفة بشرية بينا اللي هي القدرة على مواساة بعضنا. إحنا لما نشوف نفسنا على حقيقتنا ونشرح مشاعرنا الحقيقية، هذا يفتح الباب للآخرين إنه يتواصلون ويانا ويوقفون ويانا. شنو هي الحياة من دون هذا التواصل بالمشاعر؟ شخص محتاج موعظة، شخص محتاج وقفة، شخص محتاج مواساة، محتاج تحضر يمه وتسمعه وتعترف بثقل الأيام اللي وثقل التجربة اللي جاي يمر بيها. يعني إذا أكو تشافي ما يجي ترى من الكتب والورش، وهذا يجي من لحظة الصدق لما نملك الشجاعة ونقول إن أمورنا مو تمام مو بخير، وهذا حقنا إن نكون تعبانين، لأن هذا اللي نحس به من صدق، وبالتالي نعطي فرصة للمقابل إنه يوقف إلى جانبنا ويسندنا. هذا واجب. حياة عبارة عن إنه تعطي حب وتأخذ حب، تنطي مشاعر وتأخذ مشاعر، تنطي وقفة للناس في لحظات محنهم، وأنت باشر عقبه أيضا تأخذ بالمقابل. هذه عطاء وأخذ، عطاء وأخذ. إذا أنت ما تشعر أو ما تسمح لنفسك بلحظة التعب، عمرك ما راح تحس بعطاء الراحة وطعم الراحة. وإذا أنت ما تقدر حزنك وتعطي مساحته، ما راح تقدر تفرزن السعادة. حتى علماء النفس يقول لك أنه أنت من الخطأ الكبير أنه تكبت أحزانك، أنه إحنا لما تجي محنة كبيرة وأنت ما تطلع حزنك بيها، هاي تنعكس في داخلك وتطلع لاحقا بصور مؤذية. هل راح نبقى احنا نركض وراء الإيجابية أو وهم الإيجابية المطلقة اللي ينباع بالشاشات وبالسوشال ميديا وبالدورات وطاقة الجذب وهالسوالف؟ لو الوقت حان حتى نرجع لحقنا البسيط بأنه نعيش مشاعرنا كاملة بدون خوف وبدون خجل من مشاركته.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت البرنامج. شكرا لحسن إصغائكم. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: خليكم ويانا على الموجة FM، إذاعة تايم سكوير.
4: لا طالما كانت الجغرافيا قدراً، لكنها في بعض اللحظات تتحول إلى فرصة. وفي أقصى جنوبنا ملتقى اليابس بالماء، حيث تنفتح البصر على الخليج والعالم، يكتمل ميناء الفاو الكبير بوصفه واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ البلاد الحديث. مشروع يعيد رسم موقع العراق في خريطة التجارة العالمية، ويمنحه دوراً طالما غاب عنه رغم امتلاكه المقومات الطبيعية والبشرية. ميناء الفاو رهان على المستقبل، وعلى قدرة العراق أن يتحول من ممر معطل إلى عقدة ربط بين الشرق والغرب وبين آسيا وأوروبا، في زمن باتت فيه طرق التجارة تختصر المسافات وتعيد توزيع النفوذ الاقتصادي. لفهم الأهمية البحرية والاستراتيجية لميناء الفاو الكبير، لابد من التوقف عند موقعه ووظيفته ودوره في حركة النقل البحري العالمية. هنا يبرز رأي المتخصصين في الشؤون البحرية الذين ينظرون إلى هذا الميناء بوصفه نقطة تحول ليس للعراق وحده، إنما لشركات الشحن الدولية الباحثة عن طرق أقصر وأقل كلفة وأكثر أمناً. الحديث هنا عن ربط القارات، وعن ممرات تجارية بديلة، وعن وقت يختصر وكلفة تخفض في عالم لا يعترف إلا بالكفاءة والسرعة. وفي ذلك حدثنا علي العقابي المتخصص في الشأن البحري قائلاً:
5: حقيقة موضوع ميناء الفاو بحد ذاته هو موقع مميز جغرافيا لكل شركات الشحن العالمية، لأن تعرف راح قلب قارة آسيا، راح يربط قارة آسيا بأوروبا عبر طريق بري آمن وسككي آمن، وبالتالي راح يحقق مادتين مهمة لشركات الشحن اللي هي الوقت والأجور. فميناء الفاو يعني طريق التنمية، يوفر الكثير لميناء الفاو، وميناء الفاو يوفر الكثير لطريق التنمية، لأنه كل شركات الشحن العالمية تبحث عن طريق آمن ورخيص. هذا بحد ذاته يعني ربط قارة آسيا بأوروبا عن طريق ميناء الفاو هو نقلة نوعية بالاقتصاد البحري العراقي، لأن شركات الشحن تبحث عن طريق آمن. الطرق عبر قناة السويس أولا بعيدة، ثانيا بها كلف عالية، ثالثا أصبحت مناطق خطرة. هذا الطريق هو البديل، هو الطريق الآمن أكثر.
4: لكن الأهمية الجغرافية لا تكفي وحدها، فالموانئ الكبرى لا تقوم على الخرائط فقط، إنما على الاستثمارات والشركات المشغلة والثقة الدولية ببيئة العمل. من هنا يتجه الحديث إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الموانئ العراقية لرصد حجم الاهتمام العالمي بميناء الفاو الكبير، ومدى إقبال الشركات الدولية على الدخول في هذا المشروع، سواء في التشغيل أو الاستثمار أو الشراكة طويلة الأمد. إنه اختبار حقيقي لمدى قدرة العراق على جذب رأس المال العالمي وتحويل المشروع من فكرة طموحة إلى واقع اقتصادي فعال. الدكتور فرحان الفرطوسي مدير عام شركة موانئ العراق حدثنا بقوله:
6: بعد ما إن شاء الله استكملت عملية تجليس القطع الكونكريتية العشرة وتم ربط جانبي مقصر من خلال النفق المغمور، نود أن نبين بأن شركتنا سائرة باتجاه رسم سياسة أو تطبيق سياسة تم رسمها سابقا، وهي التشغيل لميناء الفاو والمنطقة الاقتصادية بأعلى المواصفات. هناك شركات متعددة قدمت لنا دراسات جدوى من أجل الاستثمار، منها إحدى الشركات الصينية إنشاء معمل للحديد والصلب مع الاستثمار في أحد الأرصفة مع ساحاتها، وهناك شركة أخرى طلبت الاستثمار في محطة لمناولة الحنطة. نتفاوض الآن مع إحدى الشركات تطلب تخصيص مساحة أو واجهة بحرية من أجل إنشاء محطة لمناولة السيارات اللي هي إحنا نقول عليها الرورو.
4: المشاريع الكبرى بحاجة إلى بنية اقتصادية ومصرفية قادرة على مواكبة حجمها وتعقيداتها. وفي البصرة حيث يفترض أن تكون مركز الثقل الاقتصادي لمشاريع بحجم ميناء الفاو، تثار تساؤلات جدية حول القرارات المالية والإدارية التي تمس دور المؤسسات المصرفية. هنا يأتي رأي الخبراء الاقتصاديين الذين ينظرون بقلق إلى أي خطوة قد تضعف قدرة المدينة على إدارة استثمارات كبرى أو تحد من صلاحيات مؤسسات يفترض أن تكون في صدارة المشهد الاقتصادي. الدكتور نبيل المرسومي حدثنا مستغرباً من قرار البنك المركزي العراقي قائلاً:
7: قرار البنك المركزي العراقي الأخير هو اعتبر قرار غريب، ينص على إعادة الهيكلة البنك المركزي، فرع البنك المركزي في البصرة ونينوى، بمعنى تحويل إلى مديرية رئيس موظف بدرجة معاون مدير عام بدلاً مدير عام. وجه الغرابة أن القرار شمل البصرة ونينوى واستثنى أربيل، مع أن البصرة هي مركز الخدمات، مركز المال والأعمال، مركز مهم لعمل الشركات النفطية وغير النفطية العربية والأجنبية.

مختلفة، قصة بلد يحاول أن يعود إلى العالم لا بوصفه مستهلكاً، إنما شريك في صناعة التجارة.

ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: المسبحة وما سر ارتباطها بالكرامات والخوارق. لم يعرف العرب القدامى المسبحة أو السبحة، وإن مارسوا التسبيح كواحد من الطقوس التعبدية الدينية التي تتشابك مع الدعاء والصلاة. تتفق المعاجم اللغوية العربية على أن لفظ السبحة هو لفظ مستحدث، وقد عرفها الزبيدي في تاج العروس على أنها خرزات تنظم في خيط للتسبيح. وعلى الرغم من كونها أمراً طارئاً جديداً على المسلمين، إلا أنها قد دخلت في تركيبتهم الدينية والثقافية، وصارت رمزاً مهماً ذا دلالة قوية وحاضرة في مختلف ميادين الشعر والتصوف. تأريخ المسبحة قبل الإسلام، من البراهمة الهندوس إلى الرهبان المسيحيين. من غير المعروف على وجه التحديد التوقيت الذي ظهرت فيه المسبحة للمرة الأولى على مسرح الحضارة الإنسانية، إن فكرة المسبحة هي تطور طبيعي وحتمي من فكرة القلادة، إلا أنه من الصعب التحديد الدقيق الزمني من تحول استخدام القلادة كسبحة للأغراض الدينية، بيد أنه يمكن القول والافتراض إن فكرة السبحة بدأت عند السومريين قبل 5000 سنة، وقد نسبت إلى الرسول بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والتي تذكر فيها كلمة مسبحة بشكل صريح ومباشر. ومن ذلك ما أورده أبو شجاع شيرواه الديلمي في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب، نعم المذكر المسبحة، وهو الحديث الذي حكم ناصر الدين الألباني بضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً كيف يحض الرسول أصحابه على أمر لا يعرفونه.

السبحة عند الشعوب القديمة كانت رمزاً لتعوذة لطرد الأرواح الشريرة وحماية الإنسان من الشرور غير المرئية وإبعاد الحسد عنه، وكان هناك اعتقاد بأن غسل السبحة بالماء وشربه بعدها من شأنه أن يكون دواءً لبعض الأمراض المستعصية والمزمنة. استخدام المسبحة في السياق الديني قد وقع للمرة الأولى في الهند وجنوب شرق آسيا، وذلك على يد الكهنة البراهمة الهندوس الذين استخدموها في طقوس الأدعية وسموها جبمالا، والتي تعني عقد الذكر باللغة السنسكريتية. وكان عدد حبات المسبحة البراهيمية يتناسب ويتوافق مع عدد الأبراج والنجوم والكواكب التي يؤمن بها الهندوس ويقدسونها في مذاهبهم المختلفة.

الكهنة البوذيون تابعوا البراهمة في استخدام المسبحة وتسببوا في نشرها في العديد من الأقاليم في آسيا وحول شطآن البحر المتوسط، ويحتمل أنهم تحديداً من تسببوا في نقلها إلى اليهود. السبحة اليهودية التقليدية تكونت من 17 أو 21 حبة، ونالت حظوة كبيرة في طقوس الكابالا التي تمتزج فيها الشعائر الروحية بالسحر، وكانت تعرف باسم ما بروكوت والتي تعني المئة بركة، وذلك لأن اليهود كانوا يستخدمونها في التسبيح لمئة مرة على نحو متتابع. أهمية المسبحة زادت بشكل كبير في الديانة المسيحية على وجه الخصوص، لأن المسيحيين في عصور الاضطهاد كانوا يعرفون بعضهم البعض بها، كما أن شكلها كان له رمزيته الخاصة، حيث كان يعبر عن بعض العقائد والأفكار المسيحية، ذلك أن عدد حباتها 33 يرمز لعمر المسيح في الأرض، كما أن الأقسام الثلاثة المتساوية التي تتألف منها المسبحة ترمز للإله الواحد المتجسد في الأقانيم الثلاثة. المسبحة ارتبطت في الدين المسيحي أيضاً بعدد من الصلوات والأدعية المقدسة ذات الحظوة والمكانة، ومن ذلك الصلاة المشهورة التي تعرف باسم المسبحة الوردية، والتي نظمها القديس الأسباني دومينيك مؤسس جماعة دومينيكان، والذي قيل أن العذراء مريم قد ظهرت له وقالت: لن تنجح ببراعة الكلام بل بهذه المسبحة التي بيدك فأنا معك، ومتى هديتهم علمهم أن يصلوها. من الملاحظ أنه في بعض الأحيان يكون عدد حبات المسبحة المسيحية 45 حبة على عدد أيام الصيام الصغير، وفي أحيان أخرى يصل عدد حباتها ل 55 على عدد أيام الصيام الكبير. السبحة عند المسلمين ظهور متأخر عن زمن النبوة. نال التسبيح حظوة ومكانة في الدين الإسلامي، حيث وردت الكلمات المشتقة من الجذر اللغوي سبحة عشرات المرات في سور القرآن. كذلك ورد الأمر النبوي بالتسبيح في الكثير من الأحاديث، ومن ذلك ما أورده الترمذي في سننه من أن النبي كان يعقد التسبيح بيمينه، وما أورده أبو داود في سننه من قول الرسول للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وقد نسبت إلى الرسول بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والتي تذكر فيها كلمة مسبحة بشكل صريح ومباشر، ومن ذلك ما أورده أبو شجاع شيرويه الديلمي حكم ناصر الدين الألباني بضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً: كيف يحض الرسول أصحابه على أمر لا يعرفونه؟ من المرجح أن الرعيل الأول من المسلمين لم يعرفوا الشكل الحالي للسبحة، بل عرف عن جماعة منهم التسبيح بواسطة الحصى ونوى البلح. عرف المسلمون السبحة في القرن الثالث الهجري بعدما شاهدوها في مصر على وجه الخصوص، حيث كان استخدامها شائعاً في أوساط الرهبان المسيحيين، ولكن مع ذلك فسرعان ما اصطبغت السبحة العربية بالصبغة الإسلامية، حيث تألفت من 100 حبة، وذلك تأسيساً على ما ورد في الأحاديث النبوية التي تذكر أن الرسول قد علم المسلمين التسبيح خلف كل صلاة 33 مرة، والتكبير 34 مرة، والتحميد 33 مرة.

حكايات المسبحة في الثقافة الإسلامية. بما أن الشعر كان ديوان العرب، فإننا نستطيع أن نعثر على أول إشارة للمسبحة في بدايات القرن الثالث الهجري، وذلك في القصيدة التي أرسل بها الشاعر العباسي الشهير أبو نؤاس للوزير العباسي الفضل بن الربيع في عهد الخليفة محمد الأمين، وقد جاء في تلك القصيدة: أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسك وعودتنيه والخير عاد، المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة. أيضاً يمكن أن نجد حضوراً كبيراً للمسبحة في قصص الزهاد والصوفية، فقد حكيت الروايات التي تذكر رفض البعض لها، ومن قبيل ذلك أن إبراهيم النخعي كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح، بينما وردت روايات متعددة يفهم منها أن الكثير من النساك والأولياء الصالحين قد أقبلوا على استخدام المسبحة وارتبطت ببعض أشهر كراماتهم الخارقة للعادة. الكثير من شيوخ الصوفية المشهورين عرفوا بوضع المسبحة في أعناقهم من باب إظهار التواضع والبعد عن الغرور والفخر، وبرروا ذلك بأنه لما كان من الجائز وضع السيف في العنق وهو أداة الجهاد الأصغر، فإنه وبطريق القياس يصبح من الجائز تطويق العنق بالمسبحة وهي أداة الجهاد الأكبر الذي يقصد به جهاد النفس.

الكرامات المرتبطة بالمسابح تكاد لا تعد ولا تحصى في المدونات الصوفية، ومن أشهرها ما ذكره عبد الوهاب الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى عن بعض شيوخه الذين كانت المسابح تدور في أعناقهم عندما تحين أوقات أورادهم اليومية. وفي السياق نفسه يأتي ما أثبته ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق عندما ذكر أن سبحة التابعي أبي مسلم الخولاني قد التفت على ذراعه ذات يوم وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات.

أشهر المسابح سبحة فاطمة وسبحة زبيدة. اشتهرت العديد من المسابح طوال التاريخ الإسلامي، وتنوعت مواد صناعتها من العقيق، الأحجار البلورية، اللازورد، الذهب، الفضة، الكهرمان والياقوت. من أشهر المسابح الإسلامية سبحة زبيدة بنت جعفر المنصور زوجة هارون الرشيد، والتي قيل إنها اشترتها ب50,000 دينار، وسبحة الخليفة المقتدر جعفر بن أحمد العباسي، والتي وصفها المؤرخون بقولهم قومت ب100,000 دينار، حيث استدعى بجواهر فاختار منها 100 حبة ونظمها سبحة يسبح بها، وأن هذه السبحة عرضت على الجوهريين فقوموا كل حبة منها ب1,000 دينار وأكثر. أما عند الشيعة فمن الشائع أن فاطمة الزهراء كانت أول من اتخذ المسابح، فكانت سبحتها بخيوط زرق 34 خرزة، وكانت قد اتخذت خرزاتها من طين قبر حمزة بن عبد المطلب، وكانت تسبح بها بعد كل صلاة، وذلك بحسب ما يذكر الميرزا حسين النوري الطبرسي في كتابه مستدرك الوسائل.

ويذكر الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة أنه لما استشهد الحسين بن علي استبدل الشيعة مسابحهم، حيث اتخذوا مسابح جديدة لهم مصنوعة من التربة الحسينية في كربلاء. وقد روى محمد باقر المجلسي في موسوعته بحار الأنوار بعض الروايات عن أمة الشيعة التي تظهر تشجيعهم لأتباعهم على اتخاذ سبحا من تراب كربلاء المقدسة، ومن ذلك قول الإمام السادس جعفر الصادق: من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. وأيضا قول الإمام السابع موسى الكاظم: لا تستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير أف أم، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: هجرة الطيور القاتلة إلى العراق، تحقيق كتبه الأستاذ الباحث المتخصص بالشأن البيئي هشام خير الله، نشر على موقع جمار. لم يسأل العراقيون كثر كيف يقف الفلامينكو على ساق واحدة، لكنهم تساءلوا عن طعمه في التشريب. لذلك وبدلاً من الوقوف على ضفاف البحيرات والأهوار وتأمر جمال تلك الأسراب، تنصب الفخاخ لتلك الطيور الوردية، ثم تعرض على الأرصفة والأسواق الشعبية لبيعها لمن يرغب بتجارة أو تحويلها إلى أكلة شتوية. عندما يهاجر الفلامينكو من موطنه الأصلي نحو العراق، لا يتوقع أنه سيتحول إلى وجبة على موائدنا، أو أن يباع ويشترى في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة. إنها تجربة مأساوية لهذا المخلوق، لم تكن هكذا قبل عشرات السنين. يقطع الفلامينكو آلاف الكيلومترات في رحلتين موسميتين، تنطلق شتاءً من شمال أوروبا وآسيا نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، وصيفا من الجنوب إلى الشمال، بحثا عن الجو المعتدل والغذاء الذي يعطي تلك الطيور لونها المميز والفريد. فهي تتغذى على الروبيان واللافقريات والطحالب. يتميز الفلامينغو بالوقوف على ساق واحدة، وللعلماء نظرياتهم حول هذه القدرة التي تحفظ الطاقة وتوازن درجة الحرارة ويعطاء الجسم تناسقا رائعا عند الوقوف في المياه. كما أثبتت الدراسات أن الفلامينغو لديه القدرة على تكوين علاقات اجتماعية مع أقرانه من طيور الفلامينغو، وهذا يفسر تجمع تلك الطيور بأسراب كبيرة وهجرتها بشكل جماعي يجعلها فريدة في أطلس الهجرات الموسمية للطيور. تحط أسراب الفلامينغو في الأهوار بعد رحلة طويلة ومسارات معقدة للوصول إلى الدفء والغذاء الطازج في العراق، لكن أسراب الصيادين تحط هي الأخرى لصيد الطائر الجميل وبيعه بسعر يتراوح بين 20 إلى 40 ألف دينار. وفي مواسم الهجرة تكتظ أسواق وأرصفة بعض المدن العراقية بأعداد كبيرة من الفلامينغو. الصيد الجائر والتغير المناخي والجفاف سببت هجرات بلا عودة لبعض أنواع الطيور التي اعتادت الوصول إلى العراق برحلات موسمية، وقلت أعداد بعضها حيث هنالك مخاوف من اختفائها إلى الأبد، مثل طائر الفلامينغو الذي يتعرض للصيد بأعداد كبيرة في كل موسم هجرة، أو الزرزور. في الموروث الشعبي العراقي خاصة في إقليم كردستان، فإن إطلاق طائر الزرزور يجلب الحظ، لذلك كان الصيادون يضعون شباك الحظ في سهول قرية سبيران على أطراف أربيل، ثم يجلبون الزرزور إلى مدينة أربيل وهناك يبيعونه لمن يبحثون عن الحظ السعيد. لكن هذه الحال تغيرت بعد 2014، فأصوات الرصاص والقصف وضجيج المعارك بين القوات الأمنية العراقية وداعش الذي اجتاح تلك المناطق تسببت بتغيير خط هجرة طائر الزرزور الذي يأتي من أوروبا. لم يعد الزرزور يأتي كما كان يأتي من قبل، ولم يعد يطلق في السماء لجلب الحظ، بل صار يوضع في البطون من أجل الشبع. مع تأثير الحرب على الوضع الاقتصادي للناس، صارت هواية صيد طائر الزرزور تشبه العمل لمواجهة الجوع والبطالة التي زادت حينها. لا يعرف على وجه الدقة عدد طيور الزرزور التي تهاجر في كل موسم إلى العراق، لكن الصيادين يعرفون أنهم كانوا يصيدون في كل موسم ما متوسطه 7,000 طائر، يبيعون الواحد منها بمبلغ لا يتجاوز 1,500 دينار. لكنهم بعد عام 2014، بعد أن غير الطائر وجهته، أصبح الزرزور شحيحا في إقليم كردستان، وصار الصياد المحظوظ هو من يمسك 2,000 زرزور في الموسم.

كان العراق من الدول الغنية نسبياً من حيث التنوع البيولوجي، وجزء من غناه يكمن في أنواع الطيور بسبب مجموعة من المقومات التي أدت أن تكون هذه البقعة ملاذاً للعديد من الأنواع المستوطنة والمهاجرة على حد سواء. أكثر هذه المقومات أهمية وقوع البلاد على أكثر من خط رئيسي لهجرة الطيور المارة من سيبيريا وغرب أوروبا جنوباً نحو شبه الجزيرة العربية وأفريقيا. يشكل العراق نصف الممر اليابس المحصور بين الخليج العربي والبحر المتوسط، وهو ممر لأنواع كثيرة من الطيور، خصوصا الصغيرة منها التي تتجنب عبور المسطحات المائية الواسعة كالبحار. بالإضافة لذلك، فإن وقوع العراق في الشريط الدافئ العرضي ما بين المناطق الباردة الشمالية والحارة في الجنوب يغري العديد من الطيور للمكوث في مساحاته الشاسعة. التشكيلة الطبيعية للتضاريس التي يمتاز بها العراق جعلته مكانا مغريا للاستيطان. طبوغرافيا جبلية فيها أشكال من الغابات الكثيفة والجروف الصخرية ومناطق سهلية متموجة تتغير بتغير فصول السنة، ومناطق سهبية واسعة تنتشر فيها الحقول الزراعية، ومناطق صحراوية وشبه صحراوية مترامية الأطراف، ومناطق ساحلية بحرية تتأثر بالمد والجزر، وأهوار رائعة ومسطحات شاسعة.

وسط هذه الأجواء ينفرد النظام البيئي في الأهوار بنوعه نشأت عليه الحضارات الأولى في العالم، منها السومرية. ولأن الماء يغري الجميع، فقد كانت الأهوار وما زالت موطنا لأعداد هائلة من الطيور، بعضها الآن مهدد بالانقراض: طائر قصب البصرة، وطائر الشرشير المخطط، وطائر أبو منجل الأرجواني، وطائر الرخمة المصرية، لا توجد إلا في الأهوار ومواطنها الأصلية. بعض الطيور تحب الرعي وقضاء الوقت على الضفاف في الأهوار أو البحيرات أو الأنهار أو المسطحات المائية قليلة العمق، وهذه كانت مساحات واسعة وكثيرة في العراق، لذلك اختارتها أنواع من الطيور كوجهة محببة، مثل بط الشهرمان وبط أبو فروة وبط الصواي وطائر الخضيري وطائر وزلة وكل تلك الطيور التي تحب الخوض، ويسميها العراقيون الطيور الخواضة.

للطيور مواسم في الهجرة إلى العراق، رحلة الشتاء والصيف لا تنتهي، أو هي كانت كذلك. تحط أنواع من الطيور في فصل الصيف لتضع بيوضها، وتتكاثر طائر الخناق الرمادي.

جديد وتستقر هنالك في الأشجار العالية بعيدا عن النشاط البشري. قسوة الظروف تجبر الطيور على الهجرة والبحث عن ملاذ آمن، ولطالما كان العراق ملاذا لتلك الأسراب التي تطير من النصف الشمالي للأرض، فعندما يأتي الشتاء هناك ترحل الطيور إلى هنا إلى العراق. يصف الأكاديميون تلك الرحلة بالتشتية لأنها تقضي فصل الشتاء في العراق الذي يمنح دفئا أكبر للوافدين.

لن تكون الهجرة سهلة، تعرف الطيور ذلك، لكن البرد في موطنها الأصلي خلال الشتاء وندرة الغذاء لا يترك خيارا للبقاء، فتجمع الطيور ريشها للتحليق وتضع خطة للوصول. الطيران الجماعي بأسراب منظمة ومتشابهة بالنوع والفصيلة هي الخطة لمواجهة المخاطر في الطريق، فهنالك دائما بشر يترصدونهم. الطيران لأوقات طويلة خلال الليل والهبوط خلال النهار للراحة والغذاء يتطلب استراتيجية تسمى النداء، حيث الطيران سوية والهبوط معا، وهكذا حتى تصل. كانت أهوار العراق محطة مغرية لوصول عشرات الآلاف من الطيور المهاجرة، يقدر عددها ب40,000 طائر كل سنة، تقصد المسطحات المائية في مواسم هجرتها، وتصنف هذه الطيور بأكثر من 270 صنفا من الطيور المهددة بالانقراض، مثل الخضير الحذاف وطائر الفلامينكو والشاهين والبرهان والقطقاط والرفراف وأبو زلة والشهرمان.

ولكن بدأت أعداد وكثافة هذه الطيور تتناقص بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة إلى معدلات خطيرة جدا بسبب التغير المناخي وما سببه من تأثير مباشر في البيئة العراقية من انحسار واضح وتقليص الأراضي الرطبة وتحولها إلى أرض متصحرة، كذلك انخفاض مناسيب المياه واختفاء مساحات واسعة من بيئة الأهوار وجفاف مناطق من الأهوار بشكل كامل بسبب قلة إطلاقات المياه الواصلة من دول الجوار، أدى إلى جفاف هذه المناطق مع تقليص الأراضي الزراعية والنشاط الإنساني بتجريف عدد كبير من غابات النخيل والامتداد العمراني فيها. النشاط الإنساني المضر بالبيئة العراقية لا يقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى مواسم صيد يكثر بها عرض أصناف من الطيور في الأسواق والأرصفة لبيعها طعاما أو للزينة، فيما لا وجود لأثر شرطة حماية البيئة في حماية هذه الطيور.

لا توجد أرقام رسمية يمكن الركون إليها في عدد منتسبي حماية البيئة في العراق، لكن بعض الأرقام تشير إلى نقص كبير في أعدادهم. ففي محافظة ميسان التي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات المحببة للطيور المهاجرة، هناك 20 شرطيا فقط لحماية البيئة. وفي محافظة المثنى الوجهة المفضلة الأخرى لتلك الطيور، هناك فقط 6 منتسبين في شرطة حماية البيئة. من أهم الطيور جذبا لاهتمام السكان المحليين، سواء كانت للتربية في الأقفاص أو مشاهدتها في الطبيعة، حيث تكون ذات أشكال جميلة ومميزة وذات أصوات عذبة ومحببة، هي طائر البلبل أبيض الخد، البلبل العراقي. يعتبر هذا الطائر رمز من رموز الطبيعة العراقية، واشتق اسمه من موطنه. يوجد ويتواجد البلبل في كل مناطق العراق ذات الغطاء النباتي، ويعشعش في أشجار النخيل والسدر والزور والأثل، ويتكاثر مرتين في السنة، في بداية فصل الربيع وفي بداية فصل الصيف. تضع إناث البلبل العراقي من 3 إلى 4 بيوض، وفترة الحضانة تكون من 18 إلى 21 يوما، وتستمر فترة الصغار 3 أسابيع، بعدها تترك الأعشاش. ومما يجذب السكان إلى هذا الطائر تحديدا هو جمال صوته.

وهناك أيضا طائر الفرفر السحنون، ويعرف محليا طائر البرهان، الذي يعتبر من الطيور المحببة للتربية في المنازل والحدائق العامة لجمال ألوانه وصوته المميز، ويعتبر من الطيور سهلة التدجين، وهو طائر مائي يتواجد في أغلب المسطحات المائية العراقية، ويتكاثر بجعل الأعشاش على كومات القصب والبردي في عمق الأهوار. يوجد من الطيور المستوطنة في العراق ما يقرب من 92 نوعاً. الطيور المستوطنة موزعة على جميع البيئات من شمال البلاد إلى جنوبها، لكن وبسبب التغير المناخي والنشاط البشري العمراني وعمليات الصيد الجائر، بدأت أعداد هذه الطيور بالتناقص وانحسرت من مناطق انتشارها بشكل شبه كامل، أو هاجرت من منطقة إلى منطقة أخرى بسبب تجريف الأراضي الزراعية وغابات النخيل وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. من أهم هذه الطيور التي تعرضت للانحسار وقل في الأعداد هو طائر دجاج الماء، وطائر الحبارة، طائر القط الموشح، وطائر القط المرقط، وطائر الحمام الجبلي، وطائر حمام الغابات، وطائر اليمام المطوق، وطائر الدرة الهندية المطوقة، وطائر البلبل أبيض الخد. بعض هذه الطيور أصبح عرضة للموت كذلك بسبب ملوحة المياه في مواسم الشد الملحي، خاصة في مناطق شط العرب والبصرة.

صحيح أن هجرة الطيور نشطة في عموم فصل السنة تقريباً، إلا أنها تتركز في فصل الشتاء بكثافة عالية وتنوع كبير قياساً بباقي فصول السنة بسبب اعتدال المناخ في العراق وارتفاع درجات الحرارة قياساً بالمناطق الأصلية للطيور. تقسم الطيور المهاجرة إلى العراق إلى 17 رتبة، وهي الطيور الزائرة، ولم نذكر الطيور القاطعة للعراق، وهي تهبط في العراق للراحة، تقضي يوماً أو يومين للتغذية، وبعدها تكمل رحلتها إلى المكان الذي تقصده للهجرة.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
2: كيف تتحكم الخرافات في ثقافة الشعوب؟ هل تساءلت من قبل إن كنت تؤمن بالخرافات أم لا؟ وهو الأمر المعروف في اللغة الإنجليزية بتترافوبيا. ولنعرف حقيقة إن كنا نؤمن بالخرافات أو لا، فعلينا أولاً أن نعرف ما الخرافة. وما سيساعد أكثر في الإجابة عن هذا السؤال هو معرفة بعض الخرافات الشائعة في مختلف بلاد العالم. ربما نعتقد أن هذا سؤال بسيط يمكن الإجابة عنه بنعم أو لا، ولكن الأمر يقتضي التقصي قليلاً، لأنه بالتقصي سنكتشف أن الخرافات الشائعة تتحكم وتحدد الكثير من ثقافات الشعوب المختلفة. الخرافة هي أسطورة أو قصة قصيرة ذات مغزى أخلاقي، يكون أشخاصها في الغالب من الوحوش أو الجمادات، أو يمكن أن تعرف بأنها الأحاديث الباطلة التي لا يمكن تصديقها، فهي كل كلام لا صحة له. ومعنى خرف المتكلم أي أنه أتى بكلام ينكره العقل.

ومن بعض تلك الخرافات الشائعة في الوطن العربي، الغراب. يعتقد العرب أن الغراب مصدر شؤم، متناسين أنه المعلم الأول لبني آدم، حيث بعثه الله تعالى ليعلمهم العدل أولاً ثم الدفن. أما الغراب في اليابان فهو مصدر التفاؤل، حتى أن الغراب ثلاثي الأرجل هو شعار الاتحاد الياباني لكرة القدم. وفي شرق سلوفاكيا أيضاً يتخذ أعرق ناد فيها الغربان مسمى للنادي، لأنها تحلق فوق المدينة وتسيطر عليها من الأعلى. قص الأظافر ليلاً في روسيا أو إلقاء القمامة ليلاً يسبب الحظ العاثر. أما الطرق على الخشب أو ملامسته فهي خرافة مصرية وروسية في الوقت نفسه لطرد الحسد، وفي سويسرا يفعلونها لتفادي حدوث مكروه. الحذاء المقلوب يجلب النحس أيضاً عند أهل مصر، ولا ننسى أن الناس في مصر يؤمنون أيضاً بأن الرقم 13 هو رقم نحس، ولا يحبون أن ترى العروس اللون البنفسجي في الصباحية لأنه نذير بعلاقة زوجية غير سوية. أما الحكة في راحة اليد اليمنى فتعني أن الشخص سيرزق بمبلغ من المال، وإن كانت في راحة اليد اليسرى فهو خبر سيئ.

وفي روسيا أيضاً يؤمنون بأن الصفير في الأماكن المغلقة يجلب الحظ السيء، كما أن تبادل المال في الليل هو نذير شؤم، ناهيك عن أن وضع القبعة على السرير في إيطاليا أمر ممنوع لأنه دلالة على الموت. وفي روسيا ودول البلقان يؤمنون بأن رش الملح في البيت الجديد يجلب الحظ السعيد، كما يتشائمون من مرور المكنسة فوق قدم الأعزب، فهذا يطيل من زمن عزوبيته. ورؤية قطة سوداء هو آخر أمر غير مبشر في سويسرا والتشيك، وربما يشترك العرب معهم في ذلك أيضاً لأنه يرتبط بالأرواح الشريرة. أما في الصين فالخرافات متعددة ومتنوعة، عقائدية واجتماعية ونفسية، فلو درست في الصين أو قرأت عن الخرافات في الصين ستتأكد من أن معظم الصينيين لديهم رهاب من الرقم 4. ولكن لماذا الخوف من رقم 4 تحديداً؟ الإجابة لأن الرقم 4 بنغمته عند النطق يشابه جداً لفظ موت، فرقم 4 بالصينية يعني سي بالنغمة الرابعة، وكلمة موت تعني سي بنغمتها الثالثة، لذلك لا نجد هذا الرقم في مصاعد أو أدوار المباني، وإن وجد الدور الرابع فعادة ما يكون معداً للتخزين فقط وليس السكن، لكن الصينيين يتعدون الأمر مع الرقم 4 لما بعد ذلك.

فهم لا يخافون من السكن في الدور الرابع فقط، بل لا يحددون موعدا في الساعة الرابعة أو الزواج في اليوم الرابع أو الشهر الرابع، حتى أن أرقام هواتفهم لا يمكن أن تنتهي بالرقم 4. والأدهى من ذلك أن لوحات الأرقام في سياراتهم لا يمكن أن تحمل الرقم 4، كما يخاف الصينيون أيضا من الرقم 7 لأنه يتشابه في نطقه مع كلمة الغضب. أما منتهى السعادة عندهم فيتجلى في إمكانية تحديد موعد الزواج في يوم ينتهي رقمه بالرقم 8 لأنه يعني الازدهار. لذلك ربما وجدت لوحة سيارة بمكعب 8 أغلى من السيارة نفسها لأنها تعد خيالاً. ولا يتوقف الأمر هنا، بل أن كل رقم في الأرقام الصينية لديه معنى مختلف ودلالة معينة بين الحب والوحشة والغضب والموت والازدهار والنماء والثراء، لكن المقام لا يتسع هنا لذكر كل ذلك. ولا ننسى أن اليابانيين يتفائلون جداً بشراء شوكولاتة كيت كات قبل اجتماعهم، لأن كيتو كاتشو تعني باليابانية الانتصار بلا خسارة.

الأمر بالنسبة لنا لا يعني إلا مثل قصة الفتاة التي تزوجت فكانت تقطع رأس السمكة وذيلها عند طهيها، فسألها زوجها لماذا تفعلين ذلك؟ فقالت: لأني رأيت أمي تفعل الشيء نفسه. ولما سأل أم زوجته قالت إنها أخذت ذلك عن والدتها أيضاً دون معرفة السبب. وحمد لله أن الجدة كانت لا تزال على قيد الحياة، فلما سألوها لماذا كنت تفعلين ذلك؟ قالت لأنه كانت لدي مقلاة صغيرة لقلي السمك، فكان لابد أن أقطع الرأس والذيل لتكفي جسم السمكة، أما الناس حالياً فما زالوا يقطعونهما حتى مع وجود مقلاة كبيرة تتسع للسمكة بأكملها، وهذا هو الاتباع الأعمى. لذلك لو أنك تعاني من الإيمان بالخرافات فأنت لست وحدك، لكنه سيكون المهم جدا لو عرف السبب وتم إظهاره، فإذا عرف السبب بطل العجب.

نطلق على المعتقدات التي نبنيها على التخيلات والقصص الوهمية اسم خرافة، وتمثل الخرافة جزءاً لا يتجزأ من التراث البشري، حيث صاحبت الخرافات والأساطير الإنسان منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، رغم كل التقدم الذي وصلنا إليه. ولم يأتي أسلافنا بالخرافات لأنهم كانوا أكثر جهلاً أو سذاجاً منا، ولكن لأنهم افتقروا إلى العديد من الطرق الملموسة للتأثير على نتائج البقاء على قيد الحياة في حياتهم، حيث قدمت الخرافات طريقة للشعور بمزيد من التحكم كما نفعل الآن من خلال ابتداعنا لشخصيات أسطورية بالأفلام والمسلسلات والروايات. ولهذا السبب لا يزال الأشخاص ذو التعليم العالي والمثقفون يؤمنون ببعض الخرافات، كما أن الناس حول العالم يؤمنون بالخرافات بشكل عام، فسواء كان ذلك من خلال الثقة في أرقام الحظ أو محاولة تجنب البشائر السيئة، فإن الثقافات المختلفة لديها قصص لا تصدق وراء خرافاتهم. إن التفكير في أن تقليم أظافرك ليلاً سيجلب لك الحظ السيء هو اعتقاد شائع في الهند على سبيل المثال، وفي الولايات المتحدة غالباً ما يستخدم الناس عبارة أطرق الخشب لدرء الحظ السيء، على الرغم من أن هذه الخرافة قيل أنها نشأت في أوروبا. ووفقاً لأسطورة تركية، فإن العلكة التي يمضغها الشخص في المساء تتحول إلى لحم ميت، لذلك ينصح الناس بشدة بعدم مضغ العلكة بعد حلول الظلام في تركيا.

ومن الخرافات الشائعة التي تداولها الناس لقرون طويلة هي الأساطير حول العفاريت والحيوانات التي تتقمص شخصية الإنسان وتتكلم مثله، كما في رواية ألف ليلة وليلة التي أحبها الناس في مختلف أصقاع العالم لما فيها من خرافات وأساطير تجذب العقول، كما نحب اليوم أسطورة الرجل الوطواط وسوبرمان والرجل الحديدي وغيرهم من الأساطير. ويرجع السبب في إيمان الإنسان بالخرافة والأساطير إلى الرغبة الفطرية الموجودة داخل العقل البشري الذي تدفعه إلى سبر أغوار المجهول، فيشبع فضوله بقراءة صفحات الأبراج وتصديق القصص الغريبة حتى ينام على وسائد من الأحلام الوردية والأمنيات الخادعة التي لا تمت للواقع بصلة. وأحياناً أخرى يعزى ذلك إلى تلك الرغبة الدفينة في النفس البشرية إلى الارتقاء والتطور واكتساب القوى اللامتناهية وتحقيق كل ما نحلم به، فتعمل مخيلتنا على ابتداع شخصيات خارقة ووقائع خيالية نشبع بها تلك الرغبة في أن نكون أفضل وأذكى وأقوى. بالنسبة لمعظم الناس تعد الخرافات غير ضارة في معظم الحالات، فمن الممكن أن يكون لديك خرافات اعتدت عليها لدرجة أنك لا تعرفها ولا تؤثر على حياتك بشكل ملحوظ، ولكن هناك أوقات يمكن أن تصبح فيها الخرافات عقبة في حياتك اليومية.

فالأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري على سبيل المثال للحصر يمكن أن يشعروا بسبب تصديق بعض الخرافات بأنهم غير قادرين على رفض السلوكات أو المعتقدات الخرافية، مما قد يؤدي إلى إثارة وساوس تسيطر على تفكيرهم وتمنعهم من الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بصورة طبيعية. وبالتالي يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل اضطراب القلق العام أو غيره أن يتأثروا سلباً بالخرافات. وحتى الأشخاص العاديون يمكن أن تؤثر الخرافات على صحتهم الذهنية والجسدية سلباً أو إيجاباً. ويخبرنا الخبراء بأنه بغض النظر عن الأوهام فهناك بعض الجوانب الإيجابية للتفكير الخرافي. فعلى سبيل المثال في بعض الأحيان تخلق الخرافات إحساساً بهوية المجموعة من خلال ربطك بأشخاص آخرين، كما هو الحال مع الخرافات المتعلقة بالرياضة، حيث يعتقد الجماهير المشجعون لفريق ما بخرافة ارتداء لون معين موحد أو ممارسة طقس معين بشكل جماعي لجعل فريقهم يربح، وغير ذلك من خرافات تعمق شعور الفرد بالانتماء إلى تلك المجموعة. وبالتالي فعندما تصبح الخرافات حافزاً قوياً للمشاركة في أنشطة معينة فهذا مؤشر على وجود حالة صحية عقلية أساسية.

0: وعلى النقيض من ذلك، فالخرافات التي تدفع المرء للخوف من العفاريت أو القطط السوداء أو تلك المرتبطة بالنظافة الشخصية، فقد تخلق عنده وساوس قهرية وقلقاً وخوفاً يمكن أن يؤثر سلباً في صحته. في النهاية، لا بأس من تصديق بعض الخرافات طالما أن ذلك لا يؤثر على حياة الإنسان وإنسانيته في التعاطي مع الآخرين، ولا يؤثر بشكل سلبي على صحته الذهنية والنفسية، أو يعكس تصرفات سيئة تجاه من حوله من أشخاص أو كائنات حية.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراقي.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

من داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير نحييكم بأطيب وأجمل التحايا لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، وعلى مدار هذه الحلقة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. العطلة بالنسبة للطالب شنو معناها؟ راحة من أجواء المدرسة والواجبات والامتحانات، واللي هي فرصة حتى يستثمر وقته ويراجع ويتهيأ للسنة الدراسية الجديدة. هنا أكيد راح تختلف الآراء. أكو أهل يشوفون أنه العطلة لازم ما تمر مرور الكرام بدون دراسة حتى لو ساعة واحدة باليوم، ولازم يتهيأ للسنة الدراسية الجديدة. بالمقابل أكو ناس يشوفون أنه الطالب طول السنة ما بين الدراسة والواجبات والامتحانات، فمن حقه ياخذ فترة يرتاح بيها. السؤال اللي نريد نطرحه اليوم، أنت مع أم ضد الدراسة بالعطلة؟ وهل فعلا الدراسة بالعطلة راح تساعد الطالب وتخليه يكون أكثر استعداد للسنة الدراسية الجديدة؟ لو ممكن تتحول إلى ضغط وتخلي الطالب يفقد متعة وشغف العطلة والدراسة بنفس الوقت. تعالوا خلنا نسمع الآراء بهاي الجولة.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم أمير.
0: أم أمير أهلا وسهلا. أم أمير شقد عندك أولاد وبنات الله يحفظهم؟
1: عندي 3 ولد وبنية.
0: الله يحفظهم إليش يا رب. الأمير بأي صف؟
1: أمير راح للسادس.
0: ما شاء الله. والصغيرة؟
1: الصغير راح للثاني والوسط راح للرابع.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليش يا رب. أم أمير أكو البعض من الأهالي يحاولون يستغلون عطلة المدرسة اللي إحنا نقول عليها العطلة الكبيرة ما بين سنة دراسية وسنة دراسية، هاي الفترة مال 3 شهور إنه يستغلون على مود يعني يستثمروها للدراسة، يجيبون منهج جديد زين مع السنة الجاية، نفس الوقت ملازم ممكن يدخلوهم دورات معاهد تقوية على مود انه يهيئوهم للسنة الدراسية الجديدة. واكو لا يعتبر انه هاي عطلة استراحة للاهل وللطالب يعني. فأريد نسمع وجهة نظرك، انت مع ام ضد الدراسة بالعطلة؟
1: لا انا ضد، لان اقول هو يعني هاي السنة مرحلة السنة الدراسية كلها يدرسها خطية، يعني ما عنده فد وقت يعني معين شوية عصرية ويرجع يدرس. يعني انا ما احب اضغط على الطفل ان انا يعني ادرسه بهاي المرحلة يعني بالعطلة الصيفية، ما
0: تعتبريها يعني ضغط؟ يتحول الموضوع ممكن يتحول الى ضغط،
1: ملل يصير عند الطفل. يعني هسه اذا بدت السنة بعد ما له واهس يعني يدرس، اقلي ما ادرس بالعطلة وادرس يعني بالدوام ما شجع.
0: زين برأيك اكيد لابد من صديقة من جارة من اخت عندهم هذا الاوبزيت مالتك، يعني يحاولون يستغلون يستثمرون هاي العطلة. اكو وسامعينه هواي، بس برأيك انتي شنو الفايدة الحقيقية من الدراسة بالعطلة؟
1: يعني تخلي الطفل يعني شوي يساعده يعني باليومي، يساعده عنده فكرة عن المرحلة هو الرايح لها. اي يعني هي هاي.
0: تتوقعين اكو مراحل دراسية يستوجب انه احنا لازم نهيئهم للسنة الجديدة؟ اي مرحلة برأيك؟
1: انا عندي المتوسطة شوية صعبة، بس الابتدائية لا، إذا يمكن سادس يعني شوية.
0: هو طبعا أنا إجيت أقلش على أمير بما أنه السنة الجاية سنة بكالوريا سادس، هنا ما فكرتي أنه خل أستغل حتى لو ساعة واحدة باليوم؟
1: لا، لأن أنا أعرف شنو مستوى ابني. مستوى ابني يعني هو شاطر يعني يستوعب، فأنا يعني بالمدرسة من تجي المدرسة يعني أقدر أسيطر عليه، يعني يقدر يعني يحفظ، يقدر يسيطر على المادة، يعني أعرف مستوى.
0: تتوقعين أكو فرق بين الطالب المستوى ضعيف وبين الطالب المستوى زين؟ يعني أنا المستوى زين ممكن أحاول أهيئه للسنة الدراسية الثانية على مود يحافظ على مستوى، ولا العكس مستوى ضعيف ولازم أقوي للسنة الثانية؟ منو اللي يعني
1: المستوى ضعيف؟ إيه طبعا لازم واحد يعني على قولتك يقوي وهاي، بس المستوى زين لا ليش يعني خلي شوي يرتاح.
0: يعني ما تفكري إنه على مود لا ينزل مستوى؟
1: لا ما ينزل.
0: خلي أحافظ على مستوى أنه يدرس؟
1: لا لا لا لا، أنا يعني ابني كابني لا، ما أعرف مستوى وأعرف نسبة ذكاء، فد ما أحب يعني أضغط عليه، أنا أعرف مستوى. زين
0: في بعض الأحيان إحنا نسمع يقولون يا بترى السنة الجاية أكو بيها مواد صعبة، مثل المادة الفلانية الرياضيات مثل صعب، المادة الفلانية الاجتماعيات مثل صعبة، هنا ما يصير عندك أنه حتى لو أنت سهلي.
1: أنا أسهل إلا المادة، بس هو عندي ضعيف بالرياضيات، فد يعني أنا يجي ما يقول لي أنا ما مفتهم أو صعبة، قل لي لا ماكو صعبة، أنا أقعد أنا وياك اشرح له مره مرتين اخليه يستوعب، يعني يستوعب، يقول لي ما انا استوعب من عندك اكثر من استوعب من المعلمه هالشكل. يعني
0: انت موظفه ولا ربه بيت؟
1: انا لا موظفه مدرسه.
0: ما تحسين هذا ضغط اضافي عليك؟
1: لا بعد تعلمنا يعني عادي، انا هسه على قولتك هو ضغط قليل، انا عندي 3 ولد بالمدرسه، او الثاني لازم ادرسه، او الرابع لازم ادرسه، او الخامس لازم ادرسه، بس شويه احسن يعني متعلمة يعني شو اسوي. طيب بس يعني 3 ما شاء الله يعني مستواهم زين
0: الحمد لله وشكر. اذا اكو احد من يتابع ويدرس ويفهم ويبسط الامور، ليش احنا نقول العطله هي العطله مو بس ترى للطالب
1: طبعاً.
0: العطله للاهل
1: اي طبعا، ولازم يعني لازم هو هم يرتاح شويه، مو كله دراسه دراسه دراسه. لا اي والله يعني انا يكسر خاطري، يعني هو بالمدرسه لازم يقعد من الصبح يوميا لازم يدرس، انا يكسر خاطري، فهسه لا خليهم يعني اول نسهم هاي من تجي المرحله الدراسيه لا بعد اضغط عليهم، لازم بس دراسه اطلعهم يعني بالاسبوع مره مرتين بس لا دراسة دراسة يعني.
0: تقدرين تستغلين العطلة وتستثمريها بجانب ثاني غير الدراسة؟ مثلا مهارات إضافية تعلموها دخلتهم بنوادي معينة؟
1: اي طبعا انا يعني دخلتهم بوسكينج ظلوا شهر وهسه يدخلهم سباحة. اي يعني لا يعني اي
0: يعني العطلة عطلة فعلا متعة العطلة استمتع بها.
1: اي صحيح عطلة عطلة والدراسة لا دراسة. هسه قلت لك انا ادخلهم يعني هاي مال سباحة تقوية السباحة كانوا هم بوسكينج شهر كامل وهسه سباحة وبعد راح تجي نهاية المدرسة بالتاسع ما بقى شيء. اي ما بقى شيء
0: حبيبة قلبي توفيق لهم والصحة والعافية لك. شكرا لك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: ام يوسف.
0: اهلا وسهلا بيك ام يوسف. ام يوسف، انت مع ام ضد الدراسه بالعطله؟
1: والله انا احب الطالب يعني يرتاح بالفتره العطله، شوي فتره رفاهيه، ينام يلعب كذا، بس بنفس الوقت احب نهايه العطله شويه يفتح كتاب، يهيئ اموره، يعني يشوف يا ماده صعبه عليه يبدي شويه بس يطلع عليها.
0: نقدر نعتبر هالشهر الأخير قريب المدرسة؟
1: أي نعم، تهي يعني آخر الشهر شوية يفتح. مثلا أنا بنتي هسه بصف الخامس، قلت لها هسه ابدي فتحي يوتيوب شوفي مادة الفيزياء صف الخامس العلمي شوي صعبة، فقلت يا بنت اطلعي عليها شوفي أكو أساتذة يشرحون، شكوا بيها خلي واحد يشوف المادة، والله نوعا ما جاي تتقبل الأمور يعني بهالشكل.
0: حلوة هاي الفكرة مال جاي تتقبل الأمور.
1: نعم.
0: لأن أكو فعلا أكو بعض من الطلاب يقول لك أنا عطلتي هاي أريد أرتاح، أنا أقعد أنا أقلب يوتيوب أقعد أدرس، فما يتقبل الموضوع.
1: عافية فنوعا ما يعني أشوفها زينة، فجاي أشوف هذا الأستاذ علي الدراجي ما أعرف شنو اسمه كلش خوش أستاذ، فيعني بلي قلت لها وقت يعني الفراغ أطوع أشوف الفصل الأول، أشوف المسائل شلونها الشغلات هم تفيدك شكو بيها.
0: الفايدة الحقيقية من أنه أنت اقترحتي على بنتك انه خلي هاي بما انه اقتربت المدارس شوي تتصفح ماده الفيزياء. الفائده الحقيقيه من الدراسه بهاي الفتره
1: يعني شلون يعني حتى من يبدي السنه الدراسيه عندها شوي معلومات، مو مثلا تخاف او يعني شنو هسه اغلب الصديقات شو يقولوها ماده الفيزياء صعبه يعني شلون تخويف، فانا قلت لها يابا ليش انت خايفه شوفي الماده. الفجر انا والله مو اقعد من النوم اساله، قالت لا ماما شوف الماده حلوة ما بيها شيء، يا الله الحمد لله والشكر. أي والله.
0: حاولتي إنه تجيبي لها ملازم، حاولتي إنه مثلا دخليها معهد تقوية أو هيك، ما فكرتي؟
1: لا والله أنا الآن يعني أعتمد أنا أدرسهم. أي فشنو بس شنو حصلنا كتب يعني، فقلت لها يا بشوفي الكتاب وشوفي الشرح الأستاذ، لحد الآن يعني ملازم ما مشتري، كتب حصلنا ويوتيوب هكذا.
0: في حال انه مو الشهر الاخير، لو احنا بدينا وياهم من البدايه من بدايه العطله وبلشنا انه ناخذ ولو ساعه واحده من اليوم انه اقعد افتح كتابك وادرس وراجع زين، وعلى قولتك استفيد من المعلومات ونهيئ للسنه الدراسيه الجديده، تتوقعين الدراسه بالعطله راح تساعد الطالب فعلا وبها فائده حقيقيه ويكون مهيئ نفسيا زين وذهنيا للسنه الجديده، ولا العكس ممكن يسبب له ضغط، ممكن يسبب له ملل قلق، شو تقولي؟
1: والله انا ما احب هاي الفقره، لان شنو تو مخلصين امتحانات يعني، ويعني يردون شوي يرتاحون يغيرون جو يطلعون ينامون، فما يعني ما فضلت فكره الدراسه بدايه العطله يعني ما احبها.
0: الطلاب مستويات، اكو واحد مستوى زين واحنا نعرف اولادنا، فاحنا نحافظ في بعض الاحيان المستوى زين نحافظ انه نقول للسنه الجديده عسى ولعل يبقى نفس مستوى،
1: صح.
0: ومرات المستوى ضعيف ممكن أنا بهاي العطلة استثمرها واستغلها على مود أنه يدخل معهد ودورات تقوية، فأنت من اللي تشوفين الأوجب أنه اللي نحافظ على المستوى، المستوى زين ولا المستوى ضعيف ونقوي؟
1: والله المستوى ضعيف يا ريت يعني يبدي صحيح أنا وياك يتقوى شكو بيها، أكو أساتذة تدرس محاضرات، أكو مثلا دورات تقوية ما بيها شيء، هم واحد يقوي من نفسه، بس المستوى زين قلت لك نهاية العطلة يبدي يفتح كتابه يشوف عسى ولعله.
0: زين الدراسة بالعطلة تخلي بداية سنة جديدة الطالب مهيئ نفسيا وذهنيا بطريقة سهلة وبسيطة، ليش؟ لأن هو مطلع على المادة ولا لا يزيد عند التوتر؟
1: لا بالعكس يعني شلون اطلع على المادة شافها يعني نوعا ما زينة فما راح يتخوف، بس أنا قلت لك يعني مو يومية دراسة، مثلا بالسبوع مرتين حتى لا يصير ضغط عليه.
0: شوفين الطالب نقدر أو بشكل عام أبنائنا نقدر إن يعني نسيطر عليهم بهذا الموضوع، مو احنا هنا المشكلة.
1: المشكلة
0: ترى مو بينا.
1: والله العظيم انا اتمنى، والله اتمنى اقيها يابا شو صار لك 3 ايام ما فاتحة الكتاب.

0: اهلا وسهلا بيك ام براء. ام براء، العطله بالنسبه للطالب، عطله المدرسه، العطله الكبيره، العطله الصيفيه، بالنسبه للطالب هي راحه من اجواء المدرسه، من الامتحانات، من ضغط الواجبات، زين؟ فاكو البعض من الناس، من الاهل، يحاولون يستثمرون وقت العطله لثلاث شهور انه يشترون كتب، زين، يدخلون الطالب دورات تقويه ومعاهد، زين، على مود يهيئ نفسه للسنه الدراسيه الجديده. فاريد اسمع من عندك، انت مع ام ضد انه الطالب يدرس بالعطله؟
1: انا لا يعني لا ضد الشغله ولا حسب. اكو مثلا طالب ثالث متوسط مثلا او سادس اعدادي وهذا مصير، يعني يريد معدل، فهذا لازم اكيد يجيب كتب ويهيئ نفسه يعني مسبقا للعام الدراسي يعني القادم حتى مثلا يطلع معدل. بس باقي المراحل لا، انا شو اقول مثلا، لا كل شيء يلعب يعني يعني يستثمر وقته بس باللعب واللهو، لا. يعني مثلا اكو طلاب الابتدائي مثلا ما حافظ جدول الضرب، ممكن ان ام والدي يعني يقولوا له احفظ جدول الضرب ادرس يعني حتى يهيئ نفسه مثلا، او مثلا ما حافظ الاحرف الانجليزيه يراجعها، يعني انا معها يعني تعال ماما راجع هاي الاحرف او كذا، يعني لا كلش يستغلها بس كله سفرات وله الالعاب ولا، يعني هيئ نفسه يعني حضر نفسه مثلا.
0: تبعتي هذا الاسلوب يا احد الاولاد؟
1: اولادي مثلا الاسلاميه دائما احفظهم السور يعني بالعطله، فشون يعني من تبدا المدرسه يعني هي متمكنه يعني حافظه الاسلاميه فتشها، او مثلا فصلين ثلاثه من الاجتماعيات اشوف من تبدا المدرسه هي شلون متهيئه وحافظته يعني، بس مو كل الوقت يعني هم الضوج تعاي درسي درسي درس لا، فشنو بين هيك ها هسه بدا وقت حفظي هذا الشيء، حفظي هذا الملخص، يعني هيك انا مع هذا يعني لا مع كلش ولا
0: مع انه الغالبيه العظمى من الاهالي يعانون من هذا الجيل، يقول لك جيل صعب
1: مزاجي
0: حتى ما نقدر، البعض يقول لك انا ما اقدر اسيطر عليه، زين. يعني انت وصلتي الى مرحله اوكي هاي الساعه او الوقت المناسب تشوفين انه اقعد ادرس ما عنده مشكله، يعني تحسي نفسك مسيطره،
1: هو هم يتقبل يعني اذا مثلا يلا هسه خلص وقت مثلا المتابعه بالموبايل او العاب او شيء، هسه احفظ لي هذا مثل جدول السبعه جدول الثمان، راح بسرعه يحفظه لك يعني يتهيئ، يعني انا هاي جربتها يعني
0: دراسه بالعطله، بما انه البعض من الاهالي يستغلها من اول يوم، زين، هاي الدراسه بالعطله على مدى 3 اشهر هو طالع من جو المدرسه، يعتبر هاي دخلنا مدرسه ثانيه، فهذا الاجواء الدراسيه فتره العطله على مدى 3 اشهر تسبب ضغط وملل وتوتر للطالب؟
1: طبعا يعني هو قلت لك لا كلش ولا، يعني تعطينا مثلا وقت باليوم ساعتين للدراسه والباقي يعني الى حريته ويقعد ويلعب ويطلع ويعني يروح مثلا يروح للألعاب مكان سباحة رياضة، يعني يروح متنزه يقعد، بس مو يعني كل دراسة طبعا يمل، يعني تخلي له وقت معين، أنا جربته وزينة يعني شوية تشيل، يعني مثلا بأيام الدوام ما لحق كل الوقت يحفظ هاي السورة أحفظ هذا الشيء، يعني هاي جربته.
0: أم براء، جربتي أسلوب المقارنة مثلا، يعني شوف فلان ابن عمك جاي يدرس، شوف كذا صديقك جاي يدرس، هذا تبعتي هيك أسلوب المقارنة؟
1: طبعا المقارنة بس بالشيء الحلو، يعني مو بال يعني مثلا تضربي له مثال والدك هيك كان وهيك، أو مثلا ابن عمك شوف شلون طلع عفا لأن هذا مصمم، هذا مثابر، هذا ما يضيع وقته، هذا يعني بالعكس، يعني انت من تضربين مثال شوف شلون جبنا له هدايا، شوف شلون يعني سوينا له حفله، فهذا يصير له هم دافع يعني يقول ها راح انعفي راح ادرس، يعني المقارنه بالشيء الحلو، يعني مو بالغيره وتعلمه وتخليه يحقد على اخوه او ابن عمه لان طلع عفاه او كذا، لا قل شوف شلون حلو، شوف شلون جابوا له هدايا، شوف شلون ونسوه او خذوه سفره للخارج. فيعني انا بناتي كانت بالسادس يعني قدمت لهم عروض، يعني ولا قلت والله يعني والحمد لله، يعني دائما اقدم لهم عروض، بالثالث اعطيهم يعني مثلا 200 دولار اقلهم، مثلا بالسادس لا تصير اكبر، انا هاي بنتي قلت اذا طلعت الصيدله اعطيك سياره اشتري لك، وهاي الثانيه قلت سفره تركي، الحمد لله نجحن وطلعن، بس مو اللي يعني أنا لبالي. أي يعني
0: تتوقعين
1: لازم الدافع هذا تخليني نسوي له واهس، يعني مثلا نجيب لك هيك هدية كذا. حلو
0: هاي الأسلوب المكافأة.
1: إيه.
0: تتبعين زين، تتبعين انت يا سولة، وذكرتي انه انت حتى ويت كبير. زين، مع انه ممكن احنا الاطفال الصغار اقدر احنا مثل ما نقول نقش مره بهالكلمه كلمتي يعني يستقبلها، بس الكبير يقول لك مو
1: صحيح. الكبير لازم شويه يعني اعلى، يعني سقف اعلى من مثلا تقولي له اجيب لك هيك كذا، فهذا يظل يدرس. انت هنا شنو ايش راح تربحين؟ المهم ما راح يرسب وراح ينجح، وانت بعد هم تشوفين انا بنتي مثلا رادت صيدله، بس اخر شيء وديتها تحليلات، تقنيات تحليلات مرضي، يعني الحمد لله. المهم ما رسبت ولا تاخرت وانا اعطيتها الدافع والحمد لله والشكر. يعني هاي على مود يعني لا تخسرين كل شيء، يعني انت مطيتها دافع. مثلا بنتي اقولها اوديك سفره تركيا اخذك اسبوع كامل، هي راح تدرس بس بقدرتها هي ذكاها محدد راح تنجح وما تتأخر والحمد لله بشكة.
0: سؤال أخير أم براء، منو اللي نحاول قدر الإمكان أنه نهيئ للسنة الدراسية الجديدة؟ المستوى زين وأريد أحافظ على مستوى، ولا المستوى ضعيف ولازم أقوي وهيئ للسنة الدراسية الجديدة؟ منو؟
1: أنا من نظر الثانية الشاطر يعني حتى يظل محافظ على مستوى، لأن يعني ما تعرفين الطفل مرات بشهر واحد تتغير. يعني أنا معلمة وطلاب مرات بداية السنة يختلف عن نصف السنة عن نصف الثاني، فشنو يميل من الدراسة من هذا؟ أنا شو أقول يعني شون هسه لا يلعب رياضة وتمرين، فجسمه متمرن على هذا الثقل يعني يقدر يحمل هذا الوزن. العقل هم كذلك، من راح تظلين انت دائما وتتابعين وتدرسين وهاي راح تظلين محافظة على مستواك العقلي والفكري. يعني من يترك يجوز لا يقول ها خلاص بعد ضجت بعد مليت، والضعيف انا هيئه لازم اهيئه حتى شنو يقدر يكمل، اذا اخليه ضعيف لا يجوز.
0: يعني الثنين يحتاجون
1: يناتهم بنظري الثنين.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: وعليك أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم محمد.
0: أم محمد أهلا وسهلا بيك أم محمد. عندك أطفال بالمدارس؟ محمد بالمدرسة؟
1: بلي محمد بالمدرسة.
0: يا صف؟
1: ثالث متوسط.
0: ها ما شاء الله، هسه راح للثالث؟
1: لا السنة تخرج من الثالث.
2: ها راح إعدادية؟
1: بلي
0: الحمد لله. أم محمد إحنا اليوم نريد نسولف على العطلة. أكو البعض من الأهل يستغلون العطل للدراسة وتهيئتهم للسنة الدراسية الجديدة، وكل بعض يعتبر العطلة هي راحة وفرصة يعني راحة للطالب زين وللأهل. فريد أسمع من عندك، العطلة هي راحة لو فرصة للاستعداد؟
1: والله كل مرحلة إلها، يعني هسا أنا ابني الثالث لا جاي أنطي فرصة إنه راحة إله أي، بس لا عندي مثلا طفلة راحت للرابع ابتدائي لا جاي هيئها شوية.
0: إيها المدار المنهج كله ولا لا؟ بعض الأحيان إحنا نختار المواد، ها مواد صعبة،
1: مواد معينة مثلا عندها شوية الإنجليزي لأنه راح يصير عليها لود بالسنة الجاية.
0: أنتي ربة بيت ولا موظفة؟
1: لا ربة بيت.
0: أكو فرق بين الموظفة وربة بيت بنفس تفكيرك ولا لا؟ تشوفين الموظفة تختلف؟
1: لا بالعكس نفس الشيء، بس أكو يعني مثلا موظفات ممكن ما يقدرن يعني أكثر من ربة البيت، ممكن عندها أكثر يعني وقت. وهذه
0: تتوقعين هذا الضغط على الطالب أنه فترة العطلة تعال ادرس حتى وإن كانت المواد الضعيفة بها، هذا الضغط على الطالب بالدراسة خلال فترة العطلة ممكن يخليه يكره المدرسة؟
1: طبعا، بس احنا نجيب طريقة يعني تختلف حسب مثلا نشوف وقته، أو يعني نحدد بين مثلا هذا وقت للدراسة وهذا وقت للعب بالعطلة. طبعا اذا يعني نشد عليه هواي اكيد يكرهها.
0: برايك ايش قد تكفي مراجعه يوميه بسيطه لكل طالب؟ ممكن كل طالب يختلف عن الثاني، يعني يا سنتي اولادك يختلفون من واحد للثاني ولا الكل كل واحد حسب مستواه شلون؟
1: طبعا يعني اذا اشوف مثلا البنيه عندها قابليه اكثر وحب للدراسه اعطيها اكثر وقت، اذا اشوف الولد باعتبار الولد مرات يعني شويه تليفوني لهي ممكن يعني مراسلة ويا أصدقاء ممكن هم من يأخذون من وقته، فأنطي يعني أحاول أنطي أكثر حتى يتعود هالشكل.
0: هاي العطلة لثلاثة أشهر اللي إحنا بالعادة نسميها العطلة الكبيرة، هاي العطلة الصيفية الكبيرة للطالب اللي هو انتقال من مرحلة دراسية إلى مرحلة دراسية ثانية، ممكن تخلي الطالب إنه يتعود على الكسل على السهر على البرود، إنه أنا مالي خلق أروح أدرس لين توني طالع من أجواء المدرسة؟
1: والله بالنسبة لأولادي لا، أشوف العكس هم يعني يحبون يتهيئون كأنه أول مرة جاي يداومون، يعني خصوصا من مثلا جهزيهم ما أدري شنو يحبون الدراسة. يعني
0: ما تتوقع أن الطالب ممكن يحتاج إلى تهيئة نفسية أكثر من تهيئة دراسية مرحلة دراسية جديدة؟ اللي هو ما له خلق يقوله راح تبدي المدارس، هو ما حاب المدرسة وقعد أنا بالعطلة قاعد أدرسه.
1: لا هو حسب، شوفي مرات الأهل من قد ما يضغطون يعني يكرهون الطفل بالمدرسة أي، بس مرات يعني بنشوف فيها مثلا يهيئونهم يعني وأشياء، خصوصا هسا هذا الجيل يحب الأشياء مع الدراسة سوالف أقلام وهذا أشياء حلوة يعني، فصير عندهم لود. يعني أنا هسا حتى ابني الكبير بنجيب له أشياء مثلا يحبه يعني حسب الشيء.
0: أنا ما أعرف أجوز بس ابنك هاي أقول أجوز بس ابنك
1: مو بالبيت يعني حسب. أنا بالنسبة يعني كوني مثلاً مو هواية نطلعهم الأطفال، يعني مو هواية صراحة طلعاتنا أكثرهم بالبيت أي، فشوفينهم يعني شلون أجلس مثلاً ما منفتحين زيادة أي.
0: شلون تتعاملين ويا الطالب إذا واحد من أولادك مثلاً قل له أنا ما أحب المدرسة يعني هو كاره المدرسة؟
1: والله إجبار.
0: شلون
1: إجبار؟ أي لأنه أعتبر أمره هسه مو مال إنه يتخذ قرار، يعني وبالأخير باكر عقبه يكبر ويتندم يشوف يجوز يحتاج هذا القرار شافه صح أنا سويته له.
0: زين هذا الضغط ممكن يوصله إلى مرحلة الملل؟
1: هو شوفي بهذا الجيل هسه جيل كلش يخوف، ممكن كلش تتوقعين وجاي نشوف هواي أشياء وهواي أحداث وهواي وقائع. أبسط شيء مرات يعني الطفل كدينا أهله زايد عليه ضاغطين ممكن يدي حتى إنه يهلك نفسه، جاي نشوف هذا الشيء. اي بس قلت لك يعني حسب، بس انا ابني مو من النوع اللي هوايه يطلع وما ادري شنو هذه، فشوي متاقلم يعني بالجو، الله يعلم بعد السنه الجايه ما نعرف شو يصير.
0: خلصتي ما عندك بكالوريا هالسنه؟
1: لا ما عندي. اي هالمره شويه جايه هي للبنيه باعتبارها هي دوليه مدرستها شايفه الدوليه شويه صعبه انجليزي وهذه، انا بس انا ما تسبقها عملتها معتمده هي على نفسها، كنت اكثر شيء على ابني، بس هاي السنه لا هي

0: المدرسية يصير عندهم شغف إنه راح يشترونا راح يجيبون
1: هم يجهزون روحهم يختارون اليد وشايفة هسه الترند هاي تريد ستيش هاي تريد معروف شنو أي هاي السوالف هي تحببهم بالدراسة أكثر شيء
0: إن شاء الله يا رب حبيبة قلبي شكرا لك وقتك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم منسة.
0: أم منسة، أهلا وسهلا. أي صف منسة؟
1: أول سنة معهد فنون.
0: خلصنا من الثالث وضغط الدراسة، الحمد لله والشكر. إحنا اليوم نريد نسولف على إنه شون نهيئ الطالب اللي هو ما حاب المدرسة وكارهها، زين، ونهيئ لي سنة دراسية جديدة، زين. وشغلة ثانية، أنت مع أم ضد إنه هاي العطلة، العطلة الصيفية، العطلة الكبيرة، إنه تكون مو عطلة ترفيهية بقدر ما عطلة دراسية؟
1: صحيح صحيح، أنا وياكم. هواي هواي، يعني أنا بالنسبة لي كأم، يعني منسة أشوفها حتى بالعطلة، مثل عندها أقاربها بنات خالتها كانوا قبلها بالمعهد، فقالوا له أكو دروس هيك مثل صعبة، حاولي تراجعيهم بالعطلة. هي العطلة مو مجرد إنه إحنا نطلع تونس مدينة ألعاب ما أعرف شنو سفر، لا، همين مثل تقرأ له فد كتاب يفيدها، فد شغلة بالبيت مساعدة وياي، هواية عندها شغلة يسويها بالبيت، وغير إنه نيئ للدراسة.
0: هذا تهيئة، ما تحسي راح يكون ضغط عليها؟ ضغط ملل؟
1: إذا ضغط، إذا مثل صياح عصبية درسي سوي شيء ألح عليها بهذا الموضوع، طبعا راح يصير ضغط بالنسبة له، حتى ما يصير عندها واس إنه تدرس. بس إذا مثل يلا ماما حبيبتي إجت الدوام، يعني أنا بالنسبة لي ويا منسة، يلا ماما إجت الدوام، يلا حبيبتي حتى تتهيئين، شو تلبسين، شو راح تصرفين بالمحد، أكو مدرسين، لازم أسلوب أدب أخلاق في الشيء،
0: يعني
1: أي، فما يصير عليها ضغط.
0: زين، الطالب أكثر شيء يحتاج شنو؟ تهيئة نفسية ولا تهيئة دراسية؟
1: لا، نفسية أهم شيء، نفسية أي، وبعدين تجي الدراسة. إذا مو نفسية ما إلا خلق يدرس.
0: وإذا الطالب أساساً ما يحب المدرسة مو بس الدراسة، شو راح نهيئه؟
1: لازم، قلت لك، لازم نهيئ له الجو المناسب بالبيت، مثل فد هدايا، مثل يلا إذا درست اليوم، إذا داومت إيش راح أشتري لك، شنو أنت تتمنى، شنو تريده. هسه مثل بالنسبة للمنسة بالذات كانت شوية عندها صعبة بكالوريا وشي، ماما شنو تردي، مثلا أنا ماما عاجبني مثل بلاي ستيشن، يلا ماما درسي وتجيش البلاي ستيشن. مثل هسه قبل الدوام المدارس والمعاهد، ماما عافية خلي أروح البيت خالته الأربيل، تمام، بس توعديني إذا تنجحين السنة الجاية هم أكو سفرة، يعني بهيك شيء بهيك شيء، مثل ما تقولين شلون واهس أنطيها واهس. فالسياسة سياسة، بس مو كلش إنه دلع دلع، لا، يعني
0: الجيل الحالي يحتاج إلى على قولتك سياسة وتشجيع مادي ولا معنوي؟
1: لا، معنوي معنوي. جوز أنا يعني اليوم أنا ما عندي مثل، مو النوع إنه أنا غنية، بس أقول الحمد لله الموجود والحمد لله والشكر، بس المعنوي أهم شيء. أخليها تصير صديقتي، احكي لي سيجات بدها مثل تحكي لي شنو يصير وياها، شنو صار وياها مثل في الظرف في وقت موضوع، يعني تحكي لي أنا مو شنو صادقها حتى تحكي لي. ليش تضم علي؟ ليش تروح الصديقات تسولفون؟ سولف لي أنا.
0: الدراسة بالعطلة أقدر أعتبرها هو استثمار للوقت، لو جاي أنا كل ما إلي الأهل يسرقون حق الطالب بالراحة. يعني أكو بعض من الأهالي إحنا نسمع الصراحة، يعني مرات نتعجب الموضوع صاير أوفر، يعني إنه يستلمون الطالب من بداية العطلة بشكل يومي، يدخلونه معاهد ودورات تقوية وامتحانات وتفاصيل ثانية.
1: لا لا، مو حلو هذا الشيء، ما أشجعه. يجوز مثل قبل الدوام بشهر بشهرين إيه أشجع أنا هذا الشيء، بس كبداية العطلة لا، خطيه. يريد يرتاح من ضغط الدراسة، يريد شوية يتنفس مثل ما يقولون، قبل الدوام بشهر بشهرين إيه.
0: شنو الفائدة الحقيقية من أنا أخلي الطالب يدرس من بداية العطلة على مدى 3 أشهر؟
1: يعني على مود هم الأهل يردونه ينجح، يردونه يوصل المرحلة إنه على مود يرتاحون من وراه، هو الطالب يرتاح، يردون يفرحون به، هو بالنتيجة ترى هي إلى النتيجة، هو إلى الشهادة، مو إحنا الأهل، هو اللي راح يتوظف، راح يتعب على نفسه، إحنا مجرد تشجيع، وهي بقت يمهم يعني، وحسب أنا قلت يم الأم، الأبو رجال يطب ويطلع، ما يعني ما إذا شكو ماكو بالبيت، بس هي الأم. تركز على الأم، أهم شيء الأم تعرف شلون سايس أولادها وبناتها اللي بالمدارس، شلون تحكي وياهم، شلون تحتويهم، على مود ينجحون وترتاح بالمقابل، هي الأم ما راح ترتاح من وراهم.
0: منو اللي يحتاج حسب وجهة نظرك من الضروري إنه يبلش بالدراسة فترة العطلة ويستغل هذا الوقت؟ المستوى ضعيف ولازم يتقوى ويهيئ نفسه للسنة الدراسية الجديدة، ولا المستوى زين ولازم يحافظ على مستوى؟ منو
1: المستوى ضعيف؟ انا ابن بنتي يعني جابها ما شاء الله كل عفاء، بس بالسادس دخلت بنتي كبيره رسل، دخلت معهد على مو شنو يقوى، اجى بدايه دوام ما شاء الله سادس جاب مجموع ونجح ما شاء الله. اي الى واهس مو يعني ضغط والح عليه والا امره الا تروح، لا هو حب اي ماما دخليني هذه المعهد وانا اريد عمود اكمل، وفعلا الحمد لله والشكر.
0: تتوقعين اكو مرحله تختلف عن الثانيه؟ يعني اكو مرحله يستوجب من عندنا احنا كاهل انه نشتري المنهج ونشتري الكتب وتعال ادرس ودورات وتقويه ومعاهد، تختلف عن مراحل ثانيه؟ يا مرحله تتوقعين ضروري انه يدرس الطالب؟
1: والله شو اقول لك، اي يعني المراحل منتهيه مثل السادس الثالث من البكالوريا هاي ضروري اذا اريد يدرس عمودين دراسه ويبدي بعد مرحله جديده كليه او مثل معهد نقول. نعم. لازم لازم
0: السادس هو كمرحله نهائيه ومصيريه.
1: اي اي طبعا اكيد تجاي شوفن ما يعني لا سمح الله واحد انتحار صارت خطيه، الاهل يلحون انا اريدك هيك تدرس واريدك هيك تجيب نتيجه واريدك هيك تجيب مجموع، ضغطوا على اولادهم. وسمعتي يمكن انت انه الخطيه هواي انتحروا بهاي الشغلات بعدين تندموا لها الخطيه او مو انتحروا ونقول ضغط الدراسه تمرضوا. هذا اللي صار عندي لا سمح الله سكته قلبيه خطيه جيراننا، يعني هواي هواي امور. فشنو مثل ما تقول سياسه فد شيء فد حكايه حلوه اشجعهم يلا حبيبتي يلا ماما عافيه يلا وهاي الكم تخلص ان شاء الله
0: تخلص تخلص حبيبه قلبي وموفقه يا عيني انت مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام آية.
0: ام آية اهلا وسهلا بيك. ام آية، آية باي صف؟
1: بالسادس، سادس علمي.
0: يعني هالسنه راحت سادس علمي، ان شاء الله تروح كليه. يعني المهم خلصنا من السادس. عليك بألف عافيه. عليك بألف عافيه ان شاء الله يا ربي. احنا اليوم ام آية نريد نسولف بعيدا عن آية والسادس وتخرجت وخلصت على المراحل الدراسية بخير وعافية. منو عندك بعد؟
1: هي آخر شيء.
0: آخر شيء. تمام. هسه احنا نريد نسولف على البعض من الأهالي يشوفون إنه العطلة هي مو مجرد راحة وترفيه للطالب. يعني أنا أكل بعض من الأهالي يستغلون إنه هاي فترة العطلة 3 أشهر يهيئون الطالب للسنة دراسية جديدة. فأنتي مع أم ضد إنه العطلة هي دراسة؟
1: السادس بالأخص علمي، السادس السوادس أنا أفضل العطلة يستغلوها، اللي ناجح من الخامس رايح للسادس أفضل يدرس هاي الفترة، لأنه السادس يصير وقت ماكو ويصير عليهم لود، يعني ضغط قوي، فيستغلون العطلة والسنة الجديدة. فهم من يرحون عندهم يعني أولويات، هم مستطلعين الكتب، لأنه وقت الدراسة وقت الامتحانات فما يلحقون، كتبه هواي، دراسة هواي، ست مادة، ست مواد باليوم، وكل مدرسة تقول لك أنا تجي دارس المادة ما تجي، ومن ضمنها يصادف امتحانات، فهم ما راح يلحقون، راح يصير عليهم ضغط. فأفضل بالنسبة للسادس اللي هو على إن شاء الله قبول على الكلية ويتخرج، فأفضل هو متهيئ بالعطلة دارس يروح على السنة الجديدة هو مستطلع المادة.
0: آية هيئتوها للسادس؟
1: وياها أنا مرة أتجاوب وياها، مرة أتركها تدرس، ومرة أنطيها مجال، ومرة
0: تأخذ راحتها شوية،
1: ومرة تقعد من النوم ما لها خلق يعني، فأعطيها اليوم استراحة عادي، اليوم لا تدرسي، باكر لا تدرسي، درسي خميس وجمعة وسبت، يعني لا أضغط كلش ولا أرخي كلش.
0: من بداية العطلة بلشت بهالطريقة هاي ولا؟
1: طيت أسبوعين استراحة.
0: أسبوعين؟
1: أي أسبوعين. هو طلعتها وافترت وتونست، بعد ما عدها شيء قلت لها يلا حتى لو بالسبوع 3 أيام الدرسين أنتي للسادس.
0: قبل المرحلة الدراسية اللي هي أنه تتحول من الخامس للسادس، المراحل الثانية القبلها؟
1: لا ما تهيأت بالعطلة، بس صار علينا ضغط، تعبنا وقت الامتحانات، ظل المادة مال اليوم ما أدرسها اليومي، فيظل علينا يمته بالامتحان الشهري لازم نقعد احنا ندرس من جديد، فصار علينا هنا ضغط.
0: أنت موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: منو اللي تتعب ويصير عليها ضغط أكثر، ربة البيت ولا الموظفة؟
1: أشوف الثنين، يعني هي عندها عمل وبرا البيت وتجي هم ما عندها وقت، وربة البيت نفس الحالة، ترى نفس الشيء، هم عمل بالبيت بالمنزل وهم دراسة وهم ضغط وهم روتين يوم.

0: وي فنفس الشيء عندي أنا نفس الشيء. فالموظفات تقضي يوم الجمعة هاي الشيء ما أعرف لأن يعني أنا زايدة أي جزء أنا التنظيف يومي وضغط على نفسي. أي
1: موازنة أنت تحسين نفسك موازنة ما بين آية ودراستها والبيت
0: أي مرتبة الأمور كلها مرتبة يومي يومي كله بنقعد من النوم لحد ما أنا أعرف شنو أنا مسوي اليوم شنو راح أسوي السبوع مثلا أخلي للغسل المفروشات مثلا يعني مثلا تنظيفات ترتيبات أسبوعية مخلية اليومي خفيف تنظيف مثلا المطبخ وهاي الشغلات خفيفة بس أخلي أسبوعي هو يوم كامل هذا للمطبخ يوم كامل للمفروشات.
1: طبعا انه انت منظمه جدولك ووقتك وتحسين الامور تمام لان انت موازنه بين الكل. اذا اجتك فرصه عمل توافقين تشتغلين؟
0: اي احتمال اي اقدر احتمال اهم اعرف شلون ارتب هم راح احول روتيني اليومي الصباحي راح احوله مسائي راح احوله عصر ظهر ليل اعرف شلون ارتب
1: يعني يعتمد هذا الموضوع على موازنة الأم بكل تفاصيل حياتها والبيت والأسرة على أنه امرأة كفوءة ولا امرأة هي حابة أنه لازم تشتغل ولازم بيتها والزوج يريد منها. يعني تحسين أنه هي مجبورة ولا بالعكس؟
0: أحس أفضل الأم تكون أكثر شيء مسؤولة على الأطفال على تربيتهم على دراستهم عن يومياتهم يكبرون ديك الساعة يعني عادي تتسأل إذا الرجال يعني الرجل ما مقصر بالبيت من ناحية المصرف من كل شيء قايم بالواجب فما ما مضطرة ترى تشتغل تكبرهم وتوصلهم مرحلة وبعدين هي تشتغل على راحتها.
1: لا هسه أنت من قلتي لي أنا أقدر إذا إجالي شغل أقدر يعني أنت بحكم حابة إنه تشتغلين خارج نطاق البيت يعني بوظيفة معينة أو عمل معين ولا أنت تقولين أنا بالعكس أنا كفوءة مرة أقدر أدبرها من كل النواحي أوازن حتى لو إجاني شغل كفوءة ولا حابة تطلعين تشتغل
0: كفوءة
1: كفوءة
0: أي كفوءة
1: عاشت إيدك
0: أي رتبي
1: آية ساعدك ولا لا
0: مو هي كلها دراسة كلها دوامات كلها مدرسة كلها امتحانات فما عندها وقت بس بالعطلة لا نوبات إيه سوي أي وإذا أجت راس سوي الشيء قلت لا لا عوفيني روح ركزي بدراستك أي يعني أهم شيء هذه الدراسة أي أهم شيء لأنه وقت لك روتين ما يعني وقت ما عندهم هم وست يعني مواد باليوم والكل كل مدرسة تقول أريد ما تدرسوها أي فما عندهم وقت هم
1: المهم خلصنا إحنا من هذا الوجع كله يا ربي التوفيق والكلية اللي أنت تتمنيها وترديها يا رب شكرا لك ولوقتك مع السلامة.

0: وصلنا للختام. العطلة مو معناها نوقف كل شيء، وبنفس الوقت مو معناها نحولها لسنة دراسية مصغرة. ممكن ساعة قراءة، مراجعة بسيطة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى نشاط رياضي بسيط. المهم إنه نستثمر العطلة بدون ما نحرم أولادنا من الراحة والدراسة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقتي الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
1: FM بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزاً للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: رواتب تموز المتأخرة، اقتصاد العراق في مواجهة اختناق التصدير. عشرة أيام مرت على موعد الرواتب في تموز يوليو الماضي، والأيادي ما زالت تقلب شاشات النقال أمام منافذ الصرف ولكن دون جدوى. تأخر الرواتب هذه المرة نزل كالصدمة على السوق، وكشف عن اتساع خطير في أزمة السيولة التي تحاصر مالية الدولة. نحن أمام واقع يتلخص في معادلة واحدة: نفقات حكومية تتعاظم مقابل إيرادات نفطية تتهاوى تحت ضربات اضطراب التصدير عبر هرمز، ليجد الشارع العراقي نفسه مجدداً في قلب عاصفة مالية لا يد له فيها. في سوق البصرة وفي مقاهي العشار تحسب العوائل حساب الدينار قبل الشراء. المتقاعدون تحديداً يستشعرون الخطر في كل يوم تأخير، لأن الراتب بالنسبة لهم هو ثمن الدواء وسلة الغذاء الأولى. من صميم هذه المعاناة يتحدث لنا المتقاعد أبو حسين.
2: المتقاعدين ما عندهم وسيلة غير الراتب الحالي اللي موجودين يعيشون من عنده. تأخير الرواتب إلى مسببات كثيرة، من عدها سيولة المعيشة، من عدها مراجعة المرير، من عدها احتياجات البيت. جاي نعاني معاناة احنا بسبب الحكومة وتأخير رواتب المتقاعدين، وما نعرف السبب وين. السبب بالحكومة، السبب بالبنوك، السبب بالأموال اللي تدخل. يمكن بكل الدول ما موجودة هاي المعاناة اللي احنا جاي نعاني من عندها. نطلب من الحكومة بأن تراعي المتقاعدين وتراعي الناس المرضى، بأن تدير بالهم، يسهلون أمر المتقاعدين. يعني ناس تسلم يوم 20، ناس يوم 25، احنا يستلمون يوم 3 يوم 4، وبعد لك الله يا المتقاعد.
1: لكن ما ينطق به الشارع بعفوية تترجمه الأرقام في الموازنة بلغة صريحة ومقلقة. فالإنفاق التشغيلي يلتهم الموارد، والاعتماد على الخام جعل الخزينة مكشوفة أمام أي هزة في الأسواق العالمية. يقرأ لنا هذا المشهد بالأرقام الدكتور نبيل المرسومي، خبير الاقتصاد والمال.
3: فجوة كبيرة اليوم، 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. هذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية، في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا، الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديل للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
1: ضائقة السيولة لم تقف عند حدود الجيوب، امتدت لتشل مفاصل حيوية كالصحة، بعد أن أصبحت الأولوية المطلقة لتأمين الرواتب على حساب التزامات الدولة الدوائية. نستمع إلى تفاصيل هذا الضغط من وزير الصحة عبد الحسين الموسوي بعبارته الترند للأسبوع الفائت: فلوس ماكو.
4: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء، همهم من واحد بالشهر 29 بالشهر أنا توفر شنو؟ أنا توفر الرواتب 10 تريليون و800 مليار شهريا، 10 تريليون و800 مليار شهريا، وأنت تصديرك للنفط صار لك 4 أو 5 أشهر ما يتجاوز المليار، مليار ونص دولار، يعني بحدود التريليونين، تريليونين ونص. فلوس ماكو، مستشفيات بناها التحتية تعبانة، العقود مع الأدوية كيماديا، كيماديا المفروض الكيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تاخذ اموال على مود تستورد، عندها عقود متعاقده بال 24 25 ما ابرمنا اي عقد، احنا اي عقد ما ابرمنا، عندها عقود سابقه فاتحه اعتمادات. احنا الان بالشهر السابع ما واصل لكي ماديه اكثر من 15% من استحقاقها اللي تاخذها بهاي السنه، والناس موقفة علينا توريد الادويه اللي متعاقد عليها.
1: هذه الأزمة المالية في الداخل تقابلها جغرافيا تصديرية حرجة في الخارج، إذ يقف هرمز كمنفذ الرئيس يمسك برئة الاقتصاد العراقي. يحلل هذا البعد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مزاحم التميمي.
5: العراق هو الأكثر تضرر من دول الخليج، بسبب أن دول الخليج لديها احتياطيات، لديها إمكانية أن تصرف نفطها عبر منافذ أخرى ربما عند الكويت. فالعراق متضرر جدا مثل مضيق هرمز، وما كان هناك مشكلة قبل أن تحصل الاعتداء الأمريكي على إيران والحرب العراق الأمريكية الإيرانية، كان مضيق هرمز مفتوح، لكن بسبب نتائج الحرب يبدو أن المعادلة تغيرت الآن، وهناك ضغوطات من قبل إيران، وأيضا ربما سيكون عمان كذلك باعتبار الطرف العربي والطرف الغربي من المشاطئ لهذا المضيق سيفرضون قيود على حركة الملاحة، وهذه أمر من الصعب تحمله حقيقة. يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر أو المرور البريء من نسميه، من دون تأثير لأي جهة أخرى.
1: حين تتباطأ حركة النفط في البحر تتوقف العجلة في الشارع. أزمة رواتب تموز يوليو أثبتت مجددا أن بقاء الاقتصاد العراقي رهينا لمنفذ واحد وريع نفطي هو رهان صعب يدفع ثمنه المواطن أولا. تحريك العجلة يقتضي معالجة جذرية، وإلا ستظل الأسواق تنتظر إشعار الصرف مع نهاية كل شهر.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحوا أسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات، وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيداً في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادةً يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن 14 الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر ب4 فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقاً لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004 استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحمق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
7: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مختبئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القفر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.

في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة، ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050 و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت، يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا إن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب في الوقت الراهن.

لهم لتكوين أسرة، لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار واحد بين خمسة إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفردا. الدول العربية وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و 45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا،

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيرا للترفيه.

0: لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: مكياج الأطفال، قبح التجميل يغتال براءة الصغيرات. على مدى زمن طويل كان اهتمام الفتيات الصغيرات بالموضة والجمال ينحصر في تسريحات طفولية بضفائر وشرائط ملونة، وربما في سن أكبر ارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة أو وضع طلاء الأظافر. لكن حالياً وفي توجه جديد أصبح منتشراً في العالم، فإن الصغيرات أصبح لهن اهتمام بالمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل التي كانت حكراً على الكبار، بعدما كان العبث بعلبة مكياج الأم حلماً وأملاً تأمل الوصول إليه الصغيرة عندما تكبر ويصير لها أدوات تجميل خاصة. ظهرت اهتمام الصغيرات بأدوات التجميل أصبحت ملحوظة، حتى أن بعض شركات التجميل الكبرى دشنت خطوط إنتاج تستهدف الأطفال، وظهرت شركات متخصصة تنتج مستحضرات تجميل تزعم أنها للصغيرات والمراهقات التي صرن ورقة رابحة في هذه الأسواق. إذ انتشر في الأسواق أحمر الشفاه وظلال العيون بألوان وأشكال براقة جذابة للفتيات، وكذلك كريمات وماسكات العناية بالبشرة، وهو ما أثار سجالاً واسعاً حول هذا الأمر، باعتبار أن له تبعات تعدى على المستوى الصحي والنفسي وكذلك الاجتماعي.

تعد السوشيال ميديا البوابة الأولى التي تتعرف منها الصغيرات على هذا العالم عبر الإعلانات والمؤثرين والترويج لهذه المنتجات، لتتحول الطفلة من مشاهد إلى مستهلك، وتتضخم هذه الأسواق وغيرها بفعل الرغبة في التقليد واتباع نصائح المؤثرين الذين أصبحوا المثل والقدوة. منذ أعوام عدة عالمياً تم تداول مصطلح عند دراسة هذه الظاهرة يعرف بأطفال سيفورا، ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ملاحظة توافد الطفلات الصغيرات على متجر مستحضرات التجميل الذي يعد من الأشهر عالمياً لشراء منتجات العناية بالبشرة والتجميل. الظاهرة أصبحت لافتة حتى أن بعض الدول فرضت قيوداً على بيع بعض المنتجات للأطفال، ومن حينها ارتبط المصطلح بالظاهرة وانتشر في العالم كله، وأصبح يعني هوس البنات الصغيرات بالتجميل. اهتمام الفتيات الصغيرات بالتجميل أصبح له وجود وحضور في العالم العربي كله، وهنا في العراق إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة تزدحم محلات لعب الأطفال بألعاب متنوعة على شكل علب المكياج بأشكال وألوان مبهجة تمثل عامل جذب كبيراً للصغيرات. وهذه النوعية من الألعاب تمثل أزمة أكبر باعتبار إنها تعامل معاملة لعب الأطفال لا مستحضرات التجميل، لذا فإن الرقابة على محتوياتها لا تكون بالكيفية نفسها التي تجرى بها الرقابة على مستحضرات التجميل التي تنتجها شركات معروفة تخضع لقواعد في الإنتاج وتلزم بتوضيح المكونات.

إلى جانب منتجات التجميل والمكياج، بدأ على استحياء ظهور مراكز تجميل تستهدف الأطفال، وأحياناً في مراكز البالغات هناك متخصصات في مكياج الأطفال، وتقدم هذه المراكز خدمات تصفيف الشعر وعمل الماسكات والعناية بالأظافر ووضع المكياج للصغيرات، التي أصبحت هذه الأشياء تمثل اهتماماً كبيراً لهن. وبالطبع فإن الأسر ما بين مؤيد ومعارض، بعض الأمهات لا تمانع بل ربما تشجع، وأخريات يرين أن الأمر سابق لأوانه، وأن الطفلات لابد من أن يعشن طفولتهن بنقائها من دون تكلف. استخدام الصغيرات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج منذ سن مبكرة، من المؤكد أن له عديداً من الآثار السيئة على البشرة التي تتعرض لهذا الكم من المواد الكيميائية منذ سن مبكرة وبهذا الشكل المكثف. وفي دراسة نشرت عام 2025 أنجزها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، حلل الباحثون 100 مقطع فيديو على تيك توك للعناية بالبشرة قدمتها فتيات صغيرات ومراهقات، ورصد القائمون على الدراسة المنتجات التي تستخدمها الصغيرات، فوجدوا أنه في المتوسط يصل عدد المنتجات التي تستخدمها الفتاة إلى 6 منتجات للعناية بالبشرة. وبالتعرف إلى مكونات المنتجات التي ظهرت في 100 فيديو، وجد أن من بينها 11 مادة يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج للصغيرات. ووجدت الدراسة أن نسبة قليلة من الفتيات أشارت إلى استخدامها المواد التي من المفترض أن تحقق فائدة، مثل واقيات الشمس الخاصة بالأطفال على الرغم أهميتها للحماية. للمكياج كثير من الأضرار على الأطفال، من بينها مشكلات الجلد واضطرابات الهرمونات، إضافة إلى الأثار النفسية السيئة، فبشرة الأطفال تكون أكثر رقة بنسبة تصل إلى 30% من الكبار، وهذا يجعلها تمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل بصورة أكبر وتنقلها إلى الدم، كما أن بشرة الأطفال غير مهيئة لاستخدام مستحضرات التجميل من الأساس، وهذا قد ينتج عنه كثير من الأضرار، من بينها حساسية الجلد التي تظهر على شكل تهيج، احمرار، طفح جلدي وحكة بسبب العطور والأصباغ التي تحتويها مستحضرات التجميل، بخاصة الأنواع الرديئة منها. فأدوات المكياج الرخيصة غالباً ما تحوي مواد كيميائية ضارة ونسب عالية من المعادن السامة مثل الرصاص. المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تؤدي إلى تهيج العينين والمناطق المحيطة بها بسبب العطور والمواد الحافظة التي تستخدم في صناعة مثل هذه المنتجات. فطلاء الأظافر ومكياج العيون بخاصة الأنواع المجهولة المصدر يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي والعصبي، كما أن بعض مستحضرات التجميل الرديئة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات، باعتبار أن بعضها يحوي مواد كيميائية تعمل كمعطلات للغدد الصماء. مكياج المدرسة. مع بداية العام الدراسي الماضي كان من الظواهر الملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يقدمن الروتين التجميلي الخاص باليوم الأول للمدرسة، تضمن وضع كريمات للبشرة قبل النوم، ووضع بعض المرطبات للوجه والشفاه، واستخدام العطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وتضمن أيضاً شراء مجموعة من المستحضرات بحجم صغير حتى يمكن اصطحابها داخل الحقيبة المدرسية. سابقاً كان الشائع
في مشتريات الاستعداد للدراسة هو الحقائب والأدوات المكتبية والزي المدرسي. ولاحقاً في الأعوام الأخيرة دخل عصر اللانش بوكس والفلاسك. أما حقيبة التجميل الخاصة بالمدرسة فهي أمر مستحدث تماماً بفعل عصر السوشيال ميديا. تشكل هذه الظاهرة تحدياً جديداً تشهده المدارس والقائمون على إدارتها، باعتبار أن حقيبة التجميل والعناية بالبشرة أصبحت حاضرة بصورة يومية مع بعض الفتيات. في الأعوام الأخيرة بدأ ظهور مستحضرات التجميل مع التلميذات الصغيرات، ومع كل حفلة أو مناسبة تقيمها المدرسة أصبحنا نلاحظ بعض الطالبات تضع مساحيق التجميل، ما دفع إدارات بعض المدارس إلى التنبيه قبل كل احتفال أو رحلة بمنع مستحضرات التجميل منعاً باتاً، والتنبيه بشكل شبه دائم على عدم اصطحابها للمدرسة في الأيام الدراسية العادية. المؤثرات الصغيرات في عالم التجميل أصبح لهن شهرة واسعة وتأثير كبير في الصغيرات، سواء كنا من المحليات أو ممن حققنا شهرة على المستوى العالمي وأصبحنا علامات في هذا المجال على مستوى العالم. منهن على سبيل المثال نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر 13 سنة، التي تعد من الأشهر وأيضاً من الأكثر انتقاداً في هذا المجال بمظهرها الأكبر من عمرها وبظهورها بشكل مبالغ فيه في الملابس والشعر ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنه من المخطط أن تطلق أمها علامة تجارية باسمها تتعلق بالموضة والتجميل. وأيضاً سالش ماتر المراهقة الأمريكية التي أصبحت من الأكثر شهرة في عالم التجميل، إضافة إلى إطلاقها علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة للمراهقين، حققت انتشاراً واسعاً، ونتيجة للشهرة الكبيرة لصاحبتها أصبحت تباع في متجر سيفورا أشهر متاجر التجميل، وقد شهد يوم إعلان إطلاق العلامة التجارية بأحد المولات الأمريكية تدفق آلاف المراهقين من متابعي سالش، ما أدى بالشرطة إلى التدخل للسيطرة على الوضع. النمط الذي تقدمه هؤلاء المؤثرات لشكل الجسم ولطابع الجمال ولنمط الحياة يجعل الصغيرات يعتقدن أن هذا هو الشكل المثالي، ومن تتخلف عنه ليست جميلة ولن يكون لها قبول، وقد تتعرض للتنمر والإساءة، مما يؤثر بشكل كبير في الحالة النفسية للفتيات، بخاصة وإن كنا لا يتلقين الدعم الكافي من الأسرة. دور الأسرة هو العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل نظرة الطفلة لنفسها والتعامل مع رغبتها. فاستخدام مستحضرات التجميل يحتاج إلى التوازن بعيداً من المنع القاطع أو التشجيع غير المحدود. ومن أهم الأساليب التي يمكن للأسرة اتباعها الاستماع للطفلة وفهم الدافع ومعرفة سبب الرغبة في استخدام مستحضرات التجميل، هل بدافع الفضول أم تقليد الأصدقاء أم التأثر بالمؤثرين، أما الشعور بعدم الرضا عن مظهرها. وتعزيز الثقة بالنفس ينبغي التركيز على مدح صفات الطفل الشخصية مثل الذكاء والإبداع والاجتهاد لا المظهر الخارجي فقط، والتوعية بالاستخدام المناسب للعمر، وشرح أن بعض مستحضرات التجميل صممت للكبار وأن بشرة الأطفال أكثر حساسية، مع توضيح أن العناية بالنظافة الشخصية والبشرة تختلف عن استخدام مستحضرات التجميل. استخدام الأطفال مستحضرات التجميل ليس مجرد سلوك مرتبط بالمظهر،
بل قد يعكس احتياجات نفسية واجتماعية تتعلق بالقبول والانتماء والثقة بالنفس. فيمر الأطفال بمراحل مهمة في بناء هويتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم، ويعتمد ذلك بدرجة كبيرة على الرسائل التي يتلقونها من الأسرة والمدرسة والمجتمع. وعندما تعتقد الطفلة أن جمالها أو قبولها بين الآخرين مرتبط باستخدام مستحضرات التجميل، فقد تبدأ في تكوين صورة ذاتية تعتمد على المظهر الخارجي أكثر من قدرتها أو شخصيتها. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنفس، المقارنة المستمرة مع الآخرين، والشعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، القلق من تقييم الآخرين أو التعرض للسخرية، ربط الشعور بالنجاح أو القبول بالمظهر الخارجي فقط. من بين كل الأجيال، فإن جيل ألفا هو جيل الذي ارتبط بشكل كامل بالتكنولوجيا منذ بداية حياته، ويعتبرها المصدر الأول للمعلومات والصور الذهنية والتفضيلات، والمؤثرون هم النموذج الأمثل بالنسبة إليهم. يحدث هذا هنا في العراق وفي العالم كله، لذا فإن نمط الجمال لديهم قادم من الصورة التي تقدمها السوشيال ميديا. وقد أثبتت دراسات تسويقية أن جيل زد كان متوسط سن بداية استخدامه مستحضرات التجميل 13 عاماً أو يزيد، بينما جيل ألفا كانت متوسط بداية تعامله مع مستحضرات التجميل بصورة عامة من سن 8 سنوات، وهو ما يشكل انخفاضاً حاداً ويعزز التأثير الكبير لتأثير السوشيال ميديا.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرى ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة، من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
2: بصرة تايم سكوير،
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: الشاي بيقلهم انطوها خل ترتاح، رايتها بحلال.
4: تايم سكوير
3: طبعا،
5: هاك بره هاك الخيط هو يردك الفك. انشقق الدلال في الاعلار،
6: الدعاب حدد عزالي.
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
3: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
8: يغثني هواي حكي علي، مو غالي ممكن اشارك.
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحن البنفسة شوق بيه مشاعر.
3: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، عطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور. يتصل

أفاعي بهجرك التفن ستة وصل. أفاعي بهجرك التفن ستة وصل علي والجسم سوّلنا ستة وصل. أفاعي بهجرك التمن ستة وصل علي والجسم سوّلنا ستة وصل. منموتا حتما أخباري ستوصل إلك واعلم جفاك الفتك بيه.

إذن من خلال هذه العبودية وهذا الجناس المميز ندخل إلى برنامج البنفسج، بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة ورح نخلص وياكم ساعة من الآن، نقدم من خلالها مجموعة من الفقرات بالإضافة إلى موضوع رئيسي رح يتصدر الحلقة، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا ونحاول نحافظ على وحدة الموضوع حتى نكرس نفس الفكرة من خلال الحلقة. خليكم ويانا يعني.

اليوم راح أناقش من خلال موضوع الحلقة موضوع إشكالي إلى حد ما، وموضوع نسبي ينطبق على شخص ما ينطبق على الآخرين، وبنسبة تباين كلش عالية ما بين الناس العاطفيين اللي يقودهم الوجدان وما بين الناس العمليين اللي يقودهم العقل. بعض طلابة أكو ناس في حياتنا عاطفيين إلى درجة إذا ترمش الدنيا يما يدمع عيونه، وأكو ناس بالمقابل مو بس ما يبكي، لا يضحك على اللي يبكون على أي شيء، يقول إيش دعوة الحياة، ما يعني ماكو شيء يستحق في مادية هذه الحياة وعجلتها الدوارة والحياة المستمرة وتطورها المتنامي باتجاه التكنولوجيا من جهة، وباتجاه الفضاء من جهة، وباتجاه ما هو عملي والسرعة والماكنة. هواي علينا الآن نجي نتعاطف بطريقة مثل ما كانوا يتعاطفون بها سابقا أهلنا. ليش سابقا؟ هو هكذا، خلونا نعقد شكل من أشكال المقارنة ما بين اليوم والأمس. ليش كان الوجدان في أهم رف في محل العلاقات مثلا، انصح التعبير، يعني إذا تدخل تسوق تلقى الرف الأهم هو رف الوجدان، المشاعر، العواطف، الدموع، القلب، بتوت القلب، البتشي، العاطفة، الشغف، هذن موجودات كانن حاضرات في أي علاقة اجتماعية بقوة. الآن تلقاهن موجودات برف بس مو الرف الرئيسي، يعني هنا مو يجن ويرف المطاعم مثلا والأكل، أو مو برف السيارات والرفاهية، أو مو برف السفر والسياحة. ذني أكو رفوف الآن عملية أكثر، أكو شغل، أكو 8 ساعات تروح أنت، أكو بصمة. هذني إلى حد ما بدن يقلل ومساحة الوجدان والمشاعر والعواطف تتضاءل إلى حد ما. خلونا نلم الموضوع تماما حتى فكرتي توضح. أنا أرد أقول الجملة الأساسية أو بيت القصيد اللي أريد نناقشه من خلال حلقة اليوم: سابقا كانوا يموتون من الوجد، يموت حرفيا، يعني فلان مات عشقا، مات كمدا، مات شغفا. اليوم أكو ناس تموت بسبب العشق، هاي الطلابة، لذلك هو الموضوع نسبي تماما. يجي واحد يقول لك أنا أموت، أنا ميت، أنا باقي جسد، الآن يعيش ويانا بالألفين وهسه، يقول لك أنا عايش جسد الآن، أنا روحي مو عندي، أنا ودي أموت في أي لحظة حتى أخلص من هذا الجسد، صاير عبء علي، أنا مشاعري وعواطفي وأحلامي وليلي وسهري وغناي كله مرتبط بالطرف الآخر، بهذا الشريك اللي أنا محروم من عنده في أي أموت لك 7 موتات. سابقا إذا نرجع قيس بن الملوح وجميل بثينة وهذا اللي حب عفراء واللي أنا متناولهن في حلقات ماضية، ذول ماتوا عندنا بالقصة، هسه تناقلونا وصلونا الأشياء صدق كذب ما أدري، المهم هي بالقصص الحقيقية المؤرشفة تاريخيا كان يموت من يأخذونها من عنده. عموما في ظل كل هذه الخلطة راح نتطرق أو راح نفوكس على حلقة اليوم.

قبل لا أروح للقصص مالتي وراح أبدي من التراث العربي، عندي قصة جميلة للأصمعي بهذا الصدد، قصة الأصمعي مع العاشق. هذا واحد عاشق متطرف كلش. وعندي قصص كثيرة في التراث الشعبي العراقي تتحدث عن الموت بسبب العشق. أرد أسوي مقدمة ثانية صغيرة حتى أبرر ليش كان يموت فلان يعني سين بسبب العشق في زمن ما، وليش هسه ما يموت. هسه اتفقنا احنا اكو حالات، ولكن هذه الحالات هي حالات نادرة وحالات شاذة. اليوم يجي واحد يقول لك انا اموت من العشق. الان انا اتوقع يعني سابقا في زمن الجاهلية وفي يعني ما قبل العصور اللي طورت بها الدنيا، اللي دخلت بها المكننة ودخلت بها يعني وسائل التواصل، النقل، القطار، الطائرة، يعني والله حتى قبل هذا العصر، يعني حتى العصر العباسي المتأخر أيضا بدأت تزدهر مثلا البلدان العربية اللي تنتج الشعر. ما قبل ذلك زمن القبيلة، زمن العشيرة، زمن الصحراء، زمن القوافل الحادي والزمل والجمال والأبيار وهذا الجو والخيام، تمام؟ يعني هذا ما عنده شيء، ما عنده 8 ساعات عمل يومية تشغل باله، ما عنده. حتى من يريد يروح يشتغل هو يروح يسرح مثلا بالحيوان مالته، فعنده وقت فراغ طويل، فيومه قد يكون ممل. ما عنده مثلا الان ما مثلا لو بيده تكتك مثلا بذاك الوقت على سبيل المثال، او عنده انستغرام، كان ما ينشغل هالقد بحبيبته. على الاقل يروح يفتح سينما يباوع له فيلمين حتى لو بالصحراء، يشوف له فيلمين يوم، راح تقل العاطفه. ما عنده سياره مثلا يصعد بيها وتبريد وصعد فور ويل وسيارته عاليه، ذن ما موجودات في نهاية العطلة مالته أو براحته مثلا، ما راح يروح يصعد طائرة ويسافر من مكان لمكان. فالحياة يبدو لي هكذا. طبعا أنا ما جاي أتهكم على مرحلة تاريخية، لا أبدا حاشا لله، بقدر ما أحاول ألقى مبرر لشخص يموت بسبب عاطفته. لأن الآن في زماننا العلمي المادي المنطقي ماكو فلسفة تقدر تقرأ هذا الشخص ليموت بسبب عاطفته، ما موجود. فأنا يبدو لي الفراغ الكبير اللي يعيشه الفرد آنذاك، هم ليش هو يطلع بالشارع رايح يمشي بطريقة واحد يتبارزون يموت، خلاص حياته، لأن واحد مسودن من ذاك القبيلة الثانية قال له تعال خلينا نتعارك، يصارع ويموت واحد منهم بالصحراء. فيبدو لي هكذا. عموما في ظل هاي المقدمة الأولى والمقدمة الثانية اللي هي وجهة نظر مو بالضرورة تكون مصيبة، خلونا نروح لقصة الأصمعي والفتى هذا المحب. في يوم من الأيام في البادية، باعوا حم بالبادية. طبعا الأصمعي بالمناسبة رغم أنه هو شاعر زمانه وواحد من الشعراء اللي ما ينشقلهم غبار، كان عالم، كان موثق، كان مؤرشف، كان مؤرخ، يعني كان يسافر حتى يعتاش على السفر. شلون كان يروح لهذه الولاية وتلك الولاية ويعبر ويسافر حتى يلم أخبار وقصص جميلة، ويجي يم الخلفاء ينتظرون يسولف لهم ويغدقون عليه بالنقود. هيجي كان شغلته، يعني بالضبط هو صاحب الترند أو الإعلامي المتجول أو الإعلامي اللي يشتغل بوحده الفردي. مر بالبادية لقاله صخرة كبيرة مكتوب عليها بيت من الشعر. زين هو شاعر وهو رايح يتقصى الأخبار ويلملم قصص، فصار عنده فضول، فإجى قرأ هذا البيت من الشعر. لقى: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعوا. باوع فهم أنه أكو عاشق وأكو فتى، وجاي يسأل هذا إذا حل بي عشق شنو يسوي. فبفضول الشاعر وبمهارة الشاعر جاوبه، أيضا كتب له على الصخرة نفسها، كتب له: يداري هواه ثم يكتم سره ويصبر في كل الأمور ويخشعه.
عاف البيت وراح راح. فوت ليوم صار عنده فضول، رجع المن للصخرة نفسها في البادية يريد يشوف هذا شافها، وبالضبط سووا جدار مال فيسبوك، فلان يعلق ثاني يوم المفروض يروح عنده فضول ممكن يلقى تعليق. فعلا لقى الشاب جاي وقار البيت، فيقول يداري هواه ثم يكتم سره ويصبر في كل الأمور ويخشع. فيكاتب له الشاب يقول له: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع.

أكيد للقصة تتم. خلونا نكمل قصة الأصمعي والفتى العاشق أو الفتى المجنون. فكتب للأصمعي حس أكو أبو مصلحة قدامه جاي يطي حلول. قال له يعني واحدة من حلوله، قال له وفي كل يوم ويصبر في كل الأمور ويخشع. فهذا العاشق كتب له: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع. وقال له أنا جاي أتقطع. ففي زلة شعور، مدري زلة لسان، مدري الموت ثقافة مشاعة بالنسبة للحبيب آنذاك، يجي الأصمعي ورطه البيان ويش يكتب. يقول: فإن لم يجد الفتى صبرا لكتمان سره فليس له عندي سوى الموت أنفع. ذب للتهلكة. المهم عاف البيت وراح. فإن لم يجد الفتى صبرا لكتمان سره فليس له عندي سوى الموت أنفع. يقول في اليوم التالي تقريبا صار اليوم الثالث، اجى لقى الولد ميت يم الصخرة، هذا الشاب الوسيم اللطيف الحلو، وكاتب: سمعنا وأطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنعون.

طبعا الأدب الشعبي العراقي زاخر بهكذا مواقف تتحدث عن هذا العشق القاتل، يعني مو السم القاتل، لا، العشق القاتل، هيك الفكرة. يعني حتى ما بين العشق القاتل والسم القاتل، الشاعر الأبوذية اللي بلشنا الحلقة اليوم مو اعتباطا بهذا البيت، أفاعب هجرك التفن ستة وصل علي والجسم سونا ست وصل، ستة وصل منموتا حتما أخباري ستوصل إلك وأعلم جفاك الفتك بي، أنا راح أموت وأخباري راح توصل لك. أيضا شاعر حسين صالح واحد من أجمل أبيات الأبوذية يقول: ألف شاطي الدرب ضيمي والفراق، وغرامك فت جرح قلبي والأفراق، وعلمنا الذكر أيامك والأفراق، أقول شوي طلع للمنية.

طبعا قبل لا أروح لقصص التراث الشعبي المعاصرة اللي تنتمي للفكرة اللي انطلقنا من عندها اللي هو العشق القاتل. يعني يا سبحان الله هساني ما حاطها بالإعداد بس اتذكرت أكو بيت كتابة عاشق لامرأة: عندك عوض لبتود قلبي من داعيك الخلصن تقطيع من ونت عليك. هذا مقطع بتود قلبه وميت، فهاي العاشقة ما تعرف تكتب شعر فتاخذ البيت وتروح الساسون اليهودي، وقصة بها تفاصيل وكذا. واحد من شعراء الفرات الأوسط، بما أنه احنا نتحدث تونا انتهينا من زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذا الرجل كان في زيارة الإمام الحسين يسخر سيارته ينقل بها زوار هكذا مجانا، كان عايش بالمدينة الديوانية. ساسون اليهودي من أهم شعراء الدارمي أنا ذاك. عموما مو يعني القصة مالته طرأت هكذا. قبل لا أروح لهذه القصص اللي تتناول فكرة الموت العاشق أو موت العاشقين، اليوم عندنا لغة طافحة وهي الأبرز اللي تقول ترى ما راح أموتاني من الإفراج. هذا كلام منطقي الآن ينسجم ويا خصوصية هذا العصر، حتى تحولت إلى أغنية هاي الفكرة: ترى ما راح أموتاني من الإفراج، خلني نتفارق واسأل عليه، يمكن بالبداية شوية أشتاق. هذا منطقي الكلام، يجوز بغيبتك أتعب شوية لكن بالنهاية لازم أنساك، ولا ما أدري شنو يسترسل بالأغنية مالته. أيضا الشاعر علي نجم يقول: طاحت لك الفرقة موردة لخدود، وأنا طاحت لي كلش دمعة العين، وشو طالع تخبل من الفراق، وأنا طالع مخبل بالدرابين.

إذن قبال فكرة موت العاشقين بسبب عاطفتهم وشغفهم للآخر، أكو فكرة معاصرة يتبنونها أغلب الناس، أنه ترى ما راح أموتاني من الفراق، خل نتفارق وأسأل علي، يمكن بالبداية شوية أشتاق، جوز بغيفتك أتعب شوية. علي نجم يقول طاحت لك الفرقة موردة الخدود، يعني أنت مو راح تموت، لا أنت أساسا مستمتع على فراقي. هكذا أكو ناس اليوم منطقيين، يعني ابنية حبت لها واحد وابتلت وتورطت وخلاص غرقت ويا إلى حد ما، إجا يوم جربت الفراق وابتعدت، اكتشفت أنه وضعها أفضل، كان يواعدها وما يلتزم، كان يقلها راح أجيك من الباب وما يجيها من الباب، كان مشبحها بتشي وليل وسهر وفجأة تلقى نفسها حرة. أيضا إذا فريناها، ابنية يومية حاطت لطعنة بظهرة، يومية خيانة من شكل، يومية يعني أكو طرق ملتوية في العلاقة، ولقى نفسه في يوم من الأيام يبتعد، فحسب يعني قطعا راح يشعر بهذه العافية، خصوصا ممكن يلتقي بناس آخرين، لأن يعني الدنيا ما تنتهي عد واحد. هاي الفكرة المعاصرة. يقول طاحت لك الفرقة موردة الخدود، وأنا طاحت لي كلش دمعة العين.

شو طالع تخبل من الفراق وانا طالع مخبل بالدرابين كل هذا واقول مقصر وياك وانا الباكي بكي سوال الشطين وما تبكي واعذرك حقك بهاي دمعك ما يعرف خدودك منين.

راح أسولف لكم قصة معاصرة تنتمي لموضوع حلقة اليوم اللي توغلنا به بالقدم حتى نلقى العاشقين اللي ذبحهم العشق، اللي موتهم في مكانهم، بيدهم، أنهى مسيرتهم الحياتية والاجتماعية والإنسانية، وبسبب العشق خسروا حياتهم. أكو قصص معاصرة، قلت لكم أكو ناس مؤمنين بهذا العشق العذري اللي يطفح بالقلب ويتحول الإنسان من خلاله إلى كائن غير قابل للحضور وللوجود إلا مع الطرف الآخر، وإلا أنا بدونك أموت. خو هالسهاية مو فقط من ناحية الشعر والمجاز اللي متروس الأغاني من عدها راح أموت أنا عليك وراح تموت أنت علي، منها لا، أكو قصص واقعية عشناها، أكو ناس أنهوا حياتهم بسبب أنه هو يعشق الطرف الآخر. هذه الفكرة بالمناسبة لا أنا أتبناها ولا العقل يتبناها ولا المنطق يتبناها، المنطق والعقل المعاصر الآن يتبنى فكرة أنه ما حد يموت من الفراق، هذه الفكرة، هاي منطقية الفكرة. أما أكو حالات نادرة فإحنا برنامجنا شعري يستوعب كل شيء. قصة معاصرة، ونقول معاصرة يعني ربما تمتد لثلاثينيات أو أربعينيات أو خمسينيات القرن الماضي، يعني مو لهسة. وليش وشلون هذا يراد لبحث علمي، لأن المعاصر مفهوم اصطلاحي بمساحة من الزمن لها بداية وتنتهي الآن، أو هي هكذا مضطردة ما تنتهي. القصة ببساطة تتحدث عن واحد مات بعشق وحدة، مات عليها كل شراتها بأي طريقة، ما طوها لها، عندها ابن عم ويعني كل الطقوس والعادات والتقاليد وكفى ضده، فزوجوها، فهي ميتة عليه أيضا، ولكن بنات بيوت ومؤمنات بمصيرهن ومصير أهلهن، فاستسلمت للأمر الواقع فبدأت تعيش حياتها. هذا صاحبنا ما استسلم للأمر الواقع، صار حبيس البيت، حبيس الفراش، ظل ما يأكل، انسل، وصل إلى مرحلة راح يموت تماما. فيجيبوا له الدواء ما يقبل ياخذ دواء، يجيبوا له العار فما تفيده. فالأب قالهم هذا يحن يريدها، بعد هو يصيح باسمها وهو يعني باللاوعي مالته شغال اسمها. فقالهم أنا راح أروح أتزوجها أو أطلب من عنده، قل له تجي يشوفها قبل حتى لو نعشى لو يموت، بس خلينا نحقق له طلبه. قال له لا ما تصير، العادات والتقاليد تسوي لنا مصيبة كبيرة أنت بهذا السالفة، يردون ينقذون ابنهم. فبتهم صارت شاطرة وبنات محلة، وحدة تعرف الثانية، تسرسحت عليها بوحدة من العصريات وقالت لها هذا الوضع، إلى درجة أبوي راد يجي يحكي ويا زوجك، لأن هذا بس يلهج باسمك ليل ونهار وموات ومقبلينه. فقالت لها أنا راح أجي أشوفه، أيضا تحبه وتريده. فإجت، فمن إجت شافها نشغ مات في مكانه. أصلا كرواية تقولون هي راحت من أخذوها رجعت ما بقت، يعني ما كملت اليوم أيضا ماتت من الصدمة. فالأب، البيت ينسب للأب، يقول ما حظ البيت مشهور

الباب وأول ما إجت عينك بعيني كن تقول عرفك صار لسنين وكن عشرة عمر بينك وبيني. أول ما شفت طولك على الباب وأول ما إجت عينك بعيني كن تقول عرفك صار لسنين وكن عشرة عمر بينك وبيني. عشت مطلوب عمري شوفتك دين وهسه بشوفتك وفيت دين. إذا تشعل حبيبي الجيد شموع إلك كلش تعلم لما تجي. أول ما شفت طولك على الباب دمعت ودمعتك نزلا سوية رجف قلبي عليك ووقف لحظات وحس وقفتني ساعتها المنية. إذا حبك أذية تعذب الروح صدق أنا راضي بهالأذية. إذا حبك أذية تعذب الروح صدق أنا راضي بهالأذية. أنا اشتاقيت ما أظل صبر بيه وجيك اليوم مو باكر الجية أجي لك ركض ووصل قبل الأقدام وذا تعبن أقدام مشعل ذي. وإذا حنيت لي وضاق الخلق بيك أحس بدني تضاقت علي. وإذا بيناتنا بعيد المسافات على النسمات توصلني الوصية. حبيبي ولو أريد توصلها والهاب أشم بريحتك من يمر بي. وإذا وحشة عليك تصير بالليل علي الوحشة تبدو من المسية. وإذا دمعك علي ينزل بالخدود عليك عيون طاحن بي.

0: كنا نستمع للحبيب الصديق الراحل الغالي عادل محسن الله يرحمه، هذا كان الشفاف. خلونا نتواصل ونكمل باقي فقرات برنامج البنفسج. وصلنا إلى فقرة شاعر في الذاكرة. اليوم راح نستذكر واحد من أعمدة الشعر الشعبي العراقي اللي أرسوا قواعد القصيدة الحديثة في العراق، جيل مظفر النواب، الناس اللي حملوا الشعلة بعد مظفر وساروا على نهجه وقدمونا القصيدة الرمزية، القصيدة اليسارية، قدمونا القصيدة السياسية اللي كانوا يهتمون بالشارع السياسي والشارع الاجتماعي، وكان الوعي شغال في القصيدة. أتحدث عن الشاعر شاكر السماوي، واحد من الشعراء الكبار. طبعا شاكر السماوي من عائلة أدبية وثقافية وشعرية كبيرة، يعني هو أخو الشاعر عزيز السماوي، من الأهم ومن الأشعر ومن الأكثر شهرة، مو موضوعنا الآن بقدر ما احنا جاي نحتفي بشاكر السماوي. شاكر السماوي من مواليد، طبعا أنا جاي أتحدث من ذاكرتي، هو من مواليد الثلاثينيات، يعني أعتقد مواليد 1935. نولد في مدينة الديوانية، هم من سكنة ومواليد الديوانية، والسماوي ما له علاقة بالسماوة، هو جدهم اسمه سماوي، يعني عزيز سماوي بالضبط، عزيز عبد سماوي وشاكر عبد سماوي. سافروا هاجروا من العراق بسبب توجههم السياسي ونضالهم، وعاشوا في المهجر. توفى بال 1914 بالمهجر بالسويد شاكر السماوي، ويعني الحديث يطول عن هذا الشاعر الفذ. خلونا نستمع، مع الأسف القصيدة مو بصوته، بصوت أيضا واحد يقدمها بطريقة كل جميلة.
1: جنازة لا، لا بالقبر تطفون شمعات العمر، خلوا نعش عدر الشمس

للطير للريح التمر بلكن يسح ثلج الدمى ويعود برماد الجمر بلكن ملا يدوس العظم ويدور الضيمة صبر بلكن هوى يصح الظلع وتعود موجات الصدر ويعود قلبي ممتحن ما بين مده والجزر واشهد وش قليل تشفن وتطوف روح ويلفجر واصرخ بكل حيل الوتر واسمع صدى صوتي لا لا تخلوني بقبر ما اريد انا ما اريد انا

0: أبدا فلا واحد سمع ولا واحد القلب التاع جن ولا منهم جنت هموا على دفن بساع
1: أبدا فلا واحد سمع ولا واحد القلب التاع جني ولا منهم جنت هموا على دفن بساع لا حسوا بنعش الديون لا حسوا بضحك القاع كل من نفض ايده ومشى مستعجل بغير وداع يعيد ميلاد القبر ريتك فلا جيت بساع طفيت بعيون السما وطشيت فوقها القاع
2: ملاح جابع مركبك ملفوف بشراع الموت ذب على جرف الزمن متخارس بحلق الصوت لكن تمني بشفته لا ذل ولا هرش التوى روحي علىها من نخل لو جنت بترابك نوى محتامة ريت على الهوى وعيوني مشتهي الضوى والطيف لقلي بدوى يشهد قبل صوتي لا تخلوني بقبر ما اريد انا موتي
1: هندس نهاري ونجمتي بالليل متفلشة مات الزمان بدنيتي لا عصر لا غبشة جنة عظام بوحدتي ايش ما برد الوحش
2: ولا خطرت حلم
1: أسهر على هرش
2: حوم الحنين على المضى شبه الفقد عشه
1: حنيت لو قضبة
2: تعرد اترد علي وحشه
3: الرحمة والنور والراحة الأبدية والأثر الطيب للشاعر شاكر السماوي على هذه القصيدة الجميلة وعلى الأرث الكبير اللي تركه هو وعائلته الشعرية. الآن خلونا نختم بواحدة أيضا من فقراتنا المميزة، الفقرة اللي نهتم بها بمنجز شبابنا في فقرة تجربة شاعر. اليوم راح نروح إلى بغداد وتحديدا إلى شباب بغداد، ونتطرق إلى الشاعر محسن الموسوي، واحد من شعراء الشباب الحلوين اللي عنده حضور عند القاء، وشخصيا هو مهتم ببرنامج البنفسج، مرات يتواصل وياي بطريقه لطيفه. عمار مهيئ لقصيده جميله، خلونا نختم بها الحلقه. كنت وياكم انا بهاء الكاظمي في الاعداد والتقديم، والمخرج عمار مشتاقي رافقني دائما بكل محبه، وفي التنسيق والمتابعه علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق وبصوت محسن الموسوي.
4: حسبالي الوجوه الحلوه ما تشد، وحسبالي اللي يحب الناس يلقى الناس هم تحب، اي وانت الحج وياك ولو ما انت ما اكتب، ولو ما انت ما اكتب عاتبتك على سنين القضن وياك، شجاك وشو رحت زعلان من فاضل حج بروحي، وتدر انت اللي يحب يعتب، ونسد بابك بوجهي وفشل رديت كذب، امشي على طولي اتحذر من الناس، بس بالروح احس كم شايب محدب، ولهسه وما عرفت شلون اكض قلبي، امنعه وما يرد بجروحك مكلب، وقلت له هواي يا معود كرامة روحي عيب الناس، وقل اللي يحب الذن ما يحس، ولا انت الك رداد ولا قلب عليه نسمة ندامة تهب. القهر ياكل بروحي ايش وقت ما لاقيك ناسي وتضحك ويا الناس، وبس تصد لرأس وجهك يغنتب، ولاموني عليك هواي بس ظليت تحلالي، ردت أتباهى بيك ورخصوك الناس ما يدرون بحوالي. الهوى الهوى بس علي هومش بالنهار غالي، وي غيرك قعدت هواي لكن الله شاهد وجهك ببالي، ولا لهتني لذة الغيرك وطفيت كل المشتهى بروحي، وظلت ما طفت لثتك وعلي صدت عيون هواي، وما طحت بهواهن منتظر جيتك ولا خنتك، عفتني وشجرة التفاح ما غرتني شي ضقتك، يا ما تدري عقبك ما تفض خنقة الروح بكاس، ولا وتشدد صاحبي يفتهم سري، وغفت كلها وكرهت الليل اشقد بي فراغ ومختنق صدري، وبكيت وانت ما تدري تفكير وسهر ويوم مرت وانت ما تدري، بعذابك ملتهي وغرب ضعن عمري.
5: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
6: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار
7: الجعاب حدد عزالي.
8: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك،
5: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب،
9: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك،
5: أقسم لك بسورة يون السني دنيف ولا سوالف.
10: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر،
5: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
11: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
12: في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000 دولار إلى 693,000,000 في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487,000,000 دولار جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلا بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز. وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
13: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 2500، كل شغلة الغاز ب10,000 وب 15,000، ماكو شيء ما غلطنا وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. إحنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا في الفندق هذا ومريود مني يومي أنطل الفندق ومريض وكل مصدر عيشة ما عندي وكل شيء غالي، شلون بيه وين اروح شلون اعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك الطماطم البوتيتر كل شيء ارخص الاشياء نشتريها هي كلها غلط علينا وصارت صعبه علينا، الدواء غلط علينا. هذا دواي انا بجيبي تشتري ب 500 هسه صار ب 1,500، شاملين اجيبه وهم ملتهين بس بالسرقات والبوق ملتهين وباحزابهم واحد يطل الثاني وهي افشل حكومه.
12: خليل ابراهيم مستورد للأجهزة الكهربائية يقف أيضا حائرا أمام تقلبات الورقة الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية، فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فورا، ليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
14: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2,000-3,000 إلى 5,000 كسعر، هي مجرد يعني أنه هذا الخبر إيش حال لو طبق على أرض الواقع وصارتك شحب الدولار راح يصير لك تأثير مباشر، والمضرر الأساسي هو الزبون كاستيراد بالدولار. هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل أنه هو بالعراقي، بس من يجي ياخذ على مبدأ الدولار، يعني هو يصرف على الدولار ويأخذ، وأغلب التجار هسه يأخذون على صرف السوق. اكو بعض الشركات الرسميه اللي جاي تاخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، اما اكو تجار ثانيين لا جاي ياخذ على 155 او 150، وهذا هم راح يرجع ياثر عليك انه راح تزداد القيمه، يجوز توصل ل 200، يجوز توصل ل 185، وهذا مرجعها انه ترجع ترتفع السلعه مره ثانيه، السلعه من 500 راح تصير 750 او 650، نفس الوقت راح تكون اكو شحه لان طلب ماكو، اكو عرض وطلب ماكو، فبنفس الوقت راح تاذينا بشكل مباشر. يعني
12: امام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلا عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذرا من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتما لغلاء المعيشة
15: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري للعراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا. لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أنه الدولار في السوق الموازي ارتفع 0.5%، وبالتالي الورقة اللي كانت تباع 100 دولار كانت تباع 155,000 دينار أصبحت 156 دينار. معنى الارتفاع بطيء، لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار للمسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
12: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعب.
16: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام. هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة، هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي. وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
12: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
13: الطبقة الفقيرة إن أدمت فرج مرة نهائيا، يعني حاربوا الشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. اعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، اعطيني مؤسسة واحدة، اعطيني دائرة واحدة، نجيب نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، اعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن. ماكو مؤسسة بالعراق تشتغل ضد المواطن. شنو هذا العمر مالي 67 والحد الآن أدخلت خالة ما خليت نائب، ما خليت بشر على رعاية اجتماعية ما عندي، وأنا بهذا العمر مريض، لو تطي لو ماكو لما نهائيا إلا أطي فلوس 5 أيام 6 أيام يسوونها لك، ما عندك إنسان فقير مثلي وقاعد بآجارنا وبهذا العمر نهائيا ما حد يحتربي وأنا الله خالقني.
12: تنتهي الأرقام وتبدأ المرارة التي لا تحصى، فخلف كل نقطة مئوية في سعر الصرف ثمة وجع ينهش حياة الناس. هي صرخة شعب يرى طبقته الفقيرة تسحق تماما ودواءه يغلو ومؤسساته غائبة عن نجدته، وفي وطن تضيع فيه الثروات بين المحسوبية والسرقات لا يبقى للمواطن سوى سؤال أبو إيهاب الحزين: أين نذهب وكيف نعيش في ظل واقع يسرق منهم حتى الأمل في غد أكثر رأفة؟
17: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخبر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
11: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
18: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: حاستك السادسة يسميها بعض الناس الحدس أو الغريزة، وتعرف أيضا بالحاسة السادسة، ولكن هل هذه الحاسة موجودة فعلا؟ وهل يتمتع بها كل البشر؟ إن الحاسة السادسة شيء مدهش لأغلب الناس، فهي عبارة عن معلومات تفرض علينا من دون وعي ولا يمكن تفسيرها تفسيرا منطقيا. الأمر ليس فيه أي جانب روحاني، إذ يعتمد الحدس على التجميع السريع لكمية كبيرة من المعلومات الحسية في لحظة معينة، وهو نوع من المسح يكون في حدود 360 درجة وفي مستوى أدنى من الوعي. يتطلب الحدث قدرة كبيرة على التقاط بعض الإشارات الضعيفة الموجودة في بيئتنا. هذا الإدراك الحسي الواسع للغاية الذي ينتقل بسرعة عالية في دماغنا يمكن أن يرتبط أيضا بعناصر تم حفظها بالفعل لتكتسب فجأة معنى محددا، وغالبا ما نرفض هذه القناعة العميقة التي تظهر فجأة لأنه يستحيل علينا تفسيرها، على عكس الاستدلال أو الاستنتاج أو التفسير المدروس الذي يأخذ مسارات أبطأ في الدماغ. الأشخاص الأكثر ذكاءً والأكثر قدرة على معالجة المعلومات بسرعة أعلى مرتين من المعدل الطبيعي غالباً ما يتمتعون بالحدس أو الحاسة السادسة، ويسمح لهم ذلك بحل المشكلات بسرعة كبيرة من دون أن يدركوا كيفية التوصل إلى النتائج.

وعند الحديث عن الحيوانات يبدو الحدث أكثر تطوراً، حيث استطاعت الفيلة على سبيل المثال بقدرتها على إدراك الاهتزازات فوق الصوتية للموجات الزلزالية أن تختبئ وتنجو من إعصار تسونامي الذي ضرب سواحل المحيط الهندي في قارة آسيا عام 2004. ومن المعروف أن لدى الحيوانات حساسية عالية تجاه التغيرات في الضغط الجوي والمجال المغناطيسي، وبحسب الباحثين يمكن للجميع تطوير حدسهم، ويتمثل المفتاح الأول في الاهتمام بالأسئلة التي نطرحها على أنفسنا لا شعورياً من خلال العاطفة والرغبة والتحيز وما إلى ذلك. أما المفتاح الثاني فهو أن ننتبه دائماً إلى الشعور الذي يظهر فجأة من دون أسباب منطقية ونفتح له الباب، لأن ذلك يزيد احتمالات التأثر به وإدراكه. نعلم أن الجميع يتمتع بالحواس الخمسة، والتي تتضمن اللمس والبصر والسمع والشم والتذوق، ولكن لا يعلم الجميع أن لدينا حاسة إضافية تسمى الحس الداخلي، والتي يمكن تصنيفها على أنها الحاسة السادسة. ويربط الكثيرون مصطلح الحاسة السادسة ببعض الأساطير أو القصص الخيالية أو المنامات أحياناً. إن تفسير الإشارات الداخلية التي يقدمها جسمنا والتي تنظم عمل الوظائف الحيوية لدينا مثل الجوع والعطش ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب لدينا وغيرها هي حواس داخلية تتيح لنا الشعور بأجسامنا. ورغم عدم ملاحظتنا لهذه العملية كثيراً، إلا أنه شعور بالغ الأهمية، لأنه يضمن أن كل نظام داخل جسمنا يعمل على النحو الأمثل، حيث تتم هذه العملية عن طريق تنبيهنا إلى الوقت الذي قد يكون فيه جسمنا غير متوازن مثل شرب الماء عند العطش. من النادر أن تلقي على شخص موضوعاً يتعلق بالحاسة السادسة دون أن يقتبس من حياته أو حياة شخص واحد يعرفه على الأقل قصصاً وحوادث تثبت وجودها، وربما كنت أنت من الفئة المميزة بين البشر الذين يملكون حدثاً فريداً ينبئك بأمر ما قبل وقوعه. ربما كنت ممن تأتيهم رسائل عبر الأحلام أو قدرة خاصة على قراءة بواطن الناس وكشف حقائقهم المزيفة، ورغم غرابة كل ما سبق لكنها أمور موجودة لا يمكن التغافل عنها. وهنا فرق غير واضح بين الحاسة السادسة التي تعني قدرتنا على إدراك شيء غير محسوس قبل وقوعه، وبين ما يسميه العرب الفراسة، والتي تعني التعرف على حقيقة شخص من خلال ملامحه فيقال عنه مثلا كريم أو بخيل أو جبان. الإدراك العصبي مصطلح صاغه ستيفن بورجس أستاذ الطب النفسي، يتعمق في قدرتنا على اكتشاف إشارات السلامة والخطر في البيئة دون وعي واعي. إنه مثل وجود رادار بديهي للإشارات الاجتماعية والعاطفية، ويساعدنا الحدس على التنقل اجتماعياً واتخاذ قرارات مستنيرة بناء على إشارات خفية. ويعد مفهوم الدكتور بورجس للاستقبال العصبي عنصراً حاسماً في الفهم، وهو أمر حيوي لتحسين مهارات القيادة، فهو يمكن القادة من استشعار المناخ العاطفي داخل فرقهم، مما يسمح باتخاذ قرارات أكثر فعالية. إن الاستقرار العصبي هو الأساس لحاستنا السادسة، فهو يسمح لنا بقراءة ما بين السطور والتقاط المشاعر غير المعلنة والشعور بالجو السائد في الغرفة. إنها مهارة قيمة للقادة والمدربين، وهي شخص يسعى إلى فهم الآخرين والتواصل معهم على مستوى أعمق وأكثر بديهية، ويرتبط هذا بالناقل العصبي الأوكسيتوسين. ما دور المرونة العصبية في حياتنا؟ إنها تلك القدرة الرائعة على التكيف، وهي قدرة الدماغ المذهلة على إعادة التنظيم والتكيف من خلال تكوين روابط عصبية جديدة طوال الحياة حتى في أواخر مرحلة البلوغ،
وتوفر المرونة العصبية الفرصة للنمو المستمر وتطور طوال الحياة المهنية من خلال تبني فكرة أن الأدمغة ليست ثابتة، ولكن يمكن إعادة توصيلها بممارسات معينة. أدمغتنا ليست كيانات ثابتة، ولكنها قابلة للتكيف بشدة وقادرة على إعادة توصيل الأسلاك حرفياً. إذن ما علاقة المرونة العصبية بالحاسة السادسة؟ كل شيء يبدأ بالمرونة العصبية، إنها المفتاح السحري لحاستك السادسة وإمكاناتك الخفية وإشعال النيران الإبداعية لخيالك. فعندما تفهم تعقيدات المرونة العصبية ودور الناقلات العصبية ومناطق الدماغ المعنية، فإنك تكتسب نظرة ثاقبة لقدرات عقلك البديهية، مما يتيح لك تسخير حاستك السادسة بقوة مكتشفة حديثاً. إن إطلاق العنان لحاستك السادسة هو رحلة مثيرة تتشابك بشكل وثيق مع الناقلات العصبية الرئيسية مثل الأكسيتوسين، والذي يشار إليه غالباً باسم هرمون الحب. ربما هي إشارة لنا بأن مشاعر المحبة الصافية تطلق العنان لحاستنا السادسة، ويرتبط الأكسيتوسين بتعزيز الوظيفة الاجتماعية وتنظيم المزاج، فهو لا يعزز المشاعر مثل الثقة والتعاطف والترابط الاجتماعي فحسب، بل يتماشى أيضاً بسلاسة مع تنمية مهاراتك البديهية، مما يعزز رحلتك لتسخير حاستك السادسة. إن التفاعل المعقد بين المواد الكيميائية العصبية مثل الأكسيتوسين يوفر طريقاً واضحاً لاستكشاف وصقل إمكاناتك البديهية والحصول على حاسة سادسة للديناميكيات الاجتماعية.

كيف نطور إدراكنا العصبي؟ ابقى فضولياً ومنفتحاً. أين تنمية الفضول والعقل المنفتح؟ أمر بالغ الأهمية للقادة الذين يهدفون إلى تعزيز قدراتهم البديهية، إذ تعمل هذه الصفات على تعزيز المرونة العصبية، مما يمكن القادة من التكيف والتعلم ويصبح أكثر إبداعاً في عمليات صنع القرار وحل المشكلات. كن مبدعاً، انطلق في رحلة إلى عالم الفنون الإبداعية، اقرأ، سافر، وشاهد حاستك السادسة وهي تصل إلى آفاق جديدة، وهنا ستكتشف قوة الثقة في غرائزك وإقامة اتصالات غير متوقعة والتنقل بجرأة في المناطق المجهولة لاستقبالك العصبي. التعاطف هو حجر الزاوية في القيادة الفعالة. إن تطوير التعاطف كما يدعمه بحث بولزاك حول الأوكسيتوسين يعزز قدرة القائد على فهم الاحتياجات العاطفية لأعضاء فريقه والاستجابة لها. الزائد هو القاتل. احذر من أعداء الحاسة السادسة الكامنة لديك، وهم التوتر والاندماج في صراعاتك الداخلية والحمل المعرفي الزائد، إذ يمكن لهؤلاء الأشرار تخريب قواك المكتشفة حديثاً.

هل جميعنا نمتلك الحاسة السادسة؟ وكيف نعمل على إخراجها من داخلنا؟ الحاسة السادسة لدينا هي جسر لروحنا، فنحن جميعا نمتلك الحاسة السادسة لكن بنسب متفاوتة. فالشخص الذي يمتلك الحاسة السادسة بوضوح له صفات خاصة كالاستقرار الوجداني وصفاء النفس والتعايش والثقة بالنفس والإيمان. والغريب أنه يوجد شيء شبيه بالحاسة السادسة عند الحيوانات، فقد وجد أن كثيرا منهم ينتابه الذعر قبل وقوع الزلزال، إذ تهرب القطط من منازلها إلى العراء وتقفز الأسماك من الماء، كما أن الفئران تهرع بعيدا عن مساكنها. ويقول عالم الجيولوجيا جيمس بيركلاند بأنه قادر على التنبؤ بالزلزال قبل وقوعه بأسبوع، استنادا على إعلانات هروب الحيوانات من أصحابها في أمريكا. لكن هذه الأداة تتطلب التدريب قبل أن نتمكن من اكتساب المهارات التي توفرها، فإذا أردت أن تعرف ذاتك عليك العيش خارج نفسك. نعم، هكذا ببساطة سوف يساعدك على هذا المشي في الطبيعة وممارسة التأمل، بشرط أن توجه أفكارك إلى الخارج. عندما تركز بإفراط على الحوار الجاري في رأسك، فإنك تفوت بسهولة ما يحدث مع الأشخاص والأشياء الأخرى في العالم من حولك. عندما تجد نفسك عالقا في رأسك، وجه تركيزك بوعي إلى الخارج ولاحظ الأشخاص والأماكن والأشياء من حولك، وهدئ عقلك من خلال إخبار نفسك أنك لست بحاجة إلى التفكير في كل ما يدور في رأسك. كل ما عليك أن تقرر أن تريد أن تكون هادئا فقط. كما تتطور القدرة على استخدام الحدث ما خلال التعرض المتكرر لمواقف ونتائج مختلفة، فكلما كانت تجاربك أكثر ثراء وتعقيدا زادت معرفتك. وانتبه جيدا لمشاعرك ردا على الأشياء التي تواجهها، ولاحظ كيف تشعر وتتفاعل معها وسجلها إن استطعت. فكلما أصبحت أكثر تدريبا على مراقبة الآخرين وردود أفعالك اللاواعية تجاههم، أصبحت أكثر انسجاما مع حدسك.

تعلم أن تلاحظ الأشياء الصغيرة، فكلما زاد اهتمامك بالأشياء المحيطة بك أصبحت أكثر وعياً بالتغيرات والاختلافات الطفيفة، وأصبحت أكثر انسجاماً مع العالم من حولك. وتعلم المشاهدة والاستماع عن كثب، فعندما تتحدث مع شخص ما درب نفسك على التركيز عليه بالكامل، وردود فعله، وحركة عينيه، وقفزات صوته. وعندما تتعلم مراقبة شخص ما عن كثب وبانتباه، فإنك غالباً ما تتعلم كيفية التقاط إشارات صغيرة غير محسوسة تقريباً، والتي تشير إلى أفكاره وانفعالات البشر. درب حواسك غير البصرية، فإذا كنت تعمل بوعي على إعطاء الأولوية للحواس الأخرى غير البصر، فيمكنك أن تبدأ في إدراك الاختلافات التي لم تكن على دراية بها من قبل. وتذكر أن المظاهر مظللة دائماً، لذلك اغلق عينيك قليلاً واطلق العنان لروحك.

0: احكم وثاقك. شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: من الألم الجسدي للعذاب النفسي، ماذا تعرف عن تجربة الألم؟

الألم ظاهرة عالمية، لكن المعاناة ليست موحدة. هذا هو السبب في رغبة علم الاجتماع المعاصر لدراسة المكونات الاجتماعية للألم. التجربة المؤلمة تحدث في سياق اجتماعي يعطيها معنى ويكسبها الشرعية أو ينفيها، يسمح للمتألم بكسب التعاطف أو الازدراء، يتخلى عنه الآخر أو يتمسك به، إذ يصبح الاعتراف بالألم في الكثير من السياقات قاسيا. يصف الألم في الممارسات المعاصرة على أنه أداة تحول للذات، أي ألم يندفع نحو بعد غير معروف من الحياة، يفتح عالما ما ورائيا داخل الإنسان، يهز المعتاد في علاقته بالآخرين ومع العالم. الظروف المحيطة فقط هي التي تضفي عليه إحساسا من خلال فرض قدر أكبر أو أقل من المعاناة. وهكذا، فإن الألم قادر بشكل دائم على تدمير الفرد أو إيقاف شعوره بالهوية لفترة تؤلمه. الألم هو تصور مشروط بالتجربة المؤلمة، وهي المعاناة والخيال الجمعي لكل مجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التعريف واسع للألم، يشمل الآلام ذات الأصول المختلفة، وهي الجسدي والنفسي والعاطفي. بناء على ذلك، يرفض العلماء المختصون بوجود تصنيف واحد للألم كما في الأدبيات السابقة والمعاصرة، وإنما تم تقسيم الألم إلى ألم جسدي المتمثل بألم في العظام وصداع وألم في المعدة وما إلى ذلك، وألم نفسي بسبب القلق والتعب والاكتئاب وما إلى ذلك، والألم العاطفي المتمثل بحسرة، حزن، خيانة. هناك اختلافات كبيرة أيضا داخل كل نوع من الألم، فيميل الرجال إلى اعتبار الألم الجسدي أسوأ ما يمكن أن يتعرض له، في حين أن النساء أكثر عرضة للاعتقاد بأن الألم الأسوأ الذي قد يعانين منه هو الألم العاطفي. العمر هو أيضا متغير يؤثر على اختيارنا لألمنا الأسوأ، فكبار السن يعتبرون الألم الجسدي في الغالب أسوأ ألم ممكن، في حين الذي يقلل فيه المراهقون من أهمية الألم الجسدي عند مقارنته بالألم النفسي والعاطفي.

لا يؤثر الألم على الجسم، بل يهز الفرد ويغير مجرى الحياة اليومية وعلاقته بالآخرين، حتى لو كان يؤثر فقط على جزء من الجسم، إذ كان مجرد سن مكسور فإنه ينتشر إلى ما بعده إيماءات وصداع، إنه يلوث العلاقة بأكملها مع العالم. تكسر الآلام الذاتية الناتجة عن المرض المراسي التي كانت تربط الفرد بحياته اليومية. لا يمكن لأي مأوى أن يحميه من عنفها، تشل الفكرة والحياة وتفقدنا الثقة الأولية في الجسد، تفقد الفرد ثقته في العالم، يصبح جسده كعدو ماكر وعنيف يعيش حياته، يجبره على علاقة مؤسفة مع ألمه، وهو مدفون في عتمة جسد أعزل يثير ألمه الصراخ والشكوى والنواح والبكاء والصمت، مثل العديد من نقاط الضعف في الكلام والتفكير وانكسار الصوت وعدم وضوح. يمزق الإنسان طرقه القديمة ويجبره الألم على العيش إلى جانب نفسه دون أن يتمكن من الاتحاد معها، يعيش في حداد على نفسه، فالألم ليس من الجسد بل من الذات، لذلك فهو دائما موجود في المعاناة، والمعاناة هي الصدى الحميم للألم، مقياسه الذاتي، ليست امتدادا بسيطا لعلة عضوية، ولكنها نشاط ذو معنى للشخص الذي يعاني منه، تجربة خاصة. إن الشرعية الاجتماعية للألم تختلف باختلاف نوع الألم الذي يعاني ومن يعاني منه، فإن بعض الخصائص الاجتماعية للشخص لها تأثير أيضا، مثل حقيقة كونها امرأة ذات مستوى تعليمي منخفض، وهو ما يعكس صورة الأشخاص الذين يعانون من الألم العاطفي. الألم والنساء يسيران معا، وإذا تمت إضافة الخصائص التي تعكس وضعا اجتماعيا متدنيا، فإن هذا الارتباط يكون أكثر تكرارا بينهن. النساء اللاتي لديهن مستوى تعليمي منخفض بشكل أساسي هن من الأشخاص الذين يذكرون الألم العاطفي باعتباره أسوأ ما يمكن أن يعاني منه أحد. في المقابل يحتل الألم العاطفي موقعا قويا في المخيلة الجمعية باعتباره ألما مثيرا للشفقة، يتم إضفاء الشرعية عليه اجتماعيا وهو معترف به على هذا النحو. ليس هذا هو الحال بالنسبة للألم النفسي الذي لا يعترف به سوى الأشخاص الذين عانوه واعتبروه أشد الآلام التي مروا بها. إنه ألم غير مرئي اجتماعيا، وبالكاد يكون شرعيا ووصمة اجتماعية يعاني منها غالبا المرضى الذين يعانون من أمراض ذات طبيعة عقلية. لذلك يكمن التحيز الاجتماعي ضد أمراض معينة في الاعتقاد بأن هذه الأمراض هي مسؤولية الفرد وإنها انحراف غير شرعي، وبالتالي فهي مستهجنة أخلاقيا. وهكذا فإن الألم نفسه وكذلك الشخص الذي يعاني منه هو عنصر له شرعيته بسبب طبقته الاجتماعية ونوعه وما إلى ذلك، مما يؤثر على شرعية المرض.

يتحول الجسد إلى عدو في الداخل بصحبة الآلام المزمنة، سجن لا تغادر منه أبدا، لأنه من المستحيل التخلي عن نفسك، ومع ذلك لا يتوقف الفرد عن كونه على طبيعته بتذكره المستمر لشعور وجوده. بصحبة الآلام المزمنة يصبح الألم مألوفا لدرجة أن غيابه المؤقت يصبح غير عادي، مثلما تفاجأت شابة تعاني من آلام أسفل الظهر منذ 4 سنوات بغياب ألمها لدرجة أنها شعرت بأنها طبيعية. تقول: حدث لي شيء غير عادي ذات يوم، ولأول مرة صمت جسدي، أشعر بالغرابة طوال اليوم، أنا منزعجة مرتبكة، تحتلني عاطفة عظيمة حتى انفجرت فجأة في البكاء بدموع من الفرح. لقد اكتشفت للتو أنني لم أتناول أي مسكنات للألم منذ صباح الأمس ولا شيء في الليل. لقد قضيت الليلة الأولى للتو بدون ألم. تصبح المنطقة المتألمة بشكل مزمن ثقبا أسود يمتص كل الطاقة، هاوية يستمر الفرد بالسقوط فيها، نوع من النمو الذاتي الذي يتبع مساره الخاص ويدمر كل شيء في طريقه. تجربة مروعة، مثل ارتداء الجندي المرهق لملابس ضيقة مبللة متسخة ورائحتها كريهة. إذا كان المرض دائما ينقل الفرد إلى جسده، فإن الألم المزمن يحيط به أكثر في جزء لا يطاق من الجسم. إنه يدمر وحدة الذات لجعل المنطقة المتألمة أكبر بلا حدود. يروي بعض المرضى قصصا يربط معاناتهم بالآخرين لوضعها في منظور مفهوم واستعادتها في ترتيب يمكن التفكير فيه، كالتفكير في المعاناة اللامتناهية للجنود في الخنادق لتخفيف الألم الذي يشعر به المريض. يقول أحدهم: عندما أعاني، عندما تتألم عظامي وعضلاتي، فكر في الأمر، مع العلم أن كون 10 ملايين جندي ماتوا بين عامي 1914 و1918 لا يغير شيئا في حياتي. أنا لا أدين بشيء لهؤلاء 10 ملايين جندي، فقط من خلال معاناتهم أتعلم أن أحترم معاناتي وأقبلها، فلا توجد معاناة أكبر من غيرها. تتضاءل حياة المريض مع ألمه المزمن بلا حدود، فيقرر له جدوله الزمني ويطرده بلا كلل من مواعيده ولقاءاته، لترتبط خططه بشكل أساسي بالمواعيد مع الأطباء وحلقات العلاج أو البحث عن علاجات جديدة والانتظار اليائس للراحة. الألم المزمن يفسد على الإنسان عمره بثلاث طرق مختلفة، فيدوم ويملأ الوجود، يحد من تحكمه بجسده بمرور الوقت، يستمر في تعطيل حياته ومشاريعه بسبب التطورات التي تقيد الأنشطة التي كانت ذات يوم هي الأكثر بساطة.

يمكننا منعه. لا ينتهي القلق الذي يولد من معاناة التعذيب إلا بانتهاء الحياة النفسية، فممارسة العنف المطلق على شخص آخر عاجز تماما تحت إرادة الجلاد ينطوي على رغبة في إبادته من خلال تفكيك دقيق لشعوره بهويته بمزيج من العنف الجسدي والمعنوي. الهدف هو ملء الضحية بالألم باستخدام مثل هذه الشراسة المنهجية، بحيث تكون الحدود الوحيدة هي الموت من حيث المبدأ. يهدف التعذيب إلى جعل السجين يقرر مداه وحدوده بنفسه عن طريق فرض حدود القسوة من خلال تخيلها فقط، فيجبر على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بذنب أو خيانة المبادئ الأخلاقية والسياسية وأعز القيم. تنهار الهوية تحت وطأة التعذيب من خلال فتح فجوة دائمة من الرعب داخل الجسد، وهكذا ينجح الجلاد. فإما التنديد أو التنازل أو الخيانة أو الجنون أو الموت بإرادة الخطأ. تصف منظمة العفو الدولية التعذيب بالمعاناة العقلية الحادة، فإن صدمة الألم ستكون أسوأ عندما تلحق عمدا بجسد عار ومهان بلا دفاع. ومع أي فحص طبي يذكر بالتعذيب تتزاحم الأسئلة عن الأمان العاطفي والأخلاقي وحتى التعاطف مع الذات. معاناة ممتدة تبدو فيها الحياة الماضية وكأنها جنة ضائعة، وتستمر ذكرى الحدث في تغذية الشعور بالدونية والإذلال.

في أحيان أخرى يصبح إلحاق الإنسان الأذى بجسده وسيلة لوقف المعاناة وطريقة لمحاربة النزيف الروحي بنقله إلى منطقة تحت السيطرة لفترة من الوقت، ليكون الحصن الأخير ضد معاناة لا يمكن وصفها، كما في قصة رجل ذهب إلى طبيبه بسبب التعب الذي يشعر به. طلب منه الطبيب خلع ملابسه، فكشف الرجل عن قفص صدري مغطى بالضمادات. تفاجأ الطبيب وسأله عن سبب الجرح. كان الرجل قد تشاجر بحدة مع زوجته قبل أيام، فهي لا تفهمه وتزعجه بعدم اهتمامها، فأخذ سكينا مزق ملابسه وجرح صدره، ثم قال لزوجته: انظري، هذا لا يقارن بما تفعلينه بي. كبح الألم الجسدي معاناة الرجل الساحقة. وهكذا أحيانا يدق المراهقون رؤوسهم في الحائط، أو يحرقون أنفسهم بسيجارة، أو يمزقون معاصمهم بآلات حادة دون الرغبة في الموت، رد فعل أمام حياتهم التي تملأها المعاناة الروحية. وهكذا يستعيد المراهق السيطرة على نفسه بتأثير قوي ومدمر من خلال رمي نفسه ضد العالم من أجل أن يتعلم. يحاول بناء سد يرفض بنرجسية الشعور بالخسارة، يطلق صرخات متفرقة لإعادة تأكيد هويته، إذ يبقى الألم الجسدي فقط في هذه الحالة هو ميزان شعوره بنفسه، النوع الوحيد من الألم الذي يحظى باعتراف الآخر.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: جمالنا يسيطر على أقدارنا، هل يؤثر الجمال حقا على تحيزاتنا وقراراتنا اليومية؟ للجمال سلطة عليا وسحر خاص يمارسه علينا كبشر، وبنسبة كاسحة ترجح الكفة دائما لجهته، شئت ذلك أم أبيت. جرب أن تدهس صرصارا يمشي بسلام في الشارع، وأن تقتل فراشة في نفس الوقت. لسنا بحاجة لسؤالك عن مشاعرك، ادهس قطة لطيفة أو ادهس كلبا أسود متشردا، غالبا سوف تشعر بالقرف والازدراء نحو الصرصار المسكين. أما الفراشة ستحظى بالحزن والتعاطف لأنها جميلة طبعا، برغم أن الفراشة والصرصار حشرتان وكلهما لا نفع ملموس لهما ولا ضرر. جرب أن تزور حضانة أطفال لا تعرف أحدا منهم، كلهم أطفال أبرياء يلعبون، لن تستغرب عندما تشعر بالحب والانجذاب نحو الطفل الأجمل بينهم، وربما تحضنه وتقبله من بين الكل. إنها حقيقة موجودة بنسبة كبيرة رغم عدم عدالتها الظاهرية. عندما تسأل شخصاً عن أول ما جذبه لشريك حياته سيقول لك: كانت تمتلك عينين ساحرتين، شعراً طويلاً حريرياً، صوتاً موسيقياً، أو كان يمتلك ذقناً جذاباً وجسداً مثيراً. حتى لو طلبت منه أن يصف لك روح شريكه سيقول روحه جميلة. وهنا نحمد الله على نعمة تعدد الأذواق. كيف يؤثر الجمال على حياتنا الإنسانية والمهنية؟ تظهر أبحاث العلوم الاجتماعية أن المظهر الجسدي للشخص له تأثير ملموس على تجاربه الحياتية وفرصه بشكل عام، لكن القصة أكثر تعقيداً مما قد يتوقعه الناس. في أغلب الأحيان يتمتع الأشخاص الجذابون بالكثير من الامتيازات. على سبيل المثال، هناك مفهوم نفسي يسمى تأثير الهالة، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجمال. فعند الانطباع الأول يفترض الآخرون أن الأشخاص الجذابين للغاية لديهم مجموعة متنوعة من السمات الشخصية الإيجابية مثل الإيثار والاستقرار والذكاء والقوة والخصوبة، مقارنة بالأشخاص الأقل جاذبية، كما لو أن هالة غير مرئية تشرق على الجميل. يساعد هذا في تفسير التمييز المتفشي والظالم أحياناً في المظهر والملبس في مكان العمل. إن الأشخاص الجذابين هم أكثر عرضة للتوظيف ويحصلون على أجور أعلى وأكثر عرضة للموافقة على الحصول على قرض والتفاوض على القروض بشروط أفضل، ولديهم أزواج أفضل مظهراً ومكانة أعلى، حتى أن المجرمين الجذابين يحصلون على أحكام مخففة.

آليات الجاذبية في الدماغ البشري، من الوراثة إلى التقييم في مراحل الطفولة المبكرة. عندما ترى شخصاً جذاباً، فإن المنطقة السقيفية البطنية اليسرى من الدماغ تنشط وتفرز الدوبامين، إذ يستخدم الدماغ 3 وحدات على الأقل، تتألف من مناطق دماغية مترابطة للحكم على جاذبية الوجه، واحدة لتحديد الهوية، وواحدة للتفسير، وواحدة للتقييم. العناصر الأساسية التي تدخل في الحكم هي العمر والصحة، بالإضافة إلى التماثل والمتوسط ونسبة الوجه والجسم ولون الوجه وملمسه. هذه العناصر كلها إشارات مكلفة على اللياقة الإنجابية، كما تتشابه تقييمات الجاذبية بشكل مدهش بين الرجال والنساء وبين مجموعات من الناس، إذ أفادت الدراسات أن الناس يتفقون عبر الثقافات على جاذبية أشخاص محددين. ويشير هذا بقوة إلى أن الأحكام المتعلقة بالجاذبية الجسدية متأصلة في علم الوراثة البشرية، ومن المحتمل أنها ثابتة في مرحلة مبكرة من تطورنا. والمدهش أن أدوات التقييم هذه متاحة في مرحلة مبكرة جداً، حيث يحدق الأطفال البالغون من العمر 6 أشهر لفترة أطول في الوجوه التي يعتبرها البالغون جذابة، ويقضون وقتاً أقل في النظر إلى الوجوه التي يعتبرها البالغون غير جذابة.

كيف يرتبط الجمال والجاذبية بالخصوبة؟ في الواقع في العالم الحديث ترتبط الجاذبية الجسدية بشكل كبير بالنجاح الإنجابي. إن المرأة التي تختار شريكاً ذكراً لا يساهم فقط بالمواد الوراثية الجيدة، بل يوفر أيضاً الموارد الأخرى، وبالتالي ستكون في المتوسط أكثر نجاحاً من المرأة التي ليس لديها مثل هذا الدعم. وهذا يعني أن الجاذبية والقدرة على اكتشاف الجاذبية بدقة تقع تحت ضغط انتقائي تطوري. لذلك ليس من المستغرب أن يقوم الدماغ بتطوير أنظمة متخصصة لتقييم خصائص الجاذبية بدقة مثل العمر والصحة والقدرة الإنجابية. تتناغم النساء مع ملامح وجوه الرجال لدرجة أنه بمجرد النظر إلى صورهم بإمكانهن ترتيب مجموعة من الرجال بشكل صحيح بناء على مستوى هرمون التستوستيرون في اللعاب. ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن المرأة تميل إلى تفضيل رجل ذو هرمون تستوستيرون مرتفع في علاقة مؤقتة، فإنها تفضل كمية أقل من هرمون التستوستيرون لرفيق طويل الأمد أي كزوج. إن المبالغة في ذكورة صور الرجال تجعلها في الواقع أقل جاذبية. في دراسة حديثة حصلت النساء ذوات مستويات هرمون الاستروجين الأعلى على تقييمات أعلى للأنوثة والجاذبية والصحة. ومن المثير للاهتمام أنه عندما ارتدت النساء مستحضرات التجميل الملونة أدى ذلك حرفياً لتعويض انخفاض مستويات هرمون الاستروجين لدى بعضهن.

هل نستطيع أن نصبح أكثر جاذبية وجمالاً؟ هل سمعت المثل القائل اهتم بمظهرك طالما أن الناس لا يحكمون عليك إلا من خلاله؟ للأسف إنه الواقع، ولكن الجمال يأتي في أشكال متعددة. جميعنا نمتلك جمالاً فريداً، وإذا أردت تعزيز ذلك الجمال الذي في داخلك فابدأ بتطوير شخصيتك، قوتك وثقتك. فالجمال ليس فقط في المظهر الخارجي، بل أيضاً في العمق والمحتوى الذي نحمله. لقد وجدت العديد من الدراسات أنه عندما يطلب من الرجال والنساء مقارنة إصدارات الوجوه الأكثر تناسقاً مقابل الأقل تناسقاً، فإن الوجوه المتناظرة تحصل على تقييمات أعلى بكثير من الجاذبية والهيمنة والجنس والصحة. وفي إحدى الدراسات اقترب الرجال من النساء التي يضعن المكياج بشكل أكبر وبشكل أسرع، وقد عوض المكياج الصحيح قلة التناسق في الوجه. الحصول على قسط كاف من النوم هو شيء يمكن لأي شخص القيام به لزيادة حاصل جماله. أجرت مجموعة من الباحثين السويديين والهولنديين تجربة قام فيها المراقبون بتقييم جاذبية للمشاركين الذين تم تصويرهم بعد فترة من الحرمان من النوم وبعد ليلة نوم جيدة. وليس من المستغرب أن الأفراد الذين حرموا من النوم تم تصنيفهم على أنهم أقل جاذبية، كما تم تصنيفهم على أنهم أقل صحة. ليس من المستغرب أيضاً أن المشاعر الإيجابية تزيد من الجاذبية، فنحن ننجذب إلى أولئك الذين يبتسمون دائماً وخالين من العقد ومتصالحين مع أنفسهم والمحيطين بهم. هنا نكتشف حقيقة المقولة: لا وساطة أفضل من الوجه الحسن. نعم، ربما الحياة ليست عادلة، لكن الجمال لا يعتبر مؤشراً قوياً على السعادة ونجاح العلاقات الإنسانية أو الرضا عن الحياة.

لم يتبقى لنا سوى الحديث عن معايير الجمال الوهمية وكيف أفقدتنا صناعة التجميل وبعض تطبيقات الهاتف ثقتنا بأنفسنا. نجح شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لنوع آخر من الجمال المزيف، وهو جمال فلاتر الصور. فانتشار تطبيقات التعديل على الصور وإضافة الفلاتر خلق وهم الوجه المثالي، إذ تقوم هذه الإفكتات بطمس المسامات وتكبير العينين وتضييق الأنف وتحديد الفك، كما تضيف بعض الفلاتر الرموش ومكياج العين وأحمر الشفاه، وتقوم بتصفية وتفتيح البشرة. لكن في الحقيقة تخلق هذه التطبيقات فجوة متزايدة بين وجهك الطبيعي ووجهك المعدل، وهو ما يورث نوعاً من عدم الثقة بالوجه والملامح الطبيعية باعتبارها أقل جمالاً. بعض استطلاعات الرأي تظهر نتائجها أن 44% من النساء يشعرن بالقبح من دون المكياج، بينما تقول 14% من النساء المشاركات في الاستطلاع إنهن يستيقظن في وقت مبكر لوضع المكياج حتى لا يرى وجوههن الشركة على طبيعتها. وحسب الاستطلاعات هذه ترى 6 من بين 10 نساء إنهن لا يفكرن في الذهاب إلى العمل من دون المكياج، وذلك لأن عدم وضع مساحيق التجميل قد يؤثر سلباً على فرصهن المهنية. وعام 2020 تم إجراء أكثر من 15 مليون عملية تجميلية في الولايات المتحدة وحدها، ومع ذلك كانت واحدة من كل 5 نساء قد خضعن لجراحة تجميلية غير راضيات عن النتائج، كما تضطر بعض النساء لإجراء جراحة تجميلية إضافية لإصلاح أو تحسين العمليات الفاشلة من قبل جراحين غير مؤهلين. بطبيعة الحال تختلف هذه النسب والأرقام من مجتمع إلى آخر ومن شريحة إلى أخرى، لكن الهوس بشكل معين من الجمال يسيطر على بعض النساء لدرجة إنهن لا يستطعن أن يظهرن بوجوه طبيعية، بل يردن شكلاً مثالياً معيناً خالياً من كل العيوب التي حدثتنا عنها شركات التجميل. في المقابل أصبح الصيحات مثل بدون مكياج التي تدعو لمشاركة الصورة بالمظهر الطبيعي شائعة بشكل متزايد، وتدعي مثل هذه الاتجاهات أنها تمنح النساء الثقة بإزالة الضغط للظهور من دون مكياج أو بعيوب البشرة من دون خجل، بعيداً عن ضغط الحفاظ على معايير الجمال المثالية التي تروج لها الشركات.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
3: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون، نلتقي على الود والخير والعافية. أتمنى لكم أطيب الأوقات برفقتنا، وأرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعون برنامج القصخون سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله. حلقة جديدة من القصخون، وقصة تاريخية تراثية فلكلورية. سنتحدث اليوم عن مهنة وحرفة كانت حقيقة تلعب دور رئيسي ومصيري في حياة الناس، والآن انقرضت بعد أن تطورت الحياة ودخلت الحداثة إلى حياة الإنسان اليومية، مما جعلت كثير من الحرف حقيقة تذهب إلى هاوية النسيان. اليوم راح نحكي لكم عن السقة، السقاء أو السقاؤون. السقاء يعني من اسم الحرفة اللي تعمل بحمل الماء ونقله إلى المنازل لغرض الشرب. إخواني، في السابق كان أكو هناك يعني منظومة مياه وبواري وخزان كبير يضخ للبيوت مي، ما كان أكو هذه النظام في السابق. يعني لحد الستينات بعض أحياء العراق الرئيسية الحقيقة كان السقاؤون أو السقة أو السقاء يلعب دور رئيسي في حياتهم، وإذا ما أجى في يوم أو يومين السقة الناس تموت عطش. بس من بدأت تدخل مشاريع المي الحديثة، مشاريع الإسالة تحديدا سميت، بدأت هذه المهنة تقل قيمتها وأهميتها، والناس تستغني عنها وتدريجيا إلى أن انقرضت. المهم، حلقتنا اليوم عن هذه الحرفة الجميلة، ونستذكر آخر يعني ظهور لهم راح ناخذهم في مدينة كربلاء، حتى شوية نحاول أن ننوع من ناحية، وحاول أن نحصر البحث في منطقة معينة حتى لا يشعب ويكثر. فاصل وتبلش قصتنا لهذا اليوم. حياكم الله.

أصدقائي حارة في كربلاء كانت تعرف باسم حارة السقائين، وهاي الحارة هو يعني ليست تسمية مباشرة بقدر ما هي ماذا؟ بقدر ما هي تجمع في كان في إحدى الأحياء راح نجيكم عليه بمرور الحلقة. لكن السقائين في كربلاء حقيقة لهم تاريخ مجيد، حيث كانت ذات يوم وقبل أن تجور عواد الزمن على هذه المهنة، سكان الحياة ينظرون إلى السقاء أنه حامل لإكسير الحياة، بمعنى الماء اللي يمنحهم استمرارية العيش والبقاء. وكان للقانطين في هذه الحي مكانة مرموقة في المجتمع، بحيث يخطب ودهم كل الناس من أصحاب الحل والربط بالدولة. وماكو غرابة أنه الذين تكفلوا بتزويدهم بماء يبرد غلتهم ويروي عطشهم، فبالتالي هذا يكون إلى حظوة وإلى مكانة. أنت شايف أبو الماي لو أبو الغاز لو أبو المولدة إذا أرادي يعني شوية يشد عليك يضب عليك ويأذيك، ما يمر على المحا، ما يمر عليك، ما يعطيك مي، أو ما يرفع الجوزة رأسا، أو يتأخر عليك بقنينة الغاز. حقيقة هاي حاجات اليومية توقف البيت، يعني ممكن أن البيت يوقف كله يوقف، فكيف بالمي؟ يعني بالتالي الناس ما تقدر تستغني عن مهنة السقاء الذي كان حقيقة هو المزود لهم بإكسير الحياة. فهذا يقومون عاد يتقربوا له، يخطبون وده حتى يمر بدربونتهم قبل لا يمر بدربونة فلان، حتى أول ما يطلع يجي على محلتهم قبل لا يعبر على المحلة المقابلة، يقول لك أنه أنا أترس ماي وأرتب أموري وأضبط وضعي، وبعد الباقين إلهم الله، كل من يعني يبتلي بشغلته. لهذا كان تحكم السقائين برقاب الناس يبلغ حد الأعلى في الصيف، حيث يحتاج هؤلاء الناس إلى مزيد من الماء بالنظر لحرارة الجو التي لا تطاق أولا، ولشحة الماء ثانيا لانقطاعه عن نهر الحسينية اللي يروي كربلاء وبساتينها، حيث كان السقاؤون يعمدون إلى حفر آبار في قاع النهر المذكور يبلغ عمقها أحيانا قاما، ويمدون حقيقة للحصول، يمدون دلائهم للحصول على الماء. ونتيجة لهذا كان يبلغ ثمن قربة الماء 3 أضعاف ثمنها الاعتيادي طيلة أيام السنة، إضافة إلى ما يتحمل أصحاب البيوت من دلال السقائين وعانتهم الناتج عن ندرة بضاعتهم وقلتها بالنسبة لارتفاع الطلب الواقع عليها في تلك الأيام. قانون العرض والطلب اللي نعرفه حقيقة منذ أقدم العصور.

احنا قلنا ان السقايين ما كانت لهم حاره بالمعنى الصحيح، حيث كانت محلات سكناهم متفرقه، ولكن خان الباشا اللي صاير جوار الصحن الحسيني الشريف واللي انشئت على انقاضه حسينيه الطهرانيه كان محل تجمعهم يقضون به معظم اوقات اليوم. يعني القهوه اللي كانت في مدخل الخان هي مركز اجتماعاتهم ومواعيدهم مع بعضهم البعض أو مع سائر الناس. وكانت أيضا هذه القهوة تعتبر المحكمة اللي تحسم فيها مشاكل السقائين، سواء كانت بينهم يعني أولاد الكار الواحد أنفسهم أو مع الآخرين، بالتالي يكون الحكم الفصل في حل المشكلة لشخص يعرف بشيخ السقائين اللي هو أكبرهم عمرا، أو لأحد الشبيبة البارزين اللي يتواجد عند غياب الشيخ. طبعا غرف الخان هي محلات لحفظ العدد والأمتعة والقرب والجرار ولوازم أخرى من الأمور اللي يستخدمها السقاء في مهنته، براذع وسلاسل للحمير اللي تنقل الماء. كذلك الخان يحتوي على سراديب، هاي السراديب تعتبر أسطبلات للحيوانات أو مستودعات للماء البارد اللي يحفظ في حباب اللي هو جمع حب قاشانية، حب قاشاني كبير مدفون في الأرض. وبالمناسبة حقيقة السقائين كانوا حقيقة يذوقون الأمرين من شقاوات أهل كربلاء أيام الخمسينات والأربعينات والثلاثينات. يعني ينقل هادي الشربتي يقول لما كنت أنا تلميذ في كتاتيب الصحن الحسين الشريف كنا نشوف الشقاوات يضربون ويعتدون السقائين ويعبثون في مستودعاتهم، وبالتالي يسرقون منها الماء ومو بس هاي، يقول احنا من نشوفهم الوضعية صارت هوسة واختلط الحابل بالنابل هم ندخل إلى سراديب السقائين ونعبث بحاجياتهم ويركضون علينا بسلالهم وخيزراناتهم اللي تركت الكثير من الآثار على سواعدنا وظهورنا. يضربوهم يقتلوهم يركضون وراهم. السقاء حقيقة ما يقبل أي صاحب مهنة أو حرفة أو شغلة ما يقبل أنه يدخل الغرباء وخاصة الأطفال المشاغبين والعابثين إلى مستودعات أو مخازن أو محلات عملهم. فهذه حقيقة من الطرائف اللي كانت ترتبط بحياة السقائين والتي اللي كانوا يعملون في خان الباشا مركز مدينة الكربلاء.

السقاء أخواني أيام مجدهم الغابر كانوا أصناف. حقيقة كان السقائين ثلاثة أصناف، وتختلف طريقة عمل كل صنف عن الصنفين الآخرين، وإن كانت نتيجة العمل واحدة اللي هي نقل الماء إلى البيوت أو المحال. الصنف الأول يجمع أفراده أعداد كبير من الجرار اللي هي التنك الطيني الصغير، حيث يملؤونها ماء في المساء ويعرضونها للهواء الطلق طيلة الليل، وراها يسدون الفوهات مالتها بحزمة من الحشائش الطرية النظيفة حتى يمنعون سقوط الحشرات والهوام فيها. صبح يكون المي برد وتوزع على المشتركين من أصحاب المحلات والدكاكين والحوانيت حسب اتفاق مسبق، إما على عدد الجرار المجهزة كل جرة بسعرها، أو ربما يدفع اشتراك شهري بالنسبة للمشتركين الدائمين. كيفك يعني، لو تشتري جرار مجهزة لغير المشتركين، أو تعطي مبلغ شهري يجهزوك بعدد معين من الجرار إذا كنت تصاحب محل يوميا في الصباح. هذا هو الصنف الأول من السقائين. بالتأكيد خير مشروب يقدم للضيافة من أصحاب المحلات لزوارهم وزبائنهم هو الجرعات من الماء، يسمونه مي بيوتي، مو بيوتي هاي محلات التجميل، بيوتي بيتوتي يعني مي مال بيوت، يكون مي يعني في ذلك الوقت حقيقة يعني بالجو الحار هذا المي البارد ساوي عند هؤلاء صندوق كامل من المشن أو السبن آب اللي كان في تلك الفترة مشروبات ومرطبات غزت الأسواق العراقية لأول مرة في تلك الفترة، نحكي على منتصف الستينات أو بداية الستينات. أما الصنف الثاني فهم حبلة الجرار الكبيرة اللي كانوا يترسوها من مستودعات خان الباشا، وكل سقاء إلى مستودع خاص به ويطوف منتسبو هذا الصنف في الأسواق، يسكون المي للتجار أصحاب الدكاكين والحوانيت لقاء اشتراك شهري، ويجوز يتبرع أحد الأخيار فيدفع ثمن جرة الماء نقدا، بالتالي يصيح السقة سبيل يا عطشان سبيل يا عطشان، حيث يتجمع العطشة من الزوار والغرباء والسابلة للارتواء من هذا الماء البارد، باعثين الرحمات لوالدي راعي السبيل وطبعا للموتى من أقاربه وذويه. احنا حقيقة هواي شايفين هذا المشهد، مشهد السب للمي، شايفين حقيقة وخاصة بالزيارة يفتر هذا الواحد بسطل ويرجو منك أن تسبل المي بلقاء بثمن معين، فيبدي إذا أنت قبلت يبدي عادي صيح مي سبيل مي سبيل سواب فلان وهكذا.

البارزين من الموظفين في الدولة يشتركون ويستقائين باشتراكات شهرية، وكان حقيقة يعني هم أصناف باعتبار أنه هذا موظف عالي، فمو أي سقة يروح يجيب له مي. كان شيخ السقائين هو الذي يأتي بالماء إلى المتصرف مثلا، يعني المحافظ أو المستنطق أيام العثمانيين. مستنطق هو شلون إحنا عندنا هسه المدعي العام، بالعثمانيين كانوا يسمونه المستنطق أو الملا المدبري، باش كاتب المحكمة الاستبكتور، وهذا الأخير هو مسؤول تجهيز الجندرمة بالرواتب. فهذا مو بس يوصل لهم لدوائرهم هذول المسؤولين، بل يوصل لبيوتهم، مسؤول عن تجهيز بيوتهم بالماء. السقاوات من أصحاب الجرار اللي ما يتجولون في دواوين الدولة والأسواق، يتسكعون في المسافة أو المساحة بين الصحنين الحسيني والعباسي الشريفين، باحثين عن الذي يسبل جرارهم ثوابا لموتاه. هؤلاء هم ماذا؟ هم الصنف الثاني إخواني. خلينا نحكي لكم عن الصنف الثالث والأخير من السقائين أيام العثمانيين. السقائين الصنف الثالث هم حملة القرب، وهم أكثر الصنفين الآخرين امتلاكا لوسائل الإنتاج، فهو بالنسبة لهم يمتلكون حمار مكتمل العدة وقربة يعني مدبوغة من الجلد، دباغة خاصة، ويمتلكون صدرية جلدية وسلسلة وخيزرانة. وظيفة هؤلاء نقل الماء إلى البيوت لقاء اشتراك شهري أحيانا، أو بعدد القرب أحيانا أخرى حسب اتفاق مسبق. والمي المجهز من قبل هؤلاء هو لأغراض الشرب والطهي فقط، أما يعني قضاء حاجات لوازم البيت الأخرى فيجيبوها بالدلاء اللي تنقل من الشط، شط الحسينية، أو من الأفرع ماته الصغيرة. طبعا بالآونة تقريبا في منتصف الستينات عمد بعض حملة القرب إلى مواكبة ركب التقدم والمدنية، فأبدلوا القرب الجلدية بصناديق خشبية محملة على عربة وبيها عجلتين يجرها حصان، وخلوا من صفائح البنزين الفارغة وحدة كيل لتوزيع الماء على البيوت. تخيلوا يعني تنكة مال بنزين ورا ما تخلص يحطون بيها ماي، واشرب يا آدمي. ويقول لك الأمراض منين تجي، الأمراض الوراثية حقيقة من سلسلة طويلة من الإجراءات ومن نمط الحياة غير الصحي وغير المراعي لمخاطر الأكل والشرب في حياة العراقيين.

أصدقائي، وسائل السقة في نقل المياه الحقيقة كانت القرب. هاي القرب مصنوعة من جلد الماعز ومملوءة بالماء العذب، يحملها السقاؤون على ظهورهم، وتكون الوسيلة برميل كبير مملوء بالماء، وتركب به حنفيات من الخلف، وتجر عادة الدواب كالحصان والحمير. طبعا اختيار مبدئي يلزم المتقدم للعمل في مهنة السقاية اجتيازه حتى يلتحق بطائفة السقايين هو أن يكون المتقدم يحمل قربة وكيس مليء بالرمل يزن حوالي يعني 50 كيلو، كيس طحين يعني، يختبروه لمدة 3 أيام و3 ليالي دون أن يسمح له بالاتكاء أو الجلوس أو النوم. هاي طريقة حقيقة حتى يضمنون بها أنه هذا السقة عنده مواصفات بدنية جيدة ويستطيع حمل المي، لأن المي ثقيل تعرفونه، خاصة بالبراميل، براميل قديمة مصنوعة من الخشب، فبالتالي يتأكدون، لأن هذه سمعة المهنة، ما يخلون واحد سقة يعني يشتغل وياهم لو ما يتأكدون من قوته البدنية الجيدة. كذلك من الأشياء المهمة هي الأمانة، الحرص على عدم تلوث المياه أثناء نقلها من الأنهر إلى المنازل، وأن تكون القربة غير مصبوغة حتى ما تتلوث المياه باللون، وما يكون بها ثقوب تنقص من كمية المياه. المي هناك في ذلك الزمان العذب ولا يزال إلى اليوم حقيقة ثمين ونادر للأسف، رغم أنه إحنا البلاد العربية بشكل عام توصف بأنها بلاد الأنهر، مصر والعراق وسوريا، ربما فقط بس بلاد الخليج ما بيها أنهر. الأمانة أيضا مهمة عند السقة، لأن ممكن أنه يخلط مي النهر بغيره من المياه المالحة، وبالتالي ممكن أيضا أن لا يتخذ قربة جديدة كل مرة، ما يغير القرب مالته، فبالتالي القرب القديمة كانت تغير طعم الماء أو لونه أو رائحته من أثر الدباغة ومن أثر يعني عوامل الزمن. كلها يعني كل مهنة حقيقة الأمانة شيء مهم جدا، الحرص على مصلحة الزبون شيء مهم جدا، فلذلك العامل أو الشخص اللي يحرص على مواصفات وجودة ما يقدمه للناس هو اللي ينجح صراحة، وهو الذي يستمر، وهو الذي يتفوق.

غطاء ظاهر قوي سميك يسترها من الأتربة ومن الحيوانات ولا يلوث المياه، وأن تكون القربة خالية من الخرق لأن الماء حقيقة ينقص إذا بوصله. هذا يعتبر من أساليب الغش. وكان من عاداتهم أن لا يملأوا الماء بالليل، لأن الليل عادة هو الوقت خاص بنوع من الخصوصية ويتطلب يعني حقيقة مزيد من الاحتياط، إضافة إلى شروط عديدة في آداب السير في الطرقات، إلى آداب خاصة في دخول البيت، في الطرق على البيت، في استئذان أهله، في الملابس وغيرها. فكان السقة كل ما يكون معتني بملابسه، بمظهره، بهندامه، كل ما يعطي انطباع بأنه البضاعة ما تنظيفة. تعرفونها مثل ما أنت واحد تروح المطعم وتشوف أنت اللي يقدم الخدمة إليك لابس ملابس نظيفة، الأواني نظيفة، يجيك ارتياح بأنه أنت راح تأكل أكل جيد نظيف ما يكون نهايته مستشفى تعليمي لا سمح الله. وبالتالي المي باعتبار المي يدخل في صميم حياة الإنسان، في التغذية، في الطبخ، في شرب المي والارتواء من العطش. فمسائل النظافة والمظهر الخارجي والهندام كان له دور كبير في نجاح السقاء الفلاني وفشل السقاء العلاني. طبعا السقة يعني هو مو بس مقتصر على العراق، أكو تراث من تراث السقاية العربية في مصر، في بلاد الشام، في المغرب. حقيقة احنا يعني راح نمر في الحلقة على بعض مفاهيم او بعض حيثيات هذه المهنة في بعض الدول العربية حتى نعطي تصور اشمل لهذه المهنة. ومن الاشياء اللطيفة اللي اذكرها انه الساقي كلمة لها وقع جميل في النفوس. حتى اكو دار نشر لبنانية شهيرة في بيروت، بين بيروت ولندن، اسمها دار الساقي، اللي ماخذ اسمها من هذه المهنة الجميلة، باعتبار هنا الكتب هي سقاية للعقول مثل ما الماء هو سقاية للإنسان الظمئ.

وباخذ مدة السقاين في البلاد العربية تحديدا في المغرب مثلا، نشوف انه السقاء كان يسمى عند المغاربة بالقرابة، قرابة كلمة مشتقة من القربة اللي يتأبطونها، وكانوا حقيقة يعني يوزعون المي إلى الناس قبل اختراع شبكات توزيع المياه واستخدام الصنابير. ولما طلعت هذه الشبكة أخذوا بالانقراض وصاروا شبه في الكلور، لأن تعرفون المغرب بلد سياحي، فكان يعني لا زالوا السقائين يقفون في بعض المكانات والساحات العامة بملابسهم القديمة التراثية ويلتقطون الصور ويقطون المي مجانا أو بثمن رمزي للسائحين. حقيقة السقاء كان في المغرب ينتعلون بومتل، البومتل هو خف مصنوع من المطاط الأسود، ويلبسون الحنديرة، الحنديرة هي دشداشة يستخدمونها من منطقة زايان في الأطلس المتوسط، تصنع من الصوف ويضعون على رؤوسهم قبعة شمالية يعني من شمال المغرب تدعى ترازة، ويحملون ناقوسا مربوطا إلى أحزمتهم بسلسلة نحاس وطاسات، احنا بعض يسموها جفنات من نحاس، وهي نوع من صفحات النحاس الخالص المقوى الصقيل اللي يروون بها عطش زبائنهم. طبعا السقائين لهم مكانة اجتماعية في المغرب جميلة جدا، وبحيث حتى يحتفون فيهم في مواسم الدينية، في رمضان تقام لهم موائد إفطار على شرف الملك، الملك نفسه كان حقيقة يعني يدعوهم في مناسبة سنوية يجتمع بيهم ويعني يعزمهم على فطور. حقيقة تدل على يعني هذه تدل على إنه هذه المهنة لها ارتباط عاطفي عند الناس، باعتبار إنه كثير من الناس فكوا عينهم، بس يمكن الجيل الجديد ما يعرف شيء عن السقاء، المي بطل المي يلقاه بالثلاجة يلقاه بالبراد ما عنده مشكلة، لكن في السنوات الماضية في العصور الماضية كان المي الصالح للشرب عجبة، يعني مشقة على ما تحصل عليه وتوصل له، فكان هذا الشخص اللي يجيب لك المي هذا مثل المنقذ يعني، فإلم يكون لك ارتباط عاطفي معه وتقدير وإجلال كبير، ربما أيضا قادم من إجلال الماء وتقديس الماء باعتباره أيضا مذكور في الكتب السماوية بصورة مقدسة ويعتبر أداة للتطهير يعني الوضوء وغير الوضوء والتعميد وغيرها.

0: فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: في ممرات المحاكم العراقية ما عادت أروقة القضاء تكتظ فقط بالنزاعات الجنائية أو الحقوقية التقليدية، بل باتت مسرحاً لظاهرة لي الأذرع بين المسؤول والمواطن. فبينما يفترض أن يكون النقد بوصلة لتصحيح المسار، يرى بعض المسؤولين فيه تجاوزاً يستوجب العقاب. وبينما يعتبر اللجوء للقضاء قفزة مدنية نحو المؤسسات بدلاً من الأعراف العشائرية، يخشى أن يتحول هذا المسار إلى أداة ممنهجة لتكميم الأفواه وإغراق القضاء بدعاوى هدفها الأول هو الصمت. هذا الحراك القانوني يعتبره البعض ضرورة لحفظ هيبة الدولة ومنع الفوضى الإعلامية، إذ يرى النائب عن البصرة علاء الحيدري أن القضاء هو المكان الصحيح لتقديم الشكاوى ضد من يتجاوز الحدود أو يحاول النيل من الرموز والمؤسسات، مؤكداً أن القانون يجب أن يأخذ مجراه في قضايا محددة.
4: في محكمة استئناف الكرخ تم تقديم شكاوى، الشكوى الأولى شكوى على رئيس ديوان الوقف السني في محافظة الأنبار، هذا اللي قام بالفعل مشين بلحين أبواب المسجد ومنع إقامة العزاء للشهيد القائد سعد الدواي. شكوى ثانية على المدعو الهارب أحمد الوشاح اللي جاوز أكثر من حجمه وتم تقديم الشكوى، بالتالي أنه أنا أوعد جمهورنا وهاي الملاحظة جدا مهمة، لا نصوت على رئيس الجمهورية ولا نمضي بالتصويت على رئيس الجمهورية إذا لم يسلم الإقليم جميع المطلوبين لحكومة الاتحادية. الشكوى الثالثة على المدعو وعد العزاوي اللي قام بالتهجم على هيئة الحشد الشعبي ووصفها منظمة إرهابية وعلى شهداء العراق، وإحنا مستمرين في مكافحة الدونية.
3: لكن هذا التوجه يثير قلق المدافعين عن الحريات، فالخبير القانوني كاظم السعيدي يلفت الانتباه إلى أن الناشط حين يسلط الضوء على خلل مجتمعي فإنه يقوم بدور وطني يستحق الدعم للترهيب بالمحاكم، داعياً المسؤولين إلى احتواء هذه الأصوات بدلاً من ملاحقتها بتهم فضفاضة.
5: ما حصل بالفترة الأخيرة أن عدد من النواب يحاول أن يجمع ثغرات من الناشط وبالتالي يقيم دعوة عليه، أولاً لعدة أسباب، هذه الدعوة تتناقض مع حرية التعبير، ومن الجانب الثاني إذا ننظر أيضاً لحرص القضاء أنه القضاء أيضاً غير مستعجل في حسم هكذا شكاوى لأنها شعوراً يتعلق بمخالفة دستورية، وهذا الخلاف الدستوري لا يمكن أن يصير تجاوز عليه. الجانب الآخر أن النائب الذي يلجأ إلى هذا هو تعبير عن عدم كفاءته بالدفاع عن حقوق الناس، لأنه الناشط لما تناول موضوع معين هو مو موضوع شخصي، تناول الموضوع يخص المجتمع ويخص الناس ويخص الجماهير ويخص الحاجة المطلوبة في هذا الظرف، فبالتالي لازم يلاقوا من عنده فالدعم لتأكيد ومراجعة سلوكياتهم بمعالجة الثغرات اللي يشير لها الناشط في مجال حرية التعبير.
3: وعن طبيعة الفجوة بين السلطة والشارع يتحدث الكاتب باسم حسين عن حالة من الاستعلاء الوظيفي تجعل المسؤول لا يتقبل النقد مقارنة بالأنظمة الديمقراطية في العالم، حيث يعد انتقاد الشعب للمسؤول حقا أصيلا وجزءا من راتبه الذي يتقاضاه من أموال الناس.
6: نوابنا أصبحوا يشعرون وكأنهم في أبراج عاجية وكأنهم منزلين من السماء، لأنهم أصبحوا في كل دورة يفوزون بالانتخابات بشكل أو بآخر، فلهذا لا يتحملون أي نقد، بينما النواب والوزراء والحكام في كل بلدان العالم الشعب من يحاسبهم، الشعب من يعطيهم أجورهم اليومية أو رواتبهم. ولهذا في العراق تجد أن لا نائب يتحمل أي كلمة مهما تكون بسيطة من ناشط مدني أو مواطن عادي أو شخص مظلوم، وفي رأيي جميع العراقيين هم مظلومين، لأنهم يعيشون في دنيا، والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة في دنيا أخرى.
3: المشكلة لا تكمن في القانون نفسه بل في ميزان القوى المختل، إذ يعود القانوني كاظم السعادي ليحذر من استخدام النفوذ والسلطة كوسيلة للضغط على الشباب، خاصة عندما تصبح الدعاوى القضائية وسيلة لمضايقة أصحاب التطلعات الإيجابية للتغيير.
5: ظاهرة مقلقة أكيد، لأنهم أصحاب السلطة وبالتالي يستخدمون هذا الصوت السلطوي لمضايقة الناس ومضايقة وخاصة الشباب بالفترة الأخيرة اللي أخذ عنده تطلعات إيجابية لمعالجة الأزمة.
3: من جانبه يضع الدكتور والناشط يسر الفرتوسي النقاط على الحروف، مؤكدا أن النائب والوزير هما شخصيات عمومية، ومن حق المواطن طرح التساؤلات حول إخفاقاتهم، معتبرا أن جر الناشطين إلى القضاء بسبب آرائهم يمثل تراجعا عن المبادئ الديمقراطية.
7: النائب والوزير ورئيس الوزراء أصبحوا شخصيات عمومية، من حق المواطن أن يطرح عليهم التساؤلات ويطلب منعتهم الإجابات، فلا بأس أن المواطن يتحدث عن الإخفاقات وحتى عن النجاحات، فإن تحدث المواطن عن النجاحات فلا بأس، لكنه عندما يتحدث عن الإخفاقات فتعتبر مثلبة على ذلك المواطن ويعني يلجؤون إلى القضاء. والواقع أنه لا يمكن إحالة للقضاء لشخص هو أبدى رأيه. النقطة الأخرى، بعض المسؤولين يطالبون من الإعلاميين من أين لك هذه المعلومة، والواقع الإعلامي ليس ملزم بأن يعطي مصدر المعلومة، وإنما هذه المعلومة فإن كان لديكم رد فردوها.
3: وفي خضم هذا الصراع يبرز السؤال الأهم، لماذا ينزعج المسؤول؟ الكاتب باسم حسين يرى أن الواقع الخدمي والمعيشي المتردي في العراق يبرز غضب الناس، فبينما تعاني أغلب الملفات من الفشل تزداد ثروات المسؤولين، مما يجعل من النقد نتيجة حتمية ومرآة للواقع لا يمكن كسرها بالدعوة.
6: أي ملف بالعراق حاز شيئا من التقدم، كل ملفاتنا، التربية، التعليم، الصحة، المواصلات، النفط، ربما باستثناء خطوط جوية عراقية جلبوا لنا عدة طائرات حديثة، والآن هم أيضا أصبحت جزء منها عاطل وساكنة في مطار بغداد. لا يوجد أي تقدم، شيء واحد تقدم هو كثرة نقود وغنى النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
3: إن محاولة حصر النقد في زاوية الجريمة القانونية قد تنجح في إسكات صوت هنا أو هناك، لكنها لن تنجح في تجميل واقع يراه الجميع. يبقى القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية لصون حرية التعبير، ويبقى المسؤول أمام اختبار حقيقي، هل يواجه التقصير بالإصلاح أم يواجهه بفتح ملفات التحقيق؟ الكلمات التي تحاصر اليوم خلف جدران المحاكم هي ذاتها الصرخات التي تطالب بوطن يتسع للجميع، مسؤولين ومواطنين تحت سقف الحق لا تحت صوت الخوف.
1: تايم سكوير FM
8: عين لكم على منتجكم.
9: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
7: روح القصة حكاية،
6: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
7: وروح الحكاية تجربة.
6: ولأن قيمة التجربة عبرة،
7: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
6: برنامج حكايتي،
7: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
6: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
7: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة. محدثكم أحمد السعد، معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

بداية طبعاً أكرر شكري للكثير من المستمعين لبرنامج حكايتي، شكراً لإتصالاتهم وللرسائل الجميلة التي بعثوا بها عبر الماسنجر وحصولهم بأريحية طبعاً عن على رقمي. طبعاً كيف يحدث هذا؟ بكل أدب واحترام، على الماسنجر شخص يقول لك أنا أريد رقمك، لأنه أكو شخص يريد يتصل بك، لا بأس لا ضير، ما عندي أي مشكلة. شكرا لتكبتهم عن الحصول على الرقم عن طريق صديق، عن طريق شخص آخر، لا بأس، وصديق سواء كان في العالم الواقعي أو الافتراضي، ولو تداخلت الأمور ما عاد العالم الافتراضي افتراضيا بشكل كامل. شكرا للجميع لمحبتهم ولجميع من أرسل القصص والحكايات الواقعية تجربته أو تجربة الآخرين. وهناك من القصص لم تكتمل كحكاية، فإن شاء الله إذا وجدت الوقت المناسب أتحاور معهم وأسألهم أسئلة من الممكن أن تملأ جسد الحكاية حتى أستطيع بشكل أو بآخر أن أرويها وفيها العبرة والعظة والفائدة. أيضا بعد هذا الشكر أريد أتحدث عن قضية قبل البدء في الحكاية. بالأمس قادتني ظروف معينة للذهاب إلى القبلة لتعويض شخص مريض. لاحظت التغير لأنه صار لي فترة طويلة جدا، وهذا ما يبدو لأن الشوارع تغيرت شكل. يعني أنا لو رايح وحدي إلى القبلة لا أتيه، يعني شوارع جميلة، جزرات وسطية، أشجار. طبعا شكرا لهذه الشركة اللي أنا ما أعرفها حقيقة، لأنه اختارت هنا الاختلاف بالجزرات الوسطية، اختارت أولا أشجار غير مثمرة. والمعيب اللي نشوفه هسه في الجزرات الوسطية للبصرة يزرع له نخلة، يعني ما معقولة تنزرع نخلة أو أزرع لي. يعني ذاك اليوم شفت عنباية صغيرة، يعني ما معقول أن أوصل إلى هذه الدرجة أن نزرع نخيل في الجزرات الوسطية. لا، أنا لاحظت في القبلة، طبعا مو الآن، مو هذا حديثي، راح أوصل للي أريده. شوارع جميلة، والشوارع المبلطة تبليط بعد الكنر اللي مال الأرصفة، لا يعني يحتاج إلى وسألت قالوا لا هذا تبليط أولي، سيارة تمشي عليه يأخذ وضع الطبيعي، طبعا تبليط جيد، وبالتالي أكو بعد تبليط آخر. هذا روعة، الجزر الوسطية معشوشبة بالخضرة. شيء سر، وتسأل الناس تقول لهم أنتم شلون الوضعية، يقول لك بخير والحمد لله. ما كنا نتصور في يوم من الأيام أن تكون القبلة بهذه الميسمية وهذا الجمال وهذه الشوارع حتى الفرعية منها، لأنه تكبدوا عناء المساكين. أهل القبلة عاشوا معاناة في زمن النظام وما بعده، يعني معاناة. تحولت القبلة إلى منطقة تكاد أن تكون عشوائية وقبيحة على مستوى الخدمات، على مستوى الشوارع، ومشاكل كثيرة. هنا احنا نقول يا الله والحمد لله، وأكو حركة تغيير، والتغيير حقيقي. عندما سألت من باب التأكد المجاري جيدة، لك المجاري الأنابيب اللي وضعت فخمة وكبيرة ومستوعبة يا الله، يعني ما تغرقون بالمطر القليل في حياتنا الشتوية. قالوا لا الحمد لله، مرت التجربة بخير. هنا الكارثة. الكارثة شنو؟ تمشي لك شوية وتروح إلى فرع آخر مبلط، وكو محلات، توقف السيارة أمام مطب. زين، هذا المطب تستغرب، المطب هذا مو يعني مو مطب هندسي ذو رؤية مدنية، لا لا، مطب محفور، يعني والله عجيب. هذا المطب الأول، شوف الكارثة. المطب الأول اللي هو عبارة عن حفرة بسعة أقل من نص متر، حفرة، وبالتالي أكو فوق الحفرة هذا اللي يشيلونه من الحفر، يذبون طبعا بنزين أو نفط ويحفرون، واللي يستخرج لصناعة هذه الحفرة أو من صناعة هذه الحفرة يوضع
في طرف الحفرة كمطب آخر. الكارثة واحد من الناس تأذى، وشون صار؟ اجت ستوتة المسكين ما قدر يعبر، نزل دفعها بهدوء حتى لا ينقلب. وإجا شخص آخر أيضا تأذت سيارته، احنا عبرنا، لكن اللي حدث انه شاهدنا في المرآة قبل ان نسرع انه حدث خلاف. احد سواق سيارات سأل اهل المحلات منو، اجلكم الله، منو الحيوان اللي حفر هذا المطب؟ طبعا هذا استفزازي، وهذا طبعا طريقة كل السيئة في التعامل، عندما تحدث الغضبة حتى لو كنت انت صاحب الحق راح يضيع حقك لان انت شتمت، تطلع واحد بسلاح من اصحاب المحلات هو اللي مسويه. صار الخلاف، التدخل هنا، أنا قال لهم أنا أخاف على أبنائي. يا أخي أبنائك لزمهم، أبنائهم جابوا من محلك ومطلع يبدو المحل من البيت. الجهال يعبرون للشارع الآخر يريدون يشترون من دكان، لا يوجد مكان هنا لدكان وغيرها ومخبز فقال السيارات مسرعة واضطرينا نحفر. أولا أنا أسأل، أو من اللي يعطيك الحق أنت أولا أن تحفر مطب؟ واللي سمعت بها حوادث كثيرة في الليل حدثت لي سائقي مركبات ما كانوا على علم بهذا المطب في الظلام، لأنه حقيقة هذا المشروع جيد لكن ماكو إنارة، وين الإنارة؟ هذا اللي عرفته أنا جيت صباحا لكن شاهدت ماكو إنارة، وسألت قالوا لا ماكو إنارة. هذا يجي بالظلمة خطية، ينقلب يصير حادث، سيارة حدادية السيارة تمشي. أنت ليش حافر لك مطب؟ الشركة المعنية في هذا الشغل الحلو والزين اللي احنا جاي نثني عليه ليش ما سوت مطبات اذا عارفة انه هذه الشوارع من الممكن ان تكون بين بيوت ومحال واماكن للتسوق، ويعني مما يدعي وما يفترض او يجب ان تعبر الاطفال والنساء وغيرها وكبار السن. الكارثة الاخرى، يا بتجاوزنا هذه المشكلة وصلنا الى الفرع اللي اخر، نريد نروح الى بيت الصديق. أول مرة أشوف في حياتي حبل بهذا الحجم، مال سفينة أعتقد، يعني هم أيضا صناعة مطب آخر بطريقة قبيحة. زين إحنا اليوم نعيش حالة قبح ونريد نحاول نجمل القبيح، أنتم ليش تقبحون الجميل؟ ليش؟ يعني أنا أستغرب ليش كثير من الأشجار في الجزيرات الوسطية سرقت؟ ليش أكو كارثة أخرى؟ هذه أغطية المنهولات الحديد سرقت، ليش؟ يعني ليش تسرق؟ يعني شو احنا منا نطالب نرفع صوتنا على الحكومة ونقول الحكومة ضعيفة الأداء؟ ما يخالف، أو الدولة ضعيفة الأداء. وهناك احنا منا عندما تنفذ إن مشاريع حلمية احنا لا نساعد الآخر ولا أنفسنا على أن نديم هذه النعمة. ما أعرف، قدموا طلب إلى هذه الشركة اللي قامت بالاستثمار تبليط الشوارع وقالوا لهم يابا بس سوينا مطبات نظامية، ماكو شيء اسمه لو راحت المختارية، ما أعرف والله، لو مجلس بلدي، لو أي جهة أكو تسلسل، من الممكن أن تروح مجموعة من الناس الخيرة من المنطقة يتحدث على لسان الجميع، مجموعة من الناس يروحون يابا مشروعكم على عين وراس وجزاكم الله ألف خير. لا يابا أنتم سوونا مطب، لكن أنا مع الشركة لسبب واحد، إنه هذا التبليط هو تبليط أولي وأكو بعد، أنتم انتظروا يا ناس، انتظروا خل يكتمل التبليط وبعدين حفوا مطباتكم. مهم هذا تبليط ميسمي جميل أنيق، تفوت السيارات بأريحية. انتظروا هذه الشركة لماذا توقفت الآن؟ لا أعرف، لكن روحوا سألوا يابا كملوا شغلكم، سوونا مطبات، مو جاي أكو ناس جاي تحفر الشوارع، جاي تقبح الشارع. فالكثير يبدو من الأمور تحتاج إلى عقلانية وتحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى روية، وهذه السرعة والغضبة والشتيمة والحبيب حاط له رشاشة، يعني يعرف أنه راح يشتم في الشارع فيخوف الناس، والله يعجبكم يعجبكم ما يعجبكم راح، وهذا اللي ماد له حبل، وهذا اللي ما أعرف لماذا لا نستطيع أن نمدن أنفسنا. يعني المدنية اليوم صارت بالسيارة الحديثة، لا بالبيت الدبل فاليوم، لا
المدنية سلوك قبل أن تكون واجهة أو تكون حالة أو تكون شكل من أشكال مكونات حياتنا، يعني المنظورة. فخلي شوي نكون مدنيين، أكو ناس تتبابع مرات بيتها صغير بس نظيف ولم يتجاوز على الرصيف وغيرها وغيرها، هذا يدل على شيء، إنما يدل على أنه عقليته مدنية. خلنا نتمدن ونساعد من يريد أن يصنع مدينة جميلة إلى حد ما، حتى لا نظل نعيش حالة الشكاية وحالة التصرف الأرعن وبدون تفكير ومسؤولية.

نرجع إلى حكايتنا. حكايتنا حدثت في الثمانينيات. غانم أحد الأشخاص اللي يعيشون في المنطقة، يعني في أحد المناطق الجنوبية أو في المحافظات الجنوبية وفي المناطق النائية يعني الريفية، ورث عن والده بيت، والأب كان ثري جدا، قسم عنده أخ واحد قسم وأختين، وزع الإرث الأب أو توزع الإرث بعد الوفاة، اللي خذ حصته بناء لبيت اللي كذا. لكن غانم يعني كان باني مشتمل في بيت والده، والمشتمل كبير لأنه البيت الوالد كبير جدا، فتقريبا 150 متر يعني جيد البيت. هو أيضا استحصل قضية أخرى اللي هي مهنة الأب الوحيد غانم دون الآخر دون أخوه الثاني، هو عرف مهنة القماش، التجارة بالقماش والبيع والشراء، وعتم مزرعة أيضا زارعينها، وهذه المزرعة كادت أن تكون بمثابة المكان اللي يستأنسون به العائلة والترويح عن أنفسهم بين حين وآخر. لكن عندما تقسم الإرث تقسم بشكل عادل، اللي حصل عليه غانم هذا البيت، وحصل على محل هو اللي هو محله وتجارة الأب، لأنه أخوه كان عسكري ومنشغل، واللي زوجن الخوات خذن حصصهن وانتهت. طبعا هنا كان غانم متزوج وعنده أبناء يعني بنات ثلاثة، ما عنده ولد. غانم من طفولته إضافة إلى تعلقا بوالده وعمل والده هو كان متدين، وهذا التدين ما دفع عليه أن يدرس العلوم الدينية وغيرها، إنما الرجل يحب تجويد القرآن وقراءة القرآن والحضور إلى الجامع دائما مواظب، ودائما في رمضان يعني عند جلسة اعتزال في العشرة الأخيرة من رمضان، ومعروف بتدينه إضافة إلى مواظبته بالعمل ونجاح المادي. في عمر ما بعد الأربعين غانم طبعا عنده صديق اسمه حسين، هذا صديقه وجاره في التجارة، جاره في التجارة إضافة إلى علاقته يعني ابن جلته ابن منطقته ابن يعني طفولته، وصديق بمثابة أخ وحبيب، ما يتذكر في يوم من الأيام أنه أسأله، يتبادلون المال في حالة الضيق وفي حالة اليسر، يعني وكأنهم جيب واحد. غانم بعد الأربعين التجأ إلى أن يكون راقي، معروف في منطقته بأنه هو أي شخص يشك بأنه أصيب بالمس أو كذا، أو اللي هي أنا دائما أعتبرها هي مجموعة، والله ما نعرف هذا موضوع المس، لطالما هذا المس والجن لطالما شاهدنا في تقارير متلفزة فيها نماذج لأشخاص يعانون من ارتجافات، وأنا دائما أذكر هذا الموضوع لأنه هذا في صلب حياتنا. يعني أنا استغرب في فترة من فترات حياتي قالوا جارتنا وكانت بنت طالبة وديعة ولطيفة ومهذبة وأيضا هادئة، فجأة قالوا البنت تصرخ وتبكي ومعتزلة وعندها ارتجافة معينة في جسدها غريبة وكأنها في حالة هستيريا. معقولة يعني شبيه البنية هناك؟ عرفنا طبعا نقل الكلام عن طريق الأمهات البسيطات، لابسها جن وبعدين قالوا يحشي براسها أحد الأئمة وصارت مزار، والبنية تعاني وتعاني وتعاني. بعدين البنية تخلصت من هذا الشيء، هو مرض نفسي اكتشفنا فيما بعد إنه كل هذا اللي فعلته عذرا، كل هذا اللي سوته طلع لعبة فيما بعد، بأنها أحبت شاب والشاب ما تزوجها، وبالتالي قامت بهذا الدور التمثيل الطويل على مود حتى تقول لهم بصوت من يتحدث في رأسها وعلى لسانها بأنه
الغيبيات تأمركم بتزويجي من فلان. طبعاً فلان من عرف بيها أساساً يعني بينهم محبة وكذا، من عرف بيها داخل براس الجن وأكاذيب وغيرها، ويا نقلوا له الموضوع قالوا له ترى جاي تذكر اسمك وتذكر كذا وكذا، وكأنه الأولياء طلبوا على يعني يتحدثون في رأسها وتنطق بلسانها أن يزوجون. قال ما أريد أنا هذا هذا أمرأة. والولد أنا على معرفة برؤيته أيضاً شاعر ورائع ومثقف، قال شنو هالأكاذيب هاي، مو يعني متخلف. بعدين من عرفت لا جدوى صحت، وش قد جابوا لها ناس وتحولت إلى مزار على الأسف والله أتذكر. هذا الحبيب غانم إضافة إلى شغله وتجارته في بيع القماش، هو أصبح بعد الأربعين راقي، يعني ما هذول البسطاء من الناس يجي لي بها جن، هي مرض نفسي طبعا يمكن أن يدفع بالإنسان أحيانا إلى أفعال يعني غير مسؤولة غير إرادية، ارتجافات هموم. طبعا هموم الحياة تخلي الإنسان مرات يعني يوصل إلى حد لا يطيق نفسه، يفز من النوم بشكل عجيب، أحلام متداخلة. إحنا لو ما ماسكين بزمام العقل والوعي والإدراك لا إحنا هم أيضا يمكن أن ننفلت في سلوكنا، ممكن يعني جائز. وتارسين بيوتات أو بيوت العرافين البصري. الرجل يقرأ، بس ما قلنا إحنا كذاب ومدعي. غانم رجل يقرأ القرآن والسور على كل من تعاني أو يعاني من مس ما.

عرف بأنه هو راقي جيد وعالج الكثير من الناس بقراءة القرآن على من يشك بي أو فيه بأنه مصاب بالمسألة. المهم ندق عليه الباب. طبعا زوجته الضايقة من مسألة الدخول إلى الديوانية، الناس تجي ونساء تصرخ ولزموها وكذا، وهذا يقرأ قرآن، أيضا حالة تشعر بها المرأة قروية وسيطة تشعر بالرعب. فقالت الزوجة، قالت له أرجوك يعني أنت، يعني أنت خاف يطلع واحد من الشياطين أو من الجن في حساباتها المرأة ببساطتها، وهذا يظل لازق ببيتنا ويدخل ببناتي، فأنا ما أريد يعني، لو أنا لو تشوف لك مكان. الرجل هو يشعر بأنه راقي، يشعر بالوجاهة أكثر من كون التبريكات، ولو هو في نيته ربما البركة و... نعم الرجل ما يريد مشاكل عائلية، فقال لها بسيطة، أنا ما عندي مشكلة أنقل عملي إلى مكان آخر. وين نقله؟ أتهم هذه الأرض اللي هي مزرعة، ما باعوا هذه المزرعة، خلوها مكان فيها نخيل وفيها أشجار وفيها بيت صغير. راح الخوات قال لهم يا بنا بدي استخدم الرقية، البنات يعني هذا عمل خير. وقال للأخو، أخو قال أنا ما عندي غضاضة، ماكو مشكلة، هذه أرضك وأرضنا، نفس الشيء هذه مكان يجمعنا إحنا، خلي. فأعلن للجميع بأنه مكان الرقية مالتي لمن يريد أن يزورني، خلي يجيني للبيت أو يتصل بي على الرقم الفلاني. فالناس تتصل به، هو عدة سيارة تجي الناس، اللي عدة سيارة ما عنده سيارة يركب وياه، واللي عدة سيارة يتبعه، يروحون إلى هذا المكان ويبدأ بقراءة القرآن لمن مصاب بالمس. في يوم من الأيام طرق باب غانم في ساعة متأخرة من الليل.

اندق باب غانم في ساعة متأخرة من الليل، طبعا فتح جواله، العفو لا، انطرق بابه، فيا فتح الباب، السلام عليكم، لقى ناس، لكن زي الرجال والشباب وطريقة كلامهم يعني لهجتهم بدوية، السلام عليكم، عليكم السلام، احنا آسفين جايين في هذا الوقت المتأخر وهذا الكلام، اهلا وسهلا بكم، تفضلوا. قالوا والله طبعا اكو سيارة واقفة قبال البيت واكو امرأة لازمة بنت ترتعش وتصرخ. عرف غانم انه اكو بنية جايبينها شابة حتى يرقونها. يا شنو قالوا عندنا هاي بيتنا في حالة، والناس وصفونا انه انت راقي جيد ورجل مؤمن وشفيت كثير من الناس. قال لهم خير ان شاء الله، انتظروني لو تتفضلون متعشين، وكذا هذه التقديرات والاعتبارات. بدل ملابسة، عندكم سيارة تبعوني، تبعوه، وداهم الى المزرعة، بدأ يرقيها البنت. البنت من لزموها بدأت تصرخ ومزقت ثيابها، فالرجل ابتعد، قال له غطي بنتنا بغطي بشابة بعباية. يا با هذه البنت رادت لزمونها انتم، جايبين اكثر من امرأة قوية، انت ابوها وهذا اللي وياك شاب يعني ابن اختها، شلون انتم من المسألة؟ تحتاج هاي البنت اكثر من، لا طبعا يرقيها. مرة مرتين البنت في حالة سيئة. قال لهم شوفوا انتم بيتكم بعيد، طلعوا منين هما؟ طلعوا من أطراف يعني ذي قار، ناس أهل يعني بدو، أهل يعني أغنام وخراف وغيرها، يعني أصحاب رعي ويعيشون على هذه الأغنام وعلى الجمال وغيرها، وأكو أبقار بالموضوع. فقالوا يا بنتم طريقكم بعيد، خلوا هذه البنت، طبعا فقدت الوعي بعد الصراخ وبعد الرقية، خلوها بات اليوم هنا، هذا بيتكم اعتبروه، وهذه الثلاجة راح اجيب لكم اكل وعشاء. يا ما يصير، الرجل الكريم راح جاب لهم اكل وفر لهم لليوم وللغد ورجع لبيته. في اليوم الثاني اتذكرهم، راح لهم شلون هي وضعية البنت، ايضا رقاها جاي يعني الى حد ما تتحسن، والناس يشعرون بالتفضل لهذا الرجل اللي ابقاهم في مكانه، وهم ناس غرباء لا يعني يبدو في حسابات لا شيء يسرق، يعني بيت مؤسس تأسيث بسيط، وهو محطة من محطات الاستراحة للعائلة يعتبرونها. خلاهم، بقت اليوم الثاني، بقت اليوم الثالث، بدأت تتحسن، إلى رجعت مرة أخرى إلى حالة الانتفاضة.

الانفعال. طبعا البنت شابة يعني عمرها تقريبا أصغر من نبي 12 سنة 13 سنة. قال لهم يابا أنا عندي رأي غانم، ومبين عجبته غانم، فقال لهم غانم أنا عندي رأي، هي هاي البنية مزوجة؟ قال له لا ما مزوجة. قال لهم أنا عندي رأي، هي البنية جاي تصرخ، وأكو أشياء لازم أسويها بالرقية، أن أمسد على جسدها، أن أمسد على مكانات، وأنا رجل أخاف الله وأستحرم، زين ليش ما تزوجونيها؟ عندكم مشكلة وأنا رجل مؤمن ومعروف وسئلوا عني. قالوا لا والله هي وهاي البنت يعني مو طبيعية، وخاف تعتبرنا نصبنا عليك وغيرها. قال لهم لا احنا على شرع الله سبحانه وتعالى، أنا رجل عندي محل ومتزوج وعندي بنات 3 وهذه وضعي، وانتم بكيفكم وانا جاي من الباب ومن اجل علاجها. قالوا لم يخالف، والله وافقت العائلة بدون عرس بدون اي شيء، البنية فيها يعني وضعها مو مال عرس وحفل وغيره. فعلا جابوا من يعقد لهم القران، وتزوج غانم هذه البنت التي فيها كما يعتقد ويعتقدون مس من الشيطان.

طبعا لما تزوجها بقت الأخ أمها وأبوها وهذا ابن الأخت الشاب عندهم طيلة فترة العلاج ويعني ما بعد الزواج. فالناس استأذنوا وقالوا لها هذه مرتك على سنة الله ورسوله، وإحنا نجي نزورها بين حين وآخر، لكن هي أمانة عندك بعد، يعني مو بالزوجة، هذه أمانة، وأرجوك بالله عليك والقسم واليمين إنه هذه البنت إذا أتعبتك وتريد تنفصل عنها بس تجينا وما يصير خاطرك إلا طيب، وإنت نيتك صافية واللي تريد علاجه. فعلا هو واظب على قراءة القرآن طبعا، وسكن عته في البيت. من يطلع يربطها ويغلق عليها الباب ويروح لعائلته ويروح للسوق ويرجع يسوق لها ويبدي يقرأ قرآن، لكن هو حس بأنه أكو مضايقات من الزوجة، أنت وين تروح وتبات وتتأخر؟ فقال لها شوف الموضوع كذا، من هي مصابة بمس، اضطريت أتزوجها وحتى أعالجها لله. قلت له لله مو لله، أكيد البنية حلوة، وكل عالها يشهد الله أنه أنا زوجته واليمين والقسم وكذا. طبعا ردت فعل أي امرأة أنه الغيرة، وتحديدا إذا عرفت البنية حتى لو يعني مو في حالتها الطبيعية مدغار يعني، وتحديدا إذا كان الشابة، بدأ يعالجها. فعلا تحسنت حالته، تحسنت حالته إلى حد كبير. وطبعا من عرفت أنه هو يعني يوديه إلى الطبيب ويرقيه، يوديه إلى الطبيب ويرقيه، فما نعرف هي طابت من الرقية لو طابت من الطبيب ما نعرف. على كل حال المهم وصلت الزوجة اللي هي اسمها فضيلة إلى حالة الشفاء. هنا هو تعامل مع الموضوع هي كزوجة، أخذها بعد أن عرف عنوان أهلها طبعا، وداها إلى أهلها والأهل احتفلوا بهم وذبحوا الخراف على سلامتها. هنا ما كانت تدري فضيلة بأنها حامل،

وحنين وحبيب، وفهمها بالقصة وتقبلت. إضافة إلى أنه يعني هو شاب، يعني رجل وإن كان 40 لكن وسيم ومتمكن. هي بتريث أو بتمر، يعني نقول بدوية، ما اعتقد هذا مشكلة. المهم أن يكون رجل يصرف وعنده مكان المهم راح وداها لأهلها من باب السلامة، احتفلوا بيها الأهل احتفاء كبير. ساءت حالتها الصحية، نساء البدو خوب يعرفون هن عتن هذه التجربة أنه التحامل من من من تصرفات معينة، قالوا لا التحامل والحمد لله. فعلا رجع بها إلى الطبيب تحليل بعد شهر، تأكد تماما أنه هي حامل. جابت له بعد ذلك بنية اسمها علياء، وهنا صديقها حسين على دراية بأنه تزوج، ودائما كان ينصحها بالحفاظ على هذه الزيجة، لأنه كانت نية الزواج هي نية خير وبركة، والحمد لله أرزقك الله سبحانه وتعالى بنات، يعني بنية من الأولى أيضا بنات. وزوج بنية العفو أنجب الثاني اسمها هناء، صارت عنده بنات اثنين، عاش بتوفيقية عادلة بين الزوجة الأولى ورعاية بناته من الأولى ورعاية البنات، والبنت فضيلة الأم شفت تماما من المس أو كما يعتقدون. في يوم من الأيام طبعا بعد سنوات، البنت الأولى علياء صار عمرها تقريبا 8 سنوات، والأصغر صار عمرها 5 سنوات. كانت هذه الزوجة لأنه عايشة بمزرعة وهي بت ريف أو بت بدو، هي اللي طلبت من عنده أنه يجيب لها بقرة أو بقر، يعني بقرة وكذا أبقار، تسوي لها زريبة وغيرها وتحلب، لأنه تريد تخلق أو تعيش أجواء بما أنه يعني بستان وأشجار ونخيل، تريد تعيش الأجواء القريبة من بيئتها. فالرجل قال لها لا بس، وتنورها وتخبز وسوى لها زريبة يومية تروح تحلب البقرة والأمور ماشية. في يوم من الأيام يعني صباحا جدا شيمت مثل ما يقولون، وتريد تخبز وخبزة وكملت، راحت تسوي عملية الحلب. أحد الأبقار جاي تحلب هي رفستها في صدرها في منطقة قريبة جدا من القلب. طبعا هنا غانم نايم وبناته صغار ناغمات، بقت في الزريبة فاقدة للوعي. تأكد الرجل بعد أن استيقظ من النوم أنه الزوجة ما موجودة، التنور يسعر، النار بي موجودة، يعني للتو انتهت، الخبز موجود حار وساخن، وين المرأة؟ راح إلى الزريبة لقاها قد فارقت الحياة.

طبعا أخبر أهلها بأنه ماتت، حضروا العزاء. بعد انتهاء العزاء نقل بنات السنين إلى زوجته الأولى، لكن الزوجة الأولى ما تعاملت بأخلاق مع هذا الفقد وهذا اليتم للبنات، حولتهن إلى كائنات مزعجة في حياتها، يعني تزجرهن تسيئلهن وتسمي أمهن المسحورة أو المجنونة، وما وهذا اللي قتلها أمشن الجن. عاشن على هذه الحالة، على هذه اليوميات المزعجة، رغم علاقتهن الجيدة مع خواتها. البنات بدن يكبرن وصلن إلى مرحلة البلوغ، يتعرضن للإهانة اليومية وسماع السيء من الكلام من الصباح، وأيضا الأب دخلهن إلى المدرسة وحقق النجاح، يعني إلى حد هاي اللي حصلت التجارة، والبنت الثانية في الإعدادية، يعني الأمور ماشية. لكن وصلنا إلى مرحلة قال لوالدهن أرجوك، يعني إحنا أنا يعني عندنا استعداد أن تتزوج وترجعنا إلى هذا البستان، نقعد بهذا البيت اللي بيه ذكريات أمنا ومكانها، ونخلص أرجوك من هذا العذاب. تعذبتنا، هو الرجل شاهد بعينه وكان يحاول أن يلطف الأمور ما قدر. والله امتثل لرأي بنات كبرا، يعني من كان صغار ما كان عندهن الشعور بالإهانة، لكن إنسان من يكبر كرامته ما تسمح له، والأب ودود ومن الممكن أن ينقذهن، وهذا حل من الحلول. فعلا امتثل إلى رأيهن وراح إلى سكن في، يعني أخذ البنات إلى هذا البيت القديم وقعدن البنات بعد. وكان معني البنت الأولى تخرجت من التجارة شابة، والثانية بالعدادية، كان يأخذها إلى المدرسة وينتظرها تأتي، المسافة بعيدة. وصديق حسين يرافق دائما بكل مشاكله وبكل نصائح. كبرن البنات والأب بدأ يعيش معاهن، ترك البيت الأول بناته اللي تزوجت، وبقت هذه الزوجة مع أحد البنات زوجته اللي هي دائما مصدر إساءة ومصدر متطلبات ومصدر لإعادة الماضي غير المجدي وغيرها من الأمور. الرجل كبر بعد ما عنده استعداد، يعني واحد من عندنا من يوصل وراء الخمسين بصراحة ما عنده استعداد بعد لمشاكل. الرجل تجاوز الخمسين لكن بعد ما عنده استعداد أن يدخل قال وقيل وحشي وردة فعل وغضب ومشاكل وأصلاح الأعوج، لا لا، لقى حاله وماله ووضعيته يم بنياته من الزوجة الثانية اللي هن يستحقن لأنه يتيمات وإن شبا اردي عوضا عن فقد الأم. بقى في هذا البيت وصديقه يزوره بين حين وآخر، والبنات هبات ريح مثل ما يقولون، هاي اللي تخبز وهاي اللي تسوي حلوة، والرجل يحتفن بعمهن حسين اللي هو صديق أبوهن من يزوره. يبقى الرجل يتغدى يتعشى. الأب ما كان يراعي إنه من الممكن أن يصاب بالضغط، يصاب بالسكري، يصيب بالسكري، والرجل يأكل ابن ريف، يعني ما يقدر تمر وجبة بدون أن يكون بيها تمر. ربما الرجل حلو، يعني يحب الحلويات، وكثير من الناس عندهم هذه الطباع، فيقع في مأزق الإصابة في السكري ويزداد عنده حب، وفجأة المنع عن الحلويات لأنه أكو محبي الحلويات مثل الإدمان. فهذا الرجل يأكل وهو يحب الحركة أيضا. في يوم من الأيام انضربت رجله، انضربت إصابة على اليمنى، قدم اليمنى، وأصيب بالقرقرينة، قطعوهن، واستمر الموضوع إلى أن قطع رجله. بقى في المستشفى بعد قطع الرجل، مناعته قليلة، ضغطه مرتفع، بقى بالمستشفى اللي يزوره بنات بين حين وآخر، بنات من الزوجة الأولى، بنات المسكينات علياء وهناء، اللي بقن في حالة أنه في حال مات الأب ماذا، يعني شنو اللي يصير. طبعا أهل الأجداد البدو، مات الجد، ولكن الجد عندما ماتت بنته يبدو أنه هذه من طبائع أهل البدو، يشيلون مبلغ من المال وذهب البنت ويطونه لبناته. فإجا واحد من أخوالها
جاب الذهب وقال لهم يا هذا قبل يعني في حياة غانم، من عرف غانم يريد يموت قال له هذه هذا مبلغ هم يعني الله رازقهم، هذا مبلغ كبير لبناتنا يعني بنات أختنا هنا وعلياء وهنا، وهذا ذهب. طبعا يا با شنو هذا؟ قالوا لا هذا هذا هذا احنا هاي صناعينا يعني وهاي طريقتنا. اللي صار هذا الرجل ظل بالمستشفى المسكين، لكن هو بالمستشفى يوصي أخ هذا صديقه حسين يوصي انا لا اثق بانه اذا متت انه بنات الثنين يمكن ان ترعاهن زوجتي، وايضا انا ما عندي ولد حتى اعتمد عليه في رعايه خواته. فيا حسين يا صديقي يا ابو فيصل ارجوك اللي اريده انه انا ميت ميت، لأن أنا يوميا جاي أحس نفسي أتآكل وأذبل. أيضا حسين يخاف عليه ويسأل الأطباء، قال لا والله الأحمر بيد الله، يعني عنده مشاكل هو بالقلب وفايتته أكثر من جلطة فما نعرف يمكن أي ارتفاع بالضغط يقتله. ففعلا هو حالته سوء، هذا الرجل يزوره ويحاول أن يرفع من معنوياته، بناته يطلب من بناته عندما يزورن أبوهن لا يبكن يخلي نرفع معنوياته. في يوم من أو في صباح من الصباحات راح صديقه اللي قام انتهي فقال له ما وصيك ببناتي أنا جاي أشوف الموت. فعلا وهو جاي يتحدث الرجل دخل في غيبوبة، ما طول ساعة أو أقل من ساعة فارق الحياة.

طبعا فارق الحياة، مأتم وحزن كبير. وحتى في المأتم هذه زوجة، زوجة الأب الأولى، كانت تسمعهن كلام سيء بأنه حتى المرض هذا جهل، حتى المرض اللي أصيب به وحتى القرقرين وهذه قطعة ورجلة وكذا وغير، هذا كله من شيطان أمشن اللي باقي في المكان، وأعقد أعتقد مثل بسجن وكذا. هذا منه اللي نقل الكلام؟ زوجة حسين الصديق أبو فيصل، زوجته قالت له ترى بالفاتحة وتسمعهم كلام سيء. راح زار البنات ويا بابا تحت شوياته، قال له يا عمي لا الموضوع يعني بعد أن خلصت الفاتحة بالشترة وخلصت الزوجة الأولى من العدة الشرعية وغيرها، بدأ الموضوع الآخر ببيع هذه المزرعة وهي مو إلش حتى تبيعينها. العم والعمات تنازلوا المن لهذه للبنتين، قالوا احنا نتنازل للبنتين ونطيج حصتك. طبعا الغانم قبل لا يتوفى الذهب والمال الطال صديق حسين، قال له من اموت تطيهن هذا. فحسين عرف بالقضيه، راح الاخو غانم تنازلوا للمزرعه والبيت للبنيات، والعمات تنازلن وحصه البيت كأنه الدنيا ستستمر مع الأسف لهذه الصراعات السخيفة. واشتروا أو أعطى حسين النقود إلى الزوجة، قال لها هذا حقك لأنه العم والعمات تنازلن هذا المسكينات السنين شابات وين يروحن. حسين لم يتوقف عند هذا الحد، انتظر أن تدور السنة على وفاة غانم، ودارت السنة على وفاة غانم، وفي باله تخطيط، وتحدث مع زوجته مع التخطيط، عنده والأولاد اثنين في أماكن يعني محافظات أخرى، واحد يمه والثاني، لكنه لم يبادر في يوم جمعهم. قالهم يا هم ثلاث أولاد عنده ما متزوجين، فقال الأول والثاني يا ذا أنت تتزوج أريدكم تتزوجون، وهذه البنت والبنت الثانية متعلمات وجميلات ويتيمات وهذا بيتهن وين يروحن. قال يعني هذا اللي تريده يجرى لك، ما كانوا عاصين تزوجوهن. تزوج الأول علياء والثاني أيضا تزوج هناء، الثاني عاش الهناء مع هناء فعلا، لكن الأول اللي هو فيصل هي لم تتفاعل أو تستطيع أن تعاشره، فتشعر بالمقت. فسمع في يوم من الأيام تخبر أختها بأنه أنا يعني ما أقدر أتقبله، ما أعرف. هو فعلا يشعر بأنها هي متمنعة ومنزعجة دائما وغير فرحة. فسأله قال لها يا أبا إحنا خلي ننفصل. قالت له والله ننفصل. طبعا الأب عرف حسين بهذه انفصال، قال لهم بوي هاي بنيتي وأمانة عندي أنا اليوم شرعا، لأنها هي أنجبت من عنده ولد، فقال لهم يا أبا شرعا هذه البنت حفيدتي وأقدر أدخل وأطلع عليها بكيفي في هذا البيت بيتهن، اللي هو ابن أيضا عاش في هذا البيت مع هنا. لكن الغريب والمسر أيضا، عاشت لفترة بعد انتهاء العدة، الأخ الصغير اللي تكبر بتقريبا من 7 سنوات طلب من أبوه أن يتزوج من علياء، والغريب في الأمر أنها وافقت وعاشت مع الأخ الأصغر بكل خير.

0: حكايه ننتهت وحتى عوده مجدده تقبلوا مني انا احمد السعد اطيب الاوقات. كان معي في الاخراج زميل اوراس فوزي وفي الاشراف والمتابعه كل من الاستاذ علي عبد الباقي والاستاذ حسين عبد الباقي. الى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لاننا عشنا تجربه الحكي.
2: روح القصه حكايه.
1: روح القصه حكايه. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من قلب البصرة من مول بصرة تايم سكوير أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
4: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلا عاديا بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شاباً في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال، هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
5: هذا جيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية: إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا رح نتعب كثيرا.
4: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات. تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
6: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلا أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة. على عكس المرأة العراقية اليوم، فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
4: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
7: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد. فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبه متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهل الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات، عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات. الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين. سابقا أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
4: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعاً مميزاً بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدباً متفوقاً بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلاً:
8: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهدا وحاكما في الوقت ذاته.
4: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران: إن حبا يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيرا لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فتم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن كل جرح لا يهادن أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا. من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات يا أهل بصرتنا الطيبين، وحيكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الثلاثاء، حيث ينتصف أسبوعنا المليء بالعطاء والإنجاز لنلتقي كالعادة عبر أثير راديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية. مجموعة من الفقرات راح تكون مختلفة بين الصحة والأسرة والأخبار المحلية والطقس وغيرها. مستمعين الكرام، راح أكون لكم على مدار هذا الوقت في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

رحب بكم مستمعين أجمل ترحيب، ورحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان، أيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونسعد بتواصلكم ولسماعكم لمحطتنا ولبرنامجنا برنامج المجلة الصباحية. نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواع الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي. وذكر بيان للهيئة أن الثلاثاء سيكون الطقس صحوا عدا المنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث تظهر بعض الغيوم في أماكن متفرقة منهما، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد.

وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 48، في المثنى والبصرة 49، وميسان وذيقار 50 درجة مئوية. وأضاف أن طقس يوم غد الأربعاء بإذنه تعالى سيكون صحوا مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة في عموم البلاد، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. درجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، كما أشار إلى أن يوم الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام. نتمنى لكم صباحا طيبا.

يعتبر الحفاظ على سلامة الأذن من التعرض المستمر للأصوات المرتفعة أو استخدام سماعات الرأس بشكل مفرط أيضا يعني هذه من الأمور أمر بالغ الأهمية للوقاية من ضعف السمع المبكر. وينصح أيضا بتطبيق قاعدة 60 وهي خفض الصوت إلى 60% وعدم التسميع لأكثر من 60 دقيقة متواصلة. هذه الوقاية البسيطة تحمي الخلايا السمعية الدقيقة وتجنبك الشعور بالطنين المزمن. احرص دائما على منح أذنيك فترات راحة في أماكن هادئة، فالسمع نعمة ثمينة تستحق الرعاية اليومية. واللي يكون شغله يعني الهيدفون ودائما يكون بأصوات مرتفعة فهذا الله يكون بعونه وبعوننا.

تعزيز ثقافة الشكر لدى الأطفال تساهم تنمية ثقافة الشكر والامتنان لدى الأطفال في بناء شخصية متوازنة تقدر جهود الآخرين وأيضا تبث المحبة في المحيط الأسري والمدرسي. تعويد الصغار على قول شكرا عند تلقي أي مساعدة أو هدية يزرع فيهم آداب التعامل ويعني في الصغر، ويوصي أيضا الآباء بأن يكونوا قدوة حسنة في شكر الأبناء عند قيامهم بالمهام الصغيرة. هذا السلوك الأخلاقي البسيط يرفع من الذكاء العاطفي للأطفال ويجعلهم أكثر مقبولية ومحبة في المجتمع.

أفادت دراسة حديثة بأن تخصيص 75 دقيقة أسبوعيا للمشي السريع قد يسهم في خفض الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وإلى جانب تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.

وخلصت الدراسة ب315 بالغا يعانون من السمنة المركزية على مدى 15 أو 16 أسبوعا، إلى أن تحقيق إجمالي 75 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيا قد يكون مفيدا حتى عند عدم ممارسته بصورة يومية، إذ لم تسجل النتائج فروقا كبيرة بين المشاركين الذين أدوا التمارين في جلسة واحدة وأولئك الذين وزعوها على عدة أيام. بالتالي قسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، الأولى أدت 75 دقيقة من المشي السريع المتقطع مرة واحدة أسبوعيا، فيما وزعت المجموعة الثانية المدة نفسها على 3 حصص بواقع 25 دقيقة لكل حصة. أظهرت المتابعة تحسنا متراقبا أو متقاربا عفوا لدى أفراد المجموعتين، تمثل في انخفاض نسبة الدهون في الجسم وتراجع محيط الخصر، فضلا عن تحسن مؤشرات مرتبطة بكفاءة القلب والأوعية الدموية. ويعتمد المشي السريع المتقطع على التناوب بين فترات من المشي بوتيرة مرتفعة وأخرى أبطأ بهدف إتاحة فرصة للتعافي، ويمكن أيضا تطبيقه على سبيل المثال من خلال المشي السريع لثلاث دقائق يعقب المشي بوتيرة هادئة للمدة نفسها، ثم تكرار النمط خلال فترة التمرين. والحر والشرج شلون؟ يحتاج يعني جيم أو مكان مبرد، يعني جهاز المشي والكارديو. فيرى الباحثون أن نتائج الدراسة قد تكون مشجعة للأشخاص الذين يصعب عليهم تخصيص وقت يومي لممارسة الرياضة، إذ تشير إلى أن الوصول إلى إجمالي مناسب من النشاط البدني خلال الأسبوع قد يكون عاملا مهما بغض النظر عن كيفية توزيع جلسات التمرين. تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة مع ارتباط الدهون المتراكمة حول البطن بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني، وإلى جانب عدد من اضطرابات التمثيل الغذائي. مع ذلك لا تعني نتائج الدراسة أن المشي السريع بمفرده يمثل حلا كافيا لفقدان الوزن، إذ تبقى الاستفادة الأكبر مرتبطة باتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على نمط حياة صحي، وكما ينصح الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة باستشارة الطبيب قبل البدء في أي برنامج رياضي جديد.

تمثل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة حقيقية في عالم التصنيع والهندسة، حيث تتيح إنتاج القطع الميكانيكية والأدوات المعقدة بدقة عالية وتكلفة أقل. وأيضا تستخدم هذه التقنية اليوم في المجالات الطبية لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة المقاسة بسرعة فائقة، واستغلال أيضا هذه الابتكارات يساهم في تطوير البحوث الملموسة ويفتح آفاقا جديدة للشباب في مجال الريادة المهنية. والتكنولوجيا المتقدمة لم تعد خيالا، بل أصبحت واقعا يعيد تشكيل مستقبل الإنتاج الحضري.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التربية أن المناهج المقرر طباعتها في خلال المدة المقبلة لن تشهد تغيرا عند نظرياتها المعتمدة خلال الأعوام الماضية. وقال المتحدث باسم الوزارة أن المنهاج التي ستطبع العام الدراسي المقبل هو ذات المعايير المعتمدة في الأعوام الماضية والتي سبق وأجرى أيضا بعض التنقيحات عليها، فضلا عن الاستفادة من الكتب المسترجعة وتدويرها للطلبة للعام الحالي. وأضاف أن المباشرة بطباعة المناهج الدراسية للمراحل المشمولة بخطة الطبع ستنطلق أيضا بعد التعاقد مع الجهات المكلفة بهذه العملية، مبينا أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الوزارة المبكرة للعام الدراسي المقبل بالتوازي مع تهيئة المدارس فضلا عن إجراءات الاستعدادات الأخرى. أوضح أيضا أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخويل وزارة التربية دعوة الشركاء لإجراء مناقصة طباعة الكتب أتاح الوزارة البدء بإجراءات التعاقد للعناوين المشمولة بالطبع الجديد المؤمل انطلاقها خلال المدة المقبلة تمهيدا لإنجازها خلال الشهر المقبل. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف طباعة الكميات المحدودة ضمن خطة العام الدراسي 26-27 مع التركيز على رفع مستوى جودة الكتب المطبوعة، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة للعملية تبلغ نحو ثلث المبالغ التي كانت تخصص خلال الأعوام الدراسية الماضية، لكن عملية الطبع سيتم بالنسخ وأيضا الأعداد ذاتها المعتمدة سابقا مع تنويع العناوين بحسب المراحل الدراسية. وأشار إلى أن خطة الطباعة ستتم بنسب تقل عن 100% لبعض المناهج، في حين ستركز الوزارة على طبع الكتب الجديدة بنسب عالية للمراحل الابتدائية الأربع الأولى أسوة بالخطة السنوية المعتمدة خلال الأعوام الدراسية الماضية. وبين أن الوزارة تحرص على إيصال المناهج إلى المخازن التابعة لكل مديرية بعد إكمال عملية الطباعة ليتسنى للإدارات المدرسية تسليمها وتوزيعها بين الطلبة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وعنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى سباق إنتاج المحتوى، تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت شهلة محمد زميلتنا العزيزة، نستمع لها ولنا عودة، كونوا معنا.
1: سباق إنتاج المحتوى، لم نعد نعيش التجارب بل نمثلها. أينما يتجه بصرك اليوم تجد من يحول تفاصيل حياته إلى محتوى، فلم تعد الإجازة ملاذاً للراحة بل فرصة لالتقاط الصور، ولم تعد الأفكار مجالاً للتأمل بل آراء رائدة تنتظر لتبتلعها الخوارزميات، حتى لحظات حزننا فرحنا وإحباطنا باتت توثق وتصاغ وتفلتر. نحن لم نعد نعيش التجارب بحق بل أصبحنا نمثلها. لقد انهار الخط الفاصل بين الإبداع والاستهلاك، صرنا نعيش في عصر الحياة المرضية، حيث يتحول فنجان القهوة الصباحي وكل ركن في المنزل وحتى الملاحظات العادية إلى شيء قابل للاستهلاك المباشر. إنه وابل مستمر من المعطيات يعرض على صفحاتنا دون توقف، حتى غدا الاستثنائي معتادا، وباتت الموسيقى والفنون تفقد أثرها العميق وسط هذا الزحام. تاريخيا تشتق كلمة كونتنت اللاتينية من المعنى الذي يشير إلى امتلاء الوعاء دون النظر إلى طبيعة ما بداخله، هل هو ماء أم سم؟ وهذا تماما ما أوجدته المنصات الرقمية، مصطلح سوقي نفعي لا يكترث بقيمة ما يقدم بقدر اهتمامه بوجود شيء يملأ الصفحات باستمرار. ولكن خلف هذه الشاشات البراقة تكمن تكاليف خفية يعيشها صناع المحتوى أنفسهم، فالإرهاق الذهني والنفسي لا يتوقف، وغياب الاستقرار المالي يلقي بظلاله الثقيلة حتى يتأرجح الداخل بين شهور شحيحة وأخرى وفيرة. يضاف إلى ذلك الضغط الإبداعي اليومي وانعدام الخصوصية والشعور الدائم بالذنب أمام جمهور ينتظر المزيد. إننا نعيش حالة استهلاك مستمرة لكل شيء حولنا، لكن السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه وسط هذا الكم الهائل من التدفق الرقمي،

يومي حتى تغذي الخوارزمية، حتى أنا موجود وصنع التواجد المستمر على منصات التواصل الاجتماعي. وسطوة الخوارزميات اللي هي تنطي المنصات الأولوية للحسابات الأكثر نشاطاً وغزارة في النشر، ما يجبر صناع المحتوى على الضغط المتواصل على زر انشر. فأدوات الذكاء الاصطناعي أتاح أيضاً ظهور أدوات التوليد التلقائي للنصوص والصور، وإمكانية إنتاج عشرات المواد في الدقائق، والكتابة كتابة يعني النصوص، وممكن أيضاً رفع معدل التدفق اليومي بشكل خيالي. الناس صارت مهووسة بإنتاج المحتوى، صار المقبول والما مقبول، واللي عنده فكرة والما عنده فكرة، اللي عنده معلومة والما عنده معلومة، اللي يبحث والما يبحث، ويعني سباق كل من يريد ينشر، وكل من انه فقط انه بس انه حتى ينشر، حتى يقول انا موجود. يعني مو بالضرورة انه يكون الموضوع بهدف، بمعلومة، برسالة، بظهور صحيح يعني وتوقيت صحيح. وأكيد الذكاء الاصطناعي سهل الموضوع بعد، ما تحتاج إلى ناس محترفين ويعني كتاب ومحررين، يعني إنه مجرد إنه تذب بالفكرة يعني الذكاء الاصطناعي وطلع لك النص مالتها يعني، ويصيغها بصياغة معينة حسب ما أنت تريدها، طريقة باللهجة معينة وغيرها. فأيضا ينتقل للمتابعون بين مقاطع والمنشورات بلمسة شاشة، وما أيضا يدفع الصناع للبقاء دائما أمام أعين الجمهور خشية النسيان. والله خاف ما أقدر اليوم، لازم أنزل بعد، خاف ينسوني، خاف مدري شنو، خاف هذا يدري منه. أنت عادل إمام، عادل إمام صار لكم سنة ما منزل، ما نزل مسلسل يعني. يعني أدى هذا السباق يعني المحموم إلى ظهور المحتوى المعاد تدويره وسطحية الطرح، يعني حيث أيضا أصبح الكثير ما نقرأه ونشاهده مكررا يفتقر للعمق أو الابتكار، كما أيضا يعني تسبب التدفق الهائل للمعلومات إلى إرهاق المتابع وتشتيت تركيزه. يعني تعبنا نفس الوضعية ونفس الريلز ونفس الصور ونفس الكتابة، فالاستمرار في هذا الماراثون بنفس الوتيرة راح يؤدي بصناع المحتوى إلى الاحتراق المهني. انت خلاص يعني احترقت بعد، فالحل لا يكمن في الانسحاب، بل في تحويل التركيز من الكم إلى يعني النوعية. لذلك التركيز يعني على القيمة القليل العميق يترك أثرا أطول من الكثير السطحي. أيضا بناء هوية فردية، يعني الصوت الخاص، الرأي المستقل، يعني ولو هي مشكلة الآراء أنه مو كل شخص يقدر يحكي آراءه بشكلها الحقيقي، لأنه راح يعني ممكن يعني تصير له مشاكل. نختصر الموضوع نقول تصير له مشاكل. فبناء هوية فريدة من الأمور المهمة جدا، ويعني بالتالي مهما كان معدل نشرك بطيء فممكن الجمهور ينتظرك يعني. فالتوازن المستدام، جدول لنفسك، خطة نشر منطقية تحمي إبداعك وصحتك النفسية قبل أن ترضي الخوارزمية. لذلك البقاء في الساحة الرقمية لا يعني أن تكون الأسرع، بل أن تكون الأكثر تأثيرا وأصالة.

تمثل مبادرة التقليل من طباعة الأوراق في المكاتب والاعتماد على الملفات الرقمية خطوة بيئية مسؤولة لحماية الغابات وخفض النفايات، لذلك استخدم الشاشات للمراجعة والتوقيع الإلكتروني يوفر الموارد المالية ويسرع أيضا ورش العمل المهنية، وهذا السلوك الإداري الحضاري يساهم في الحد من التلوث ويعكس وعيا بيئيا شاملا داخل المؤسسات، لذلك لنكن جميعا حراسا للموارد الطبيعية. فالتغيير المهني المستدام يبدأ من قراراتنا اليومية البسيطة في مكان العمل.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن المال، وهل يغير أو هل المال يغير البشر؟ تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هل المال يغير البشر؟ تمت إقامة عدد من التجارب في سبيل البحث بالعلاقة بين سلوك الأشخاص وعدم المساواة بالداخل. ما استنتجته التجارب كان صادماً. أول ما توضح من التجربة الأولى هو الرابط بين السلوك غير اللائق ومقدار الثروة، حيث تغير سلوك المشاركين للأسوأ فور إحساسهم بزيادة ثروتهم. ففي أحد التجارب تم وضع المشاركين في غرفة الانتظار كل على حدة، ووضع صحن من الحلوى على الطاولة مع إخبارهم أن الحلوى مخصصة للأطفال القادمين بعد انتهاء الجلسة، لكن بإمكانهم تذوق القليل منها. كالمتوقع، المشاركون الأعلى دخلا تذوقوا من الحلوى ضعفي ما تذوقه المشاركون الأقل دخلا. التجربة الثانية كانت بهدف اختبار الصدق والأمانة لدى الأفراد المختلفين بمستوى الداخل، حيث تم اختبار أمانتهم في رمي النرد، حيث إن هناك جائزة مالية متواضعة للفائز. وجد المختبرون أن الأشخاص الأغنياء لديهم القابلية للغش 4 مرات أكثر من الأشخاص الأقل دخلاً، وكل هذا في سبيل ربح جائزة مالية صغيرة جداً تبلغ $50. التجربتين السابقتين جعلت المسؤولين عن التجربة يسألون عن السر والفرق بين الأفراد، هل هو فقط المال أم عوامل أخرى ليس للمال دخل فيها؟ قام العلماء بعمل تجربة أخرى، حيث قاموا بجعل بعض المشاركين يشعرون بالغنى أكثر من المشاركين الآخرين. تم وضع شخصين، أحدهما يبدأ اللعب ومعه $2000 ويلعب بنردين، بينما الآخر يبدأ $1000 ونرد واحد فقط. إضافة إلى ذلك، حجر اللاعبين مختلف، فالغني حجره مجسم لسيارة رولز رويس الفخمة، بينما الآخر الفقير يلعب بالحجر العادي. بعد انتهاء اللعبة وجد الباحثون النتائج الصادمة التالية: اللاعب ذو $2000 كان ذو عزيمة أكبر للفوز، وغالبا ما تنتهي اللعبة بفوزه. اللاعبون الأغنياء وبغض النظر عن مقدار ثروتهم خارج اللعبة كانوا يزدادون تعجرفا مع الربح ويبدون تواضعا عن الخسارة خلال اللعب. اللاعبون الأقل غنى في الحقيقة بدأت تظهر عليهم ملامح العجرفة وتصرفوا بشكل غير لائق عند الفوز خلال اللعب. بعد انتهاء اللعبة تم سؤال اللاعبين الأغنياء بعد فوزهم إن كانوا يستحقون الفوز. الإجابة كانت نعم بالمطلق، مع ملاحظة إنهم تجاهلوا كل العوامل المساعدة في فوزهم ونسبوا الفوز لذاتهم بالمطلق. التجربة الأخيرة كانت جزءاً من التجربة السابقة، حيث تم وضع علبة من الحلوى على الطاولة بجانب اللاعبين واختبار كيف سيتعاملون معها. اللاعبون الذين ابتدأوا اللعب $2000 أكلوا أكثر من اللاعبين الآخرين وكانوا أقل تهذيباً بطريقة الأكل. بالمقابل تم إظهار النقيض من اللاعبين ذو $1000، حيث أكلوا أقل وكانوا أكثر كرماً وعطاءً وتهذيباً وعرضة للمساعدة.

اليوم صار كل شيء غير البشر. البعض مثلا ياخذ شهادة عليا، البعض مثلا يعني يسافر لمكان معين، البعض يعني اي ابديت جديد يصير على الناس اللي هي للاسف يعني ما شبعانه او يعني عندها نقص في بعض الاشياء، فبالتالي راح تشوفها يعني يتغير. فالمال ما يغير البشر بقدر ما يكشفهم يعني، فهو ليس سوى يعني مجهر يكبر الطباع الدفينه وينطيها الفرصه للظهور. تتفاوت الآراء حول تأثير المال على السلوك البشري، لكن التفسير الأقرب للواقع يؤكد أن الثراء لا يخلق شخصية جديدة، بل يرفع القيود عن الشخصية الأصلية. يعني فحين يفتقر الإنسان إلى الموارد تكون العديد من رغباته وتصرفاته حتى حدة طباعه يعني يكون تحت الضغط دائما، ضغط الحاجة والحدود اللي يفرضها مجتمعه وظروف المادية الصعبة، ما يقدر يعني ما يحق لأنه كل شيء يسوي كل شيء يباح يعني. فعندما يتوفر المال بكثرة يعني يحدث تحول أساسي في معادلة السلوك، يعني حرية الاختيار والاستغناء، أنه يقدر يعني صاحب المال قدرته على الاستغناء عن الآخرين وبعد ما يقدر ما يجاملهم يعني، وممكن يخلي تصرفاته اكثر حديه وصراحه، ويخيل للبعض ان الشخص قد يعني يتغير، بينما هو بالحقيقه القى الاقنعه التي كان يرتديها بداعي الحاجه او التكتم. يعني ما عنده صلاحيات او يقدر مثلا يعني يتجاوز على شيء معين او يضرب الطابور أو مثلا يستخدم بعض المفردات اللي كانت ما يقدر، شوية حكرا على البعض وشوية زحمة وعيب وفشلة وش يقولون علينا، هاي الأمور ماكو، هاي بعد ماكو، لأنه راح خلاص يعني. فتضخيم القيم الأسبوعية، يعني الإنسان الكريم يزيد كرما وتأثرا وتأثيرا إيجابيا مع المال، لأنه يجد الأدوات لمساعدة غيره في المقابل من يحمل في أصل وتكوين ميلا للجشع أو التعالي. فيبرز المال هذه الصفات بشكل أوضح، لأن أداة التعبير عنها أصبحت متاحة. بالفعل يعني ممكن البعض يميل لهذا الرأي لأنه هو ما يغير، بس شنو يكشف حقيقة الشخص يعني. بعد ماكو مستحى وخجل وعيب وزحمة وش يقولون علينا وهاي الأمور. فيوفر الثراء شعورا بالقوة والأمان، وهو أيضا ما قد يدفع البعض إلى الطغيان أو السلوك العدواني، بينما يدفع آخرين إلى التواضع والابتكار وترك أثر الإيجابي. والبعض للأسف يعني أيضا من يكون عنده كثرة مال، خصوصا بعد فترة يعني صعب علي وفترة انه حصر علي كانت الربع، وبعدين فترة تشوفه صار طقوا على قولتهم، فهذا راح يصير افقر من الفقر يعني للأسف يعني، والبعض يعني اكيد يعني. لكن المال هو يعتبر هي يعني طاقة محايدة وسلاح ذو حدين، لا يملك القدرة على تغيير المعادن الناصعة. الانسان الشريف، الانسان المتربي، الإنسان النبيل اللي عنده قيم وأخلاق، يعني هذا ما تغيره هذه الأمور أو ما تسقط عن الأقنعة وتظهر شخصية ثانية أخرى، لكنه أيضا يرفع الحجاب عن النوايا والطباع التي كانت تنتظر فرصة للظهور.

0: مستمعي الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
9: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
10: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
11: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
12: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا، مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق، وفي محورنا الأول اليوم الدولي للشباب.

0: أيها الأحبة، يشكل الشباب عصب كل مجتمع من المجتمعات بصراحة، لما فيهم من طاقة كبيرة. هذه الطاقة إن استغلت وبشكل صحيح يتم إدراجها في مستقبل بناء تلك الدولة أو ذلك المجتمع، لأن الشباب هم المسيرة، وهم الرؤية، وهم القدرة، وهم الإرادة، وهم التمكن، وهم أيضا وقود الحرب إن اشتدت الصعاب للأسف الشديد، وإن حصلت المنازلات، وإن إلى آخره. فبهم تستقيم الدول وتأخذ المجتمعات على عاتقها تقدما ملموسا، وتضع الدول استراتيجيات كاملة فيها، حتى أن بعض الدول تتراجع لأنها شابت. كثير من دول أوروبا ومنها ألمانيا في فترة من الفترات بدأت تستورد شباب، بمعنى تفتح باب الهجرة، يعني استقبال مهاجرين عفوا. السبب في ذلك واضح وقيم، إنها تريد شبابا تعتمد عليهم في تشغيل ماكينتها الاقتصادية وفي تشغيل وضعها المجتمعي والدولي. فلذلك موضوعة بصراحة الاهتمام بالشباب هي ليست وليدة اليوم، هي ليست وليدة اللحظة. الشباب هم عماد كل أمة ومستقبل كل وطن، ولكن متى يصاب الشباب بالإحباط؟ عندما لا تحتضنهم الدولة، عندما تجدهم مجردين من أبسط أحلامهم، عندما لا تتوفر في الدولة فرص عمل لهم، عندما تغص الدولة بالخريجين والأكثرية هم في الشارع أو في البيوت. نحن إذن متى نستغل هؤلاء؟ متى نعمل على إدراجهم ضمن نطاق مجتمعي أو ضمن نطاق دولي؟ فالفرص الاقتصادية هي ضرورة ملحة بالنسبة لدولة من الدول، يجب أن تستغل في هذا المجال. والفرص السياسية كذلك، إتاحة الفرصة للشباب لأن يتبوأوا مواقع في قيادة الدولة، ليس كبار السن مع اعتزازي بهم وبالخبرة التي يمتلكونها، ولكن إتاحة الفرصة للشباب هو أمل معقود بالدول وبالحكومات، لأن الرؤية التي يمتلكها والخطط التي يبني عليها هي طويلة الأمد، لأنه يشعر بأمل كبير في قيادة دولة أو قيادة مجتمع. كعادتها الأمم المتحدة كثيرا ما تنظر للكثير من القضايا، ولكن للأسف الدول لا تلتزم بها، ولكن بحد ذات إيجاد الوعي حول هذا الموضوع هو ضرورة ملحة. اليوم العالمي للشباب هو دعوة في عام 2026 وتسليط الضوء على حقيقة أن حياة الشباب وتجاربهم اليومية تتشكل وفقا لحاجات وطنهم ووفقا لما يجب أن يوفره الوطن لهم، لأنه الموضوع بصراحة لا يعتمد على تشكيلات اعتيادية، إنما يعتمد على واقع واستراتيجيات دولة وأمنيات مجتمع. لماذا الشباب في الشارع؟ لماذا الشباب في إطار غير معروف وغير معلوم؟ لماذا الشباب يبحثون عن فرصة تنجدهم في عمل ما مثلا؟ هكذا إذن نحن أمام واقع، ولكن هذا الواقع كيف نتداركه عندما نجد شبابنا بهذه الطريقة؟ نتداركه وفق رؤية استراتيجية، وفق مدارس، وفق مراكز بحثية تقدم دراسات للحكومة لكي تنقذ الشباب من هول ما يجدونه من صعاب بعد تخرجهم، أو بعضهم ممن لم يكمل دراسة، زجهم في وظائف، فتح باب الاستثمار، استيعاب هؤلاء. هذه كلها تشكل قضايا أساسية ومهمة في هذا المجال. التحديات التي تواجه الشباب تحديات مركبة، ترتبط بالفقر، هذه واضح وهذه واحدة من التحديات، تغير المناخ، العزلة الجغرافية، الشاب ما يستطيع أن يسافر بسبب سياسات بلده السيئة، ما يستطيع أن يبحث عن فرصة عمل خارج بلده، محدودية الفرص الاقتصادية، عدم المساواة في التطور الرقمي، مو كل الشباب قادرين على أن يطوروا من إمكانياتهم في مجال التطور الرقمي. مع ذلك القيادة الاستثنائية في دولة من الدول تعمل على تذويب كل هذه المشكلات وتطوير الواقع لمستقبل الشباب عبر مشاركة فاعلة وصنع القرار. لذلك هذه دعوة بصراحة، أولا إلى وسائل الإعلام أن تهتم بالشباب، أن تسلط الضوء على قضاياهم الأساسية. مو نشوف بعض البرامج في الفضائيات في الإذاعات يستقبل الشباب يتحدثون شعر شعبي ويضحكون أوكي تمام، نحن نحترم ونقدر هذه المسائل الفنية والذوقية، ولكن الشباب يجب أن يسلط الضوء على قضاياهم الرئيسية والأساسية، الخريجين، البطالة، مظاهرات الشباب، مطالبتهم بفرص عمل، منظمات المجتمع المدني الفاعلة، يجب أن تدعم الشباب. فبصراحة يعني الكثير إيصال صوت الشباب إلى الحكومات سواء كانت مركزية أو محلية. يعني الشاب اليوم ماذا يفعل بأن يرى كل هذا التطور المهم والذي نشد فيه على أيادي الحكومة لأن تستمر في الإعمار أكثر وأكثر، ولكن هو لا ينظر إليه إذا كان جيبه خاليا، إذا كان هو متزوج ولديه أطفال وليست لديه فرصة عمل ثابتة، إذا كان ما يمتلك سقف يحميه ساكن بالإيجار أو إلى آخره. فالتهديدات أيضا المرتبطة بالتعليم، التوظيف، هذه مهمة جدا. دعم الرفاه، هسه احنا ما نقول دعم الرفاه النفسي للشباب، ومن أين يحصل على الرفاه إذا كان هو فرصة عمل ما يمتلك. فبصراحة تهديدات كثيرة تهدد الشباب في وجودهم، ولكن ينبغي على الدولة أن تتدارك كل هذه القضايا. مزيد من التفاصيل حول اليوم الدولي للشباب لعام 2026 كما جاء على لسان الأمم المتحدة بصوت شهلة محمد.
1: يسلط اليوم الدولي للشباب لعام 2026 الضوء على حقيقة حاسمة، مفادها أن حياة الشباب وتجاربهم اليومية تتشكل وفقاً لواقع وطني ومحلي مختلف، إلا أن تطلعاتهم الإنسانية تتشابه بصورة لافتة وباهرة. ففي مختلف البلدان والمجتمعات يسعى الشباب إلى تحقيق الكرامة واقتناص الفرص والمشاركة الفاعلة في صنع القرار والوصول إلى العمل اللائق والتعليم الجيد وبناء مستقبل بيئي مستدام. ويركز موضوع هذا العام بصورة خاصة على الشباب الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، حيث يواجهون تحديات مركبة مرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في التطور الرقمي، مع إظهارهم صموداً وقيادة استثنائية. ويرتكز هذا التقرير على 3 محاور رئيسية، أولها التضامن العالمي الذي يعتبر التنمية المستدامة وتنمية المهارات الشبابية مسؤولية دولية مشتركة، مشدداً على أهمية الشراكات العابرة للحدود وضمان الوصول العادل للموارد والفرص التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار والابتكار. ثانياً، محور التحديات المشتركة الذي يستعرض التهديدات المترابطة المتعلقة بالتعليم الحديث والتوظيف والحد من آثار التغير المناخي والإدماج الرقمي الشامل ودعم الرفاه النفسي، مع التشجيع على إقامة حوارات استراتيجية واستجابات جماعية مستنيرة بالتجارب الحياتية الواقعية للشباب. ثالثاً، يتجلى محور ابتكار الشباب كعنصر محوري، حيث يطور الشباب حلولاً عملية ومبتكرة للتحديات المحلية والعالمية، بدءاً من المبادرات المناخية وريادة الأعمال الرقمية وصولاً إلى المبادرات المجتمعية والابتكار الاجتماعي السريع. إن الشباب يواصلون إثبات روح القيادة العالية حتى في البيئات المحدودة الموارد، ما يستدعي الاحتفاء بإسهاماتهم الملموسة وتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة بينهم. وتؤكد الأمم المتحدة أن تمكين هذه الفئة الحيوية ليس مجرد خيار تنموي، بل هو الاستثمار الأهم لضمان الاستقرار والسلام العالميين. فاستجابة المجتمع الدولي لتطلعات الشباب اليوم هي التي ستحدد شكل العالم ومدى قدرته على مواجهة أزمات المستقبل الشاملة.

إذن أيها الأحبة، يرتكز هذا التقرير على ثلاثة محاور رئيسية. أولها التضامن العالمي الذي يعتبر التنمية المستدامة وتنمية المهارات الشبابية مسؤولية دولية مشتركة، مشدداً على أهمية الشراكات العابرة للحدود وضمان الوصول العادل للموارد والفرص التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار والابتكار، كذلك مواجهة التحديات المركبة المرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في التطور الرقمي، مع إظهارهم صمودا وقيادة استثنائية.

0: لغة كل قوم هي مقدار ما يوجد في هويتهم في العالم. اللغة هي الأساس الذي تعتمد عليه أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات لتحقيق أولى مبادئ هويته، لأن الهوية في بداياتها تتشكل من اللغة، ثم تنطلق هوية دينية، هوية اجتماعية، هوية قومية إلى آخره، لكن اللغة هي الأساس في تشكيل هذه الهوية. يعني الكرد لماذا أصبحوا كرد؟ لأنهم يتحدثون الكردية. والعرب لماذا أصبحوا أمة وعرب؟ لأنهم يتحدثون العربية. بعدين المساحات الجغرافية، والفرس لماذا هم أمة فارسي؟ لأنهم يتحدثون الفارسية، والترك لأنهم يتحدثون التركية، وهكذا. فلكي تحقق حضورا في العالم، هذا على مستوى العالمي، اللغة هي الأساس. زين، إذا كانت اللغة تدعمها دعامات تطور من نشأتها وتديم من استمراريتها وتقدمها، مثل اللغة العربية، القرآن الكريم واحد من أهم هذه الدعامات التي دعمت اللغة وأفادت منه اللغة بشكل مهول وتطورت بشكل كبير. الشعر العربي بنفس الطريقة أعطى ما أعطى للغة وركب ما ركب في اللغة، ولذلك الكثير من التراكيب التي نراها اليوم هي من صنعة الشعر أو من صنعة القرآن. إذن في كل هذه التفاصيل تتجلى اللغة حاضرة ما ممهدة لكل شيء جميل، كل شيء تطرب له تطرب للغته كذلك، لأنه حتى العلماء علماء اللغة يتحدثون عن مخارج الحروف. يعني هنالك دراسات تشير إلى أن اللغة الفرنسية محببة لدى الكثيرين بسبب مخارج حروفها وليس بسبب فهمها. كثير من الناس ما تفهم الفرنسية، لكن عندما يتم الحديث بالفرنسية تكون لغة محببة، عكس الروسية مثلا يعتبرها البعض لغة ضخمة كبيرة ممتدة مزعجة. الألمانية بنفس الطريقة، لكن الأسبانية، الإيطالية، الفرنسية إلى آخره. أما اللغة العربية فتتسيد في وجودها كلغة سامية، فاللغة ظهر فيها علماء كثر عبر مساراتها التاريخية، وتشكلت فيها مدارس، مدارس اللغة العربية في البصرة وفي الكوفة، والتي امتدت منها إلى بغداد، إلى الموصل، إلى القاهرة، إلى السودان، إلى الجزائر، كلها هي امتدادات مدارس البصرة والكوفة. وطبعا مدرسة البصرة تسيدت بسبب بصراحة بسبب نظرتها للغة بشكل عقلي، مو مثل مدرسة الكوفة كانت مدرسة سماعية تعتمد على السماع. مدرسة البصرة اعتمدت على المنطق بسبب حركة الترجمة التي وجدت في البصرة، ووجدت في مدرسة قريبة من البصرة في منطقة بلاد فارس اسمها جندي سابور، وهي من المدارس المهمة التي قامت بالترجمة، ترجمة المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، مما جعل البصريين يعتمدون يعني مما جعلهم يعتمدون عفوا على المنطق اليوناني وعلى الفلسفة اليونانية في تخريجات اللغة، فأصبحت اللغة في البصرة تأخذ منحا عقليا. وكذلك تداخلت معاني اللغة مع المفردات، مع يعني مع الكلمات. يعني ما لم تتشكل اللغة فقط من كلمات، إنما المعنى، يعني كأنما اللغة العربية عندما تتحدث بكلمة تركيب الكلمة هذه فيه تعبير عن المعنى. فمثلا يقول القرآن على سبيل المثال: أفمن زحزح من النار وأدخل الجنة. لماذا استخدم كلمة زحزح؟ يقول علماء اللغة أنه استخدمها لكي تدل على الاحتكاك، يعني هنالك فعل مقاومة كبير، كأنما يعني بسبب أعماله اللي ما تنفع أنه تدخل للجنة على سبيل المثال، يتم سحبه بقوة بحيث يصدر حركة احتكاك زحزحة. إذن يعني اللغة فيها هكذا معاني، معاني قوية، معاني جميلة، معاني فيها امتدادات، امتدادات اللغة. فلذلك اللغة العربية الاهتمام بها بصراحة هو واجب على كل إنسان عربي. لماذا؟ لأن هي أولا تشكل جزء من هويته، وثانيا هي جميلة. للأسف أساتذة اللغة العربية لدينا في العراق خصوصا، يعني تقريبا نقدر نقول مو الكل طبعا، يستحيل، بعضهم كره الطالب باللغة العربية. لماذا؟ لأنه مجرد أن يعطيه المادة المنهجية، هذا حرف النداء، بعد منصوب المنادى، هذا العدد والمعدود، هذا، يا أخي اللغة يجب أن يتم تقبلها بداية، يجب أن يتم تشكيلها وفق القرآن ووفق الشعر العربي لكي تحبب. الأمثلة الكثيرة تحبب الناس باللغة. لذلك أيضا اللغة تشظت بسبب شنو؟ بسبب قدرتها على التشظي إلى لهجات، فنرى لهجات كثيرة اليوم كلها تنتمي إلى اللغة العربية، وكل منها إلى خصوصية في لهجته، تختلف عن اللهجة العراقية، تختلف عن الخليجية، عن الخليجية نفسها تختلف. وأين اللغة الفصحى من هذه اللهجات؟ ذابت في أتونها. الجهد في الاهتمام باللغة يجب أن يكون ضمن منظومة اللغة، الاهتمام باللغة كمنظومة أساسية يعتمد عليها أو تعتمد عليها الأمة. والاستهانة باللغة بصراحة للأسف قد تدخل الناس في مشكلات كثيرة، ولكن تبقى اللغة العربية هي علامة فارقة في اللغات عبر العالم، هي لغة يونيفرسال عالمية، يتم ترجمتها في الأمم المتحدة، قرارات الدولية تصدر باللغة العربية، الترجمات الدولية باللغة العربية، الأمم المتحدة تحتفي باللغة العربية، ملايين من البشر حول العالم يستخدمون اللغة العربية كلغة أم، وملايين أخرى يعتمدونها كلغة ثانية في بلدانهم، خصوصا بعض البلدان الإسلامية. فاللغة العربية هي لغة العرب ولغة المسلمين الثانية التي يتحدثون بها ويقرؤون عبرها القرآن وكذا ولا إلى آخره، فهي ذات حضور أصلي وليس ذات حضور غير اعتيادي، وهي أهم لغة سامية حافظت على وجودها عبر آلاف السنين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت عبد الخالق كريم.
1: نتوهم في معظم الأحيان أننا نستخدم اللغة كما يستخدم النجار مطرقته، فنظن أنها مجرد أداة نخرجها حين نريد التعبير ثم نعيدها لمكانها، لكن الحقيقة أعجب من ذلك بكثير. فقبل أن نتكلم باللغة تكون اللغة قد تكلمت بنا، وقبل أن نصف العالم تكون قد رسمت لنا حدوده. وتسمية الأشياء ليست مجرد تصنيف ميكانيكي، بل هي الفعل الأول الذي يخرج الأشياء من عتمة الهامش إلى ضوء الوجود. وفي هذا السياق يقول الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتجنشتاين: حدود لغتي هي حدود عالمي، موضحا أن العالم الذي نستطيع فهمه يظل رهين الشبكة المفهومية للغة التي نفكر بها. فلغات الشمال تفرد مفردات لثلج، بينما تمنح العربية عشرات الأسماء للصحراء والحنين، مما يجعل كل لغة نافذة تطل على زاوية كونية خاصة. وهذا ما فطنت له البلاغة العربية مبكرا، حين أدرك عبد القادر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز إن المعنى يتشكل عبر نسيج النظم والشبكة النحوية. وتستحضر الأذهان المناظرة الخالدة في بغداد بين اللغوي أبي سعيد السيرافي والمنطقي متي بن يونس، حيث أكد السيرافي أن العقل لا يتفلسف في الهواء بل في مادة لغته. وتتقطع هذه الأصداء التراثية مع لسانيات سوسير وسابير الحديثة من أن اللغة هي المنظومة التي تقسم الواقع وتمنحه معناه، ومن هنا لم تعد الترجمة نقلا ميكانيكيا للألفاظ، بل أصبحت تأويلا وإعادة بناء للرؤية. وكما أشار المفكر أوكتافيو باث، فإن المترجم ينقل التجربة الوجودية ليصب روح النص في جسد لغوي جديد دون أن يفقد إشراقه. وفي سياق متصل، لا تبلغ اللغة ذروة تجليها في القواميس، بل تتجلى أصفى ما تكون في الشعر. فاللغة اليومية تستهلك الكلمات كالمعاملات النقدية العابرة، أما في الشعر فإن الكلمة تصبح هي موطن المعنى ومستقره. لا نمر عبرها لنصل لشيء خارجها، بل نقف عندها لنستمع لإيقاعها الخفي. إن تعلم لغة جديدة أو التعمق في أسرار لغتنا الأم لا يمنحنا لسانا آخر فحسب، بل يمنحنا عينين إضافيتين لتأمل الوجود. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل السطحي، بل هي كما قال الفيلسوف مارتن هايدغر مسكن الوجود الذي نأوي إليه لنفهم أنفسنا ونعيد اكتشاف العالم من حولنا.

إذن أحبتي، وهذا ما فطنت له البلاغة العربية مبكراً حين أدرك عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز أن المعنى في اللغة يتشكل عبر نسيج النظم والشبكة النحوية كما قلنا في قبل التقرير، وتستحضر الأذهان المناظرة الخالدة في بغداد بين اللغوي أبي سعيد السيرافي والمنطقي بن يونس، حيث أكد السيرافي أن العقل لا يتفلسف في الهواء بل في مادة لغته.

نعم، قصة الإنترنت بدأت عام 1988 عندما طور العالم تيم بيرنرز لي شبكة الويب العالمية، واللي اقتصرت في بداياتها طبعا على مؤسسات عسكرية أكاديمية بحثية قبل أن تنتقل إلى كل العالم، حتى أصبحت اليوم شبكة الإنترنت تشكل هوسا معلوماتيا كبيرا ودقيقا. ولكن بشكل أو بآخر، كيف يعني أصبحت التكنولوجيا مهيمنة على كل العالم، مهيمنة على كل المجتمعات؟ التكنولوجيا ليست ذات بعد معلوماتي فحسب، إنما ذات بعد دولي، يعني بمعنى أصحاب التكنولوجيا هم الذين أصبحوا مهيمنين، هم الذين الشركات الكبرى أصبحت مهيمنة، الشركات الكبرى أخذت بعدا كبيرا في هذا المجال وأصبحت عابرة للقارات بهذه الصورة.

0: الصادمة اليوم التي تشير في حقيقتها إلى حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة في عام 2024 بسبب الإنترنت للأسف الشديد. إذن من ويب عادي يستخدم في المؤسسات العسكرية والأكاديمية إلى هوس معلوماتي كبير عبر العالم. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل حول تطور قصة الإنترنت.
1: بدأت قصة الإنترنت عام 2988 عندما طور العالم تيم بيرنرز-لي شبكة الويب العالمية، والتي اقتصرت في بدايتها على المؤسسات العسكرية والأكاديمية قبل أن تفتح للاستغلال التجاري، وتشهد مع حلول عام 2000 نقلة نوعية بتطور محركات البحث والبريد الإلكتروني. ومع الاستخدام الشعبي واسع النطاق عام 2005 بدأ تداول مصطلح الإنفومونيا أو هوس المعلومات، إثر بيان صحفي ادعى أن استخدام البريد الإلكتروني يخفض معدل ذكاء الأفراد بمقدار 10 نقاط، أي أكثر من تأثير تعاطي المخدرات أو عدم النوم. وأثارت تلك التغطيات الإخبارية موجة من القلق قبل أن يكشف عالم الأعصاب شين أومارا أن تلك الدراسة المزعومة لم تكن سوى استطلاع رأي متبوعا باستشارة شملت 8 أفراد فقط، وأن ما حدث كان مجرد تشتت مؤقت للذهن بسبب الإشعارات وليس انخفاضا دائما في الذكاء. وتشكل هذه المقدمة ضرورة لفهم طبيعة المصطلحات التي تنتشر مع التطور التقني، وهل تعبر عن ظواهر حقيقية أم مجرد زوبعات إعلامية. فكما ظهر هوس المعلومات، برز مصطلح تعفن الدماغ، واقترن عام 2023 بانتشار الفيديوهات القصيرة على منصات التيك توك. وهذه الصورة الذهنية الصادمة تشير في الحقيقة إلى حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة. وفي عام 2024 اختارت دار نشر جامعة أكسفورد هذا المصطلح كلمة العام، وعرفته بأنه تدهور في الحالة العقلية ناتجة الإفراط في استهلاك المحتوى التافه الذي لا يحفز العقل على التفكير والتحليل العميق، مسجلا زيادة في الاستخدام بلغت 230%. واللافت للنظر أن هذا التعبير ليس حديثا، فأول ذكر موثق له يعود لعام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدمه لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية وتقليل المجتمع من شأن الأفكار المعقدة، متسائلا بعمق: بينما تكثف إنجلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول أي جهة إيجاد حل لتعفن الدماغ الذي ينتشر على نحو أوسع وأكثر فتكا؟ إن استقراء تاريخ هذه المصطلحات يوضح كيف يعبر الإنسان عبر العصور عن مخاوفه من فقدان السيطرة على العقل أمام التغيرات الثقافية والتكنولوجية المتسارعة.

إذن أحبتي، اللافت للنظر أن هذا التعبير الوارد في التقرير ليس حديثاً. أول ذكر موثق له يعود لعام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدمه لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية وتقليل المجتمع من شأن الأفكار المعقدة. السبب هوس المعلومات. تصوروا عام 1854، يصف شاعر وفيلسوف أمريكي لهنري ديفيد ثورو في كتاب بحيرة والدن كيف أنه في يوم من الأيام من الممكن أن تتدهور الحالة العقلية لمجتمع من المجتمعات بسبب الإفراط في استهلاك المحتوى التافه الذي لا يركز لا على تفكير ولا على تحليل عميق، وهذا ما نشهده اليوم في كل المجتمعات. لذلك يتساءل بعمق، بينما تكثف إنجلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول

وفي محورنا الأخير تقنيات كبيرة تلاحق تطوير البطاريات بسبب ما سيستعرضه المحور الرابع.

0: أحبتي، اليوم بسبب التطور التكنولوجي اللي تحدثنا عنه بالتقارير السابقة والهوس المعلوماتي وغيرها، أصبحت شركات البطاريات تتسابق في إطالة أمد الشحن. يعني كل شركة تتسابق في أن هذا الهاتف الذكي أو أن هذا التابلت فيه قدرة على الاستمرار أكثر من هذا النوعية الأخرى ولا يفقد الشحن بسبب تقنيات البطاريات المستخدمة. طبعا البطاريات هي إما ليثيوم آيون التقليدية اللي تواجه حدود ضيقة في السعة والحجم وسرعة الشحن، ولكن صناعة الهواتف بدأت تتجه نحو حل ثوري جديد يعرف باسم بطاريات السيليكون كاربون، وهي تقنية جديدة تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية. كيف ستكون هذه التقنية؟ هذا ما سيستعرضه التقرير التالي بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكلت البطارية الحلقة الأضعف في تطور الهواتف الذكية، فمع زيادة قوة المعالجات وارتفاع دقة الشاشات وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، بقيت بطاريات الليثيوم أيون التقليدية تواجه حدودا ضيقة في السعة والحجم وسرعة الشحن. لكن صناعة الهواتف بدأت تتجه نحو حل ثوري جديد يعرف باسم بطاريات السيليكون كاربون، وهي تقنية تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية مع الحفاظ على تصميمات أكثر نحافة. وتعتمد الهواتف التقليدية على الجرافيت في القطب السالب، ورغم نجاحه لعقود فإنه يقترب من حدود النظرية، في حين تشير أبحاث وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن قدرة السيليكون النظرية على استيعاب الليثيوم تصل لعشرة أضعاف الجرافيت، مما يجعله مادة مثالية للارتقاء بكثافة الطاقة. لكن استخدام السيليكون وحده كان يواجه عقبة جسيمة، إذ يتمدد حجم جزيئاته أثناء الشحن بنسبة كبيرة، مما يسبب تشققات داخلية وتراجعا في العمر الافتراضي للبطارية. ولتجاوز ذلك، طورت الشركات بنية مركبة تستبدل جزء من الجرافيت بمركبات السيليكون داخل هيكل كربوني يمتص التمدد ويقلل الأضرار، والنتيجة هي بطارية قادرة على تخزين طاقة أكبر في مساحة أصغر، مما مكن بعض الطرازات الحديثة من تقديم سعات تتجاوز 6000 ملي أمبير دون زيادة السماكة أو الوزن. تتصدر شركات كبرى مثل هواوي وشاومي وأونر نشر هذه التقنية في سلاسل أجهزتها الرائدة كميزة تنافسية أمام التطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الفوائد على زيادة السعة، بل تقدم التقنية كثافة طاقة أعلى تتيح تصميم هواتف أنحف وإضافة أنظمة تبريد متطورة، فضلا عن تحسين سرعة الشحن بفضل قدرة السيليكون العالية على استقطاب الأيونات، مما يمنح تجربة استخدام ممتدة مع شاشة أوليد والمعالجات القوية. ورغم هذه المزايا الاستثنائية، فإن التقنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الفني عبر آلاف دورات الشحن المتكررة، إضافة إلى تعقيد عمليات الإنتاج وارتفاع تكلفة المواد الأولية المتقدمة. وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة أن الانتشار التجاري الشامل يعتمد على مواصلة تطوير المواد وخفض تكاليف التصنيع، لتشكل هذه البطاريات القفزة الأكثر أهمية في تاريخ الأجهزة المحمولة.
0: إذن أيها الأحبة، بطاريات السيليكون كاربون هي تقنية تعد أو تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية كما أشرنا، مع الحفاظ على تصميمات أكثر نحافة، مثل بعض الأجهزة فيها بطاريات ونحيفة جدا، خصوصا أجهزة الماك يعرفوها جماعة الأبل. وتعتمد الهواتف التقليدية على الجرافيت في القطب السالب. رغم نجاحه لعقود، فإنه يقترب من إنهائه، في حين تشير أبحاث وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن قدرة السيليكون النظرية على استيعاب الليثيوم تصل لعشرة أضعاف الجرافيت، مما يجعله مادة مثالية للارتقاء بكثافة الطاقة. لكن استخدام السيليكون وحده، هي هاي النقطة، واجه عقبة جسيمة، إذ يتمدد أو تتمدد حجم جزيئاته أثناء الشحن بنسبة كبيرة، مما قد يسبب تشققات داخلية وتراجعا في العمر الافتراضي للبطارية. ولتجاوز ذلك طورت الشركات بنية مركبة تستبدل جزءا من الجرافيت بمركبات السيليكون داخل هيكل كربوني يمتص التمدد ويقلل الأضرار، لأن الكربون طبعا ألياف الكربون تستخدم حتى في صناعة الساعات، لذلك بعض الساعات التي تقاوم الضغط، ضغط البحر والضغط الجوي، مثل ساعات أوميغا أو مثل ساعات برايتلينج السويسرية اللي تستخدم بالغوص تستخدم ألياف الكربون، بالإضافة طبعا إلى معادن التيتانيوم وغيرها، لأنها تقلل الأضرار وتمتص التمددات. والنتيجة في هذه البطاريات قادرة على تخزين طاقة أكبر في مساحة صغيرة، مما مكن بعض الطرازات الحديثة من تقديم سعات تتجاوز 6000 ملي أمبير دون زيادة السماكة أو الوزن. بصراحة تطور كبير يصاحب التطور التكنولوجي الذي نشهده.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: رواتب تموز المتأخرة، اقتصاد العراق في مواجهة اختناق التصدير. عشرة أيام مرت على موعد الرواتب في تموز يوليو الماضي، والأيادي ما زالت تقلب شاشات النقال أمام منافذ الصرف ولكن دون جدوى. تأخر الرواتب هذه المرة نزل كالصدمة على السوق، وكشف عن اتساع خطير في أزمة السيولة التي تحاصر مالية الدولة. نحن أمام واقع يتلخص في معادلة واحدة: نفقات حكومية تتعاظم مقابل إيرادات نفطية تتهاوى تحت ضربات اضطراب التصدير عبر هرمز، ليجد الشارع العراقي نفسه مجدداً في قلب عاصفة مالية لا يد له فيها. في سوق البصرة وفي مقاهي العشار تحسب العوائل حساب الدينار قبل الشراء. المتقاعدون تحديداً يستشعرون الخطر في كل يوم تأخير، لأن الراتب بالنسبة لهم هو ثمن الدواء وسلة الغذاء الأولى. من صميم هذه المعاناة يتحدث لنا المتقاعد أبو حسين.
1: المتقاعدين ما عندهم وسيلة غير الراتب الحالي اللي موجودين يعيشون من عنده. تأخير الرواتب إلى مسببات كثيرة، من عدها سيولة المعيشة، من عدها مراجعة المرير، من عدها احتياجات البيت. جاي نعاني معاناة احنا بسبب الحكومة وتأخير رواتب المتقاعدين، وما نعرف السبب وين. السبب بالحكومة، السبب بالبنوك، السبب بالأموال اللي تدخل. يمكن بكل الدول ما موجودة هاي المعاناة اللي احنا جاي نعاني من عندها. نطلب من الحكومة بأن تراعي المتقاعدين وتراعي الناس المرضى، بأن تدير بالهم، يسهلون أمر المتقاعدين. يعني ناس تسلم يوم 20، ناس يوم 25، احنا يستلمون يوم 3 يوم 4، وبعد لك الله يا المتقاعد.
0: لكن ما ينطق به الشارع بعفوية تترجمه الأرقام في الموازنة بلغة صريحة ومقلقة. فالإنفاق التشغيلي يلتهم الموارد، والاعتماد على الخام جعل الخزينة مكشوفة أمام أي هزة في الأسواق العالمية. يقرأ لنا هذا المشهد بالأرقام الدكتور نبيل المرسومي، خبير الاقتصاد والمال.
2: فجوة كبيرة اليوم، 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. هذا سيضع الشعب أو المجتمع الريعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الريعية، في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا، الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
0: ضائقة السيولة لم تقف عند حدود الجيوب، امتدت لتشل مفاصل حيوية كالصحة، بعد أن أصبحت الأولوية المطلقة لتأمين الرواتب على حساب التزامات الدولة الدوائية. نستمع إلى تفاصيل هذا الضغط من وزير الصحة عبد الحسين الموسوي بعبارته الترند للأسبوع الفائت: فلوس ماكو.
3: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء، همهم من واحد بالشهر 29 بالشهر أنا توفر شنو؟ أنا توفر الرواتب 10 تريليون و800 مليار شهريا، 10 تريليون و800 مليار شهريا، وأنت تصديرك للنفط صار لك 4 أو 5 أشهر ما يتجاوز المليار، مليار ونص دولار، يعني بحدود التريليونين، تريليونين ونص. فلوس ماكو، مستشفيات بناها التحتية تعبانة، العقود مع الأدوية كيماديا المفروض الكيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تاخذ أموال على مود تستورد، عندها عقود متعاقدة بال 24 وال 25، ما أبرمنا أي عقد، إحنا أي عقد ما أبرمنا، عندها عقود سابقة فاتحة اعتمادات. إحنا الآن بالشهر السابع ما واصل لكيماديا أكثر من 15% من استحقاقها اللي تاخذها بهاي السنة، والناس موقفة علينا توريد الأدوية اللي متعاقد عليها.
0: هذه الأزمة المالية في الداخل تقابلها جغرافيا تصديرية حرجة في الخارج، إذ يقف هرمز كمنفذ الرئيس يمسك برئة الاقتصاد العراقي. يحلل هذا البعد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مزاحم التميمي.
4: العراق هو الأكثر تضرر من دول الخليج بسبب أن دول الخليج لديها احتياطيات، لديها إمكانية أن تصرف نفطها عبر منافذ أخرى ربما عدا الكويت. فالعراق متضرر جدا مثل مضيق هرمز، وما كان هناك مشكلة قبل أن تحصل الاعتداء الأمريكي على إيران والحرب العراق الأمريكية الإيرانية، كان مضيق هرمز مفتوح. لكن بسبب نتائج الحرب يبدو أن المعادلة تغيرت الآن، وهناك ضغوطات من قبل إيران وأيضا ربما سيكون عمان كذلك باعتبار الطرف العربي والطرف الغربي من المشاطئ لهذا المضيق سيفرضون قيود على حركة الملاحة، وهذه أمر من الصعب تحمله حقيقة. يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر أو المرور البريء كما نسميه من دون تأثير لأي جهة أخرى.
0: حين تتباطأ حركة النفط في البحر تتوقف العجلة في الشارع. أزمة رواتب تموز يوليو أثبتت مجدداً أن بقاء الاقتصاد العراقي رهيناً لمنفذ واحد وريعاً نفطي هو رهان صعب يدفع ثمنه المواطن أولاً. تحريك العجلة يقتضي معالجة جذرية، وإلا ستظل الأسواق تنتظر إشعار الصرف مع نهاية كل شهر.
5: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
6: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
7: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.